عمر ابن دينار، أدرك عمر ابن دينار، أدركه وأخبره، يعني عمر ابن دينار، وأنه هو نفسه كذلك أدرك بنفسه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك منهم جابر ابن عبد الله مثلا، أدرك كذلك أبا سعيد الخدري، أدرك أيضا عبد الله ابن زبير، وأدرك ما شاء الله يعني وعبد الله ابن عباس. المهم أدرك، وأدرك كذلك أجلة التابعين، أدرك أجلة التابعين، فأدركهم يا إخوان وألفاهم، يعني وسمعهم يقولون بقول مجمع عليه، أي أجمع عليه قاطبة، أي يرددونه ويذكرونه. ماذا سمعهم يقولون؟ قال أدركتهم يقولون، يعني وهذا في الحقيقة فيما ذكره منذ 70 سنة، يعني أمد بعيد جدا، يعني جيل، ممكن جيل بعد جيل، أو يعني وقت بعد وقت، عقود كثيرة، عقود عديدة، وسنوات مديدة وعديدة كذلك. أدركهم يقولون، العفو، إن الله خالق، أن الله خالق وما سواه مخلوق، فالقرآن كلام الله. انظروا يا إخوان، فالقرآن، كلهم يقولون هذا الكلام، كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، هكذا، بمعنى أنه ليس مخلوقا. ولهذا الإمام أحمد ابن حنبل قال مؤصلا مفصلا، يعني يفصل القول ويؤصل في مدلول ومعنى ومقتضى القول، أصلا عقديا، سنة نبوية ثابتة، وهي كما قلنا قوله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. لما؟ لأن هذا الذي كما ينبغي أن تعلموا أنه قبل أن رأيتم ابن دينار قال أنهم كلهم يقولون أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. لعل نجد من السلف من لم يكن يذكر أنه ليس مخلوق، لأن يومئذ ما ظهرت هذه القالة أو المقالة الفاجرة الكافرة بخلق القرآن، أي القول بخلق القرآن. إنما هذه لما الجهم بن صفوان قال بها، وقد أخذها عن الجعد ابن درهم. المهم باختصار، يعني أخذ عن، وهو الذي نشرها وأذاعها ودعا إليها وعارض بها كذلك غيره، يعني كأنه خلاص هذا هو القول الحق والقول الصواب. فإذا قبل ما لم تظهر، لكن بعد ما ظهرت ينبغي التصريح بكونه غير مخلوق، كما فعل الإمام أحمد بن حنبل في قوله والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. انظروا بعد ذلك قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، اجهر به وأعلنه واذكره للناس حتى يعلموا حقيقة عقيدتك، وأنك تقول في كلام الله بأنه ليس مخلوق، لأن القرآن صفة الله، يعني صفة من صفاته وهو كلامه، والكلام صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، صح ولا لا يا إخوان؟ ولهذا يريد أن يقول اجهر
وأعلن وأبدي هذا بكل عزة وبكل شجاعة. ولهذا كان يريد أن يقول أعلنها ولا تخف، هكذا هو المسلم. قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، زيد فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس بمنفصل عنه. كلام الله صفة، هكذا صفة من صفاته تبارك وتعالى. إذن وقال وليس، هكذا كلامه، وليس يعني بمعنى من القرآن شيء مخلوق، يعني أبدا ما ليس في القرآن هذا الذي يكتب في الألواح وهذا الذي ينقش على الأحجار وهذا الذي تعلو به الأصوات والحناجر وهذا الذي كذلك يقرأه القارئون وما إلى ذلك ويحفظه الحفظة، كله كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي مثل الذي نجده مكتوبا أو كما يقولون بالتعبير الحديث مطبوعا، مطبوعا في مطبوعات، فهو كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي الإقرار والاعتراف، يعني الإقرار والتصديق والإيمان والتسليم هكذا. إذن ولهذا كانوا من يعني الأئمة يؤكدون على ذلك. مثلا نأخذ سفيان ابن عيينة وغيره كذلك من الأئمة، كانوا يقولون لعل بعضهم مما يقرأ آيات فيؤولها ويحرف تفسيرها ويحملها على غير ظاهرها المراد، على غير ظاهر معناها المتبادر للقارئ مبنى ومعنى لفظا أي قراءة ودلالة، كما هو يقولون ألا لله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فانظروا يا إخوان، قالوا إذن القرآن يشمله ذلك، في هو من خلق الله كل ما سواه. فيقال لا، هذا كلام خاطئ. فتفسير قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، بعنا الخلق هم خلق الله حقيقة، الخلق كل ما خلق الله أي مخلوقات الله، بينما كيف فسروا الأمر وله الأمر؟ قال الأمر هو القرآن، هذا الذي يقوله ويفسر به أهل السنة والجماعة، يفسرون قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ولهذا وقال عمر رضي الله تعالى عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه، هكذا يعني تصرفوه على آرائكم. وقال مالك رحمة الله عليه والقرآن كلام الله، يعني ويستفضع قول من يقول والقرآن مخلوق كما ذكر رحمة الله. إذن بل قال مالك من سمعتموه، يعني من سمع يقول هذا القول يوجع ضربا، يؤدب ويعذر هكذا حتى يرجع عن قوله، ويسجن حتى يرجع عن قوله، فإن لم يرجع انظروا إلى أي مدى وحد بلغ في التأديب. قال ويسجن وإلا سجن حتى يموت. لهذا بارك الله فيكم، فهكذا القرآن الكريم. وصح لعل الجهمية ما فتئت تسعى في سبيل التشغيب، والمعتزلة مثلا ومن لف لفهم
ونحى نحوهم وقال بقولهم من الطوائف. فانظروا إلى الجهمية سعوا في نشر في إيهامي وتفهيمي في جعل الناس يعتقدون بأن القرآن مخلوق بعبارة أو أخرى بطريقة أو بغيرها. فلما قالوها صراحة وجدوا الرد صريحا ساطعا ما شاء الله، يعني لا يقوى في وجهه الباطل، فضلا عن مقارعته ومواجهته ومجابهته ومغالبته أبدا. فكان يرد عليهم أهل السنة، وذكرنا أمثلة، ومن بين هؤلاء إمام أحمد، لأن في زمانه المأمون ابن هارون الرشيد الذي تأثر بكلام أولئك المخالفين للإمام أحمد بن حنبل، وكان ابن أبي دؤاد ممن يسعى في الوشاية والكذب وتشويه صورة أحمد، وأنه أتى بشيء بدعا من القول ما كان ليس لا من الكتاب ولا من السنة ولا قال به أحد من أئمة المسلمين، وأخذ يدلس ويلبس وأخذ يستدل بآيات وبعبارات من النصوص الشرعية مجملة. فإذا فكان تعرفون أن المأمون كان على طريقتهم، فآذوا الإمام أحمد، ورأيتم كيف سجن بسبب ذلك وكيف عذب بسبب ذلك. هو قال ولا يضعف أن يقول بأن القرآن غير مخلوق، فهو كذلك لم يكن ضعيفا ولم يكن يعني ليقول كلامهم رغم ما تأذى به من عقوباتهم وما ضربوه وسلطوه عليهم من جلاديهم، فبقي يقول القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، حتى نصر الله به السنة. بمعنى إذن هؤلاء الجهمية على اختلاف درجاتهم والطوائف القائلة بخلق القرآن على اختلاف كذلك مذاهبهم، فإنهم لجأوا إلى طرق ملتوية، منهم من لجأ إلى عدم التصريح بالقول فقط، وإلا يذكر من الكلام ما لا يقتضي نفيا وعدم الإيمان أو إنكار القول بخلق القرآن، كالواقفة الذين سموا بهذا لأنهم توقفوا في المسألة، فلا هم يقولون مخلوق، بل نقول فلا هم يقولون غير مخلوق، وهذا هو الأصل والمطلوب والمفروض والحق والصواب، ولا يقولون كذلك أنه مخلوق، وهذا الذي ينبغي ألا يقولوه. فلما توقفوا، وعادة المتوقف كأنه شاك بين الأمرين اللذين لم يرجح أحدهما ولم يثبت أو يقر بأحدهما ولم يقل به كذلك، فقال فلما قيل لأحمد قال هذا أشد، يعني أشد من هؤلاء الذين جهروا وصرحوا، وحكم عليه كذلك بأنه هذا قول يعني كما يقولون بدعة، وقول كذلك وقول رجل متردد شاك، والشك في الدين كفر، فحكم كذلك لمن يعتقد ذلك
وضمنيا يعني بها ذلك، فقال إذن الواقفة أشر من الجهمية، أي أشد شرا من الجهمية. وكذلك باختصار، وكذلك لجأوا إلى طريقة أخرى لما وجدوا بأنه لا ينبغي التوقف ولا يقبل منكم التوقف ولا يحسن الظن بالمتوقف أي الواقف ولا كذا، إنما هم نوع من وفرقة من الجهمية، ويقولون بقول الجهمية، فإنه وإن لم يكن مصرحا به لفظا فإنه مقصود ومراد ومقتضى كذلك ضمنيا كما يقولون، ضمنوا ذلك القول والتوقف ضمنوا هذا المعنى، قالوا لا بل نقول قولا لعله يكون مما يقبلونه ويقرونه ولا ينكرونه ولا يردونه علينا، فقالوا هذا القول، وهو قول طائفة سميت به بهذا القول وهذا الموقف وهذه الصورة والصفة، ألا وهو يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. شو التلاعب يا إخوان، لفظي وهم اللفظية الأولى سموها الواقفة لكونها وقفت وتوقفت في المسألة، يقولون كلام الله لا يعني لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، انظروا فهذا كلام باطل فاسد لا يجوز قوله هكذا، بارك الله فيكم. وهم من الجهمية كما ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. وأما القول باللفظ حقيقة هذه كلمة مجملة، هذه كلمة مجملة تقتضي معنيين، معنى صحيح عند تفسيرها أقول وبيانها وشرحها ومراد وبيان مراد القائل بها وقصده كذلك، لما يسأل مثلا يقول ما قصدك وما مرادك بقولك لفظي بالقرآن مخلوق، لأن المسألة هنا تقتضي شيئين، إما أنها تعني وتقتضي الملفوظ الذي يتلفظ به أو اللفظ الذي هو اسم الفعل، أعني التلفظ يعني الملفوظ هذا الذي يلفظ به أو يعني مثلا بل الملفوظ واللفظ أي التلفظ، أعني ما يتلفظ به هو القرآن هذا غير مخلوق ولا لا، الأصل يقولك لا أنا أقصد هذا اللفظ أو التلفظ الذي أتلفظه والقراءة التي أقرأها وهذه الأصوات والحركة اللسان وإخراج الحرف من الحلق، لأن في القرآن تخرجه من مخارجه وتنطقه بصفته وتقرأه بأحكامه، مثلا يقول هذه القراءة، فيقول أنا لا أريد بذلك الملفوظ وهو القرآن، إنما أريد الفعل وهو تلفظي بالقرآن الكريم، هذا الذي يقصده. فقيل فلا يجوز حتى هذه الكلمة، صح نجد من السلف من يقول عند تفسير هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق يقولون الصوت، الصوت أي هذا التلفظ والقراءة وكلش، الصوت صوت القارئ هكذا، الصوت صوت القارئ، بينما هذا المقروء هذا الملفوظ قال هو كلام البارئ،
حتى يفرقوا. لكن مع ذلك في مسائل الاعتقاد يا إخوان لا يجوز الكلام في مسائل الاعتقاد وإيراد مسائل الاعتقاد وذكر يعني مسائل الاعتقاد بألفاظ ليست صريحة في الدلالة على ذلك، في بيان ذلك وتفسير وتقرير ذلك. الأصل أن يكون كلاما بينا، أن يكون كلاما فصلا، أن يكون كلاما محكما مفسرا، لا يحتمل وجهين، إنما يحتمل وجها واحدا منضبطا وضابطا، أي منضبطا في حقيقته وماهيته ونفسه وضابطا لغيره. بارك الله فيكم. لهذا إذن لما قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، إذن هؤلاء كذلك كما تعلمون حكم عليهم يعني السلف بماذا؟ حكموا بأنهم يعني يلحقون، وإن كان بعضهم يعذر، من يعذر؟ أعذروا الذين يعني هم معلومون معروفون مشهورون ظاهرون في سنيتهم، لكن مع ذلك لا يستحسنون القول حتى لا يلبسوا على العامة. العامة ما تعرف هذه الدقائق اللغوية، العامة ما تعرف هذا يعني الصراحة والفصاحة اللفظية في القراءة. العام يقرأ هذا عن وعلى يدي عالم سني ويثق فيه، وذلك العالم والمعلم السني لا يخون ثقته أبدا. إنما كما رأيتم أمثلة ذكرناها فيما سبق، لما يذكر الأئمة السلف وفقهاؤهم يذكرون مسائل يذكرون الدليل عليها، لما يؤصلون شيئا أو يقعدون شيئا أو يقررون شيئا فإنهم يذكرون الدليل عليه، قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح، حتى تطمئن وحتى تستيقن. بارك الله فيك. إذن ولهذا فالقرآن كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال كذلك: فإن كلام الله ليس ببائن عنه، وليس منه شيء، أي في القرآن شيء مخلوق. لأن بعض الناس قد يلبسون يقولك هذا مخلوق، هذا مخلوق، نحن نفتكر ما هو، فيريد به لما يتلاعب بالألفاظ ولما يدلس أو يلبس أو يبلس كذلك عياذا بالله. فإذا يقول إذا هذا من هذا وهذا يعني فلسفة. ولهذا قال: لا يصلح الجدال في القرآن، لا يصلح الرأي في العقيدة، لا يصلح التأويل فيها، لا لا لا لا، إنما الذي يصلح أن تقوم بإمرار هذه الآيات على ظاهرها وأن تفهمها كما فهمها أفهم الناس لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا وهم السلف. ومن أجل هذا يا إخوان رأيتم فيما سبق ذكرناه في أحد المجالس: من كان منكم مستنا وفي رواية مؤتسيا فليستنى، وفي رواية فليأتسي يعني فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا و إلى أن قال: فاحفظوا
يعني لهم فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بآثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، أي كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، وهم الذين قال الله فيهم ومن اتبعهم بإحسان. يا إخوان، يعني التابعون وأتباع التابعين وإلى يوم الدين يعني كما يقولون يندرجون تحت عموم الآية، وهي قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. انظروا إلى أي مسألة من مسائل الدين نجد فيها فرقا وطوائف قددا ومذاهب شتى وأقوالا متغايرة متباينة متعارضة، ونجد فيها أقوالا يقول بها الغلاة ويأتي من يخالفهم لكن بمخالفة مخالفة أيضا، وهم الجفات. رأينا قضية القضاء والقدر كيف تكلم في القدر القدرية النفاة، يعني فجانبوا الصواب وزاغوا عن الحق ولم يقولوا القول الصواب ولم يدينوا دين الحق في هذه المسألة. وكذلك عاكس القدرية النفاة الجبرية الذين قالوا لا ننفي إنما نثبته، أي نثبت القدر ولكن بصورة يقولون أن الإنسان مجبور على كل شيء، يعني لا إرادة له ولا خيار له. وبينما قلنا الصحابة لما قرأوا آيات أحاديث تثبت بأن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم لم يخلقوا بعد، بل قبل أن يخلق الجنة نفسها، المهم وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، هكذا سبحان الله. وكذلك النار، وذكر حديثا أشد تفصيلا لما قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع إلا كذا وكذا، قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وذكر أشياء أحاديث كذلك عن ذلك. فلما سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الصحابة إذا استشكلوا شيئا وإذا لم يفهموا شيئا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيزيل ذلك الإشكال ويرفع ذلك الإيهام والإبهام وما إلى ذلك، فيفسره لهم ويبينه لهم كذلك. وهو لما قالوا إذن ففيما العمل إذن، قال: اعملوا وكل ميسر لما خلق له، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: وليس منه شيء مخلوق، صح، كله غير مخلوق كما ذكر أهل العلم. ثم قال كلاما، قال: ولا يعني وإياك، نعم، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي من تكلم فيه بغير حق، بغير القول الصواب، بغير الكلام الصحيح الشرعي المرضي إلى غير ذلك، تكلم بالباطل، تكلم بالهذيان والبهتان. فهذا الذي مع ذلك يقول تعالى:
أثبت لك ذلك من أجل مناظرتك أو مناقشتك أو مجادلتك أو مخاصمتك فتقول لا تقبل. لما؟ ما الأمر؟ يعني مسألة القرآن لا شك فيها ولا مرية فيها، ولذلك جاء يريد بذلك الحديث الذي ذكرناه: المراء في القرآن كفر، ومن قال ذكرنا ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فقال هذا صاحب بدعة.

0: فقال هذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق في الحكم في الوزر في الاعتبار، يعني إنما يختلف عنه فقط كون زعم أنه قال أنه يعني قال كلام الله، شايف كلام الله سبحانه وتعالى وما قال أنه مخلوق، زعم إما أن توقف، والآخر زعم إلى اللفظ إلى اللفظ إلى الملفوظ ها إلى هذا إلى القراءة إلى المقروء، فقال هؤلاء كذلك شابهوا ووافقوا وهم أقرب إلى قول الجهمية من قول أهل السنة هكذا. إذن فقال إذن وإنما انظروا قال إذن هو فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، أي سواء بسواء سبحان الله. قال فإن وإنما انظروا يؤكد ختم بها تذكيرا وتقريرا، قال وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى، هو كلام الله ليس بمخلوق، هو هذا هو الأصل، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال والإيمان بالرؤيا، أي نعم ذكر يعني لما تجدني توقفت مباشرة تقرأ. نعم تفضل الله يحفظك.
1: ثم قال المؤلف والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا.
0: إذن هنا أشار إلى أصل آخر، وهو إثبات الرؤية يوم القيامة، إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي صح في الاصطلاح الحديثي، لما نستعمل عبارة رؤية كأنها بل هي كذلك تفيد التمرير لا تفيد الجزم والقطع بصحة هذا الذي يروى، إنما لعله استعملها لغة لا اصطلاحا، أو لعل كذلك بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال فإنها ينجبر ذلك الضعف وترتقي كذلك إلى درجة الحجة ودرجة القبول. المهم باختصار فأقول استعمال لكلمة رؤيا لا تعني كون الحديث الواردة في الرؤيا كما تعلمون يعني غير قوية وغير صحيحة، بل صحيحة يا إخوان، يعني كما خاصة حديث جرير ابن عبد الله وحديث صهيب هكذا ولا لا، ونحو ذلك من الأحاديث التي أثبتت الرؤيا، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ولو ننظر مثل ما ذكرنا في مسألة القرآن، رأينا الطوائف التي أثبتت والتي نفت يعني ولم تؤمن ولم تعتقد أن القرآن كلام الله، فذكرنا الجهمية وذكرنا الطوائف التابعة لها هكذا من المعتزلة ونحو ذلك.

0: الزكاة والكرامية وكذلك الأشاعرة وكذلك الماتريدية ونحو ذلك من هذه الطوائف. حتى الرؤية رؤية الله هنالك يا إخوان، لما أكد على هذه المسألة ابن حنبل رحمة الله عليه؟ لأنه ضع كذلك طوائف في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، أي يوم القيامة أن الناس يرونه بعيون رؤوسهم بأبصارهم، يرونه عيانا يوم القيامة. ورؤية الله فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب، فيها الذين يثبتونها إثباتا مطلقا، أي كأنهم يقولون بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الصوفية الذين يقولون بأن أئمتهم يرون الله في دنياهم، بل يقولون بالحلول والاتحاد، كما تعلمون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هكذا ولا لا؟ فيا بأنك تراه من كرامات الله لك وإلى ذلك. ومنهم من يقول لا يرى إطلاقا، كالخوارج مثلا المعتزلة ونحو ذلك من هذه الطوائف الضالة، الذين يقولون لا يرى لا في الدنيا ابتداء ولا كذلك في الآخرة انتهاء، يقولون بعدم رؤيته وينفون إرادة ومعنى وتفسير تلك الآيات الدالة على الرؤيا بالرؤية الحقيقية التي تكون يوم القيامة. بينما أهل السنة لم ينفوا الرؤية مطلقة، أي مطلقا، ولم يثبتوها مطلقا كما هو ديدن ودين واعتقاد وقول الصوفية، إنما يقولون بأنه لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في الآخرة. وما دمنا قد تناولنا هذه المسائل، لأني أراني أو أجدني صراحة قد أطول وأطيل أكثر، فأقول هذه المسألة ما دمنا قد تناولناها في الدورة قبل 3 سنوات في شرح عقيدة الرازيين، والسنة الماضية في شرح السنة للمزني، إذن يعني تكفي الإشارة إلى ذلك بما ذكرنا، وأن الأحاديث التي وردت كذلك كما تعلمون يعني بكل صراحة يعني كثيرة جدا ومشهورة كذلك، بارك الله فيكم. هكذا، وخاصة لما ذكرنا في حديث جرير وحديث صهيب الذي ثبت فيهما بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، بمعنى كما يرون القمر بدرا، أي ظاهرا صحوا، لما يكون بدرا رأيتم ليس فقط يرى بل يضيء كذلك للناس، هكذا ولا لا؟ ينير ويضيء للناس. وكذلك كما يرون الشمس في رائعة النهار كذلك صحوا، لا يضامون في ذلك ما شاء الله ولا يضارون كذلك. وكذلك لما سألوا هل نرى ربنا ذكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة أي هل نرى ربنا يوم الخلق؟ فذكر لهم صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كذلك. انظروا يا إخوان، ومثل لهم الرؤيا للمرئي، مثل لهم صفة الرؤيا وحقيقة الرؤيا بأنهم يرونه كما يرون القمر صحوا، أي لما يكون بدرا، وكما يرون الشمس ساطعة مثلا واضحة صافية في رائعة النهار، هكذا. هذا في الحقيقة إنما هو تشبيه للرؤية، حتى يقول انظر كما إذن، وكأنه يدل على كونها يعني هذه الرؤية تشبيه للخالق بالمخلوق. قال لا، كما ذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، فقال هو في الحقيقة تشبيه لماذا أو تمثيل، لماذا تشبيه للرؤية أي رؤية القمر يعني رؤية الله بكذا، الرؤية بالرؤية للمرئي وهو الله تعالى بالقمر والشمس. انظروا حتى في تمثيله الذي في مثله الذي ضربه وفي تفسيره الذي ذكره نفى التشبيه ونفى التمثيل ونفى الإيهام، أن يوهم كلامه هذا المعنى أو أنه كلام مبهم في ذلك أبدا. هكذا في مسائل الاعتقاد يذكرونها مفسرة موضحة محكمة صريحة في لفظها صحيحة في مدلولها. بارك الله فيكم. نعم. ثم أشار هنا باختصار، أقول قال بقي ربع ساعة، مهما حاولت الاختصار الله غالب. قال وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، يعني صحيح وارد ومروي عنه ومأثور عنه. قال ذكر ممن رواه قتادة، يعني بذلك قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وأنه رواه الحكم ابن آبان، وعن عكرمة عن ابن عباس، وذكر من رواه كذا. ولكن كما تعلمون يعني رؤية النبي لربه ربه سبحانه وتعالى في الحقيقة لم ثابت، أقول باختصار، لأنه صح في تفسيرها اختلفوا في تفسير، لكن لم يختلفوا في حقيقة الرؤية، إنما الثابت أنه لم يره رأي العين، لأنه سئل عن ذلك فقال أن لي أني أرى أن أراه عفوا أن أرى أي أن لي أن أراه نور، رأى النور. وقال البعض بأن حتى كلمة الرؤيا هنا يعني بها جبريل، أنني رأيته على خلقته وصفته الأصلية شايف، أما ربه لم يذكر أنه ويصرع بأنه رآه، بالعكس. قد يقول البعض، أقول باختصار شديد جدا جدا جدا حتى، لكن لا إخلال ولا إهمال، أقول دائما هذه طريقتي. فأقول إنما لعل عائشة أم المؤمنين جزمت وكذبت كل من يقول أن النبي رأى ربه تبارك وتعالى ليلة أسري به، ليلة الإسراء مثلا، ولا لا يا إخوان. فقالت في بين ما قالت من حدثكم أن النبي صلى الله، يعني ذكر من بين الثلاث، تذكرون الحديث يعني وهو من الثلاثة التي نفتها نفيا قاطعا جازما. من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي ليلة أسري به فلا تصدقوه، ما رأى. ولذلك المصنف هنا في الحقيقة لما ذكر المسألة بكل صراحة لم يشأ، وهذا هو الأصل. ولهذا بعض الجهال قالوا اختلف الصحابة، لأنه منهم من قال رآه ومنهم من قال لم يرى، ولا لا، قال اختلفوا في أصول العقيدة. ما اختلفوا في أصول العقيدة، إنما هنا ما دام قد رآه مثلا بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى مثلا. وفي حديث جرير بن عبد الله، مو جرير بن عبد الله، حديث كعب بن مالك، وهذا الحديث شرح هذا الحديث الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالة اختصام الملأ الأعلى، وفيها يصرح النبي أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام. لكن يا إخوان، هذا ما نقول سبحانه وتعالى الحديث صحيح، ورسالة لابن رجب وشرحها ووجهها توجيها سليما، لم يخض في التكييف والتمثيل وما إلى ذلك كما قال المصنف هنا. قال الأصل هذا الحديث التي وردت نقوم بإمرارها على ظاهرها. ولهذا قال لما ذكر الحديث ورواته، لما ذكر الحديث ورواته هكذا المتعددة، قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الحديثين، إذا أردنا أن نجمع بين الأحاديث التي تثبت وتنفي، فالتي تنفي أن يكون قد رآه ببصره هكذا، هذا والآخر أنه بقلبه أو بفؤاده أو أنه رآه في المنام أو شيء. ولذلك ما يصلح الجزم بمعنى وبلفظ وبتفسير وبتقرير شيء حتى يدل الدليل عليه. فالإمام أحمد بن حنبل ذكر الأحاديث الواردة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به هكذا، لكن وذكر قال الذين يقولون بهذا لم يقولوا تخمينا أو تخرصا أو اجتهادا أو رأيا أو بمقتضى العقل، لا أبدا، قالوا به بما رووه وبما علموه من الأحاديث الدالة على ذلك. ولكن ما دام تلك الأحاديث هكذا رأينا مختلفة هكذا، فقالوا في الحقيقة الأصل الإقرار بثبوتها والتصديق بصحتها، وكذلك ووجوب إثباتها وما إلى ذلك، فليس لك أن تخوض فيها، إنما ينبغي عدم الكلام فيها أصلا، إمرارها على ظاهرها ثم لا تزيد، لأن الصحابة كانوا كذلك ومن جاء بعدهم لم يخض في المسألة ولم يزد على ما قالوا ولم يتجاوز حدود ما وقفوا عنده، كما قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف عندما وقفوا عنده، أي الذي وقفوا عنده، وقف عندما وقفوا وقل بما قالوا وكف عما كفوا، أي أمسك، كف لسانك وأمسك فمك، لا تتكلم بما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال: ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. كيف؟ لا نكيف. مثال: لا نضرب الأمثال. كذا أي شيء، ها إنما نقف عند حده، ما دام حديثا نصدق به، فإن قائله هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. زيد: ولا نناظر فيه أحدا، أي لا نناظر كذلك فيه أحدا. ثم نعم،
1: ثم قال المؤلف: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد، كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد لذلك وترك مجادلته.
0: بارك الله فيك. أنا لأول مرة أقول لكم هذا، شعرت شوي بالتعب، ممكن إن شاء الله فضلت أن أتوقف بعد التعليق والشرح هذه، ونتوقف، كنت أحببت أن أزيد ولو نصف ساعة هكذا، لكن إن شاء الله نترك هذا للمساء أحسن. فهنا تكلم عن الميزان، عن الميزان يا إخوان، قال: والإي بالعطف، واو العطف، لما يستعمل دائما واو واو واو واو بمعنى يعطف هذا على ما سبق، يعطف هذا على ما يعني ذلك المعطوف عليه، ما سبق ذكره وتقدم بيانه، ويأخذ معناه وحكمه، يأخذ حكمه، بمعنى هو من أصول السنة ومن مسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها، وإلى غير ذلك كما ذكرنا في الأول. ولهذا قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة، هذه الموازين التي تنصب يوم القيامة. إذن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، بما دائما مسائل العقيدة، بما أخبر الله به بأنه سيكون هذا في اليوم الآخر. ومن ذلك كما ذكرنا ما ذكر من هذه الآيات، ويكفيك قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني دقائق الأمور، يعني بكل صراحة الأمور دقيقة. سامحوني الحمد لله، يعني الأمور الدقيقة والجليلة الثقيلة والخفيفة كما تذكرون، فأما من ثقلت وأما من خفت، ولا لا يعني. ولهذا يذكر أنها كما ذكر المصنف هنا، قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، وذكر قال: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، بمعنى حتى الأشياء كل شيء يوزن. ولهذا كما ذكرنا سورة القارعة، إذن يوزن الشيء الدقيق وكذلك الثقيل والعظيم والكبير وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. فذكر الحديث هكذا، والشيخ بل الإمام أحمد بن حنبل يذكر حتى في الشواهد، الشواهد يستنبطها أو يستمدها أو يأخذها ويستخرجها من الحديث، لا يأتي بها بطريقة إنشائية أو عقلية، لا، يذكر حتى الأمثلة من الكتاب والسنة بارك الله فيك. ولهذا كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل العظيم، هنا مثل بالعبد الذي يوزن يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وأن الأعمال كذلك أعمال العباد توزن كما جاء في الأثر، يعني وأمر الإيمان به وتصديقه والتصديق به والإعرار كذلك عمن رد ذلك أبدا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن خاض بهذا الأسلوب وبهذه الصورة بهذه الصورة وهذا الأسلوب والصفة إنما لا يقعد معهم ولا يستمر في جلوسهم، وإذا علموا بأن هذا منهجهم وبأن هذا مذهبهم وأن هذه طريقتهم فلا يقعد معهم البتة وإطلاقا. ولذلك جاء يعني حديث أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله، انظروا، لأن العبرة بذلك الميزان الذي يدل على عظم شأن وقدر ذلك الإنسان أو ذلك الموزون، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني كما ذكر في شأن غير الصالحين وغير المتقين ونحو ذلك. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون ذلك الحديث لما ارتقى عبد الله ابن مسعود، يعني مثلا يجتني في فصل ويريد جني الثمار هكذا ولا لا، المهم فتعلق وعلق بعرجون بعرجون، إذن فمن دقة ساقيه لأنه لما تعلق أو علق به رأى بعض الصحابة دقة ساقيه هكذا ورقتها مثلا بكل هكذا، إذن فكأنهم بكل صراحة فجعلوا يعجبون من ذلك من دقة ساقيه، يعجبون يعني انظر كيف مثلا يعجبون من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما أثقل في الميزان. انظروا، قد يكون الشيء ثقيلا حجما وجسما ومادة وماهية، ولكنه لما يوزن لا يساوي شيئا ولا يزن شيئا. وقد يكون الشيء دقيقا رقيقا خفيفا، ولكنه إذا وزن في الميزان وجعل ووضع في الميزان كان وزنه ثقيلا، كما قال في شأن عبد الله بن مسعود بأن ساقيه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إذن نكتفي الآن بهذا القدر ونستأنف إن شاء الله في المساء إن شاء الله، وسننتهي إن شاء الله، ولكنني كذلك أحاول وسأفعل بإذن الله، يعني الاختصار والإيجاز حتى نفرغ وننتهي ونستكمل ونستوفي كذلك ونأتي على آخر صفحات هذه الرسالة العظيمة المتضمنة للمسائل العظيمة، ألا وهي أصول السنة لإمام السنة أحمد بن حنبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا. والسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع أوائل أبواب ومسائل وأصول أهل السنة والجماعة، والتي فيها بيان منهجهم وطريقتهم في تلقي العلم والعمل والدليل والاستدلال به كذلك. هذه الطريقة المهمة التي عادة وغالبا ما ترون في كتب أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأصل يبدأون بها، مثل ما فعل صاحب الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح. كما وكذلك تجد في كتب أخرى، المهم حتى لا نطيل، كذلك فعل الإمام أحمد بن حنبل هنا في رسالته أصول السنة، لما قال أصول السنة عندنا أي استهلها واستفتحها وابتدعها بذكر هذا البيان في المنهج، في التلقي، في الاستدلال، في الاستقراء، في الاحتجاج، في الاستنباط، في يعني في العلم والعمل هكذا. فقال أصول السنة عندنا التمسك كما سيأتي، وكان قد قرأها الأخ البارحة ويعيد فضلا قراءتها اليوم كذلك. وتوقفنا في الشرح عند كلمة يعني عندنا، أصول السنة عندنا هكذا. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدار والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار
0: حسبك، هذا الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله. إذن قال أصول السنة عندنا، البارحة بينا وشرحنا معنى الأصول التي عناها وقصدها من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، كذلك ما مراده بالسنة، وأنه هنا لما يذكر السنة عندنا السنة كذا، فإنه يقصد بذلك مسائل الاعتقاد أي العقيدة عندها هكذا. يعني في هذا الكتاب لأنه ضروري تعرف منهج المؤلف في مصنفه، هذا العبارة التي يستعملها هل يستعملها بدلالتها اللغوية أم بدلالتها الاصطلاحية، فتعرف الاصطلاحي غير اللغوي، اللغوي قد يكون تتعدد مرادفات تلك الكلمة وتتنوع معاني تلك اللفظة والعبارة هكذا. فالاصطلاح تعرف أنه يصطلح بهذه العبارة على معنى معين مبين محدود إلى غير ذلك. فلهذا قال أصول السنة عندنا. فقوله رحمه الله عندنا، فإنه يعني بهذه العبارة التي ذكرها يا إخوان وساقها بصيغة وضمير الجمع، يعني ليس يعني بها نفسه فقط، إنما يعني بها نفسه وغيره من المسلمين الذين هم على شاكلته وطريقته ومنهجه. ولهذا إذن بمعنى يعني أن الذي هو عليه من تقرير وتحرير من مسائل وأصول الاعتقاد هو نفسه في الحقيقة هو نفسه الذي انظروا الذي كان عليه أئمة السنة الذين أدركهم أي أخذ عنهم وتعلم هذا منهم وأقرأوه إياه كما هو الآن بصدد إقراء غيره في زمانه وبهذا الكتاب كذلك. إذن هكذا الذين كانوا من قبله هكذا وبلغه عنهم ذلك أو بلغه عنهم ذلك أي بالروايات والأسانيد والنقول والحكايات أن يحكي ناس أن فلانا في مجلسه كذا وكذا وفي موضوع كذا وكذا قال كذا وكذا فينقل ويروى عنه. المهم سواء أدركه ولا ما أدركه لكون الاعتقاد يا إخوان في أصول الدين لكون الاعتقاد هذا الاعتقاد في أصول الدين لا يتغير هكذا لا يتغير ما تغير الزمان والمكان والإنسان ولا تتجدد كذلك مسائله وأحكامه لا تتجدد تبقى هي التي يعني. ولهذا في زمان مالك كان يقول لما رد على الذين يبتدعون مصطلحات وآراء ومعتقدات وأصول و فهذه مسائل أو كلما جاء قوم وجاء جيل يكونون على غير ديني وعلى غير منهجي من سبق يعني والدين ليس كذلك. الدين الذي استقر عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي وترك أمته عليه ذلك الذي يجب أن يبقى عليه الناس وأن يصير إليه الناس وأن يسير عليه الناس وأن يستمروا كذلك ويستقروا يثبتون هكذا ويستقرون على ذلك. ولهذا ترون مالكا ابن أنس وسيأتي ذكر هذا لما ذكر رد على المبتدعين الذين ما المبتدع الذين أحدثوا أشياء ليس لها مثال سابق إحداث شيء على غير مثال سابق هكذا ولا تحدث فخاصة في الدين أحكامه غير أحكامه غير أحكامه في العادات والأمور الدنيوية والأمور الشخصية التي ترجع لظروفه ومعيشته وأحواله وحاجاته ومصالحه ونحو ذلك. نعم يا إخوان لهذا لا تتغير ولا تتجدد زد وأضف زد على ذلك وأضف إليه أنه لا مجال للعقل في مسائل الاعتقاد ليس بعقلك تقرر شيئا وتؤصل شيئا وتنظر شيئا وتقعش لا لا لا غلط هذه لابد أن تكون معلومة المصدر وأن يكون مصدرها من المصادر الشرعية المتفق عليها وأن تكون معلومة الدليل الذي يدل عليها ومعلومة الدلالة التي تعنيها تلك الأدلة. لهذا نحن ما نلج وما نطرق ونتطرق إلى موضوع حتى نشرحه من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية حتى في الاصطلاح ينبغي ونتقيد بالاصطلاح الشرعي أي من الناحية الشرعية الجامعة المانعة كالحدود في هذه المسائل. المهم باختصار فلا مجال للعقل فيها ولا كذلك للرأي ولا للاجتهاد. نعم كما سيأتي إن شاء الله. وفي هذا المعنى والمراد والحكم يقول الإمام انظروا إلى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لما خالفه من خالف رأيتم ماذا فعل ابن أبي دؤاد ولا لا مع الإمام أحمد في زمانه وكذلك ابن مخلوف وغيره في زمان الإمام ابن تيمية وهكذا خصوم أهل السنة وأعداء السنة في الكيد والسعي في سبيل التشويش والتشغيب والتشويه وما إلى ذلك. فإذن فكان يتحداهم يقولون هذا غير الدين وأتى بشيء جديد وابتدع شيئا جديد يلزم الناس به ويجمع الناس عليه ويفرضه عليهم. قال لا والله ليس لأحد أن يلزم أحدا أو يوجب شيئا على أحد بمجرد رأيه، لأنه ليس حجة، المرء ليس حجة في قوله وفعله وذاته ونفسه. ممكن قد تكون نموذجا ملتزما في التطبيق من حيث العلم، العلم الشرعي، من حيث الفهم، الفهم المرعي، من حيث كذلك يعني تطبيق ذلك وتنزيل ذلك بصورة عملية كذلك مرضي ومرضي أيضا. معنى ما أتيت بشيء من تلقاء نفسك، لا، لو سئلت عن أدنى وأدق وأبسط المسائل إجريك فيها تقول هذه مسائل اعتقاد، لا يصح أن أقول الذي أراه، لا رأي لأحد في مسائل اعتقاد أو اجتهاد أو شيء من هذا القبيل. ولهذا ابن تيمية لما أرادوا تكذيبه والرد عليه وتشويه دعوته وزعم أنها لم باطلة إنما ادعاء فقط، ادعاء يدعيه، فقال لهم شيئا، أو تذكرون لما تحداهم كأنه أعطاهم كتبه، اقرأوا كتبي إن وجدتم فيما قررته وحررته فيما ذكرته وقلته أن تجدوا لي قولا تسألونني عن دليله وأعجز عن ذكر الدليل، يعني لا أقول إلا الذي هذا اجتهادي وهذا مدركي ومبلغي وحد علم، لا إن كل شيء نقلا رواية ودراية. ولهذا قال كلمته المشهورة لهم، قال تحداكم أن تنظروا يعني في كل عبارة هل تجدون شيئا تحاججونني وتلزمونني وتفحمونني وتثبتون أنني حقا مبتدع، ابتدعت أشياء من تلقاء نفسي وادعيتها. لهذا لما قال عندنا فتقولت عنده عندنا حتى بصيغة الجمع ولا صيغة التعظيم، هل يقصد عندنا نفسه فقط بهذه العبارة يعني كأنه يعظم من جنابه ولا كيف؟ لا، إنه يقصد عندنا نحن معشر أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر. نعم يا إخوان، ولهذا فما وجدوا شيئا يثبتونه ويلزمون به ويقطعون ويجزمون بأنه هذا واحد من تلك المسائل التي أخذناه بها والتي كذلك عارضناه من أجلها والتي تأكدنا من كونه على غير الملة السوية وعلى غير الطريقة السنية مثلا، شايفين؟ ولهذا قال كلمته المشهورة رحمة الله عليه لما قال مسائل الاعتقاد أو ليس الاعتقاد، هذه كلمة جميلة، عبارة جميلة، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، وفي رواية ليس الاعتقاد لي ولا هو لأحمد بن حنبل، حتى أحمد بن حنبل قال ليس له أن يخترع وينشئ ويؤسس ويبتدع ويأتي بأشياء من تلقاء نفسه ومن قبيل يعني فكره ورأيه وعقله، لا والله ليس لي المسائل الاعتقادي ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني بمعنى أعلم مني ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي ما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف. إجماع السلف هذا الكلام الذي قاله. وقال كذلك رحمة الله عليه إذ الاعتقاد كأنه يبين ها إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتجدد كما يقولون أحكامها مثل أسماء الله صفات الله نفيا وإثباتا، قد يكون شيئا في الفقه مثلا فائدة في الفقه في المسائل العملية غير الاعتقادية قد يكون اجتهاد أو بحسب الظروف تتغير وتتغير الفتوى بمعنى الحكم تنزيل الحكم أو بيان الحكم، لأن الفتوى هي أنك تبين للناس حكم الله يعني وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. يعني إذا في المسائل الفقهية غير العقدية في المسائل الفقهية قعد العلماء قاعدة لا ينكروا تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف، وهذا كلام أو مبحث ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، ويعني ما شاء الله بسط فيه وفصل فيه ما شاء الله تفصيل نافع وماتع ولعله جامع ومانع هكذا. فأقول يعني بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمقصد والنية، لكن المناط هو المناط، ينظرون في مناط الحكم، والمناط هو الوصف المناسب لشرع الحكم كالعلة. تقول تنظر أنتم شايفين في القياس العقل ينظر فيها، ولكن العقل ينظر فيها لكن ينضبط بالضوابط الشرعية ولا لا، في التعليل والتأويل أي تفسير ذلك والتدليل والتنزيل حتى تنزيل الحكم على ذلك، وينضبط بأركان القياس الأربعة وهي الأصل وحكم ودليل الأصل يعني حكمه والفرع والعلة. الفرع هو المسألة المستجدة، المسألة الطارئة العارضة، هذه التي نريد ونبحث لها عن حكم، فقسنا هذا الفرع على الأصل لتعميم حكم الأصل على الفرع بالاشتراك في الوصف والاشتراك في العلة. رأيتم يعني حتى هنا النظر بعض الناس قاسوا أقيسة زعموا أنه قياس صحيح وصريح، فيأتي غيرهم فيثبت هذا قياس فاسد، هذا قياس غير صحيح يعني قياس غير جلي غير صحيح غير واضح. قيش قالوا يثبتون الفارق، فالأصل أن تكون العلة جامعة ولا لا مشتركة بين الفرع والأصل، صح؟ هذا ممكن في المسائل الاجتهادية، في المسائل العملية، في المسائل الفقهية، أما في العقيدة فلا تتغير. ولهذا مالك سامحوني لما قال كلمته المشهورة التي رواها عنه ابن الماجشون قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لو كان في حتى في المسائل الفقهية تلتزم بالضوابط والروابط والقواعد والأصول والمرجع والمصدر والدليل الشرعي، أي نعم، يعني ليس لك شيء ما شاء الله تسوي لك نفسك أو تجد فيه فصحة أو سعة في ادعاء ما ليس صحيحا أو إثبات ما لا يثبت وما لا يطابق أو يناسب ويوافق الشرع. انظروا سبحان الله، هذا هو الأصل. ولذلك لما قال كلمته المشهورة سيأتي ذكرها عندما يذكر المصنف وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، سنفصل إن شاء الله. فقلت إذن، فذكر هذا ما شاء الله، فهو إذن يعني بقوله أي عندنا كيف فسرنا هذه الكلمة، فهو إذن يعني بقوله عندنا ويعتقد صراحة ويعتقد ويقصد بها أنه هكذا بكل صراحة متبع لمن سبقه من أهل العلم والإمامة الذين كانوا على هذا المنوال. ابن شهاب الزهري في الاتباع، مش اتبع السنة، أو قالها أصول السنة عندنا التمسك، ولا دائما تستحضرون هذه الأصول في المباحث، أي مبحث أصل أصولا تستصحبونها حتى تفهموا فهما سديدا فهما صحيحا، مثل ما يعطيك الإنسان القاعدة وتعطيك التمارين. التمارين لا بد أنك عند تطبيقها تذكر القاعدة حتى يكون تطبيقك صحيح ما شاء الله ومليح كما تقولون. فإذا قال يعني قال هذا الذي أدركنا. فابن شهاب الزهري أصلا عاما وتاما لعصره، وكان في من كان قبله في عصره، أي في عصر من قبله والذين يأتون بعدهم والذين يلونهم وهكذا دوليك، إلى أن يرفع هذا الدين، إلى أن يرفع هذا العلم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال كان يقول من مضى من علمائنا بلغ عنهم أنهم يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. تريدون النجاة فالاعتصام بالسنة نجاة. ولو تنظرون في كل من بيّن حجية السنة وعظمة السنة وثمرة اتباع السنة وفائدته وكل شيء يذكرون هذا، وإن ذكروها بألفاظ وعبارات مختلفة. أعطيكم مثالا ولا أزيد عليه حتى نلتزم بالموضوع ونمشي فيه على الأقل. الإمام أحمد بل الإمام مالك يذكر عنه تلميذه عبد الله بن وهب يروي عنه، لما ذكرت السنة عند الإمام أحمد في بيان وجوب اتباعها ووجوب تعظيمها إلى غير ذلك، فكأنهم طلبوا منه أن يعطيهم ويسمعهم ويذكر لهم كلمة تدل على عظمة السنة، فأجملها وأوجزها وذكرها بعبارات موجزة مختصرة قليلة. قال السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق أو غرق. شوف هكذا وغيرهم. يعني عبد الله أظن التستري ابن سالم التستري أرادوا منه أن يصف لهم السنة مثلا، اتباع السنة، يريد قال السنة في الحقيقة كالجنة، من دخلها في الآخرة يعني أن هذا هو الفلاح والنجاة والمفازة بالجنة. يعني قال سلم، من دخل في الآخرة سلم، ومن اتبع السنة في الدنيا وتمسك بها كذلك سلم من البدع والضلالات ونحو ذلك. وهكذا جاءت ووردت ورويت وذكرت ونقلت وقيلت أقوال كثيرة في بيان عظمة السنة. إذن قال يعني قلنا فإذن يعتقد ويقصد بأنه متبع فيها لما كان عليه الصحابة ومستمر على ذلك غير مبتدع شيئا لم يكونوا عليه، وهذا شعار أهل السنة كما قال أبو المظفر يعني ابن السمعاني لما قال شعار أهل السنة اتباعهم يعني بكل صراحة السلف الصالح، اتباعهم منهجا يعني بمعنى السلف الصالح، هذا شعارهم في ذلك، وتركهم وما هو مبتدع هكذا، وتركهم اتباعهم.

وتركهم وما هو مبتدع هكذا، وتركهم اتباعهم لمن؟ من يتبعون؟ يتبعون منهج السلف. قال الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب، هذا الذي يعني أصحاب رسول الله، والاقتداء بهم. شايفين؟ إذن وتركهم ماذا؟ وتركهم ما هو مبتدع هكذا حادث، ما شاء الله. وكذلك استعمل هذه العبارة، أي يعني كما يقولون عندنا أصول السنة عندنا، كذلك استعملها من؟ أبو بكر الحميدي في كتابه أصول السنة. حتى الكتاب الذي ألفه أبو بكر الحميدي صاحب المسند، تعرفون مسند الحميدي، يعني فأبو بكر الحميدي كذلك كتب كتابا في ذكر فيها مسائل الاعتقاد، واستهلها بعبارة أصول السنة عندنا. يعني أن يؤمن الرجل، هكذا قال هو، بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن الذي أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ذكر يعني أشياء. المهم أردت أن أقول فقط بأنه قال هو ذكر عندنا، ويقصد بكلمة عندنا نحن معشر أهل السنة سلفا وخلفا قاطبة، هكذا بارك الله فيكم. ذكر هذا الإمام الحميدي رحمة الله عليه في كتابه أصول السنة في أولها، مثل ما استعملها الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه الرسالة. فقلت فذكرها، قال أن يؤمن الرجل فذكر القدر، ثم سرد سائر المسائل التي أوردها لكتابه. ونعني بها أن قول أنها قول واحد جامع ومشترك، وهذا ما يدل كما ذكرنا البارحة، كما قال الإمام الأصبهاني، ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو اطلعت أو لو طالعت، انظروا، لو طالعت جميع كتبهم المصنفة، هكذا جميع كتبهم المصنفة يعني جميعها، يعني اطلعت على الكتب الأولين وآخر أولهم إلى آخرهم وقديمهم وحديثهم، هكذا، وحديثهم مع اختلاف بلدانهم، هكذا ولا لا، وزمانهم، وتباعد كذلك ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون، أي يسيرون، يجرون على طريقة بكل صراحة، هذه الطريقة تدل على كونهم بمعنى متبعين مستقيمين منسجمين، لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن يعني قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم يعني ونقلوه كذلك عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، انظروا، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ كما قال الشاعر: وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟

دليل، يعني يقول انظر كيف يشيدون وينوهون وكيف يشهدون ويثبتون كون هذه العقيدة عقيدة في الحقيقة اتباع للدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أجمع السلف الذين جعلهم الله نبراس، الذين جعلهم مقياس يكون بهم منهم الاقتباس وبهم الاستئناس، هكذا بكل صراحة، في كما تفرح لما تجد نفسك. النبي لما ذكر افتراق اليهود على 71 ملة أو فرقة كما جاء في الحديث مع تعدد طرقه وكذلك اختلاف يسير في بعض ألفاظه، لما ذكر أنه يعني إن اليهود افترقت 71 والنصارى على 72 وأن أمته ستفترق إلى 73، قال كلها في النار إلا واحدة. لما سألوه عن هذه الواحدة الفرقة الناجية قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بمعنى الذين يكونون بعد وفاتي، يعني يكونون على ما أنا عليه اليوم كائن وأصحابي، كما جاء في حديث العرباض كذلك. وهذا الحديث حديث الفرق والافتراق في من إحدى رواياته، بل إحدى رواياته جاءت من طريق أبي نجيح هكذا ولا لا، وهو الحديث الذي رواه كذلك أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي، لما ذكر قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كما ذكر الإمام أحمد، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسك في رواية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث، صح ولا لا يا إخوان؟ المهم، وكأن الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني بقوله عندنا أن الذي عندي في باب الاعتقاد هو الذي رويته عمن أدركته، أي يعني وسلفني، يعني تقدم، يعني سلف من سلفه، من يعني عمن قبلي، وذكره كذلك من قبلي عمن قبله، وهذا عمن قبله ممن أدركه وجالسه وسمع منه وروى عنه، هكذا التسلسل بهذه الصورة ما شاء الله. إذن عمن قبله وكذلك رواه عني وهكذا غيري الذي أدركني أو من بعدي، مثال ذلك قول الإمام، انظروا أمثلة مثال ذلك، يستعملون هذه العبارة، يشهدون بأن الذي هو عندي هو الذي كان عند من قبلي وهو الذي عند من أدركته وممن لم أدركته، ولكن بلغني عنه رواية أنه كان كذلك، وعن غيره حتى وإن لم يذكروا لي عنه شيئا، ما دام على الجادة وما دام على السنة وما دام متبعا غير مبتدع فإنه يكون كذلك، فلن يكون المرء سنيا حتى يكون كذلك، ولن يكون المرء على منهج السلف حتى يكون كذلك، رأيتم؟ ولهذا إذن كما قلت، فيعني ذكر عن إمام أبو بكر ابن داود في خاتمة كتاب خاتمته العقيدة مجمل اعتقاد الطائفة الناجية، هكذا يعني عقيدة الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة. فالمهم ذكر في الخاتمة، قال في حائيته حيث قال فيها بعدما سرد، بعدما ذكر قرابة أكثر من 30 بقليل من الأبيات، ذكر فيها مسائل الاعتقاد،
وختمها بقول بماذا ختمها وماذا قال في ختامته في خاتمته؟ هذا قولي، هذا قولي وقول أبي. من هو أبوه؟ أبو داود صاحب السنن. وقول أبي، عالم معروف مشهور ولا لا يا إخوان؟ وقول أبي وقول أحمد بن حنبل، أي كذلك هذا الذي أنا ذكرته هو نفسه قول، كأنه يؤكد ما قاله الإمام أحمد. وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن من لم ندرك، لأن مسائل لا اجتهاد لهم فيها، ولا كما يقولون ليس هنالك مجال للرأي ولا ولا. إذن هذا الذي قال ما شاء الله، قال إذن ممن أدركنا من أهل العلم وممن لم ندرك ممن بلغ عنه، فمن قال غير هذا فقد كذب. فهو إذا قال له إنسان يقول أنا سني وكذا وكذا يقول بخلاف هذا فهو كاذب، لا تصدقوه. لا يكون المرء صادقا ولا يكون الصدق إلا في هذا وبهذا. المهم باختصار، ثم قال المصنف رحمه الله، ويعني التمسك أصول السنة عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. إذن استهل الإمام أحمد رحمه الله رسالته هذه الموسومة بأصول السنة التي أورد وساق فيها أهم أصول أهل السنة والجماعة، والتي هي كثيرة إذ تزيد على، هي في الحقيقة قد يقول أصول السنة، فليس على سبيل الحصر والقصر، ليس معناه يعني كانوا ذكرها في سبيل على وجه الحصر، حصرها كلها وحددها كلها وعددها أيضا، لا، وذكر بعضها، ممكن يذكر أهم المسائل خاصة التي خالفت فيها الطوائف الضالة والفرق كذلك الزائغة المنحرفة، وخاصة التي لها صيت ذائع وفكر شائع ولهم تشغيبات وكذا كالمعتزلة ونحو ذلك من الطوائف الضالة. هؤلاء يشير العقيدة، هاي العقيدة الشرعية، بينما هؤلاء من يخالف أهل السنة إما أن تجدوهم غلاة أو تجدونهم كذلك جفاة. يريد أن يقول عقيدة أهل السنة في كل مسائلها، بل ديانة أهل السنة أي دينهم في مسائل الدين فهم وسط، كما أن أهل الإسلام وسط بين الأديان الأخرى. ها رأيتم اليهود والنصارى في غلوهم وجفائهم وما إلى ذلك من هذه الطوائف، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين غلو الملل والنحل والطوائف والمذاهب بين غلوها وجفائها، كما سنمثل إن شاء الله لما نستعرض ونذكر ونورد بعض مسائل الاعتقاد. وإلا تنظر في أي شيء يعني بكل صراحة. المهم باختصار، فاستهل الإمام أحمد رحمة الله عليه كما قلت لكم رسالته هذه الموسومة بأصول السنة التي أورد وساق فيها أهم أصول أهل السنة والجماعة، والتي هي في الحقيقة كثيرة إذ تزيد على ما ذكره وعرضه الإمام أحمد، حيث هناك أصول أي أصول السنة في العبادة والمعاملات، وأن ما ذكر من أصول يعني من أصول فيها كان على سبيل الذكر والتمثيل لا من باب الحصر والتحديد، وكذلك الحال عند غيرهم أي عند غيره ممن صنف في هذا الباب كالحميدي. الحميدي بل لعلكم لو تعدون وتنظرون في عدد المسائل التي ذكرها قليلة ولا لا؟ قليلة جدا، أقل مما
ذكره الإمام أحمد، فإذن ليس على سبيل الحصر في أصول السنة. وكذا ابن أبي زمنين وغيرهما، وهم كثيرون حيث يذكرون هكذا ويوردون كذلك يعني هذه المسائل بحسب الحاجة، بحسب الحاجة والأهمية قلة وكثرة إجمالا وتفصيلا. فالمصنف رحمه الله الإمام أحمد ابتدأ واستفتح ببيان وتقرير مهم، تقرير مهم، ببيان وتقرير مهم من هذه الأصول المهمة، ألا وهو وجوب اتباع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم والسير على ما كانوا عليه والاقتداء والاهتداء بهم وبهدي يعني بهديهم. فقال رحمه الله مشيرا إلى ذلك ومنوها به أهمية وحجية بعبارات تدل على ذلك، فقال أي أصول السنة عندنا تعلمون كما ذكرنا بأن الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا فالأصل هو أصل فلا بد أن يبنى. فإذا أردت أن تبني دينك عقيدتك على أي شيء، على أصول قوية متينة ما شاء الله صحيحة، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على باطل فهو باطل. انظروا في مسائل العلم تعلم الدين، لهذا قال ابن سيرين تلك الكلمة المشهورة وجاءت عن غيره كذلك بألفاظ مختلفة لكن تجتمع وتتفق وتشترك في المعنى والحكم، لما قال إن هذا العلم دين. كذلك هذه الأصول العقدية الشرعية دين، دين. قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المهم باختصار، فإذا يبين هذا، فقال إذا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، فبين كيف يكون الاقتداء والاحتذاء والاعتساء والاقتداء كذلك يعني بما بالصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاقتداء بهم وأثنى على من اقتدى بهم ووعد المقتدي بهم بما وعد به الصحابة مثلا برضوانه وإدخالهم الجنة وإلى ذلك من جزاء، صح ولا لا يا إخوان؟ وتوعد وعدهم الوعد العفن، وتوعد كل من خالفهم وجانب طريقهم ولم يتبع سبيلهم أو اتبع غير سبيلهم بالوعد الشديد والعذاب الأكيد. أما الأولى التي فيها الوعد فقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية، بينما الذين اتبعهم عفوا توعدهم فهؤلاء الذين تنكبوا أو اعوجوا وانحرفوا وحادوا عن سبيل الصحابة. لما نقول سبيل الصحابة نحن بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الآية، وذكر هذا ابن تيمية عند تفسير هذه الآية وغيره وابن كثير أيضا. المهم هكذا لما قال ربنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، انظروا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هكذا ولا لا؟ إذن فذكرنا قلنا أنه الإنسان يتبع يعني يلتزم بهؤلاء ويسير على منهجهم ويتمسك بما كانوا عليه رضوان الله عليهم
يعني في طريقتهم ومنهجهم ونحو ذلك، أي ما كانوا عليه، والتمسك بذلك عبارة التمسك. لما قال إمام أحمد يا إخوان كغيري من أئمة السلف وخاصة في مسائل الاعتقاد يحب ويحبذ كذلك لنفسه ولغيره أن يتحرى الألفاظ الشرعية، الألفاظ الثابتة في الأدلة الشرعية من حيث استعمال اللفظ، يعني يتحرى الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية كذلك. ولهذا التمسك ورد في القرآن، وورد كذلك في السنة، مثلا حديث العرباض ولا لا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد إلى آخره، يعني عضوا عليها بالنواجد كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد. نعم، المهم باختصار شديد، إذن فاستعمل هذا. قلنا والتمسك بذلك يعني الأخذ بقوة، أي بعزم وحزم، والتشبث به ولزوم، يعني كذلك لزومه بصدق وعدم التهاون في ذلك، وكذلك عدم ولا تركه كذلك، ولا يعني عدم التهاون في ذلك ولا تركه أيضا. ولقد نطق بذلك، جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم، وشهدت ودلت كذلك الأحاديث النبوية. فمن الآيات القرآنية نذكر قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظروا. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، التي ذكرناها قبل قليل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ففي الآيتين المذكورتين ذكر وبيان، أو ذكر وبيان فضل وفرض التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير والنكير من مخالفته ومغايرته وعدم اتباعه. ففي الآية المدح والثناء على المتمسك والمتبع لهم والمقتدي بهم، بينما في الآية الثانية ذكر التهديد والوعيد الشديد لمن يعني يتبع غير سبيلهم. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه: فتوعد، يعني هذا الوعيد على اتباع غير سبيلهم يعني بعذاب جهنم، ووعد متبعهم بالرضوان، أي في الآيتين، ووعد متبعهم بالرضوان والجنة. وأما الأحاديث النبوية فنذكر منها كذلك حديثين صحيحين وصريحين في الدلالة على وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير والنكير كذلك، بل الزجر والنهي والزجر عن مخالفة ذلك. الأول، أي الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا من حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث فيه أمر صريح بالتمسك بسنة أصحابه وخلفائه، كما أمر المتمسك بسنته حيث قال، يعني قارن بينهما، أي بين سنته
وسنة خلفائه، وكذلك على ذلك يعني ومؤكدا عفوا مؤكدا على ذلك بقوله عضوا عليها بالنواجذ. كناية كما ذكرنا كناية عن التمسك الشديد السديد. وأما الحديث الثاني فهو حديث الافتراق الذي ذكرناه قبل قليل، لا نطيل، إذا ذكرت شيئا لا أعيده حتى نستغل الوقت. يعني قال إلا من يعني في من كان قبلكم، ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب تفرقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق، وهذا من دلائل نبوته ومن أعلام رسالته أنه أخبر بأشياء تقع بعد وفاته وبعد زمانه، فإنه يصدق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله، من بين ما تدل عليه معناها ومقتضى أنه إذا أخبرك بأي خبر تصدقه، حتى ولو خبر ولو وقع هذا الذي أخبرك به قبل ميلاده بسنوات أو قرون فإنه صادق مصدوق، كما قال ابن عباس. وقال قال تعالى ولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك إذا أخبر عن أشياء بأنها ستقع بعد وفاته، ها، ولو كذلك بقرون وبسنوات عديدة مديدة بعيدة، فإنها ستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أخبر يعني بأن أمته ستفترق، كذلك افترقت ويشتد افتراقها وتكبر رقعته كذلك وتتسع. نعم، وكذلك قال لما قال يعني وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال سنتان من هذه الفرق 73 أو 73 يعني في النار، 72 في النار، واحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث دلالة صريحة وصحيحة في بيان كون النجاة تتأتى وتتسنى مضمونة لمن تمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. قال ابن قدامة رحمة الله عليه كما في كتابه ذم التأويل، يعني ابن قدامة في كتاب ذم التأويل، قال قلت ابن قدامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من الاثنتين أي من السنتين من 72 التي في النار، وهي بالتالي بمثابة سفينة نوح كما ذكرنا قبل قليل، هكذا التي أشار إليها مالك لما قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها أي تخلف عنها هلك أو غرق. وقوله رحمه الله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله زاد تأكيدا، التمسك بذلك الأخذ به والتشبث به، ما شاء الله، الأخذ به بقوة وحزم هكذا، وعدم التفريط فيه وعدم التساهل والاستخفاف به وما إلى ذلك، والاقتداء بهم. فهو عطف الاقتداء على التمسك بما كان عليه الصحابة بتفسير ذلك وتقريره هكذا لنا بالاعتساء بمنهجهم والاقتداء
بمذهبهم يعني هكذا، والاهتداء بهديهم والاقتداء يعني بما كانوا عليه رحمة الله عليه. هكذا إذن، فإذن بمعنى أنه يتمسك بما كانوا عليه يعني بما يعني وساروا عليه وبأقوالهم يعني في بمعنى يتمسك بهديهم في أقوالهم، هكذا ولا لا؟ في أقوالهم وأفعالهم وتركهم، حتى في تركهم مما تركوه أي تروك، هذه الأشياء التي تركها في أقوالهم وأفعالهم وتروكهم وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. لما؟ فإنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، فهم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التأويل. ويدل على ما سطره المصنف هنا بوجوب الاقتداء بالصحابة فضلا يعني وعطفا، هكذا إذن على ما تقدم، يعني فقد ذكره يعني في تقدم في ذكره وسوقه من الأدلة ما ورد يعني ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عليه رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، ثم قلنا لو جلسنا، أي ما رأيكم، بمعنى لو قال لو جلسنا بمعنى ماذا تقولون، أننا لا ننصرف إنما نجلس معه ونغتنم فرصة جلوسه ونجلس إليه إلى حين صلاة العشاء فنستفيد، بمعنى نسأله ويذكرنا ويعلمنا. فالنبي كما تعلمون كانت وسائله وأساليب تعليمه متنوعة، تارة يضرب لهم أمثلة، يعني مرة ذكروا كان في كتاب العلم ذكر لهم شجرة لا يسقط ورقها كسائر الأشجار التي تتساقط وتتحات أوراقها، هذه لا، تذكر حديث ابن عمر في ذلك. وتارة يسألهم: أتدرون ما الغيبة؟ وتارة: أتدرون من المفلس؟ فإن أجابوه وكانت إجاباتهم ناقصة يكملها ويسددها ويصوبها، وإن كانت خاطئة مجانبة للصواب يعني يذكر لهم الجواب الصواب، وهكذا هي طريقته. وكان يتخولهم كما ذكر ابن مسعود، يتخولهم تارة وتارة. فلهذا انظروا، قالوا: ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. انظروا الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه باب الإفادة والفائدة، يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكثرون عليه الأسئلة، يتحينون فقط ويتحرون فقط ويستغلون الفرص السانحة من أجل السؤال. ولهذا كم كان يعجبهم لما يأتي الأعرابي من خارج المدينة مثلا فيسأل، وتعرفون الأعراب لما يسألون يكثرون في السؤال، يكثرون، وكانوا لا يتقيدون بالأعراف والآداب عندهم جلافة وفظاظة وما إلى ذلك. هكذا هو، هكذا كانت نشأتهم. المهم باختصار، ورأيتم أعطيكم مثال، ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بطريقة: إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك علي، أي لا تغضب
عليه، ولا يكن في نفسك علي شيء حرج ولا غضب ولا شيء، اعذرني يعني. والبعض وباحد النبي كان يجيب أصحابه، يجيبهم عن مسألة سأله أحدهم، فهو بصدد الحديث والرد والإجابة، فبمجرد دخوله وفور دخوله قال: متى الساعة يا رسول الله؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبه ولم يلتفت إليه، وكأنه ما سمعه. هذا الذي جعل بعض أصحابه يختلفون في تفسير ذلك، أي عدم رده وعدم إجابته. بعضهم قال لعله لم يجبه لأنه لم يسمعه، والفريق الآخر قال لا، مثل في أنفسهم، قال لعله كره ما تكلم به وسأل عنه، كره فعله فلم يجبه. لكن الثابت في المسألة أنه بعدما انتهى من إجابة السائل عن سؤاله التفت إلى ذلك السائل. أين أراه السائل؟ أين هو السائل مثلا؟ معناه قال أنا هنا يا رسول الله، ما قال أعد سؤالك، لا، قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. ثم استفصل الرجل ففصل له وفسر له، قال وما إضاعتها؟ قال إذا أسند، وفي رواية وسكد الأمر لغير أهله فارتقب الساعة. انظروا يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، لكن الصحابة ما كانوا يشقون عليه، نجلس فقط، أردنا أن نجلس ننتظر الصلاة. وأنتم تعرفون بأن انتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة ولا لا؟ هذا رباط، فيه فضل وما فيه فضل يا إخوة، فيه فضل. المهم باختصار شديد، فقالوا إذن يعني صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه للسماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال يعني كأنه في بعض الناس ممكن لما يبقى يفكر في شيء أو يريد أن يقول شيء أو يستحضر أشياء يريد إلقاءها أو شيء ممكن يبقى هنيهة أو لحظة أو يسكت لحظات كذا ثم يقول ما يريد قوله ويذكر ما يريد ذكره. كان فيعرفون هذه علامة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله في تفكيره. مثال ذلك كذلك الصحابة لما يسأله سائل وكانه يتأخر عن الجواب، ما يجيب فورا فراغ السائل من سؤاله، إنما يسكت وقت، فيعلم قال فعلمنا أنه سكت وذلك لأن الوحي قد نزل عليه. ومثال ذلك ما جاء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام البخاري لما سأله طائفة من اليهود، أي بعض اليهود، قالوا سألوه عن الروح فلم يجبهم إنما بقي ساكتا، فكان الصحابي الذي كان معه قال فقد فعلمت أن الوحي قد نزل عليه. ثم بعد ذلك سمعه يقول يجيبهم هكذا كما قال تعالى ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هكذا إذن كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ذكر لهم شيئا، انظروا أفادهم بفائدة، فائدة اتباع الصحابة، فائدة الاقتداء بهدي الصحابة، موافقة الصحابة، إلى غير ذلك مما يتعلق بفضائل الصحابة ومناقبهم كذلك رحمة الله عليه. قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا
أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. وثم ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت يعني هكذا النجوم كذلك إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وكذلك إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا يدل على فضل الصحابة وفضل الاقتداء والاعتناء والاحتذاء بما كانوا عليه رحمة الله عليه. قال ابن القيم رحمة الله عليه عقب هذا الحديث، قال: فقارن سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجد، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة، هكذا وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من بينهم فيه شيء، وإلا كان ذلك يعني كذلك من سنته أو سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قالوه وهذا الذي كانوا عليه وهذا الذي التزموا به هو ما أخذوه عن رسول الله، بمعنى له ما يدل على كونه مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني فإنهم رحمة الله عليهم كما جاء في حديث العرباض، يعني الحديث واضح، حديث العرباض بن سارية السلمي لما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ويعلم بأنهم في الحقيقة ما كانوا عليه من السنة فهو السنة النبوية المرعية المرضية، هكذا لا شك. ولذلك جاء موافقا للسنة وغير مخالف للقرآن كما تعلمون. ثم ذكر يعني الإمام عبد الله ابن مسعود، باختصار أنا أنتقي لكم لأنه أعلم بأن الوقت قد لا نستطيع مقارنته وموافقته فضلا عن عدم مسابقته. قلت على ما ورد من بين الآثار الدالة على وجوب الائتساء والتمسك والاقتداء واتباع الصحابة، جاءت كذلك آثار عن الصحابة، منها يا إخوان ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال في هذا السياق والمعنى والمراد ماذا قال. قال: من كان منكم متأسيا، انظروا، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، هكذا لإقامة، في رواية كذلك لإقامة دينه وصحبة نبيه. قال: فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قلت وورد هذا الأثر كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الحسن البصري مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله
فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحق كما يقولون والتعمق، فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا إن وقفوا عن شيء، فعن علم وقفوا، وببصر نافذ كانوا قد كانوا. هكذا إذن، فهؤلاء كما يقولون وببصر نافذ قد يعني كفوا عن ذلك، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى، لو كان شيء فيه فضل لكان هم أجدر وأقدر وأحرى به. هكذا كما قال، هذه حتى الإمام، حتى الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات تكلم عن شيء يعني في بيان حرص الصحابة على الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه، كان يقول يعني هم أحرص الناس على الخير معرفة وإدراكا وعلما وفهما وعملا، يعني يريد أن يقول احذروا، فلابد أن تعرفوا فضلهم وتقدمهم على غيرهم في كل شيء رحمة الله ورضوانه عليهم. إذن وبفضل لو كان فيه أحرى فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم رأيتم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم مخسر، ولقد يعني كما يقال قصر عنهم آخرون فضلوا هكذا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، إلى أن قال ذكر شيئا طويلا حتى قال رحمه الله لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. تقرؤون النصوص كما قرأوها ولكن ما تفهموا ما فهمتموها كما فهموها. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل الدقيقة والعميقة والتي تحتاج إلى دقة وقوة في القراءة الصحيحة والفهم الصحيح والاستقراء والاستقصاء من أجل بلوغ فحوى ومعنى ومقتضى ذلك، أمر بعدم بالرجوع إلى العلماء والصدور عن توجيه العلماء. مثال ذلك عند الفتن المدلهمات، لا بد أن يرجع الناس إلى العلماء، قد تقرأ الآية مثل ما قرأها ولكن يفهمها فهما أوسع وأجمع وأنفع وأمنع، حتى في المنع من الضلال والخسران والخطر والضرر. أعطيكم مثالا قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويؤكد هذا القول الذي قاله الإمام الخليفة الإمام الصحابي العالم ابن مسعود قبله، وذكرتم حيث مرفوعة الآيات الكريمة، وهكذا حتى من التابعين من ذكر هذا. واقتصرت على ذكري وإرادي وسوقي ورواية قول الأوزاعي الإمام الأوزاعي
لما قال اصبر نفسك على السنة، لابد أن كأنك تصبر نفسك على السنة وتصبر كذلك على السنة. وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. ثم قال المصنف رحمة الله بعد ذلك بعدما أمرك بالتمسك بالسنة ينهاك عن اتباع والاغترار بالبدعة واختراع أشياء محدثة ما أنزل الله بها من سلطان ولا ذكرها النبي العدنان ولا إنما اختراعات من محض ومجرد تخمينات والتخرصات والآراء وما إلى ذلك، وهذا غلط. قلنا خاصة في مسائل العقيدة فلا بد من نقل دقيق وتوثيق وتحقيق في هذه المسألة. ولهذا قال لما قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، قال وترك البدع. وهذا كما ذكرنا قبل قليل لما ذكرنا مقدمة ابن أبي داود في الحائية لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا لا إخوان هكذا. وكذلك لما تنظرون إلى ما هو حائية قافية، هي الرائية للزنجاني، تدبر كلام الله واعتمد الخبر، يعني بذلك السنة، تدبر كلام الله اقرأه وتدبر في معاني الآيات وتفسيرها وكذا، تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر إلى آخره. كل مثل وهكذا تجدون في كتب شتى. والإمام أحمد هنا كذلك لما أمر بالسنة نهى عن ضدها، وهذا يؤكد الأمر ولا لا، يؤكده على وجوب العناية والرعاية له والاهتمام والإحكام في الاهتمام به والتمسك به واتباعه. قال المصنف كم الساعة؟ نعم ايه وشعلي نزيد نصف ساعة، وشعلي نصف ساعة ما في مشكلة. انا اخشى عليكم واشفق عليكم، ولهذا قلت قال المصنف رحمه الله وترك البدع. هنا لا بد من نبذها، لا بد من اجتنابها، لا بد من الحذر منها، لا بد من التحذير والنهي كذلك عنها، فإنها خطر وضرر مستطير وكبير وعظيم وجسيم. احذروا البدع وحذروا منها. ولهذا قال قوله رحمة الله عليه وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. قول المصنف لا، يعني في الحقيقة هو هذا شرح، لكن خشيت أن يكون الشرح للرسالة يعني ممكن أجملت فيه وكذا، ولهذا تارة أزيده بعض التوضيحات وبعض الأمثلة حتى يكون مفهوما. وهذا الذي سأقرأه قراءة من الشرح يكفي ويغني إن شاء الله. قلت إذن قول المصنف رحمه الله وترك البدع إذن وكل بدعة فهي ضلالة. قال وهنا يعني والواو هنا في الحقيقة للعطف، إذ هو حرف عطف وما يأتي بعده يساق ويذكر معطوف على سابقه. والمعنى أن المصنف يريد بيان أن من أصول السنة عندنا نبذ واجتناب البدع، كما أنه من أصول أهل السنة أو من أصول السنة التمسك بما كان عليه
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع السنة، يعني اتباع السنة الاتباع، كذلك من أصولهم اجتناب البدع ونبذ البدع وترك البدع، هكذا لا يكون مبتدعين أبدا. هذا إذن، ولهذا قال إذن رحمة الله عليه، والمعنى أن المصنف يريد بيان أن من أصول السنة عندنا نبذ واجتناب البدع. وقوله ترك البدع، البدع جمع بدعة، والبدعة معناها في اللغة كل شيء أحدث على غير مثال سابق. لو تبحث له على مثال لا تجده، على أصل لا تجده. هكذا إذن قال ابن دريد في كتاب جمهرة اللغة، وتقول العرب لست ببدع في كذا وكذا، أي لست بأول

أي الحكم المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، ولا لا يا إخوان؟ وجودا وعدما. فلما لم يخرج لعل الناس يعللون ويؤولون، ما الذي منعه؟ ما الذي حبسه؟ ما الذي جعله لا يخرج مع أنه رغب في قيام رمضان؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مع هذا في رمضان، وفي قيام الليل أصالة ابتداء. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إلى غير ذلك، فالقيام للمعروف خاصة في رمضان كما تعلمون، ها؟ خاصة في الأواخر مثلا. فلما لم يخرج فمثلا، فبعد ذلك بين لهم المانع أو العلة، قال إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا، يعني أخشى لو استمررت على ذلك وواصلت وواظبت على ذلك خشيت أن يفرضها الله. فالنبي كان مشفقا بأمته ورحيما بأمته ورؤوفا بها، ولهذا علمها العلوم ما هم في حاجة إليه، كما ذكر في آية التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإمام ابن كثير في سياق تفسير هذه الآية في كتابه تفسير القرآن العظيم ذكر أثرا عن أبي ذر، هذا الأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير. الطبراني تعرفون أنه له ثلاث معاجم: الصغير، الأوسط، والكبير. المهم في المعجم الكبير روى أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو ذر تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. تعرفون لهذا علمهم، فإنه هنا علمهم وأعلمهم كذلك بالمانع من الخروج وسبب عدم خروجه. رأيتم يا إخوان، واستمر الأمر على ذلك طيلة آخر حياته صلى الله عليه وسلم، واستمر طيلة خلافة أبي بكر. إذن وهي كل شيء ليس له مثال تقدم، فيشمل لغة ما يحمد ويذم ويختص في عرف أهل الشرع يعني بما يذم، وإن وردت في المحمود فعل معناها اللغوي يعني بل فعلا في الحقيقة، فعلا معناها أي تحمل على معناها اللغوي. إذا وردت بعبارة وفي سياق ولفظ الثناء بل الحمد والإشادة وكذا، يعني فإن لا شك أنهم يريدون بذلك المعنى، يريدون بذلك البدعة في معناها ومدلولها وموضعها وموضوعها لغة لا شرعا. وأما معناها في الاصطلاح، هذا معناه في الاصطلاح وسنكتفي بذلك إن شاء الله. وأما معناها في الاصطلاح هذا مهم حتى يعرف الناس هذه البدعة ومعناها وخصائصها، كيف تعرف، ما هي خصائصها، حتى يفرقوا يعني ويعينوا ويبينوا ويحددوا البدعة بخصائصها وضوابطها. فإن البدعة في الاصطلاح الشرعي يعني كما تقولون معناها في الاصطلاح الشرعي هي ما أحدث وابتدع في الدين بعد الإكمال، وهي مذمومة.

0: محظورة ومحذورة، هكذا ولا لا؟ ومما جاء في تعريفها تعريفات، أنا ذكرت ما ذكره ابن رجب وما ذكره كذلك الإمام صاحب الاعتصام، وهو أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي. فقلت يعني ومما جاء في تعريفها وبيان مرادها ما قاله ابن رجب رحمه الله، حيث قال: والمراد بالبدعة ما أحدث من مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس بدعة، لأنه فيما يدل على وجوده ومشروعيته، ولا لا إخوان؟ فليس بدعة، وإن كان قد يطلق عليه لفظ بدعة في المعنى اللغوي. وقال الفيروز أبادي، هذا الفيروز أبادي كذلك يهتم بمثل هذه المعاني والتفاريق والأسرار وما إلى ذلك، وصاحب القاموس كذلك، القاموس المحيط معروف في اللغة، معروف إن شاء الله. وقال فيروز أبادي: الحدث في الدين بعد الإكمال هو هذا البدعة، وقيل ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء. الأهواء بمعنى الهوى يدفعك إلى فعل ما تريد فعله وترك ما تريد تركه، بما تميل إليه نفسك، ولم يدل دليل على ذلك، ولم يدعك إلى ذلك فعلا، فعل ما تريد فعله أو ترك ما تريد تركه من غير داعية شرع أو داعية علم. يعني ليس هذا قائما على علم ولا مستند إلى شرع، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، إنما الهوى. والهوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه من غير داعية الشرع، هذا هو الهوى. ولهذا قال: ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء فهو من البدع. ثم قال المصنف: وكل بدعة فهي، هذا أمر مهم، فهي ضلالة. وما يأتي وما يلي هذا القول وما يأتي بعدها، هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى، لأنه رأيت بعضكم ما يستطيع يعني على جلسة واحدة هكذا، وإن رأيت أغلبكم الحمد لله في نشاط دائم، وهذا لعله ضربة على ذلك. فإن العلم يا إخوان لا يستطاع بسلامة أو براحة الجسم، لا بد من التعب، والتعب مع التعب تستمر، مع التعب تتجلد، مع التعب تصابر وتصابر، هذا شيء جميل. إذن نستأنف ونواصل بعد صلاة العصر، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. لعله ما عندكم مجلس، تستطيعون أن تقوموا، ما تخلوني حتى مشي وش عليه، تستطيعون لو كان فيه مجلس أقولكم أماكنكم، لكن حتى لا يفوتكم مجلس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية، بدولة إندونيسيا. والمقامة 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق على أصول السنة، على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، ومع خاتمة هذه المجالس وكذلك الأبواب والأصول يعني التي وهي تقريبا أظن حوالي 40 أصلا، ها إن شاء الله سنعرج ونتناولها بإذن الله، ولو بإيجاز، وشرطنا في الإيجاز أن يتحقق به الإنجاز، يعني إنجاز ذلك بمعنى لا يكون لا إخلال فيه ولا إهمال كذلك بإذن الله، ولو بإيجاز على الأقل إنسان يعرف معنى هذه الكلمات والأصول التي ذكرها. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلفين وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
0: لم تقرأ المتن من أولها، قرأ هذه الأبواب، ما في مشكلة، يكفي. إذن هذا الباب أو الأصل الآخر، وهو أن الله تعالى يكلم العباد هكذا، هذول إيه. فهذا كذلك أصل من أصول الإيمان باليوم الآخر، يعني وكما ذكر فيما تقدم، يعني يؤمن الإنسان بالبعث والموت والجمع وبالجمع وما يتعلق، يؤمن بذلك، وأن الله أشار إلى ما يحصل وما يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف أنه يكلم العباد. انظروا، ذكر هذا بعدما ذكر كلام الله، لأن الكثير أول قالوا أن له أن يكلمهم، يعني حرفا وكذا وصوتا ويسمعونه، وهو كلام حقيقة، كلاما فهو كلام حقيقة، فردوا عليهم في آيات كثيرة، وأنه لما كلم موسى كما قال ربنا وكلم الله موسى تكليما، هكذا ولا لا؟ إذن ولذلك هنا الإمام أحمد بن حنبل يشير قائلا وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، ليس هنالك من يترجم. هذا عالم اليوم الآخر، لا نعلم في الحقيقة منه إلا ما علمنا وأعلمنا ربنا بما يكون كذلك هكذا، وبما يتعلق بهذا العالم عموما هكذا. ولذلك حقا تقول الناس يأتون من أقوام وأجناس، وكذلك يتكلمون لغات مختلفة، ولا لا؟ فكيف هذا في الحقيقة ربك سبحانه وتعالى الذي يكلمهم تبارك وتعالى؟ وأكد المصنف ليس له، يعني ليس بينه بل بينهم وبينه ترجمان، كما جاء في الحديث. قلنا المصنف يتحرى، هكذا هي أمور الاعتقاد، ينبغي أن لا يعتريها انتقاد، يعني تكون صراحة مأثورة ثابتة مذكورة في الكتاب والسنة، فتعبر بذلك وتعني معنى ذلك كذلك. ولهذا أشار رحمة الله عليه إلى أنه يعني ليس هنالك ترجمان ينقل أو يعيد أو يترجم ما قاله رب العالمين لعباده كذلك، بل يكلمهم يعني بكلام، يكلم العباد بكلام يفهمونه ويعرفونه ويتحققونه، وهكذا بارك الله فيكم. فقال يعني صح، دائما أنت تستحضر، ولا أعيد يعني خاصة في هذه الحصة التي الوقت عزيز، قلت دائما تستحضر عدم إعمال العقل في أمور غيبية وفي أمور لا اجتهاد فيها ولا رأي ولا إعمال عقل ولا أي شيء أبدا، إنما لا بد أن تتأكد من صحة الآثار كما قالها أول، والسنة آثار هكذا، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك أنها مفسرة للقرآن وأنها دلائل القرآن. دائما أنت تستحضر هذه الأصول كذلك لفهمي وعقلي وفقهي هذه الكلمات. ولذلك إذن الإنسان هنا لا بد له من الإيمان به والتصديق، هذا هو الأصل، كما قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه
3: من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. دائما هكذا يتلقى الناس خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثم أشار هكذا، أخشى لو أضفت، يعني دائما نقف عند الشيء المجمل والموجز الذي يفي ويكفي إن شاء الله بإذن الله. ثم أشار المصنف أي الإمام أحمد بن حنبل إلى وجوب الإيمان، دائما يعطفها والإيمان والإيمان والإيمان. قد يقول الإنسان يذكرها معطوفة من دون ذكر الإيمان ويفهم منها الإيمان، لا يا إخوان، إنما حتى يكون كلام مفصلا، حتى يكون كلامه كلاما خاصة في مسائل العقيدة مفصلا مدققا موثقا كل شيء، يعني لا بد من ذكر ذلك بما يدفع الإيهام والاضطراب وسوء الفهم وما إلى ذلك. ولهذا يشير كذلك هذه المسألة من أصول الاعتقاد التي يجب الإيمان بها. إذن الإيمان بالحوض هكذا، الإيمان بالحوض، وأشار وقال وأن الله سبحانه وتعالى وأن يعني أكرم رسوله، يعني أكرمه سبحانه وتعالى بأن أعطاه كما جاء في قوله إن أعطيناك الكوثر، يعني الحوض هكذا حوضا أكرمه به سبحانه وتعالى. فأشار المصنف قائلا ومعبرا وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، قال ترد عليه أمته، ترد عليه أمته، تقبل عليه أمته كما جاءت الأحاديث هكذا ولا لا، كأن ترد عليه أمته. وأشار إلى صفة هذا الحوض يعني في وصفه، وجاءت وأظن كذلك مثلا ذكر أظن في العرش للإمام الذهبي كتاب، يعني ذكر الأحاديث الواردة في صفة الحوض هكذا، وذكرت كذلك في كتب الاعتقاد الأحاديث الواردة في ذلك، ويعني وأن عرضه مثل طوله هكذا، ويعني مسيرة شهر، وآنيته كذلك كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه كما قال المصنف رحمة الله عليه. ولهذا ذكر الأحاديث منها، انظروا عبر قال على ما صحت به، بمعنى الأحاديث الذي استشهد بها واستدل بها وأثبت بها ذلك، وهذا هو الأصل في العقيدة، بل الأصل في الشرع عموما، بل الأصل في العلم النافع والشرع عموما. لا، لأن كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل، وإن كان يريد بذلك عموما ويريد بالدليل يعني ما الوسيلة التي يتوصل بها إلى ذلك المطلوب الخبر كما يعرفها أصول يعني الأصوليون والفقهاء. مثلا الأصوليون يعرفون الدليل بقولهم أنه لغة هو المرشد هكذا، المرشد الهادي الذي يهتدي به الإنسان، يعني شايف ويتوصل به الإنسان إلى مطلوبه وغرضه، فقالوا هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح أي بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي إلى مطلوب حكمي، إلى مطلوب علمي وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم مما من الأحاديث التي جاءت في ذلك في وصف في صفة الحوض، قلنا يعني ما ذكره وما رواه الإمام البخاري ومسلم، يعني البخاري في كتاب الرقاق باب في باب في الحوض، وكذلك مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، هكذا يعني إثبات يعني حوض نبينا وإثبات صفاته كذلك. ومن ذلك ما جاء من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي، يعني يريد أن يقول يعني كما تعلمون طوله وعرضه هكذا، فقال حوضي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق يعني هكذا، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كذلك كنجوم السماء، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا، أي لا يظمأ بعد ذلك بعدما شرب منه وبعد الشربة التي شربها أبدا، إلى غير ذلك مما جاء في ذلك بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ تفضل، دائما تذكر ثلاثة حقها حتى نمشي، ثلاثة أصول، بارك الله فيك، تفضل.
2: قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
3: ثم ذكر الإيمان بعذاب القبر، هذا كذلك أصل من أصول الاعتقاد، يجب الإيمان به، وهو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويثبتونه. لأنه قد تقولون لما يعني أكدت على هذا أو أكد على هذا، نعم، لأن كثيرا من الناس اشترطوا في مسائل الاعتقاد أن تكون منقولة، أن تكون مروية، أن تكون واردة وثابتة بالأحاديث المتواترة، فيقولون إذا جاء في إثبات ذلك وكأن الحديث حديث الآحاد لا تقوم به الحجة ولا يبنى عليه ولا يستفاد منه علم أو عمل، يعني لا عقيدة بل لعل العمل، يقولون نعمل به في الأحكام دون العقائد، غلط. فالحديث كما قال الشيخ الألباني كتب رسالة قيمة في هذا الباب، يعني جديرة بالقراءة، خاصة مع شبهة التي أوردها القائلون بهذا والذاهبون إليه والمعتقدون له، أن كتب هذه الرسالة اسمها وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام. قلنا المرة السابقة الحديث جملة، الحديث حجة بنفسه ولا لا، يعني هذا عموما، فهنا الآحاد ليس فقط يجوز، لأن بعضهم يقول يجوز، لا بل يجب الأخذ به والاستدلال به، ويجب كذلك جعله كذلك أصلا يبنى عليه ما تبني من الاعتقاد إلى غير ذلك، فثابت ومثبت، أي ثابت شريطة أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تثبت به مثل هذه الأصول. ولهذا لما ذكر قال والإيمان بعذاب القبر وأن في القبر نعيم وعذاب، يعذب الإنسان فيه وينعم كذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ما يعني أن في القبر عذاب، وأن الأمة تبتلى، انظر تبتلى أي تمتحن هكذا، تبتلى في قبورها. وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام لولا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أو أن شريطة أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تثبت به مثل هذه الأصول. ولهذا لما ذكر قال والإيمان بعذاب القبر وأن في القبر نعيم وعذاب يعذب الإنسان فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تثبت به مثل هذه الأصول. ولهذا لما ذكر قال والإيمان بعذاب القبر وأن في القبر نعيم وعذاب يعذب الإنسان فيه وينعم كذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ما يعني أن في القبر عذاب وأن الأمة تبتلى، انظر تبتلى أي تمتحن هكذا، وتبتلى في قبورها. وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام لولا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أو أن يسمعكم ما أسمعه من عذاب، يعني من عذاب القبر ما أسمعه. رأيتم الحديث الآخر الذي يفسر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وسمع من فيهما، يعني سمع مثل ما تقولون يعني كما تعلمون ما أنهم يعذبان، سمع كأن يعني أحوال هؤلاء وتعذب هؤلاء في ذلك وما إلى ذلك، فقال إنهما ليعذبان هكذا، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أي لا يتنزه من البول. ولذلك بارك الله فيكم إذا ذكر ذلك وأن والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام وعن يعني وكذلك ويسأل المقبور الميت المدفون في ذلك القبر مثلا من ربك وما نبيك هكذا، سبحان الله، يعني يسأل عن دينه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذا الذي كما جاء في الأحاديث بأن الميت إذا مات ودفن، يعني إذا دفن ولما يفرغ المشيعون لجنازته من دفنه ويولون، انظروا ويولون أي ينصرفون، يسمع قرع نعالهم. المهم فبعد دفنه ماذا يحصل؟ يحصل هذا السؤال، هذا الذي أشار إليه الافتتان في القبر، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن ينعمنا في عذاب القبر ونعوذ به من عذاب القبر. المهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، تذكرون من ربك وما دينك وما كنت تقول في ذلك الرجل. فأما المؤمنون فيثبته الله، يجيب يا إخوان يجيب عن تلك الأسئلة الجواب الصواب كأنه يقرأها من كتاب، يعني لا يخطئ لا يتردد ولا ينسى، يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: ولهذا كما أشار وقال ويأتيه منكر ونكير، لأنه سئل الإمام أحمد، بعضهم يذكر قال جاء ملكان، جاء ذكر اللذين يسألان الميت بالعبارة التي يعبرون عنهما بإشارة يعني وقوله ملكان فقط من غير تسمية، لأن التسمية لابد أن تكون ثابتة بالدليل. فسألوا الإمام أحمد في موضع آخر أقول غير هذا، سألوه هل هو ثابت اسم يعني الملكين أو اسمين الملكين بمنكر ونكير، فأشار إلى أن ذلك ثابت، فلا يعني فيجوز للإنسان أن يسميهما أو أن يطلق هذين الاسمين عليهما. هذا ثابت لأن الأصل في الملائكة ليس لك أن تسميها بما شئت وبما اخترعت وأحدثت، لأن بعض الناس أطلقوا على بعض الملائكة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وغير ثابتة. مثال ذلك ربنا قال عن الملك الذي وكله بقبض أرواح الناس وأن يتوفى الناس، أشار بل ذكره يعني سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا الآية المهم. فهذا هو قال، فبعضهم أطلق عليه اسما وبعضهم ساق في ذلك وأورد أحاديث، ولكن وهو اسم عزرائيل يسمون ملك الموت بعزرائيل. والراجح والصحيح يعني في هذا أنه لا يثبت يعني ولا تصح تسمية ملك الموت بهذا الاسم. الأسماء الأخرى كجبريل الموكل بالوحي، كإسرافيل هكذا الموكل بماذا؟ بالنفخ في البوق يخيقلك في الصور، هكذا كميكائيل الموكل كذلك ب يعني كما يقولون بالمطر تسيره وكذا، وكذلك النبات إلى غير ذلك. وكذلك مثلا نقول أي ملك لا بد كما قال ربنا والآية صريحة في هذا الباب وظاهرة لفظا ومعنى كما يقولون لفظا ودلالة مبنى ومعنى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولهذا كل شيء بالدليل. ولهذا قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله، هكذا ولا لا؟ عز وجل وكيف أراد، تبقى تتأول حتى لا تتأول تقول كيف يقعدانه والمكان ضيق والقبر كذا. عالم البرزخ عالم غيبي كذلك، لا نعلم منه إلا ما ورد ذكره في القرآن، وكذلك ورد ذكره في السنة النبوية الصحيحة. فليس للإنسان أن يخترع شيئا أو أن يدعي شيئا هكذا. والإيمان به كذلك والتصديق، لا بد من الإيمان به والتصديق. سامحوني نختصر حتى إن شاء الله مع هذا أخشى أن لا يعني نأتي على كل هذه الأصول ممكن. فأقول الثالث قلنا والإيمان يعني بعذاب القبر كذا إلى أن قلنا والإيمان به والتصديق كذلك. نعم إيه تفضل.
1: ثم قال عليه رحمة الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم تفضل.
1: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به.
0: جيد. ثم أشار إلى الشفاعة وذكر الشفاعة وأنها كذلك تكون يوم القيامة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله في الخلق هكذا. ولذلك ذكر قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهذا يكون في الآخرة. وهذه الشفاعة في الحقيقة والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث متواترة وهي كما ذكر العلماء ذكروا أنواعها فمنهم من جعلها خمس المهم ولكن ومنهم من أجملها بمعنى ذكر بعضها في قسم واحد هكذا. المهم فهي كما ذكر المصنف رحمة الله عليه تنقسم إلى أي إلى سبعة أقسام، ثلاث تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأربعة يشترك معه فيها غيره أي عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى الشفاعة في فصل القضاء وهو المقام المحمود لما يقوم الناس يوم القيامة يوم الفصل ويوم القضاء هكذا بارك الله فيكم بين الناس. وكتكون الشمس تعرفون الحديث الطويل وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتكون قريبة من رؤوسهم حتى يعني مثل ما يقول يعني يسيل العرق يعرق الناس وتختلف ويعني مثل ما قالوا أنه تختلف أحوال هؤلاء منهم من يكون عرقه إلى مثلا إلى ساقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى صدرته إلى كذا ومنهم من بكل صراحة يتجاوزه عرقه يعني بمعنى شدة الهول يوم القيامة. فالناس ذلك الموقف محرج ذلك الموقف شديد. فثمة يكون هذا المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله والذي جعله خاصا به دون غيره من الأنبياء وهو كما ذكر كما ندعو تذكرون لما ندعو بعد فراغ المؤذن من آذانه فنتابعه ابتداء ونكرر ونردد معه ألفاظ الآذان إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الفراغ من الآذان نأتي بالدعاء الثابت بعد الآذان وهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا المقام المحمود الذي يكون يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول يا معش فيسجد سجدة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى يا محمد اشفع تشفع يعني ارفع رأسك واشفع تشفع هكذا فيشفع في أمته كما أتى بيان هذه الحالات منها يعني هكذا يشفع في أهل الكبائر لأن أهل الضلال من الطوائف الضالة كالخوارج والمعتزلة يعتقدون في كون أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن شفاعة النبي بل وإن دعوة النبي ادخرها لأولئك العصاة من أمته، وإن شفاعته تنالهم بإذن الله تعالى كما تعلمون. قلنا إذن ابتداء عند الموقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفصل القضائي وعند فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي بكل صراحة، تذكرون الحديث الطويل، نسيت أن أذكر، لا عند في ذلك الموقف الصعب يأتي الناس عموما لشدة الهول لشدة الأمر والحال، رأيتم شدة العرق وشدة الحرارة وما إلى ذلك، فيأتون مثلا آدم فيلتمسون منه ويسألونه أن يعني يشفع فيهم، يعني فيبين بأنه ليس لها هذا المقام وهذه الشفاعة، ردها. لما ردها؟ لأنه ليست له، اذهبوا إلى غيري. فإن يذكر مثلا فإن الله قد غضب علي غضبا ولم يغضب بعده مثلا، فقال فإنه نهاني عن الأكل في الشجرة فعصيت، ثم يذكر يأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى نوح أبو البشر، يأتون إلى إبراهيم، يأتون إلى موسى مثلا كلهم. فهؤلاء أولو العزم، أعني أولو العزم من الرسل، هؤلاء كلهم يردها، كل واحد يبين بأنه لا ليست له هكذا صراحة، وليس كذلك له أن يعني يشفع، لأن الله خصها واختص بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يرشدونه، كل واحد يرشد إلى الثاني، إلى أن جاء دور فأرشدوهم ووجهوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي فيسجد، يعني يسجد تلك السجدة في يعني كما تقولون في المقام وهو المقام المحمود، فيسجد تلك السجدة وربه يكرمه ويقول يا محمد، هكذا بكل صراحة، لأنه بين بأنه كما قال في حديث أنا لها، أي أنا الذي منحني واختصني وشرفني وأكرمني الله تعالى.

ثم ثانية أنهم يقفون عند باب الجنة لا يدخلونها، يعني لما يأتي المؤمنون وأهل الجنة لدخولها فإنهم كذلك يتوقفون وقت فيستفتح، فلما يعني فيستفتح فتفتح له: من أنت؟ أنا محمد، أي صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله وصلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فتكون خاصة به فتفتح كذلك الجنة، يعني هذا كذلك القسم الثاني، فتح باب الجنة قلنا، وهي أيضا تختص به دون غيره من الأنبياء. الثالثة شفاعته في عمه، هذه خاصة شفاعته في عمه أبي طالب، أبي طالب يا إخوان، وهي أن يخفف عليه العذاب الله سبحانه وتعالى، يعني تخفيف العذاب عنه صلى الله عليه وسلم، وليست كذلك كما قلنا لأحد غيره. وأما الشفاعات الأخرى فهي في الحقيقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين، هكذا، وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين والشهداء الذين كذلك يشفعون في ذوي كذا وسائر المؤمنين. فأول هذه يعني فأول هذه هذا يعني هذه الأقسام الأخرى التي قلنا بأنها أربعة، يعني قلنا الشفاعة في قوم استحقوا العذاب، انظروا، لكثرة ذنوبهم أو يعني التي ارتكبوها، فيشفع فيهم أن لا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب، هؤلاء الأول، وإن فعلوا من العذاب من الذنوب والخطايا ما يستحقون به العذاب، هكذا جزاء ما ارتكبوا من الذنوب، ما فعلوا من الخطايا، أي هكذا، لكن يشفع فيهم أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة من غير أن يدخلهم النار، هكذا، بارك الله فيكم. ثم الثانية وهي في قوم، انظروا، الأولون أولئك المذنبون لم يدخلوا النار بشفاعته، فقبل الله شفاعته. أما القسم الثاني إنما يدخلون النار وليعذبوا على قدر ذنوبهم، فكذلك لما أدخلوا بسبب ذنوبهم يشفع فيهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيهم ألا يعني بكل صراحة أن يخرجوا منها وأن يدخلوا ويدخلوا الجنة، هذا قسم. وهنالك قسم ثالث في قوم استحقوا يعني منازل أو درجات دنيا، منازل متدنية في الجنة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه، وهذا تفضلا وتكرما من الله تعالى. أما الرابع في أهل الأعراف كما تعلمون، ثم قال، انظروا يا إخوان، ثم ذكر أن يعني المصنف في قوم يدخلون النار فيتعذبون فتحترق أجسامهم وتتفحم كذلك هؤلاء المعذبين من المسلمين، يموتون في النار، وأما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها، فإذا هؤلاء يحيون مرة أخرى في نهر

0: يلقى نهر يلقون فيه وهو نهر الحياة، يسمى بنهر الحياة أو الحياة. هذا النهر يعني كما تعلمون داخل، هو داخل باب الجنة أمامها، هكذا إذن يوضعون عليه. فلما يوضعون بعدما تفحمت أجسامهم وكل شيء ينبتون، ينبتون من جديد كما تنبت الحبة بكل صراحة في حميل السنبل، هكذا السيل عفوا، كما ينبت يعني هكذا كما تنبت هذه الحبة. ولذلك وقد أنكر الشفاعة، من الذي قلنا دائما وأبدا نجد طوائف كثيرة رغم قوة هذه وصحة هذه الأدلة الشرعية، رأيتم كل شيء فيه دليل آية وحديثا وإجماع الأمة قاطبة وإجماع السلف والخلف من أهل السنة كذلك، لكن رغم ذلك نجد من ينكر ذلك ولا يؤمن به أي بالشفاعة. فهؤلاء الذين يقولون ويعتقدون بخلود المذنبين مرتكبي الكبيرة، يقولون من ارتكب الكبيرة ومن أصر عن الذنب فإصراره يعني على تلك الذنوب والمعاصي الكبائر يجعله يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج، وهذا رد عليهم كذلك، هم الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة بارك الله فيك، تفضل.
1: وقال عليه رحمة الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
0: بارك الله فيك. ثم أخبر، بل ثم ذكر، بل ثم قرر هذا الأصل حتى يعتقده، حتى يعلمه ويعرفه الناس، وهو أن المسيح الدجال خارج هكذا. وهذا طبعا أنتم تعلمون بأنه كذلك داخل في ماذا؟ في الإيمان بالغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كما تعلمون. فالمسيح الدجال يشترك، يعني لعله لما تذكرون كلمة المسيح الدجال في تسميته أولا، أن يعني لما نجد هذا الاشتراك في اسم المسيح مع عيسى بن مريم في الاسم، ولكن هنالك فرق بينهما، هكذا هنالك فرق بينهما هكذا كما ذكر أهل العلم ما يأتي بعد تلك الإضافة. فيقال في الدجال في المسيح الدجال بمعنى الكذاب، هكذا لا يصدق، لا يصدق أبدا لا. ويقال في عيسى بن مريم المسيح، عيسى بن مريم كما ذكره القرآن، كما ذكره القرآن. وأما الآخر سمي للتفريق، والتفريق هنا للتمييز، للتمييز بينهما بما يمتاز أحدهما عن الآخر، الذي فضله الله وشرفه الله ويحبه الله هو المسيح عيسى بن مريم. أما المسيح الدجال فهو بالعكس مما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومما كان يدعو الله تعالى في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، إلى أن قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أي من شر فتنة هذا المسيح الدجال. إذن ولذلك بارك الله فيكم، فكذلك وصف أن هذا المسيح الدجال أعور العينين، أي العين اليمنى أعور، ومكتوب كذلك بين عينيه، بين عينيه مكتوب كافر. فأشار إذن عليه الصلاة والسلام، فإذن فبين أنه قال هذا المسيح الدجال جاءت فيه أحاديث وردت فيه التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، لأن فيه كما قلت لكم لما يؤكد على هذه الأشياء على كينونتها ووجودها وتحقيق ويعني وأنها حق وأنها كذا، للرد على الطوائف المنكرة التي تنكر وجود المسيح. بل كما تعلمون، بل عند أهل السنة أن المسيح الدجال موجود الآن، ولا لا؟ كما جاء من حديث الجساسة، كما ثبت وأخبر ابن يعني من تميم الداري أنه رآه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك هو المسيح، فذلك وهو كذلك المسيح الدجال. ولهذا أشار إليه يعني بأن ذلك كائن حقا. إذن ولذلك أشار بأن المسيح الدجال يعني يقر ويؤمن به يعني وأخوة يعني المؤمنون والأنبياء في الحقيقة الذين جاءوا قبل وبعثوا وأرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنذروا وحذروا أقوامهم من المسيح الدجال كما جاءت الأحاديث. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك قال: وأن عيسى بن مريم ينزل يعني ينزل ويقتله، انظروا رأيتم ويقتله. إذن فهذا المسيح الدجال يقتله المسيح عيسى بن مريم رحمة صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وسلامه عليه. وقال يعني كما تعلم كذلك والإيمان، هنا يتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة بكل صراحة كثرة، ما لا أقول كثرة من حيث الكثرة، إنما خالف أهل السنة في ذلك بكل صراحة، خالف أهل السنة في ذلك أي في قضية الإيمان، وعارضوهم في ذلك يعني طوائف كثيرة ومذاهب عديدة. فالإيمان أشار بإيجاز واختصار، وهو قوله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انظروا إلى هذا كما جاء في الخبر، أي كما ورد وكما ثبت في الأثر، يعني بالخبر الأثر. ولهذا إذن لما قال والإيمان قول وعمل، لو نرجع ولو باختصار ما أقول بسرعة إن أقول بإيجاز هكذا، فطوائف كثيرة عرفت الإيمان تعريفا باطلا، تعريفا فاسدا، تعريفا خاطئا يا إخوان. فمثلا نجد الغلاة، غلاة المرجئة، الجهم بن صفوان وغير مثل الجهمية، يقولون ليس شرطا أن يتواطأ أو يتوافق الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل
2: بالجوارح والأركان. هذا هو تعريفه عند أهل السنة كما سيأتي. بينما الغلاة قالوا يكفي في ذلك المعرفة، أن تعرف الله، ويكفي في ذلك أي أن تعرف ذلك بقلبك أو أن تعتقد ذلك بقلبك، الاعتقاد بالقلب فحسب فقط، لا يلزم ولا يجب الإقرار باللسان أو العمل بالأركان. فهذا قول باطل لا يصح، ولا يكون قائله مؤمنا الإيمان الحق هكذا. وفيه من جاء وهم الكرامية، يعني أتباع محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء قالوا لا، إنما القول باللسان يكفي، أن تقول ذلك بلسانك يكفي. سبحان الله. ولذلك كذلك هذا قول باطل وفاسد. وفيها المرجئة كذلك ما يسمون بمرجئة الفقهاء، هؤلاء قالوا هو اعتقاد بالقلب، أثبتوا كونه أي كون الإيمان اعتقادا بالقلب، وإقرار باللسان أي كونه إقرارا باللسان، لكنهم أخروا العمل وأرجأوا العمل، وبسبب ذلك سموا بالمرجئة. قالوا العمل ليس شرطا في الإيمان، وليس واجبا الإيمان به حتى تكون مؤمنا، وليس جزءا أو أصلا من أصول الإيمان، ولا يدخل في مسمى الإيمان وحقيقته. وهذا كله باطل، الأدلة خلاف ما يقولون، هي خلاف ما يقولون، سواء من الآيات أو الأحاديث، وكذلك إجماع العلماء وإجماع الأمة. أهل السنة كلهم أجمعوا على ذلك وتوارثوا ذلك عبر القرون والأعصار والأمصار. ولهذا لما قال الإيمان قول وعمل، فقول وعمل حقا صح، ورد تعريف الإيمان بعبارات، قد تجدون عند بعضهم يفصل، وعند بعضهم يجمل، وعند هكذا يعني يذكر بعبارة أخرى. أنت تظن مثلا، قد تظن أنت لما قال قول وعمل ما فيه اعتقاد، ولا لا، لم يذكر الاعتقاد، لا، كيف فسر القول والعمل لما قال قول وعمل؟ يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، ويعني بالعمل عمل القلب، لأنه في أعمال قلبية، ولا لا، لا يشارك اللسان القلب فيها، ولا لا. ترون مثلا، نقول مثلا النية، تذكرون لما الإنسان ينوي، ليس شرطا ولا يصح ولا يشرع أن يتلفظ بنفسه، كان يقول نويت الصلاة خلف صلاة، يذكر اسم الصلاة يعينها، قال نويت صلاة العصر خلف الإمام كذا كذا، لا لا، أو نفيت شيئا، لا. النية هي إرادة القلب، وهي كما يعرفها العلم عزم القلب على فعل شيء من أعمال القلوب. ولهذا كما قلت يعني العلماء أهل السنة قالوا، منهم من قال هذا، ومنهم من ذكره كذلك بأنه أي عرفوه بقولهم اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، وزادوا كما قال الإمام أحمد يزيد بطاعة الرحمن أي يزيد الإيمان، وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن أي كذلك ينقص الإيمان. فلو ننظر يا إخوان، هذه كلمة القول بيزيد وينقص. رأيتم في مسألة القرآن لما قالت الجهمية ما قالت وبئس ما قالت، ولما ذكر الناس في القرآن أشياء كأنها تعني، وإن لم بعضهم وإن لم يصرحوا بالخلق، لكن لما وصفوا أو لما فسروا إيمانهم بالقرآن وتعريفهم للإيمان بالقرآن بعبارات تدل على أنه مخلوق، كالذين قالوا بأنهم كلام نفسي، نثبت أنه كلام ولكنه نفسي، وهذا أثر أو تأثير الذي يخالف الأدلة كما قال أحمد. رأيتم لما يشير لا بد من التصديق والإيمان والانقياد والتسليم بالأدلة، إياك أن تنصرف عنها أو تولي وجهك وجهة غيرها. أعطيكم دليل، تذكرون لعلكم تحفظون اللامية، لامية الإمام ابن تيمية في العقيدة، لما ذكر مسألة هؤلاء الذين قالوا أولوا يعني القرآن وفسروه يعني بأنه تفسيرا خاطئا باطلا فاسدا كاذبا خاطئا، فقالوا يعني هو في الحقيقة ليس كلام الله حقيقة، هكذا ولا لا؟ ولهذا لما؟ لأن هؤلاء لما أعرضوا وتركوا واستظهروا أي جعلوه ظهريا الأدلة الشرعية القرآن والسنة، وجدوا نفسهم عرضة كما قال ذلك كما ذكرنا في الصباح، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيلا، وقالوا بل هذا أقبلوا على الاستدلال بكلام الكفار، وقال أظن قال إن لم تخني ظاهرك يعني درستها منذ زمن بعيد، وهو في الحقيقة قوله قبحا لمن ترك لمن جعل القرآن وراءه أي استظهره، ها يعني بمن أعرض عنه لم يجعله أمامه بين يديه وجعله إمامه كذلك. قال وإذا استدل هذا الرجل على شيء بماذا يستدل؟ ماذا يقول؟ هل يقول قال الله؟ لا، أول وتكلم في الحجج الشرعية بعقله وقاس أقيسة فاسدة فردها ورفضها وأعرض عنها وعارضها وما إلى ذلك مما حصل. فإذا ما وما يستدل بقال السلف، رأيتم عمرو بن عبيد لما قال ولو حدثني ابن مسعود لا رددت عليه ولا أجبت كذا، ولو النبي لكم شفت، رأيتم كيف أساء الأدب، بل مع رب العالمين تبارك وتعالى سبحانه. المهم باختصار قال وإذا استدل يقول قال الأخطر. أتدرون من الأخطر؟ الأخطر في حقيقة الأمر هو رجل نصراني عربيد خمار، وكان شاعرا، وهذا القول الذي استدل به كما تعلمون عند الأشاعرة وغيرهم إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الفؤاد اللسان عفوا وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، عياذ بالله. ولهذا أهل السنة والجماعة باختصار حتى لا أطيل في هذه، أهل السنة والجماعة لما عرفوا الإيمان عرفوه بقولهم مفصلا ما شاء الله محققا موثقا مدققا يا إخوان، قالوا هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الشيطان. قلت لما في قضية الزيادة والنقصان؟ لأن الخوارج والمعتزلة وإن كانوا يؤمنون يقولون بأن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، لكن لا يقولون بزيادته ولا نقصانه، لا يعتقدون ولا يقرون ولا يؤمنون ولا يقولون. أهل السنة لمخالفة كل تلك الطوائف قالوا بقول يمتاز ويتميز على قول أقوالهم، لأنه مستمد من الكتاب والسنة. فلو نقول القول باللسان والاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان، إيش دليلك؟ تقول حديث أبي هريرة، الإيمان 70 أو 60 شعبة، الحديث ها؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل، والآخر قول، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي كذلك. رأيتم أهل السنة هكذا، وهم أصدق الناس قيلا وأهدى الناس مذهبا وسبيلا. ولهذا قال والإيمان، دائما يؤكد بالدليل، يؤكد على الدليل، أنه يشير بكونه بهذا جاءت الآثار وعلى هذا دلت الأحاديث. ولهذا قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء الخبر. وذكر مثلا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، بارك الله، تفضل.
1: ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ونقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى؟ أهل بدر من المهاجرين. أصحاب الشورى. أصحاب الشورى.
2: لأن الواو هذاك للمد ولا لا؟ نعم.
1: ثم من بعد أصحاب الشورى؟ أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
2: بارك الله فيك. كم بقي من الوقت حتى أعرف كيف؟ ها؟ كم؟ نعم؟ نصف ساعة إن شاء الله. على الوقت يعني، ديوم زيدوا شوية منه. المهم باختصار، فأشار فيها إلى هذه المسألة، وهو: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله مثلا. يعني بمعنى هنا هذه العبادة وهذه الشعيرة وردت في تركها هذه العبارات: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة من تركها، أو بين العبد المرء والكفر ترك الصلاة ومن ترك، إلى غير ذلك من النصوص. وطبعا أهل السنة يعني يذكرون في هذا المسألة بأن هذا يستتاب، يستتيب يعني يستتاب، فإن تاب يعني معنى يستتيب الإمام، فإن تاب وإلا يستحق كما قال يعني أن يقيم عليه الحد هكذا. وأشار إلى أن الذي يجحد بها ولا يؤمن بها وينكرها هذا الذي أشار إلى كونه قطعا فهو كافر. المهم باختصار ثم قال: وليس من الأعمال، يعني ليس من الأعمال وردت في اعتبار تركها، يعني كون تاركها، كون تاركها كافرا، أو كون تركها، كون تركها تركها كذلك، كون تركها كفرا، يعني هذه الصلاة التي جاءت الأحاديث دالة عليها، كما ذكرنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هكذا. ثم أشار باختصار إلى أصل آخر، وهو ما يتعلق بالاعتقاد الواجب في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فقال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم أي هذه العبارة تدل على التعقيب والتلاقي، تدل على الترتيب كذلك، على بمعنى أفضل الصحابة إطلاقا هو أبو بكر، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يلي عمر بن الخطاب عثمان بن عفان. هكذا كان الصحابة يذكرون ويعدون، ولما يخيرون كذلك يذكرونهم على هذا التفضيل. وكذلك جاءت خلافتهم، يعني كما هي خلافتهم يعني ترتيبهم في الخلافة، فكذلك هو ترتيبهم وتنزيلهم تلك المنازل في الفضل والقدر والدرجة هكذا. وكذلك عثمان يلي عليا ويكون رابع الخلفاء الراشدين المهديين هكذا. إذن هكذا أشار رحمة الله عليه. إنما كلهم أجمعوا، بل حتى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني أجمعوا على أن هؤلاء الثلاثة يقدمون كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يسألون: من أفضل الناس؟ أبو بكر، ثم من؟ عمر، ثم من؟ عثمان ابن عفان. المهم هكذا ويسكتون. المهم وكذلك بعد ذلك جاءت، وحتى علي حتى يرد على الشيعة الرافضة بأنه لما سأله ولده عن أفضل الناس قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر، فبادره وسارع ولده قبل أن يقول ثم من، قال ثم أنت، هكذا قال ثم أنت أنت ثالث الخلفاء أو تلي الشيخين أبي بكر وعمر أبا بكر وعمر تليهما في القدر والفضل. قال وما أنا إلا واحد من المسلمين. هكذا حتى هو يقر بأنه ليس بأفضل من عثمان ابن عفان. ثم بعد ذلك في ترتيب الصحابة جملة ليسوا درجة واحدة وليس في الفضل يستوون يعني كل بل منهم من فضله الله على بعض. هكذا قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة هكذا أصحاب الشورى هكذا الخمسة وهم علي ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد كل يعني قال كلهم يصلح للخلافة أي لو ولوا الخلافة وتولوا الخلافة وولي الواحد منهم الخلافة لكان صالحا لها لفضله. هكذا قال إذن كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام إمام ومذهب يعني ومذهب في ذلك ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قال كنا نعد رسول الله صلى الله عليه كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يعني هذا الشيء الذي نقوله أقرنا عليه رسول الله. إذن كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أي في حياته وكنا نحن نعد أصحاب النبي يعني الصحابة وأصحابه كذلك متوافرون يعني أصحابه وهم الخلفاء مثلا الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان كنا نعدهم هكذا يعني الصحابة تواطأت عقولهم وألسنتهم والنقول وتواترت النقول عنهم بأنهم كانوا يعدون الصحابة في الفضل والقدر وتقديم هذا على الآخر فكانوا يعدون أولئك الثلاثة بالترتيب أبو يعني يبدأون بأبي بكر ثم يثنون بعمر أي بعده عمر ثم كذلك عثمان ابن عفان ثم يسكتون. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه ثم من بعد أصحاب الشورى عفوا ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. انظروا حتى أهل بدر فإن المهاجرين يعني كما ذكر المصنف فإن المهاجرين يفضلون ويفضلون ويقدمون على من حضر بدرا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ماذا الهجرة والسابقة أولا فأولا. السبق هذا عنده تأثير وعنده أثر في فضل الرجل وتقديمه. تذكرون الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فإيش فأقدمهم هجرة. المهم ثم قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرن الذي بعث فيه. وثبت عن النبي أنه سئل كما في حديث أبي هريرة كما في حديث عمران بن حسين كما في حديث سعد. المهم من يعني قال من أفضل الناس مثلا ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه أفضل أمته، أفضل أمته القرن الذي فيه هو فيه، أي كما جاء في الحديث خير يعني خير الناس، هكذا جاء الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أي التابعون ثم الذين يلونهم، هكذا. ولذلك إذن أشار أنهم أفضل الناس بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة. انظروا الآن ترجع الأفضلية نسبية، هؤلاء لهم الأفضلية التامة، فرضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء الذين أشار إليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. ثم قال كل من صحبه سنة لا شك طالت صحبته، فالذي طالت صحبته ليس كالذي قصرت، هكذا ولا لا؟ كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. هنا في الحقيقة هذا الذي ذكره إنما في سياق ومن باب وعلى سبيل تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ يريد أن يقول الصحابي هو لغة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلاحا كذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ومات على ذلك. هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه وآمنوا به رضوان الله تعالى عليهم وماتوا على ذلك، فهؤلاء يطلق وينطبق عليهم اسم ووصف الصحابي، بارك الله فيكم. إذن له من الصحبة، قال له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. بمعنى انظروا يا إخوان، بمعنى الصحابة أفضل من غيرهم بصورة مطلقة، هكذا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يبلغ أحدهم درجتهم في الفضل والقدر والمنزلة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هكذا ولا لا؟ ولذلك إذن هو إذن أفضل من قرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال، انظروا بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير، هكذا. إذن فأشار يعني بفضل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. ثم
1: قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة باقية ركعتين من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس استمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين.
0: بارك الله. لأن الوقت شوي بارك الله حتى أستطيع أن أدرك هذا التوفيق بين الوقت والمقروء وما بصدد قراءته. فأشار كذلك انظروا إلى أمر آخر وهو السمع والطاعة للأئمة يعني وأمير المؤمنين سواء كان برا أو فاجرا ومن كذلك يعني ولي الخلافة وولي كذلك فاجتمع الناس عليه ورضوا به فلا بد له من الأصل في معاملة الأئمة هذا الأصل هذا هو الأصل في معاملة المسلمين هكذا لما أشار إلى أنهم ينبغي أن يسمعوا ويطيعوا هذا هو الأصل في معاملة ولاة الأمور يعني طاعتهم وكذلك ملازمة جماعة المسلمين ولهذا أشار إلى ذلك فلهذا بيّن بأن هذا يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره هكذا سواء كان هذا الوالي مثلا رجلا مستقيما يعني برا كما تقولون يعني كما يعني يوصف ويسمى أو كان كذلك فاجرا فلا ينبغي للإنسان أن يبرر لنفسه وأن يسوغ لنفسه وأن يجعل ذلك ذريعة كما يفعله الخوارج ومن لف لفهم وحذى حذوهم يقول هو يفعل كذا استأثر يعني بالمال والمصالح ما شاء الله والخيرات له ولعائلته ولأقاربه فالنبي عليه الصلاة والسلام يصفهم بذلك مع ذلك قال فلا يجوز لهم أن ينزعوا يد الطاعة منه وأن كذلك يعصوه كذلك فقال إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها انظروا فأسأله كيف يصنعون يعني حتى هؤلاء وإن منعوهم انظروا الأثر بمعنى يستأثرون حتى حقك يأخذون مثلا غصبا وقسرا وقهرا إلى غير ذلك قال لا يجعلك ذلك تمتنع من أداء الحقوق التي يستحقونها منك وأن تعاملهم بما ينبغي ويجب عليك هذا شرع الله وشريعة رسوله انظروا كيف قال لهم تؤدون يعني كيف التعامل معهم أولا حقوقهم تؤدونها لهم كما يجب أداؤها والوفاء بها والقيام بها وتسألون الله الذي لكم أي تؤدون الذي عليكم تجاههم ونحوهم وتسألون الله الذي لكم انظروا يا إخوان
2: فكل يعني الآن لما تقول والحاكم هو الله والحكم عند الله، لما انظروا مثلا من المفاسد التي فسد يعني تظهر من خلال هذا التمرد، ولو كان فاسقا ولو كان يعني طاغية ولو كان، مثلا الصبر شيء جميل، كما قال أنس لما شكوا له ظلما وبطشا وبغيا الحجاج فأمرهم أن يصبروا، فإنه ما من عام إلا والذي بعده أشر منه. المهم باختصار شديد حتى لا أطيل لأن الوقت يعني يزاحمنا، فأقول فإذا فمثلا في حديث تصور لما ذكر من مساوئهم ومن يعني كما يقولون مخالفتهم للشرع، ومما يدل على كون بعضهم يكونون ليسوا يعني ليسوا عادلين وليسوا ملتزمين وليسوا مستقيمين، بل كما ذكرنا قبل قليل أنهم يستأثرون بالخيرات ولو من حقوق الرعية وإلى غير ذلك مما يفعلون، ويظلمون كذلك وأمور أخرى ينكرونها أي منكرة، هكذا ولا لا؟ فقالوا في حديث في رواية أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، حتى هذا لا يبرر هكذا إطلاقا وعموما للناس الخروج عليهم مع ما هم عليه من السوء، هكذا ولا لا؟ يعني كونهم كفار ظهرت الأدلة البينة والجلية والصريحة عندكم فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج، لا بد من تقدير الأمور تقديرا شرعيا. ولذلك بارك الله فيكم انظروا، فقال يعني ومن غلبهم أي الإمام المتغلب، المتغلب إذا استتب له الحكم واستتب به الأمن يعني هكذا حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين هكذا، ثم قال والأئمة، هؤلاء الأئمة سواء كان برا أو فاجرا، البر هذا واضح حتى ولو كان فاجرا وكان إماما المسلمين وولي أمرهم هكذا، قال فالغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة سواء كان كما قلنا برا أو فاجرا لا يترك هكذا. ثم ذكر رحمة الله عليه أنه قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني الغنائم واضحة هي ما يجمعه وما يأخذه المسلمون من الكفار بعد القتال هكذا، أما الفيء هذا الذي يأخذونه من غير قتال يختلف. ولهذا الإمام مالك قال لمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق حتى في الفيء، واستدل كذلك بالآية هكذا. إذن قلت وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني من يقسم هذه الأموال، وإقامة الحدود ليست لعموم الناس، يريد أن يقول ليست لعموم الناس أن يتولاها الناس من تلقاء أنفسهم أو ينبري ويتولى ويتصدى الواحد، لا بد أن تكون للإمام أو لمن وكله وخوله الإمام ليقوم بذلك. ولهذا قال الحدود يعني كذلك وإقامة الحدود إلى الأئمة، يعني ماض مستمر، ماض بمعنى مستمر يبقى قائما وكذلك دائما هكذا، ليس لأحد أن يطعن عليهم يعني يشغب ويثير الناس ويشوش، يقول والله لا يصلح سيأخذ منها كذا وسيختلس كذا إلى غير لا، هذا فعل الخوارج هو الذي يتولى ذلك بارك الله فيك، ولا يعني لا ليس لأحد أن يطعن عليهم أو أن ينازعهم في ذلك، كان يقول أنا لها أو من ينصبه هو إلى غير ذلك. وكذلك دفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها هي من دفع يعني هذه لابد أن تدفع إليهم، إذا دفعتها إليهم فجائزة في الحقيقة، يعني بمعنى إذا تصدقت بصدقتك بنفسك فلا حرج غير ما في مشكلة، لكن إذا دفعتها ليعطوها ويوزعوها وينفقوها ويوصلوها إلى الفقراء والمساكين وكذا فهذا كذلك جائز هكذا. إذن من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وكذلك صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه أي خلف ذلك الإمام أصالة وابتداء أو من يوليه الإمام من أجل أن يؤم الناس ويصلي بالناس كذلك يقوم مقامه هكذا جائزة عامة. المهم مثلا تكلم عن الجمعة وصلاة الجمعة خلفه أو خلف من ولاه جائزة وتامة، وهي تصلى كما ذكر على أصلها لا يتغير منها شيء، إنما أراد لهذا أن يبينها أنها على أصلها وهي صلاة ركعتين سنتين. والصلاة خلف الأئمة من يعني من كانوا أيا كانوا كما قالوا أيا كانوا يعني برهم برهم وفاجرهم، فالسنة أن نصلي معهم ركعتين هكذا. إذن ويدين بها المرء يشير أن يقول ويدين بها بأنها تامة، يعتقد يؤمن ويعتبر ذلك وتدين يعني تدين بذلك، المرء يدين حين الصلاة خلفهم بأنها صلاة كاملة، لا يقول لعل فيها شك لعلها كذا ولو كان فاجرا، كما قال ابن الحسن البصري في من كانت فيه بعض البدع قال يعني يفعلها، قال صلي خلفه وعليه بدعته. إذن وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك في ذلك شك هكذا. ثم ماذا؟ ومن خرج قرأتها ولا ما قرأتها؟ تفضل أقرأ بعدها كذلك حتى محمد تفضل. نعم.
1: ثم قال عليه رحمة الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
2: المهم هو كذلك هنا يشير أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، وقد كان كما قال وقد كان الناس قد اجتمعوا على هذا الإمام، ولو كان كما قلنا قبل قليل يعني صراحة متغلبا هكذا، فما دام يعني استتب له الحكم وأطلق وسمي بولي أمرهم أو أميرهم أي أمير المؤمنين، ففي الحقيقة ليس له أن يشق عصا الجماعة أو أن ينزع يد الطاعة من ذلك، وقد كان الناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، أي يعني بأي وجه كان، سواء بالرضا أو بالغلبة. فقد شق هذا الذي نازع وخرج وألب الناس وما إلى ذلك مما يدل على عصيانه وتمرده وعدم رضاه وعدم رضاه وعدم التزامه، فهذا الرجل يكون قد شق هذا الخارج عصى المسلمين. والنبي حذر وأنذر وأنكر يعني ونهى عن ذلك، وحرم أيضا للإنسان يعني من هذا.

0: للإنسان يعني من هذا الذي يفعل يشق، يعني إما أن يخرج عن طاعة ولاة الأمور وأن يفارق جماعة المسلمين. فإن مات هذا الرجل الخارج على ذلك أي عن ذلك، فإن مات مات ميتة جاهلية. نعم. ويريد أن يقول هنا يعني يبين فيما ذكره أنه يعني الخروج يكون بالفعل هكذا صراحة، يعني ونعني بذلك بالقتال مثلا، ويكون أيضا يا إخوان بالقول بالتأليل والتهييج والتحريش والتجهيز والإثارة على ذلك الإمام، يؤلب الناس عليه، يصورهم عليه، يجعلهم ينهضون ويناهضونه كذلك ويعصونه ويخرجون عليه. هذا المتسبب هو خروج من ما يقول إنما هم فقط الذين فعلوا، بل أنت كذلك بقولك يعد خروجا أيضا. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
0: لا شك هنا يبين نفس الشيء، إنما الإمام رحمة الله عليه أي أعني الإمام أحمد بن حنبل، إنما هنا يفصل يذكر صورا وأحوالا. لما يا إخوان؟ لدقتي وخطورتي، لأهميتي وعظمتي الأمر، ولهذا ترونه يدقق كثيرا ويفصل، ولو اقتضى ذلك تكرار الأمر تكراره ليبين بأنه يختلف عن تلك المسألة شكلا، كان قد يقال تعميم وشمل ذلك وجعل ذلك الكلام يستغرق وينطبق ويشمل كل ما يندرج تحت عموم اسم الخروج ووصف الخروج وحكم الخروج، فهو نفس الكلام، لكن في هذه طريقة لعل في زمانه الخوارج كانوا كفر وكانوا يضللون الناس ويغرون الناس ويستدرجون الناس ويستعطفون الناس بأشياء يوهمونهم أنها من الصدع بالحق، كما هو شأن المعتزلة الذين ترى يميلون إلى الخروج وأكثرهم يقعون فيه. لما؟ حتى أنهم جعلوا من أصولهم الأصول الخمسة كما تعلمون، جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهم يسوغون الخروج لماذا؟ من أجل هذا ذكره الإمام أحمد، لعله من أجل هذا حتى يرد ويحارب ويحذر ويبطل شبهاتهم وتضليلاتهم، لأن المعتزلة كانوا يرون الخروج ويعتبرونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، كانوا يتأولون. نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. لأن بعض الناس يقول هذه الغيرة في سبيل الله، هذا الانتصار لشرع الله، هذا كذا كذا، فيقال لا يصح، ها هي السنة. وإن ينبغي أن تعلموا بأن الله لا يبارك في أعمال مثل هذه، فإنه هل رأيتم طائفة خرجت فحسنت عواقبها وآثار خروجها وظهر الخير بعد خروجها؟ بالعكس، إنهم آلوا إلى ظروف أسوأ من ذلك، أسوأ يعني بمعنى أفسد مما كانوا عليه. انظروا إلى أغلب البلاد التي حصلت في هذه الثورات كيف أصبحوا يندمون على ذلك

0: كأن لسان حالهم يقول أو يقولون به: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما فعلنا الذي فعلنا. بارك الله فيكم. ولهذا قال: فهو مبتدع على غير السنة والطريق، أي على غير الهدي والجادة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجادة الحق والصواب والهدى. بارك الله فيك، تفضل.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله: وقتال اللصوص.
0: كم بقي وإن كنا قد تجاوزنا؟ كم للأذان؟ كم بقي؟ بعض المسائل هنا قراءتها يعني واضحة، لقراءتها ممكن كلمة فقط لأنها واضحة إلحاقا وتفسيرا يعني بما سبق، وكذلك عطفا على ما سبق وإلحاقا بما تقدم. تفضل. وقتال اللصوص.
1: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
0: المهم بكل ما يقدر عليه. هذا يبين بأن المسلم أحد الناس، يعني انظروا هؤلاء الخوارج إذا يعني إذا واللصوص قطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا، هكذا هؤلاء إذا أرادوا أن يسطوا مثلا أو أن يأخذوا ماله غصبا ويأخذوه من قوة، له أن يقاومهم، له أن يقاومهم وأن يدفعهم ويدافع عن نفسه وماله ويدفع عنها كل ما يقدر عليه. تفضل. وليس.
1: ثم قال رحمه الله: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
0: يريد أن يقول هنا: ليس له أن يبدأهم، وليس له كذلك إذا انصرفوا أن يتبعهم أو أن يلتمسهم أو أن يبحث عنهم أو أن هو نفسه الذي يا مثل ما تقولون يبدأهم بالقتال أو بشيء من هذا، ولا يبدأهم ولا يطلبهم، يعني إذا فارقوه أو تركوه ليس له أن يقول: لا والله حتى أقضي عليهم، والله حتى أجهز عليهم، لا، يكف ويمتنع. ليس له أن يطلبهم ولا أن يتبع آثارهم، وهذا في الحقيقة ليس لأحد الناس وأفراد الناس، إنما للإمام أن يقدر ذلك ويقرره، وهو أدرى بالمصلحة العامة، هكذا. بارك الله. نعم.
1: قال رحمه الله: إنما له أن يدفع عن نفسه من مقامه ذلك وينوي بجهده ألا أن يقتل أحدا.
0: واصل حتى تنتهي.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة،
0: هذه كلها واضحة لا داعي لتعليق أو شيء. تفضل.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
0: نعم. من قتل، تذكرون الحديث: دون مالي دون عب. نعم.
1: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع.
0: يعني معناها الفرق بين مقاتلة الشخص وقتل الشخص: مقاتلة تدفعه وهكذا تدفعه وتقاتله هكذا، أما القتل يعني معنى كأنه لا بد أن يقتل كالشايف هكذا، فأنت الآن مطالب بالدفاع ورد عدوانه هكذا وصده ومنع نفسك من خطره وضرره وشره وأذاه وما إلى ذلك. ولهذا فرقوا بين قراءتكم بين قول الشارع يقاتل ويقتل، أمرت أن أقاتل الناس، غير ذلك الذي يفهمه الخوارج ويوهمون الناس أنه يعني القتل، ولذلك ولو فر ولو كذا فأنت تبقى تتبع آثاره وتلتمسه حتى تقضي عليه. نعم.
1: قال رحمه الله ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن
0: نعم بارك الله فيك فهنا هذه المسألة لماذا أكد عليها بهذا الوصف وبهذه الصورة وبهذا الوجه وبهذا التقعيد وبهذا التقرير ونحو ذلك أنتم تعرفون علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج رأيتم كيف طبق عليهم هذه الأحكام ولا لا ولذلك الأمراء والخلفاء جسدوا ذلك في الواقع والحقيقة ثم قرأت ولا نشهد هكذا ولا نشهد على أحد نعم صحيح لأنني يعني متعب ولا نشهد على أحد من أهل القبلة سموا يقصد المسلمين الموحدين تارة يسمونهم بأهل القبلة أي يطلقون عليهم هذا الاسم والاصطلاح هكذا وتارة يسمون بأهل الصلاة ولعلهم بل البلية كذلك استمدوها من قوله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا يعني هؤلاء هم الذين من المسلمين يعني هكذا يكون ما لهم وما عليهم هكذا فإذا هنا قال ولا نشهد أي بمعنى نعين ونشهد أنه من أهل الجنة لمن رأينا فيه صراحا ولهذا قال ابتداء لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله أي سواء كان حسنا وصالحا وفاضلا بالجنة أو سيئا وقبيحا ومنكرا بالنار لا ليس لك ذلك بل إنك تقول نرجو يعني للصالح ونخاف عليه هكذا ونخاف على المسيء المذنب كذلك ونرجو له رحمة الله يعني لا قنوط هكذا لا نقول بأن ذلك ولو أسرف كما قال ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولهذا قال نرجو يعني ماذا يرجون له الرحمة يسألون الله يدعون له بالمغفرة ونحو ذلك ولهذا أشار بهذا هو موقف ومعتقد أهل السنة في عموم المسلمين الذين بينهم أنهم ولو أساء لا يعينونه ولا يقطعون له ولا يجزمون كذلك ولا يشهدون كذلك على أحد بالجنة أو النار الإنسان ينبغي أن لا يتألى على أحد فإن الله يغفر كما تقدم يغفر للعبد ويكون قد أذنب وفعل من الذنوب ما يستحق به العقاب وما يستحق به دخول النار فالله يغفر له ولهذا نكلوا أمرهم إلى الله فإن شاء عذبهم عدلا وإن شاء غفر لهم فضلا تبارك وتعالى تفضل
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا
0: يعني بالخبر الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو حديث في البخاري كما تعلمون, وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له, وإن ستره الله عليه فأمره إلى الله. لم ينكشف هذا الشخص ولم يظهر ما فعل ولم يجاهر به, ومثل يعني ستر عليه فأمره إليه أي إلى ربه إلى الله, يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء كما تعلمون عاقبه وعذبه, أي عاقبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
0: هذا كذلك إن شاء وإن شاء غفر. سامحني أني أسابقك. سامحني. هذا كذلك لما يفصل قلت لكم, لأنه في مسائل طوائف أو مذاهب أو فرق كالخوارج في هذه المسألة, لما قال ومن لقيه, انظروا, ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة, أهل السنة يقولون لا يتألمون على الله جزما وقطعا ويقينا بأنه سيدخل النار ويخلد فيها هكذا ويكون خالدا مخلدا, لا, أهل السنة قالوا هذه المسألة يعني ولو كان مصرا على الذنب ولقي ربه سبحانه وتعالى من غير توبة, يعني من غير توبة ومع إصراره على ذنبه وخطيئته فأمره إلى الله, يعني هكذا صراحة ويستحق العقوبة فأمره إلى الله, إن شاء عذبه كما قلنا وإن شاء غفر له تبارك وتعالى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
0: هذا الذي يقصد يعني الكفر الأكبر والشرك, هؤلاء الله توعدهم بالعقاب ولا لا, وتوعدهم بدخول النار وبالخلود في النار سيفين. أي نعم. ولهذا قال ومن لقيه كافرا هكذا يعني من لقيه, وحتى مثلا من لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له تبارك وتعالى. تفضل. بقي فقط نعم.
1: ثم قال رحمه الله والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة, وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون, ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر, أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية, مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق, هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض,
0: كفارا ضلالا. نعم كمل.
1: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقرب
0: بسيفيهما مسنة لأنه نعم تفضل.
1: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
0: المهم هنا يشير إلى الرجم هكذا, وتعلمون كما بأن هذا الزاني المحصن مثلا قال يعني هي أنه رحمة الله عليه يعني وهو حد من حدود الله أنه يقام عليه الحد, وهو أشار إليه هنا بالرجم ويبين بأن النبي نفسه رجم يعني لما أشار إلى الاعتراف والإقرار يعني أن هذا الزاني المعصن اعترف بذلك. فتذكرون قصة ماعز وقصة الغامدية وكذلك الجهنية وهكذا، أنهم يعني أقام عليهم الحد. وكذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا. فالمهم باختصار، فأشار أنه يعني أقصد الإمام أحمد بن حنبل أشار إلى هذا حتى يثبت شرعيته. انظروا في هذا الزمان قد يأتي أناس، بل أتى بل ظهر أناس أنكروا ونفوا وجحدوا كذلك ولم يؤمنوا أو يصدقوا ولم يعتقدوا كذلك بأنه ينبغي إقامة الحدود، وأن من جعل الله له حدا يستحقه كذلك. ثم أشار إلى ذكر يعني في قضية متعلقة بالصحابة، لعله لما ذكرها لأنه قد تصل ما يفعله هؤلاء إلى حد التأديب والزجر وإقامة الحدود عليهم. ومن انتقص أحدا قال من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليه ويكون كذلك حتى ويكون أيضا أي بمعنى حتى يترحم عليه ويكون قلبه لهم سليما. وكأنه يشير إلى الآية الكريمة ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم أشار إلى النفاق المنافق بمعنى والكافر. وبعض الناس اليوم يطلقون على بعض الناس لما تكون خصومة بينهم أو نزاع أو حتى الأخر حتى وإن ظهرت منه يعني تصرفات أو كانت أحواله وسيرته وسلوكه ومسلكه هذا يعني فيه نوع من النفاق، فليس لك أن تسميه منافقا، إنما المنافقون كفار. أشار إلى ذلك ربنا سماهم كذلك بدليل قوله تعالى مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي ليسوا مؤمنين صادقين هكذا. إذن ولهذا إذن ذكر الأحاديث جاء فيها ذكر النفاق أنه وصف الرجل بالمنافق، ولكن ليس كأولئك المنافقين الخلص الكفار، إنما يطلق عليه زنديق بعض الألقاب التي توافق حاله، لكن أن نسميه ونطلق عليه النفاق فهذا ليس كذلك. تفضل بقية. والجنة والنار أعلم أعلم أعلم والجنة والنار مخلوقتان هكذا ولا لا؟ هكذا. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى
0: فضل.
1: وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
0: رأيتم يعني لا يريد أن يعني يبقى على ما جاءت ولكن لا يفسرها أو يتأولها أو كذا. شايفين الأصل إمرارها على ما هي عليه، لأن البعض قال لا والله منافقها بدليل يعني لازم القول وبدليل عطفه على غيره أو جعل قرائن يفسر بها ويحكم بها على ذلك الشيء. لا يقول هذا كله من فعل كفعل الذين تصرفوا في النصوص وتزيدوا أو تكلفوا في تفسير النصوص بآرائهم وفهومهم وتأويلاتهم وتمثيلاتهم وأقيستهم ونحو ذلك. فقال إنما يمرها على ظاهرها. تفضل. نعم. والجنة بقي اسمها. نعم.
1: ثم قال رحمه الله: وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا.
0: يعني قرأتها قبل قليل ولا لا؟ لأنه يخطئ الكثير في خلي بعد الأذان عندكم ولا ما؟ أتفضل سامحني. ولهذا لما مثل عليه الصلاة عليه رحمة الله ذكر حديث ثلاث من كنا فيه فهو منافق، رغم مجيئه ووروده وذكره كذلك بهذا اللفظ فهو منافق. قال يعني بمعنى ليس حكما، إنما أي كونه كالمنافقين الخلص الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار مثلا، أو هؤلاء الذين هم منافقون خلص. والمنافق كما تعلمون هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولا لا يا إخوان؟ فإذا يريد أن يقول هنا إنما الذي يفهم ويحمل عليه هذا الوصف في الحديث هو على أنه على سبيل التشديد والتغليظ، على سبيل التشديد والتغليظ. ويفعل هذا السلف لما يطلقون على الفعل حكما أو وصفا يشددون ويغلظون فيه، يعني خشية أن يؤول إلى مآل شديد، مثل ماذا تذكرون ذلك السائل الذي سأل مالكا ابن أنس عن الاستواء، لما أجابه قال أخرجوه فإني أراه ولا فإنه مبتدع، يعني كما يقولون هذا ليس أنه يعتقد فيه أنه مبتدع خالص، إنما فعل فعل أهل البدع، يخوض في النصوص ويسأل عما لا ينبغي أن يسأل عنه بكيف ولماذا وما إلى ذلك كما قال أحمد. ولهذا سأله قال فالاستواء معلوم، فإن الله استوى فكيف ولا لا، هكذا قال له. فقال له مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب كما قرر في مسائل كثيرة الإمام أحمد، والسؤال عنه بدعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دقا، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. قال: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
0: هنا كذلك يشير إلى مسألة الجنة والنار، وأنهما كما تعلمان مخلوقتان، هكذا ولا لا؟ مخلوقتان، وكما ذكر هو لقد خلق يعني خلقتا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد عنه في حياته. انظروا في هذه الأحاديث تثبتها على ما هي عليه وتفهمها على الوجه الذي يعني الإيمان بذلك، المراد بأنهما مخلوقتان، وأن الله كما ذكرنا في كلام قد سبق، وأن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم لم يخلقوا بعد، وهم لم يعني في أصلاب، ولعلهم في أصلاب آبائهم هكذا، وكذلك النار. ولذلك ذكرنا حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار. ولذلك أشار استدل بحديث دخلت الجنة، أي دخلت البارحة الجنة، وكذلك واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، إذا إلى غير ذلك الأحاديث الواردة في ذلك. فقال كما هو قوله فيما تقدم وما مضى أنه لا بد من التصديق بها وكذلك الإقرار بها وكذلك الإيمان، يعني الإيمان بها وكذلك التسليم لها، وليس كذلك له أن يتأولها أو أن يمثل أو يعلل أو نحو ذلك في إعمال الرأي والعقل والاجتهاد ونحو ذلك، بارك الله فيكم. ثم قال كلامه فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب، أي كاذب مكذب، مكاذب في قوله ومكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نعم
1: فضل. ثم قال رحمه الله تعالى ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله تعالى، آخر الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي ابن محمد بن الحمداني، وقال بها أدين الله، وسمعها كاتبها صاحب النسخة، وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله ابن المعرادي الحراني، وذلك في أواخر ربيع الأول سنة 1929. الحمد لله.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وهنا كذلك تكلمنا فيما مضى ينطبق عليه ويشمله ويستغرقه ويفسر به إلى غير ذلك، وهو أنه من مات من أهل القبلة موحدا، انظروا إلى فضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد، وأنه في الحقيقة لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة ولا لا من إيمان من توحيد. ولذلك كما قال الذي يموت من أهل القبلة هكذا موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، أي يمنع ويحرم من هذا الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه، يريد أن يقول سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، إنما أمره إلى ربه تعالى ورب العالمين، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه تبارك وتعالى، ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه. فنقول الحمد لله الذي وفقنا لقراءة هذه الرسالة وإتمامها والتعليق عليها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وإلى
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن شاء الله
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلله الحمد والمنة والشكر والثناء الحسن، لا نحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه، له الحمد أولا وآخرا، وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. هو الذي هيأ لي هذه البلدة، حرسها الله عز وجل مثل هؤلاء الثلة من الطلاب الذين يحرصون على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر، وأسأل الله أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وأن يتم لكم النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشكر موصول لجميع من أسهم وشارك وتعاون في هذه الدورة، بدءا بولاة الأمور حفظهم الله تبارك وتعالى وأرشدهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به. وأسأل الله أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. إن القلب ليسعد وإن العين لتقر حينما يرى المسلم مثل هذه الوجوه الحريصة في هذا الصباح المبارك على طلب العلم. وكذلك نشكر إدارة دورة الإمام المزني وهذا المركز العلمي الإسلامي المبارك وكل طقمه وشبابه، كل على حسب ما يسر الله له. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخش. هذا جانب، يعني الذي يعبد الدينار ويعبد الدرهم ويعبد القطيفة ويعبد الخميلة، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالتعاسة الخسارة. قال تعيس وانتكس، يعني رأسا على عقب. هذا الذي فتنته الدنيا وانشغل بالدنيا وأهمل الآخرة، ثم دعا صلى الله عليه وسلم لمن سلك مسلك الإيمان والقرآن والسنة. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدمه إن استأذن لا يؤذن له. إن استأذن لا يؤذن له. إن كان في الساقة ففي الساقة، فهو حيثما وجه من أجل نصرة هذا الدين فهو مستجيب. إن كان في التنظيف وإن كان في التنظيم وإن كان في التدريس، لأنهم كلهم كل المؤمنين تتكافأ جهودهم، واحد في التدريس والثاني في الهندسة الصوت والآخر في التنظيم والآخر في أركن السيارات والآخر في طباعة الكتب والآخر في تحضير طعام الطلاب وتحضير الماء والآخر في تنظيف دورات المياه وبيوت الوضوء، واحد في الحراسة لا يستنكف. الكل يأخذ مثل أجر المحاضر، المحاضر مستجيب. إن كان في التنظيف وإن كان في التنظيم وإن كان في التدريس، لأنهم كلهم كل المؤمنين تتكافأ جهودهم، واحد في التدريس والثاني في الهندسة الصوت والآخر في التنظيم والآخر في أركن السيارات والآخر في طباعة الكتب والآخر في تحضير طعام الطلاب وتحضير الماء والآخر في تنظيف دورات المياه وبيوت الوضوء، واحد في الحراسة لا يستنكف، الكل يأخذ مثل أجر المحاضر. المحاضر

يأخذ أجرا، والذي كان في تنظيم السيارات وبوابة المركز وإرشاد الناس وغير يأخذ مثل المحاضر، لأنه أحيانا إن لم يكن هذا الذي ينظف والذي ينظم والذي يحرس ربما تتعطل المحاضرة وتتعطل الدورة. ولذلك ينبغي تصحيح النية ورجاء الأجر عند الله، وأنهم وأن المؤمنين كلهم يد واحدة على الباطل وعلى الشيطان. الشكر لكم موصول أيها الإخوة الكرام، ولو بالحضور ونصرة الدورة والهدوء والصبر والمصابرة والمرابطة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النصرة تكون ولو بالحضور. حتى قال بعض السلف: إني لأحضر للرجل يدرس أو يحدث وأنا أعرف ما يقول منذ 35 سنة. لأن العبرة ليس بالأمر الجديد الذي تأخذه، وإنما في مجالس الذكر ومجالس العلم مغانم كثيرة، غنائم كثيرة يأخذها الحضور. منها قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من فيمن عنده. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الغافر، سورة غافر: الذين يحملون العرش، ملائكة الغلاظ الشداد، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني من حوله كم لا يعلمهم إلا الله من الملائكة، ومن حولهم حول الذين يحملون العرش 8، ومن حولهم كم لا يعلمهم إلا الله. ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وماذا يفعلون؟ ويستغفرون للذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا واتبعوا سبيلك، الذي قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لا بد أن يكون على السنة، على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأربعة الأولى، ثم استغفار الملائكة، واتبعوا سبيلك، والثالثة: وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. سابعة، ثامنة، تاسعة: ومن صلح من آبائهم، دعوة لوالديك وأزواجهم وذرياتهم. 11: وقهم عذاب الجحيم. ذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، صرف عنهم السيئات، كل ما يسمى سيئ، سواء حوادث، أمراض، مصائب، ذنوب، خطايا، كبائر، مومسات، واصرف عنهم السيئات، إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أدعية. هنا حصرنا 12 دعاء، حصرنا 12 مغنماً

السابعة، الثامنة، التاسعة، ومن صلح من آبائهم دعوة لوالديك وأزواجهم وذرياتهم 11، وقهم عذاب الجحيم ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، صرف عنهم السيئات، كل ما يسمى سيئ، سواء حوادث، أمراض، مصائب، ذنوب، خطايا، كبائر، مومسات، واصرف عنهم السيئات إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أدعية. هنا حصرنا 12 دعاء، حصرنا 12 مغنما لمن كان على السنة وحضر كتاب الله واتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: قل هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله لها شرط: على بصيرة، على علم، ولها شرط آخر: اتباع، أنا ومن اتبعني. ولها شرط آخر: وسبحان الله، تنزيه الله عن الشرك. ولا شرط آخر: وما أنا من المشركين، إخلاص. فإذا هذا هو السبيل: دعوة إلى الله، العلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيه الله سبحانه وتعالى وعبادته، والإخلاص، الحرص على الإخلاص. هذه حرصوا عليها: دعوة، أدعو إلى الله، والدعوة تكون على علم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله وعبوديته، وتجديد الإخلاص، وما أنا من المشركين. شوف، هذه الآية ذكر فيها الإخلاص تصريحا وضمنا، يعني بالتصريح وبالضمن. في التصريح قوله: أدعو إلى الله، وفي الضمن: وسبحان الله. ومن التصريح: وما أنا من المشركين. واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يعتبر من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكونوا كذلك يرفعكم الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة الإنسان بالعلم، ولا يمر على المؤمن يوما إلا وحصل فيه فوائد من العلم. وإذا لقي المسلم المسلم قال له: هل من فائدة تعطيها لي؟ ليس من خبر سياسي، ولا خبر اقتصادي، ولا خبر انفجار، ولا هذه كلها لها أصحابها ولها أهلها، وكل ميسر لما خلق له. أما أنت فديدنك القرطاس والقلم، الدفتر والقلم، تقيد الفائدة. يكون عندك ما يسميه الشيخ ابن عثيمين زاد المستعجل، كراس ولو صغير في جيبك تقيد فيه الفوائد والمعلومات والمنافع، ليرفعك الله عز وجل. لأن الله يستشهد في سورة آل عمران بالعلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس؟ علم. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ فالعلم رفع الله به أمة، كما كنا نسمع في سورة يوسف، يوسف عليه السلام: وفوق كل ذي علم عليم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما يستوي الظل ولا الحرور، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات؟ هذا كله فرق بين المتعلمين وغير المتعلمين. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ومعنى أسألك علما نافعا يسأل الله العلم ويعمل، يسأل الله العلم ويعمل من أجل العلم، لا يذهب ينام. وهذا هو إياك نعبد وإياك نستعين. لا تطلب الله سبحانه وتعالى وتذهب تنام. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع لكم ذلك كله، وأن يفرغ عليكم صبرا ويثبت أقدامكم، وأن يتم لكم نوركم، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يديم عليكم هذه النعمة التي هي من أعظم المنن بعد الإيمان، وهو العلم، العلم قبل القول والعمل. بالعلم يرفعكم الله سبحانه وتعالى ويعزكم. عز الله سبحانه وتعالى الهدهد لأنه عنده علم، عز الله يوسف لأنه كان عنده علم. يعني لما فسر الرؤيا أعزه الله في السجن وأعزه الله في القصر، جعل الله الكلب المتعلم خير من الكلب الذي لا يتعلم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أنك إذا أرسلت كلبك المعلم لافتراس فريسة، فلما ذهبت عنده وجدت معه كلبا آخر لا تأكل الفريسة غير حلال، لأنك لا تدري من الذي افترسها، هل الكلب المعلم أم الكلب الغير معلم. فانظروا فضيلة العلم. وأما غير المتعلم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ستأخذه الدنيا: عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد القطيفة، عبد الخميلة. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني لو دخلته شوكة أسأل الله أن لا تخرج منه. دعاء على من انكب على الدنيا وأهمل الآخرة. نعم، سيروا في الأرض وكلوا من رزقه، لكن لابد أن يكون لك نصيب من طلب العلم. هذه مقدمة أقدمها بين يدي هذه الدورة وهذه الافتتاحية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة مباركة وأن يتمها عليكم. وأوصيكم وصية مشفق أنكم لا تغتروا، وكل الأنفاس
وأنتم تدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الدورة، لأن نصرتها هداية لهذه الأمة العظيمة أمة إندونيسيا إن شاء الله تعالى. ويكتب الله سبحانه وتعالى لكم أجر الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادعو الله أن يتمها وأن يسلمها وأن يحفظ رجالها وطلابها وأفرادها والمتعاونين فيها. فأسأل الله أن يجمع لكم ذلك كله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ القراءة من كتاب أو رسالة دروس مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ النحرير المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، إمام من أئمة الإسلام، الذي إذا قرأت له وكأنك تقرأ لكتب شيخ الإسلام وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. عندما تقرأ للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في كل كتبه، حتى في التفسير، حتى في الأصول، حتى في تحرير بعض المواضيع في الإلحاد، دروس مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ النحرير المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، إمام من أئمة الإسلام، الذي إذا قرأت له وكأنك تقرأ لكتب شيخ الإسلام وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. عندما تقرأ للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في كل كتبه، حتى في التفسير، حتى في الأصول، حتى في تحرير بعض المواضيع في الإلحاد، محاربة الإلحاد وغير ذلك، تجد أنه لخص لك وقرب لك كتب الإمام بن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، بل رحم الله الجميع. ومن ثمرته التي أكرمه الله بها الإمام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك يقال لولا السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج. يعني أنت لما تقرأ الشيخ ابن عثيمين تجده أنه

قول الله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا نقتدي بالمتقين، اجعلنا نأتم بالمتقين. فالإمام إمام بن عثيمين يقتدي بالسعدي، والسعدي لا يأتي من عنده وإنما يأتي من عند ابن القيم، وابن القيم لا يأتي من عنده وإنما يأتي من شيخ الإسلام، وهكذا تجد سلسلة حتى تصل إلى الصحابة ثم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا تجد بينهم ماذا؟ خلاف ولا فرق ولا تنازع ولا غير ذلك. لما؟ لأنهم لا يأخذون من كلامهم الشخصي، دأبهم وجادتهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كذا لقول الله تعالى، ونقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني تجد في كتب السنة وكتب يعني الأئمة الإحالة على الأئمة، الإحالة على الأئمة، على القرون الثلاثة، على السلف رضي الله عنهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وعلى بركة الله نبدأ درسنا الأول. وبين ذلك نقدم بمقدمة قصيرة حول هذا الموضوع، موضوع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف شاب، وكل من أراد النجاة مثل ما نجا يوسف عليه الصلاة والسلام عليه أن يتأسى بيوسف في ماذا؟ في إخلاصه، في إحسانه، في صبره، في حلمه، في خلقه، في كرمه، في علمه. كلكم تمرون على شيء ولو يسير مما مر عليه يوسف من الابتلاء، من الحسد، من الظلم، من القلة. فإذا اقتديتم به كما قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نجيتم مثل ما نجا وأعزكم الله كما أعز يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن رضي بهذا فله الرضا، ومن سخط عن ذلك واستنكف وتولى فعليه السخط. صورة يوسف صورة جعلها الله سبحانه وتعالى تسلية وأنسا وتخفيفا لأحزان المسلم. قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال في ختام سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمؤمنين. سورة يوسف كتب فيها العلماء كتبا. قال الإمام ابن القيم لقد احتوت سورة يوسف على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد من العمر ويوفقني أن أخص لها مصنفا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إما أنه كتب هذا الكتاب وضع، وإما أن الله تبارك وتعالى استأثر بالكمال، وإلا فقد كتب العلماء فيها كتبا كثيرة تجدونها في المكتبة والشاملة وغير ذلك.

0: وممن كتب في ذلك الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي تكلم في سورة يوسف وخصها بفوائد مستنبطة. وممن كتب في سورة يوسف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى أوصلها إلى 500 فائدة، قرابة 500 فائدة. هذه القصة العظيمة فيها من الدروس والعظات والآيات، وفيها تسلية، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ألا تحدثنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث. ثم بقوا مدة فقالوا ألا تحدثنا يا رسول الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص لا يعني بها سورة يوسف فقط، بل هي تشمل جميع القصص القرآني، جميع القصص القرآني. وفي هذه القصة وغيرها من قصص القرآن الكريم غنية واستغناء للمسلم عن كل الملهيات، ملهيات من أفلام مسرحيات وغناء وموسيقى وكرة قدم ومقاطع صوتية لفيديوهات وأخبار وسياسة ورقص ويعني لغو ولهو ومضحكات. يعني الله عز وجل قال ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني مهما يأتيك إنسان بقصة بفيلم بشيء يبهر يعني يثير العقول وغير ذلك، إلا وفي القرآن ماذا أحسن منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله. لبيد بن ربيعة وهو شاعر من أصحاب المعلقات قال له عمر ألا تقول لنا شعرا كما كنت تقوله في الجاهلية؟ قال ما كان لي أن أقول شعرا بيتا بعد أن أكرمني الله بالبقرة وآل عمران. فالذي أتاه الله في صدره القرآن الكريم وفتح له الفتح المبين في قراءة الكتب معرفة الدروس يأخذها باعتزاز. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته، قال العلماء هو الكتاب والسنة. وقف عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة عامر بن الجراح أمام الخراج والغنائم التي جاءت من البحرين، فأخذ ينظر إليها عمر وأبو عبيدة، فقال أبو عبيدة هذا فضل من الله ورحمة. فقال عمر كذبت، يعني أخطأت، الفضل من الله والرحمة هو القرآن الكريم. فالذي يقرأ القرآن الكريم يجد غنية عن كل هذه، حتى عن الدنيا، يغنيه الله برغيف خبز يابس وكوز ماء بارد، يغنيه الله سبحانه وتعالى. ففي قصص القرآن الكريم تسلية كان يتسلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع عن الأنبياء أنهم أوذوا، أنهم ما اتبعهم إلا الرجل والرجلان، أنهم أخرجوا من ديارهم وقتلوا وكذبوهم وعيروهم وسبوهم. لما تسمع ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام تتسلى ويذهب عنك الحزن. فكذلك هذه القصة سوف نعيش معكم إن شاء الله تعالى لحظات إيمانية تسلى بها أنفسنا ونتقوى بها على ما يأتينا من الأحزان. ولا بد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نتعلم الصبر، كيف صبر يوسف، كيف حلم على إخوته، كيف أنه لم يرد عليهم ولا ببنت شفع. فجدير بعبد الله المؤمن أن يستفيد من هذه الصورة قبل أن يدخل القبر. وما كتبه الأئمة فيه معونة لطالب العلم، وهذه الرسالة سوف كما صدر من المنظمين جزاهم الله خير أنهم قسموها إلى فوائد. سنأخذ في هذه الجلسات 12 جلسة، كل جلسة نأخذ فيها جملة من الفوائد، فقيدوا ولو بكلمة ولو بنصف جملة على أسفل ذيل هذا الكراسة وتبقى عندكم محفوظة أحسن مما تحفظون الدراهم والدنانير. أسأل الله أن ينفعنا بما فيها من الفوائد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أريد أن نلتزم بالوقت. باقي كم؟ ما شاء الله، الله يبارك. هذا من كرمكم، هذا من كرمكم أهل إندونيسيا، جزاكم الله خير. عندك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة.
0: نعم، فتبارك
1: فتبارك من قصها ووضحها وبينها.
0: جزاك الله خير. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله قصها علينا مبسوطة. الله عز وجل قص علينا هذه القصة مبسوطة مفصلة. إذا طلب منك أحد أن تقص، يعني ولد طفل ابن تلميذ، قال قص علي قصة، لا تحاج له محاجات العجائز وتحكي له قصة الغول وقصة يعني وهمية غير صحيحة تخوفه بغير الله، وإنما الأفضل لك أنك تبسط هذه القصة بلغتك ولهجتك. طبعا تدرسها وتتعلمها، لأن لا بد من العلم قبل القول والعمل. تتعلمها، تبذل قصارى جهدك، تحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وتحرر فيها ملخصا تحكيه إذا كنت معلما، إذا كنت أبا، إذا كنت كبيرا، إذا كنت شيخا، إذا كنت مشرفا، إذا كنت مديرا، إذا كنت أي شيء، تحكي للناس هذه الفوائد. وقد ذكرت لكم أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أوصلها إلى 500 فائدة، والإمام السعدي سترون كم هي الفوائد في الفائدة الواحدة، يذكر 10 فوائد. الله قصها علينا مبسوطة، وقال في لهجتك، طبعا تدرسها وتتعلمها، لأن لا بد من العلم قبل القول والعمل. تتعلمها، تبذل قصارى جهدك، تحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وتحرر فيها ملخصا تحكيه إذا كنت معلما، إذا كنت أبا، إذا كنت كبيرا، إذا كنت شيخا، إذا كنت مشرفا، إذا كنت مديرا، إذا كنت أي شيء، تحكي للناس هذه الفوائد. وقد ذكرت لكم أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أوصلها إلى 500 فائدة، والإمام السعدي سترون كم هي الفوائد في الفائدة الواحدة، يذكر 10 فوائد. الله قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة هي ما يعتبر به الإنسان، ما يأخذه كدرس، كموعظة، كزاجر. وهذه من القصص القرآني، وهي من أفضل القصص، توصل المتأمل إلى كل خير وفضل ورفعة وبركة في دنيا وأخرى، تصلح له دنيا وأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولذلك من قرأ القصص لا يكون كالقصاص المعروفين اليوم، يحكون الحكايات باسم الإسلام، يحكون القصص وسموا بالقصاص، ليس لهم وراء تلك القصص إلا جلب الناس وحكاية الفيلم والمسرحية فقط، لا يأخذون منها ولا عبرة في التوحيد مثلا، ولا في الحلم، ولا في الأخلاق، ولا في أي شيء. ولذلك قال الله تعالى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاللي عنده عقل، الذي عنده عقل ولب، لا بد أن يمر على هذه القصص.

0: استوقف نفسه. فهي لا تروى للحكاية، لا تروى للحكاية هكذا، كما تحكي العجوز حكاية لابنها وهي حكاية وهمية من أجل أن ينام ومن أجل أن يسكت ومن لا. ينبغي أن نقف مع كل وقفة بعبر وموعظة واتعاظ، الموعظة العظيمة. وهي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها تنقلات عرضت ليوسف، هذه التنقلات تعرض لكل واحد، كل واحد عرض لها، من محنة إلى محنة، من محنة إلى محنة. ما هي المحنة؟ حسد إخوته محنة، ومكيدتهم لأبيهم محنة، ورميهم له في البئر محنة، وبيعهم له رقيقا عبدا محنة، وصيرورته في القصر عبدا عند كافر محنة، وتعرض امرأة العزيز له محنة، ومكيدة الناس النساء له محنة، ودخوله السجن محنة، وخروج السجينين وبقاؤه هو محنة. فهو من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة. هذه المحنة محن، وهذه المصائب جاءت بعدها ماذا؟ منحة، وهو أنه صار عزيز مصر معزز. قال اذهب إلى رب، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. وخرج يوسف معزز، وقال له الملك أنت اليوم، إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن ومؤمن، وصار على خزائن الأرض. وبعد ذلك منح جاءته من بعده، بعد ذلك إلى أن كانت المنحة الكبرى هو أن الله سبحانه وتعالى ساق له إخوته ووالديه إلى مصر، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة بينه وبين أبيه وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح. كم هي الأحزان والترح فيما بعد ذلك أنه صار مع والديه، ومن رخاء يعني 7 سنين دأبة إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء 7 سنين أخرى جذب ثم رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك من التقلبات التي لا بد أن تكون لكل واحد، كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لابد للإنسان أن يمر على هذه المراحل، أن يهيئ نفسه، أن يوطن نفسه، يسأل الله العافية. لكن إذا جاءت هذه المحن لا يسقط، يصبر. هو في السراء له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهو إما صابر وإما شاكر. في المحنة والرخاء شاكر، في المنحة والرخاء شاكر، وفي المنحة والبلاء صابر. ولا تغيره الأحوال. بينما الذي لم يتربع للقرآن الكريم إذا عضه مكروه خشع، بمجرد تجيه مصيبة يكفر، يخرج من الملة، يترك العبادة. المسلم في المحن عند ذلك يزداد لجوءا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما يأتيك البأس تتضرع. هناك الناس من يجيهم مصيبة ذاك اليوم لا يعبد الله، لا يجيب الأذكار، ولا يقرأ الورد، ولا يصلي الضحى، ولا يصلي الرواتب، ولا يأتي بأذكار الصلاة، ولا إذا كان في صيام لا يصوم. لماذا؟ لأن جاءته محنة. لما؟ لأنه لم يتربى في مدرسة القرآن الكريم. ولذلك يوسف قال لإخوته إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه القصة خصها الله عز وجل بقوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فهموا معي هذه، لأن هذه كأنها منصة الانطلاق. هذه الآية لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذه منصة الانطلاق. كما أن مثلا يعني الطائرة لا بد لها من مدرج لكي تطير، والباخرة لا بد لها من يعني مضيق لكي تنطلق، كذلك نحن لا يمكننا أن نستفيد من سورة يوسف إلا إذا فهمنا هذه الآية لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن؟ للسائلين. من السائلون؟ الذين يرغبون ويسألون ربهم سبحانه وتعالى عن تفاصيل هذه القصة. إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم، إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم ورغبت بما في هذه الصورة من الفوائد، وسألت الله سبحانه وتعالى وبذلت الجهد، فإنك ستخرج في ختام هذه الدورة إن شاء الله تعالى بموازين ثقيلة من الفوائد تكون عونا لك في حياتك. لكن شرط أنك تستوقف نفسك عند كل فائدة من هذه الفوائد التي ذكرها الإمام السعدي، لتكون لك منطلقا فيما بعد، لتكون لك منطلقا فيما بعد، فتقرأ الكتب التي فيها فوائد سورة يوسف، تترجمها إلى لغتك. وقد يسر الله سبحانه وتعالى اليوم الوسائل ولو كانت إلى حد محدود، لكنها تزيل كثيرا من اللبس والجهل. فتقرأ فوائد هذه السورة وتجعلها منهجا في حياتك. فلا يستفيد من هذه السورة أحد إلا من سأل بلسانه وسأل بحاله. سأل بلسانه يعني من يدرسه، وسأل بحاله بحيث أنه يذهب إلى الكتب ويثابر ويغامر ويضحي بالوقت ويجوع ويقلل من النوم من أجل أن يصل إلى الفوز والنجاح. مثل ما يكون عندك اختبار في الثانوية ولا في الجامعة ولا في الإعدادي، فتكون لك أيام الاختبار قلة نوم وقلة أكل وقلة سهر وقلة لعب وقلة مخالطة وغير ذلك من أجل أن تنجح في الاختبار. فكذلك هذا أولى وأنجح. يعني يكون الإنسان بلسانه أو بلسان حاله يتحرر الفائدة. تفضل يا طالب.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: فمن فوائد هذه الصورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤية، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الرؤيا الصحيحة والأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها للبدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته، ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به من المرائي الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها.
0: نعم. بدأت السورة بعرض رؤيا يوسف، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. والصورة هذه فيها أكثر من تعبير رؤية واحدة، فيها تعبير رؤية يوسف جاءت في آخر الصورة، وفيها تعبير رؤيا الشابين اللذين كان في السجن، هذا لما دخل معهم السجن، وفيها تعبير رؤيا الملك. والعلماء استنبطوا من هذه الصورة أن تعبير الرؤيا علم صحيح، علم صحيح، ومن فتح الله له تفسير هذه الصورة يتعلم كثيرا من قواعد تعبير الرؤى، وقد يلهمه الله سبحانه وتعالى بالتقوى، تعبير رؤى الناس. ففي هذه الصورة أصول لتعبير الرؤيا قد لا تظهر لجميع الناس، بل بعض المفسرين لم يعرج عليها. وفيها حسن الفهم الذي رآه الرائي للذي رآه، يعني قد يرى الرائي الذي رأى الرؤيا يرى رؤيا وهو يحكيها كما رآها، لا ينقص منها، لابد أن يأتي بكل ما رأى ولا ينقص، لأنه لو أنقص فقد يلتبس الأمر على المعبر، لأن الألفاظ والمعاني والملابسات وما يكون حول الرؤيا ينبغي. ولذلك بعض العلماء يقول أن الشخص إذا رأى رؤيا في الصباح قبل أن يغسل وجهه وقبل أن يقوم ويتحرك يأخذ قلم ويكتبها. طبعا الرؤيا كما هو السنة إذا كانت رؤيا خير ترى فيها الخير. عندك 6 عبوديات تقوم بها. أولا تتعوذ بالله من الشيطان إذا كانت رؤيا إذا كانت رؤيا شر. إذا كانت رؤيا شر معناها مفزعة محزنة مضرة مخيفة، فإنك أولا تتعوذ بالله من الشيطان. ثانيا تتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. ثالثا تتحول من الشق الذي كنت نائما عليه إلى الشق الثاني تفاؤلا بأن يتحول ذاك الأمر من شر إلى خير. الفأل. رابعا أن تتوضأ. خامسا أن تصلي 2 ركعتين. سادسا لا تحكيها لأحد، لا تحكيها لأحد. ما إذا كانت رؤيا مبشرة الأفضل أنك قبل ما تقوم وتتحرك، لأن بمجرد أن تتحرك تبقى تنساها، لأن شأنها شأن الذي يكتب فوق الرمل ويكون هناك الرياح سرعان ما ينسى ما رأى. فأنت ماذا تفعل؟ اكتب ملابساتها كلها، رأيت في كذا وكذا وكذا وكذا، تحكي كل شيء. والرؤيا قد تراها بماذا؟ بمجرد غفوة، غفوة هكذا، فترى فيلما كبيرا طويلا، وأنك سافرت وأنك فعلت وذبحت ولقتقيت مع فلان وقلت له وكذا، كل ذلك يعني تراه في رؤيا قد لا تأخذ منك 10 ثواني، ولما تحكيها وتكتبها تأخذ منك ربما نصف ساعة من الكتابة. هذا شيء عادي يعني، لأنه عالم آخر الرؤيا. فهذه لما يكون عندك رؤيا صالحة تحكيها لأبيك أو أمك، أقرب الناس إليك لأنهم لا يحسدونك، ولا تحكيها لإخوتك إلا أن تكون يكون أخوك بمثابة الوالد مشفق عليك وغير ذلك، عند ذلك تحكيها لهم. وفي هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يراه الإنسان، ما يراه الإنسان، القصة تفيد أن هناك 3 أشياء. هناك أضغاث أحلام، وهو ما يلقيه الشيطان من تلاعب ابن آدم، وكم يدخل الشيطان على الإنسان في المنام يقول له رأيت زوجة أخيك تعمل لك سحرا كذا وكذا، ويحكيها ويقوم ويحكي شيء، فيذهب أخوه ليطلق زوجته مثلا، أو رأيت أن العامل الفلاني قد سرقك وغير ذلك. هذه يعني تأتي تلعب، هذه أضغاث أحلام. قد يكون الإنسان مثلا أصابه الفقر وشدة الجوع وغير ذلك، فيرى في المنام أن مخدته وسادته مليئة بالذهب والفضة والمال، فلما يفيق يقول يا ليت تكون هذه ليست منام، هذه أضغاث أحلام. أحيانا الإنسان يملأ بطنه بالعشاء، يملأ بطنه حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ وعاء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يملأ وعاءه وبعد ذلك تأتيه تقلبات للمعدة وغير ذلك، فيرى أضغاط أحلام. وقد يدخل الشيطان في أضغاط الأحلام على بعض أهل الأهواء والبدع فيحكي لهم حكايات ومنامات، وكذلك أنتم تعلمون كم هي أصول أهل البدع مبنية على المنامات. أهل البدع في الصباح كل ما يلقاك يقول لك راني شفت عليك رؤيا، رأيت عليك رؤيا، ويذهب عند الشيخ أنت فلان رأيت عليك رؤيا، ويبني عليها معتقدات فيها عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في هذا الدين ولكن يفكر في الأمر الذي يهمه. فكثرة الأحاديث في النهار والهم أحيانا من الشيء والخوف من الشيء، يعني قد يراه صاحبه في المنام، قد يراه صاحبه في المنام فيصير من جنس ما يفكر فيه في النهار. أحيانا تكون في النهار، أنت تكون في النهار جالس هكذا ومن كثرة الهم عينك مفتوحة، ماكش نائم، لست بنائم، عيناك مفتوحتان وأنت ترى فيلما أشياء، إما تأمل أو آمال طيبة، وإما مخاوف. ترى نفسك مثلا إما أخذوك ودخلوك السجن وقتلوك، وأنت ترى أنت يعني أحيانا، فما بالك وأنت نائم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. ولذلك من فارق الدليل والسنة والكتاب ضاع، مثل ما رأينا في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميص، خميسة القطيفة والخميلة، يعني هؤلاء ضاعوا. لما الذي لم يتمسك بالقرآن الكريم يضيع، إن لم يضيع الآن يضيع في آخر حياته. لكن المسلم محفوظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن هذا الأول، أضغاط أحلام. الثاني ما يلقيه الشيطان على من المراء الكاذبة، لا سيما إذا نام الإنسان على غير ذكر الله، ينام مثل ما تنام البهيمة، لا وضوء ولا أذكار ولا رقية ولا تسبيح ولا آية الكرسي ولا النوم على الشق الأيمن ولا الخوف من لقاء الله، لأن هذا موت. ينام على غير ذكر الله فتقربه الشياطين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة في كلام إبليس لما قال له ألا أدلك على شيء، هل أدلك يعني أطلق سراحي وأنا أدلك على شيء ينفعك، قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنك لو قرأتها لا يقربك شيطان. فلما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالمسلم كما قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الإمام السعدي في تفسيره إن عبادي، فسرها بما بقوله إن عبادي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. فلا تلومن إلا نفسك إذا نمت مثل ما تنام الخنازير والبهائم، بل هي لا البهائم والخنازير لا تنقطع عن ذكر الله، ومن شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل نقول لا تنم مثل ما ينام الكافر الملحد، لأن المسلم عنده عند النوم عبودية، عبوديات، لا ينام على الجوال، لا يأخذ الجوال ويبقى ينظر إلى الجوال وينام على الجوال، حتى ولو كان في أمور ربما قد تظهر له مفيدة وهي مبيدة يعني مهلكة. فالذي ينام على على على غير ذكر الله قد يرى أشياء يمليها عليه الشيطان، فهذا هو إذا كان من المؤمن ورآه لا يذكره لأحد ولا يحدث به الناس. لأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، فلا ينبغي أن يتبعها نفسه. الشيء الثالث قلنا أولا أضغاط أحلام، والثاني ما يلقيه الشيطان، والثالث الرؤية الصحيحة. الرؤية الصحيحة وهي إلهامات يلهمها الله تعالى، قد يلهمها للكافر وقد يلهمها للمؤمن من باب أولى. وقد تكون للمؤمن مثل لمة الملك، الملك عفوا، لمة الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. يعني المؤمن عنده ملائكة تلم له، يعني تهتف تنسف فيه ماذا؟ إلهامات بأمر الله سبحانه وتعالى، يكون سيذهب هكذا فيذهب هكذا فينجو. ومن ذلكم بعض المنامات التي يراها المؤمن فيهديه الله سبحانه وتعالى لأمر يصلح في حياته وفي دينه. وقد يرى الشيء على حقيقته، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. والمنامات يعني رآها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو تتبع في القرآن الكريم إبراهيم ماذا يقول لابنه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح. فقد يرى الشيء على حقيقته مثل ما يراه في الصباح، يرى قافلة قدمت وأفرادها فلان وفلان وفلان في الصباح يحدث بها فتأتي على فلق الصبح. وقد يرى شيئا ليس على حقيقته، لا يراه على حقيقته، وإنما من خلال الألفاظ، من خلال الألفاظ الفاهم للرؤيا والفاهم لتعبير الرؤيا يعبر ذلك. وهذان هذه كلها جاءت في القرآن الكريم في سورة يوسف. واحد من الفتيان ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال إني أراني أعصر خمرا، هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة. قال إنك ستخرج وتصير ماذا؟ ساقي في القصر، ستخرج من السجن وتكون ساقيا للملك. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فكان هذا التعبير ليس على الحقيقة وإنما بالإشارات، فقال أنت سوف تصلب وتموت وتبقى مدة ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك. فقال لم أرى شيئا، يعني تراجع، قال أنا لم أرى شيئا. فقال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص قضاه الله وقدره في الأزل. نعم نبهني يا أستاذ، 10 دقائق إن شاء الله.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش خر الجميع له سجدا. وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله تعالى والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله تعالى وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة. فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول للرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن. فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة. ولهذا قال: إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق القطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوية في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
0: نعم، هذه كلها التي سمعتموها كلها إلى الآن عبارة عن مقدمة من الإمام السعدي رحمه الله تعالى لفوائد هذه القصة، كأن هذا تشويق من يوسف أو من الإمام السعدي رحمه الله تعالى للطلاب من أجل أن يشدوا أزرهم أو مآزرهم من أجل الاستعداد للاستفادة والارتشاف من هذه القصة. أولا، ذكر الإمام السعدي أن في هذه السورة فيها أصولا من علم تعبير الرؤية وأصولها، وبين أن هناك أضغاث أحلام، وهناك ما يلقيه الشيطان، وهناك الرؤية الصالحة، وأن الرؤية الصالحة قد تكون على حقيقتها وقد تكون ليست على حقيقتها، وبحسب علمي وإخلاصي وصدقي المعبر يصل إلى التعبير الحقيقي، فمرجع ذلك كله إلى الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص، لأن قد تذهب عند معبر فيعبر لك مرة تعبيرا صحيحا، ويعبر لك مرات أخرى تعبيرا كاذبا مخيفا صادا عن سبيل الله مضلا عن دين الله تبارك وتعالى. ثم عقد فصلا في رؤية يوسف الإمام السعدي، فصل يعني عقد الفصل أو المقدمة في رؤيا يوسف، وأن تعبيرها سيأتي في آخر السورة. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم فصلا في رؤيا السجينين الساقي والخباز، الساقي والخباز، الساقي هو الذي رأيت أراني أعصر خمرا، والخباز هو الذي قال رأيت أحمل فوق رأسي خبزا. هذا المصطلح قد يبقى معنا إلى آخر القصة، الساقي والخباز. ثم عقد فصلا خاصا برؤية الملك، وكيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام عبر الرؤية الأولى والرؤية الثانية والرؤية الثالثة والرؤية الرابعة، لأن هناك أربع رؤى، رؤية رآها هو، ورؤية رآها الساقي، ورؤية رآها الخباز، ورؤية رآها من؟ الملك جزاكم الله خير. فالأولى يوسف قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ سؤال، على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ واحد منكم يجاوب. القارئ، هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ ليست على حقيقتها، لأنها شمس وقمر يسجدان، ها؟ شمس وقمر وأحد عشر كوكب مش على حقيقة. ففسرها يوسف عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام بغاياتها، ما سيصل إليه يوسف من الكرامة والعزة، وأن أبوه وأمه يسجدان له وإخوته له يسجدون. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. جاء في آخر يوسف حيث قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال إن ربي لطيف لما يشاء. هذه ربي لطيف لما يشاء سنراها إن شاء الله تعالى في الحصص الأخيرة، ويكون لنا فيها وقفة لابد أن نخرج وتبقى معنا ما حيينا ما عشنا، ونصبر بها الناس، نصبر بها الناس ونرضي بها الرب سبحانه وتعالى. فيعقوب فسر الشمس والقمر بأبي يوسف و يعني وأمه، يعني شبهت أم يوسف لما فيها من الخير بالشمس أو القمر على اختلاف، منهم من يقول أن أمه هي الشمس لأنها

مع الابن ليلا ونهارا، القمر يبقى معك ليل ونهار، كذلك الأم تبقى معك ماذا؟ ليلا ونهارا، والشمس تكون معك في النهار، والشمس مؤنث والقمر مذكر، والكواكب مذكرة، والحال أنه سيؤول الأمر إلى السجود. هنا لك الحق يا قارئ، سمعت؟ لك الحق بأنها سيسجدون، لكن الشمس والقمر والكواكب ليست على الحقيقة، وإنما هم الأب والأم. وهنا ينبغي أن نعلم أن السجود ليوسف من باب التحية، وقد كان في شريعة من قبلنا، أما شريعتنا فلا يجوز السجود لأحد. لما رجع معاذ بن جبل من اليمن سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعني ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، رأيت الملوك والأعاجم يسجدون لهم أقوامهم، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالسجود فسجدت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال الإمام السعدي: ولهذا لما حصل الاجتماع خر الجميع سجدا، وقال يوسف وقد تذكر الرؤيا، قال: هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، فأولها بسجود أبيه وأمه وإخوته له، هذا تفسير الأول. وهذا أمر عظيم، جعل يوسف ماذا؟ معظما عند أبيه وأمه وإخوته وجميع الناس بعد المحن والابتلاء. قال الشيخ: هذه الغاية، هذه النتيجة، وهذه الثمرة لا تحصل إلا بماذا؟ بالعلم الصحيح والعمل الصالح والإخلاص. لما عندهش هذه الأمور كما يقولوا عندنا يقطع اليأس، ييأس من أن يكون له العز والكرامة والشرف. لأن يعقوب ماذا قال لابنه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يوسف كان على خلق فاضل عال ورفيع في كل تقلباته، يعني لم تغير به الأحوال، يعني جاءته محنة الدخول في البئر والبيع واعتداء النساء ودخول السجن، لم يترك العبوديات، بل الإنسان ينبغي أن عندما تأتيه تشتد عليه المحنة يزداد من العبودية والذكر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولذلك قال له الفتية: إنا نراك من المحسنين. وفي القصر قال له إخوته: إن خذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. وهو قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لأن كاين بعض الناس لما تجيه رئاسة يترك، ترك طلب العلم ويترك العبادة ويترك الجلوس للحلقات والمجيء للمسجد وحضور الصلوات وحضور المشاهد وولائم الضعفاء والفقراء، تتغير به الأحوال، مجرد يعطيه الله عز وجل منصب خلاص يترك الدين، خلاص يبقى وراء الدنيا. والمسلم

0: بالعكس لما يعني يعطيها الله عز وجل يزداد شكرا لله عز وجل. الرؤية يقول العلماء أن الرؤية تكون للبشارة والنظارة، للبشارة والنظارة. يعني الساقي كانت له ماذا، بشارة ولا نظارة؟ أجيبه، بشارة ولا نظارة؟ يعني الساقي لما قال إني أراني أعصر خمرة، كانت له بشرة أم شيء يخيف؟ بشارة، نعم بشارة. والخباز كانت له نظارة، يعني وكانت ليوسف عليه الصلاة والسلام بشارة، وكانت للملك بشارة ونظارة، بشارة ونظارة. بشارة لما قال له ينبغي أن تحتاط وستأتيك، يعني فيما بعد فيه عام يغاث الناس وفيه يحصل العبرة بالخواتيم، ونظارة بأنه سيأتي ماذا، قحط وجفاف وجب. فالرؤى فيها تسلية للمؤمن، تسلية للمؤمن، وفيها نظارة لبعض الناس، مثل ما كانت نظارة لفرعون. فرعون كانت له نظارة أنه سيأتي واحد من بني إسرائيل ويكون موته على يديه. وتكون بشارة للمؤمن، وهذا مهم لكم جميعا، أنه يرى الرؤيا فتهزه فيرجع إلى الله، تهز هذه الرؤيا، يعني يشوف نفسه بأنه كان في بحبوحة من العيش، وبعد ذلك بيته شبت فيه نار وأحرقته، ومات أولاده وأهله، أو بستانه كان يشع بالفواكه والورود والرياحين والزهور وغير ذلك، وبعد ذلك جف لأنه كان لا يسقيه. فالبستان ما هو؟ الذرية والأهل وغير ذلك. والسقاية ما هي؟ العلم والدين والنصيحة والأمر بالمعروف. والجفاف ما هو؟ وهو الكفر وذهاب الدين و ضياع الدنيا وضياع الآخرة. فأحيانا الرؤيا تهز المؤمن، يعني لما الله عز وجل يريه رؤيا في المنام فيرجع ويتوب. إذا كان يأكل الربا يترك الربا، إذا كان عنده أمانة لم يؤديها يؤديها، إذا كان على معصية من في نفسه في خلواته يتوب إلى الله عز وجل وغير ذلك. فالله عز وجل يذكر المؤمنين. ومن فوائد القصة ختاما أن يعقوب أن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام بشارة ليوسف، وبشارة ليعقوب، وبشارة لأم يعقوب، وبشارة لإخوة يوسف رغم ما وقع منهم من القطيعة والأذية. لأن يوسف ماذا فعل؟ استغفر لهم الله، ويعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي، وهو ماذا قال؟ هذا أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمنة الكبرى أن يرزقك الله التقوى والصبر. بهذا انتهت المقدمة، وسندخل إن شاء الله تعالى للفصل الأول لعل في المساء إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة
0: الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف الحاضرين والسامعين أجمعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، يستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
0: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه السورة أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء، والسرور والحزن، واليسر والعسر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر خير، شر بلية، والخير بلية، المال بلية، والفقر بلية، السرور بلية، والحزن بلية، العطاء بلية، والمنع بلية، الذرية بلية، والعقم بلية، وكل من عند الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عبارات السلف المستنبطة من القرآن، المستنبطة من القرآن، وهي هذه القضاء الكوني والقدري. يدور المؤمن في هذا الفلك، وهو لسان قاله وحاله، يعني يقول وكذلك يمتثل قول المؤمن: رضيت بالله ربا. هذا التصرف تصرف الله، وأنا راض عن ربي، لا أسخط ولا أقول إلا الحمد لله، أحمد على البلاء صابرا وحامدا، وعلى السراء حامدا وشاكرا، رضيت بالله ربا. وذكرنا أن هذه الكلمة يقولها المسلم إن وفقه الله في اليوم 8 مرات، مرة في أذكار الصباح، ومرة في أذكار المساء، ومرة مع كل أذان، بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو يردد بعده الشهادتين، يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد نبيا. ويقول عند النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو وإن تألم عند الأقدار المؤلمة، إلا أن هذا الألم لا ينافي الرضا، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكرنا أنه بقي كما قال الإمام السعدي 30 سنة حسبها خسرها يعني بالخسر، وعددناها يعني 7 سنوات في السجن، و7 سنوات الخصم، و7 سنوات الجذب، والسنة التي فيها يغاث الناس وفيه يعسرون، لما تعد كل شيء تلقى 30 سنة كلها كان غائبا عن أبيه، وهو حامدا لله وحزينا للحزن. هذا الحزن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، وخليل الله عز وجل وغير ذلك، ولم يعش له ولا ولد، لم يعش له ولا ولد ذكر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ولد له الأولاد ولكن لم يعش واحدا منهم. ولدت له البنات وماتت بناته كلهن قبل موته، حاشا فاطمة رضي الله عنها، وقصرت رباعيته وشج رأسه وأخرج من مكة المكرمة وعاش يتيما، وآذاه قومه ورمي عليه سلى الجزور، وعاش يأكل يوما ويشبع يوما، ويتمر عليه الهلال يعني ما شهرين لا يوقد في بيته نار، إنما هما الأسودان، يأتيه الضيف فلا يجد ما يقريه به، ما يكرمه به، ويقول من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربط الحجارة على بطنه. كان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم، حين يخطب لا يستطيع الكلام. هذا أصفى الناس، أحب الناس خليل الرحمن. يحزنه الناس يقولون أبتر، لا يعيش له الأولاد، وينزل الله عليه ما يصبره. فالله يبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء والسرور والحزن، لما؟ ليستخرج من أوليائه العبوديات، يستخرج منهم العبوديات، عبوديات الشكر وعبوديات الصبر، لأن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الضراء يفوز بثواب الصابرين، وفي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وهو في كل الحالتين فائز. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والشكر يكون بمراتبه الثلاث، بالقلب واللسان والجوارح، هذه أعلى مراتب الشكر. وقد يكون بالقلب واللسان، وقد يكون بالقلب. وأيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قال سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله الأتقى منهما. قد يكون شاء قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى منهما. فهذه عبوديات، مقامات العبودية. قد ذكرت لكم أن الإمام السعدي عنده منظومة تسمى منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية. مقامات العبودية يعني كل عبادة يسمى مقام، والمؤمن يمشي إلى الله يأخذ الإخلاص، ثم يمشي هو سائر الله، ثم يأخذ الخوف، ثم يأخذ الرجاء، ثم يأخذ المحبة، الشكر، الصبر، الإحباط، رهبة، الرغبة، الإنابة، التوبة، وهو يلتقط. مثل ما تكون مسافر من بلدة إلى بلدة، ويكون أمامك مثلا 30 مقاطعة، تتمر على كل مقاطعة وتنزل فيها، تنزل المقاطعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى المقاطعة 30. فالسفر تنزل في المقاطعة ثم تترك المقاطعة ثم تذهب إلى الثانية ولا تأخذ معك المقاطعة الأولى، لكن في السفر إلى الله كل ما تنزل فيه تأخذه معك. فمثلا تتعلم الإخلاص وتدرب عليه وتعرف أحكامه وفضائله ونواقضه ونواقصه، ثم تنتقل إلى الخوف إلى المحبة، فلا تترك الإخلاص إنما تأخذه معك فتتربع على المحبة، ثم تنتقل إلى الخوف، ثم الرجاء، ثم الشكر، ثم الصبر، ثم الإنابة، ثم التوبة، حتى تصير يوم من الأيام عندك كل العبوديات. فإذا وقفت في الصلاة، فوقفت في الصلاة استحضرت جميع تلك العبوديات في تلك الصلاة، جميع تلك العبوديات استحضرها، استحضر الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والصبر، لأن لابد من الصبر لكي تعبد الله، والشكر والذكر، الذكر مقام من مقامات العبودية. وهنا أمامنا عبوديتان، عبودية الشكر عند السرور وعند النعماء من الشاكرين، وتشكر الله بقلبك بأن الذي أعطاك هذا هو الله، ليس بعبقريتك ولا بحنكتك ولا برسوخك في العلم، وإنما توفيق من الله، توفيق من الله، عطاء من الله. لو شاء الله عز وجل كنت كافرا، احمد الله على ما أعطاك واستغل الفرصة، اغتنم هذه الفرصة بوجودك في هذه الدنيا لتغنم. ويوم القيامة هناك أبواب ومنازل، منازل كما أن في الدنيا منازل الصبر وكذلك هناك منازل عند الله في الدنيا والآخرة. يعني تتقرب بها إلى الله قربة. شفت في الدنيا تكون هناك مؤسسة فيها العامل البسيط، فيها العامل المتوسط، فيها العامل الإطار، وفيها الإطار السامي، وفيها المقرب إلى الرئيس ولا المدير. فأنت تجنح وتصبو وتهفو إلى المنازل العالية عند الله، منازل الأنبياء والرسل الذين جمعوا جميع العبوديات. وتعرف الصبر مثلا، في الصبر، الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وما هو مقام الصابرين؟ وماذا يقول الصابرون؟ وماذا لهم؟ أن الله يحبهم، وأن الله مدح أولياءه بالصبر: إنا وجدناه صابرا كل من الصابرين. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر في 90 موضعا كما قال الإمام أحمد في، ونقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصبر في القرآن في 90 موضعا وعنده أنواع. فالمؤمن فائز بالصبر عند الضراء، وفائز بالشكر بثواب الشكر عند السراء.
2: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، فغرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر.
0: هذه فائدة. منها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض، وهذا ليس من التشكي. ليس أي واحد يأتي وتشكو له: مرض وعانيت. لو استطعت ألا تخبر لا تخبر. هذا من الرضا، هذا من الرضا عن الله عز وجل، لا تخبر بالمرض. إلا إذا كان طبيب تخبره، أو عادك زائر وسألك فأخبرته بحال المرض، أو أخبرت بعد الشفاء تحدثا بنعمة الله أنك مرضت وعافاك الله سبحانه وتعالى، أو أخبرت به عند عيادة مريض آخر تقول له: هذا المرض لا بأس، طهور إن شاء الله، وأنا مرضت بهذا المرض ووصلت إلى أكثر من ذلك وشفيت. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبعث فيه الأمل وترفع عنه القنوط، ترفع عنه القنوط. ولأن العائد للمرضى الذي يعود المرضى، وهذا واجب، الله تعالى في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. عيادة المريض، النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا المرضى، زوروا المرضى. وأطعم الجائع. عندما تعود مريض إن كنت صاحب لسان تتكلم عند المريض تبعث فيه الأمل، تدعو مثلا له: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدو أو يمشي لك إلى الصلاة، اللهم اشف عبدك ينكأ لك يعني يقتل لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، وتقول اللهم لا بأس طهور إن شاء الله، وتسمع واحد مثلا في الشارع ينادي يا صالح، فتبتسم تقول ها انظر، قال يا صالح إن شاء الله تعالى سيصلح أمرك، أو تقول اسمع واحد يقول يا سليم، واحد ينادي أخوه يقول يا سليم، تقول إن شاء الله ستسلم، لأن الفعل شيء طيب، يتخذ الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان المفاوضون يأتون فيعودون، يغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء سهيل بن عمرو، هذا كان داهية، كان داهية عند العرب، ترسله العرب للمفاوضات، فكأن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون له جدل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون، فقالوا جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، يعني خلاص سهل أمركم. فكانت المفاوضات وصلح الحديبية وأن يرجع المسلمون وتوضع الحرب، تضع الحرب أوزارها 10 سنوات والمسلمون يرجعون العام القادم، يعودون ويدخلون المسجد الحرام ويعتمرون وكذا، وإن كان هذا ما أعجب الصحابة، لأنهم جاءوا يعني محرمين ويسوقون الهدي ويريدون، فكأن الصحابة هم خافوا يكون له جدل النبي صلى الله عليه وسلم وعون، فقالوا جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل، فقال صلى الله عليه وسلم يعني خلاص ما أمركم. فات المفاوضات وصلح الحديبية وأن يرجع المسلمون وتوضع الحرب أوزارها 10 سنوات ويرجعون العام القادم، يعودون المسجد الحرام يرون وكذا، وإن كان هذا ما الصحابة، لأنهم جاءوا محرمين ويسوقون ويريدون الدخول وهم مشتاقون منذ سنوات ما رأوا الحرم. مات صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، فعلا بعدها بقليل بعد الصلح الحديبية نزلت سورة فتحنا لكحا مبينا، أفتح هو يعني إيه وربي. فكذلك عندما تعود مريض تقول له كذلك، تصبره هذا من البلاء، وإذا أحب الله يصب من يحبه الله يصب منه، إنها كفارة بالذنوب، ما يصب المؤمن من ولا غم ولا وصب ونصب ولا مرض، حتى شوكة يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. فشاهد الإخبار بالمرض لا مانع منه، إلا أن يكون ذاك الشخص كله عند الخلق، ويجوز إخباره بعد الشفاء وبعد العلاج.
2: ثم قال رحمه تعالى: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة من آثارهما وأهلهما أحسن العواقب، لقوله قد من الله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا

0: يضيع أجره. وإن إخبار العبد منا بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة التحدث بنعمة الله. قال الله تعالى: وأبي نعمة ربك فحدث. نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين خير الدنيا والآخرة ما في هذه الآية السابقة، وهي قوله: برحمتنا من نشاء أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذي آمنوا وكانوا يتقون. ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليشكره وثناؤه على الله. لهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني وجاء بكم من البر.
1: نعم، هنا في فضل والصبر، لأن يوسف لما ذكر المنة ذكر المنة سبحانه وتعالى، قال: إن من يتقي فإن الله لا يضيع المحسنين. فكل من الصبر والتقوى عواقبهما حميد. هناك من يصبر لكن لا يتقي الله، فلا بد من اقتراب الصبر والتقوى. الله سبحانه وتعالى لما ذكر كين الأنبياء في الأرض قال: وإنهم أئمة يرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين تنالت في الدين. قال: قد من الله علينا، إنه من يتقي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عين لا تشك، إذا كنت صابرا ومنها عز وجل لم ترتكب يعني ما يضيب الله عز وجل، فانتظر الجزاء، انتظر الجزاء. سنة الله ولن سنة الله تبديل ولن تجد للسنة. ما يعرف نبي بياء لم ينجح، أنبياء كلهم نجحوا. قال: إنا لننصر رسلا وآمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا تولهم سوء الدهر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم له المنصورون وإن جندنا. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من ذي الذكر أن الأرض يهدي الصالحون إن في هذا بلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: وقال موسى لقومه، قال موسى لقومه ايش قاله؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض يورثها من يشاء من عباده والعاقبة. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلف أرضي فينظر كيف تعمل. فأنت مت أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد يرثون في الأرض فسادا. انظر إليهم الموقن بأن سوف تغلبون، عندي يقين. مثل قال موسى لما رأى السحرة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى ولو تظلمت الأرض أمامك أنت قم على التقوى والصبر. ما يعرف أن الله خذل ولا وليا من أوليائه. انظر إلى مؤمن آل فرعون، إن شئت القصص من الأنف فهي كثيرة، وإن شئت القصص من أولى فهي كثيرة أيضا. مؤمن فرعون نصح قومه وقال: يا قوم اتبعكم سبيل الرشاد. وقال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأب. وقال: يا قوم عليكم يوم التنبيه. ويا قوم ما لكم إلى النجاة وتدعونني إلى تدعونني لأكفر بالله وأشرك به علم وأنا أدعوك ذي الغفار. لا جرم ما تدعونني

إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن رد إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار. فستذكرون هكذا يقين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر الله إن الله بصير بالعباد. هل هزموه؟ قال الله تعالى فوقاه سيئات ما مكروا، وقاه الله سيئات ما مكروا، حضروا لكي يهلكوه، فالله تعالى وقاه ما مكروا، وحال فرعون سوء وهو الهلاك وقطع الدين، ودمرنا ما يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا لبني إسرائيل البحر اتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، واصحاب موسى إنا لمدركون إن معي ربي يهدين، وترى كل ما جمعوا يراه المؤمنون الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث كلهم كله تركوا من جنات وزروع ومقام، كذلك وأورثناها لإسرائيل، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعم فيها فاكه، كذلكناها قوما فما بكت عليهم الأرض وما كانوا منظرين. يعني ما كانش اللي يبكي عليهم المؤمن العادي لما يموت ويدفن تبكي عليه، لماذا؟ لأنه روح مؤمن كل يوم أعمال ترفع قناة طريق، هذه طريق فلان أحمد، وهذه طريق فلان، وهذه طريق فلان، يصعد منها العمل إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما يموت المؤمن ذيك القناة لا يصعد منها عمل، في السماء تبكي لأنه كان كل يذهب إلى المسجد دعاء اللهم اجعل نورا وفي لساني نورا وفي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا من تحت نورا وعن يميني نورا شمال نورا ومن أمامي نورا خلف نورا، واجعل في نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا نورا اللهم أعطني نورا وعصبي نورا وفي لحمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني اللهم اجعل نورا في قبري وعظامي وهب لي نورا على الدعاء طويل الأخ الألباني رحمه الله تعالى. يقوله المسلم من بيته أرض تسمع، أرض تسمع. يوم المؤمن ذيك كان يمر عليها ما يسدك المؤمن وإليه الأرض فتبكي عليه، لكن الكافر ما كافر قطع القوم الذين ظلموا والحمين، تلك بيوتهم خلم بما ظلموا، تلك مساك لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، حتى ورث يختصمون فيما بينهم البيوت والمساكن والعمائر

ومؤمن يذكر البلاء الذي أصابه ولا يذكر فيه إلا أفضل الله وألطافه، يخلي السجن ويخلي البئر. هل اشتكى وقال دخلت السجن؟ ما قال كذا، قال أحسن بي وقد إذ أخرجني من السجن. يذكر دخوله السجن وإذ ما يذكر خروجه من السجن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من ال... ونسب الضر إلى الشيطان بعد أن نزغ الشيطان بين إخوتي.

0: وقريب لما يشاء. قال إنه هو العليم الحكيم، فعل ذلك لعلم وحكمة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن عبدي أن يتضرع إلى الله دا في تثبيت إيمانه يعمل الأسباب لذلك حسن الخاتمة وتمام النعمة ويتوب بنعمه الحاصلة إلى رب يتمها عليه كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف نيا للموت كما ظنه، بل هو دعاء الله أن يحسن خفاه على الإسلام كما سأل العبد ربه ذلك لوقت.
0: قال منها فائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع الله دائما، وذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وعليك مع الدعاء أحد. ما دام الإنسان يدعو بخير، إذا توقف عنه يحذر أن يحذر كبت، أن مع الدعاء حتى لو جاءت المستأتي بلطف في الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله لكبته على إيمانه. فيوسف كان يقول: آتيتني من الملك من تأويل الأحاديث، فطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل الذي صار له ويخاف أن يموت غير الخير يقول: توفني مسلم وألحقني بالصالحين. جد أبيه صلى الله عليه وسلم كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومنا أمة مسلمة. فيوسف على به وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ويخاف على نفسه أن لا يموت مسلما، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي لا فتنتك. ونور: ربي أعوذ بك أن أسألك من ما ليس لي علم، وإلا تغفر لي أكون من الجنة. وسلم كان يقول: يا مقلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أمه عنها اللي تروي الحديث كانت قالت تقول: أكثر كان أكثر دعاء النبي أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي. ولذلك وردت هذا الحديث زيادات كثيرة. قالوا: يا رسول الله، وإلا تتقلب؟ هل القلوب تتقلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، القلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. لا، القلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليان. إما تضع قدر فيه فوق مهبة، وتضع في القدر أبات بيض أطلق. عندما يشتد الماء غليانا يصير ماذا؟ يرتفع من تحت إلى الفوق. هكذا القلب. حديث: ما من قلب إلا هو بين من أصابع الرحمة، قلبه كيف يشاء، إن شاء ألغاه وإن شاء ثبته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مقلبا القلوب: ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. وفي سورة العمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا. وفي أدعية المؤمنين: وهم فوق الصراط ونورهم يسعى بين أيهم وبأيمانهم، ماذا يقول؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا كل شيء قدير.

قال الإمام السعدي رحمه الله: ما الأسباب لذلك؟ يقول: يا ربي يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. الأسباب للثبات مش يعني ليس معنى أنها يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك يدخل البؤر الأماكن والمواقع الموضوعة الملوثة التي خلها الحازم وبين يدي الفتن. من يأمسه الفتن إذا دخل هذه المواقع بؤر؟ يعني تناقض. قل يا ربي ثبت على دينك وأنت بعيد عن الثبات. تقول مثلا: اللهم إني أسألك رزقا طيبا ثم فراش وتنام. متى له أسباب؟ قبل السوق، تسبيح في الأرض، تطر الله الرزق. نتعلم معا في هذا اللحظة حديث عظيم تحفظونه لا شك، تحفظونه جميعا. كل واحد من يحب أن يكون قرآن ربيع قلبه وصدره وجلاءه وذهاب همه. اللهم إني عبدك وابن عبدك، أن تجعل ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبق هذا الجزء من الدعاء

أربعة أمور جاءت في الحديث. الأمر الأول، الجزء الأول، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثالثا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. رابعا، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ينبغي لكي تنال النتيجة والثمرة، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، تستشعر هذا الدعاء في أوله، أن تكون عبدا لله، وتستشعر بالعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة والعبودية العامة. وتستشعر بأن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها، ناصيتي بيدك، وأن الأمور قضاء وقدر، وأن حكم الله ماض فينا، ماض في حكمك، الحكم القدر الكوني والحكم الشرع الديني والحكم الجزائي. ماض في حكمك بمعنى أن تعترف بأن ما قضاه الله عز وجل في كونه وقدره أنت راض به، وأن ما شرعه الله الحكم الشرعي مطبق له، وأنك خائف ومستعد للجزاء، حكم الجزائي. والرابعة، وهي أنك أن يكون القرآن ربيع قلبك، هو الذي تحكمه في نفسك، تحب القرآن ولا تحب ألحان الغنى، تفضل القرآن الكريم وتستبشر به وتفرح به، ولا تكن كالذين قال الله فيهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الغناء والطرب والقيل والقال والموسيقى والأناشيد والسماع وغير ذلك يطرب بها، فتحكم القرآن في نفسك. إذن الأولى تستشعر العبودية، الثانية تكون مؤمنا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره، والثالثة أنك تؤمن بأسماء الله الحسنى. قال أسألك بكل اسم هو لك، تؤمن

0: إنه بأسماء الله الحسنى وتعريفها، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذه أربعة: عبودية، رضا بقضاء الله وقدره، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته، تطبيق للقرآن الكريم ومحبته وعدم إدخال معه شيئا في القلب. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجراء حزنك وذهب همك، ويفرج عنك، يفرج الله عنك. لأن هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من مسلم أو مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تكون إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك، ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان الذي يدعو الله وقلبه لا غافل لاه، غافل لاه. قال ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما من الله به.
0: قبل ذلك يعني يوسف تمنى حسن الخاتمة وتمام النعمة، وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وماذا فعل يوسف؟ توسل إلى الله عز وجل بأنه هو فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بولايته الخاصة، ثم جاء المطلوب مثل ما رأينا في دعاء القرآن: اللهم إني عبدك ابن عبدك. توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات، خالقهما وبارئهما وموجدهما ورافعهما وقائم بهما، أنه قائم بهما، وأنه ممسك السماوات أن تزول، ممسك للسماوات أن تزول. فلا بد من توسل إلى الله، مثل الدعاء الذي يقوله المسلم عند النوم. عند النوم يأتي بالتسبيح، وبعد التسبيح ماذا يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف توسلات كيف هي. هذا يعني تحرير هذا في الوابل الصيب للإمام ابن القيم، يشرح هذه الأدعية ويشعر القارئ بعظمتها. انظر كم هو التوسل من أجل أن يقول الإنسان شيئا: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. لكن قبل ذلك ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن تعوذ به فقال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. شوف لما تأتي بهذه التوسلات إلى الله عز وجل تقول له أنا أريدك أن تعصمني من كل شر أنت آخذ بناصيتي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما هو المطلوب؟ قضي عني الدين وأغنني من الفقر. يروح الدين ولا ما يروح؟ يروح، يروح بإذن الله، ما يبقى عندك ديون. ويجي الغنى ولا لا؟ يأتي الغنى، الغنى غنى النفس، السلامة والعافية. فيوسف قال توفني مسلما، دعا الله عز وجل بقدرته وملكوته فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بالولاية التي تولاه الله عز وجل، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب توفني مسلما، وليس هذا فقط، وألحقني بالصالحين. من هم؟ أبوه وجده وجد أبيه ومن قبلهم. قال الشيخ هذا من يوسف تمنيا للموت، هذا ليس من يوسف تمني الموت، لا، ليس تمنيا للموت، وإنما هو أن إذا جاء الموت يموت مسلما، وإنما هو لحسن الختام. لما تقول لصاحبك أسأل الله أن يتوفك على الإسلام، هل معنى أنك دعوت له بأن يموت على يموت الحين؟ لا، وإنما إذا جاء الأجل أن يموت على الإسلام. ومما يقول المسلم في صلاة الجنازة اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وإلا فتمني الموت لا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم موت، لا يتمنين أحدكم الموت. يمكن أن يستعتب، ممكن أنه يقول تسبيحة فيرفعه الله بها ويملأ بها صحائفه، كما قال الله تعالى ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: ثم قال رحمه الله تعالى
0: اصبروا وصابروا ورابطوا.
1: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
0: قال ومنها ما من الله عليه يوسف من العفو عن إخوته، وهو الصفح الجميل، الصفح الجميل. الصفح الجميل هو أن يعفو ولا يثرب، لا يشير إلى الماضي، لأن غالب الناس عندما يعني يستجيب للصلح يفرغ ما في قلبه، وبعد ذلك يقول له عفوت عنك، ويفوته بذلك الأجر العظيم. العفو الجميل وهو أنه الصفح الجميل لا يشير إلى ما سبق، وهذا يحتاج إلى قوة الخلق وقوة الأدب والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.

رأينا من قبل أن ما كان من إخوة يوسف تجاه يوسف رأينا أنها 40 ذنبا عددها بعض العلماء، من قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إلى قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين، أحصاها أحد العلماء فوجدها 40 جريمة في حق يوسف. وهذه 40 جريمة استمرت ودامت 30 سنة. وهو عافى ودعا لهم بالمغفرة وقال لا تثريب عليكم، وقال خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي، وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال هذا تأويل رؤياي، هذا مجرد تعبير رؤيا، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل ينزغهم الشيطان، قال بيني وبين إخوتي، مع أنه لم يفعل شيئا. فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات، 4 دخلات كلها مذكورة في القرآن. الدخلة الأولى قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هذه الدخلة الأولى. والدخلة الثانية عندما جاءوا بأخيهم وقال لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. والدخلة الثالثة قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. والدخلة الرابعة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أعيد، يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها ذكرها الله في القرآن. الدخلة الأولى لما تمكن يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أساءوا إليه وأحسن إليه. في الدخلة الأولى أساءوا إليه وأحسن إليه. أساءوا إليه لما سألهم وقال لهم كم عدد أفرادكم؟ قالوا 12. وين 11؟ وين 12؟ قال 12 لا يصيبه أبوه، لا يتركه أبوه، هو ابن أبينا وليس ابن أمنا. والثاني عشر قام بجريمة وكذا، وهو يوسف، وهو أحسن لمن أساءوا إليه. ماذا فعل؟ رد له الدراهم، كيس الأموال، قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا لهم المال بقدر ما يشتروا ماذا؟ 13 بعير ردها لهم.
خذوها سأدفعها من مالي الخاص. مش معنى تاع الدولة أعطاها لهم، لا، وإنما عنده راتب هو، فهو سيدفعها من راتبه الخاص إحسانا لإخوته ولأبيه وأمه. إذن هناك إساءة وإحسان في الدخلة الأولى. الدخلة الثانية، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. كانت القصة طويلة في جعل الصواع السقاية في رحل أخيه. وأساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه حيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو أحسن إليهم بأنهم لم يقل لهم أنتم شر مكان، قالها في قلبه وأطلق سراحهم. ولو زج بهم كلهم في السجن فإنهم أهل لذلك، لكن أطلق سراحهم وأعطاهم المتاع. وجاءوا إليه في الدخلة الثالثة وهم ما زالوا ظالمين، ما زالوا ظالمين ومصرين على جريمتهم، إنهم لم يخبروا بيوسف، فأساءوا وأحسن إليهم. وهنا أحسن إليهم أيما إحسان. ماذا قال لهم؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تخيل انت الموقف كيف جاير، يعني الملك العزيز هم 30 سنة وهم كاتمين متكتمين للخبر يوسف، فإذا بيوسف يقول لهم هل ما علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هذو 30 سنة وهم متكتمين، لا أحد يعني يعلم، حتى بنيامين لا يعلم، بنيامين لا يعلم. قالوا إلا أن تكون أنت يوسف، هذا الخبر لا يعلمه أحد، إلا أن تكون أنت يوسف. قال أنا يوسف. وإذا أردتم أن تعرفوا الدليل فكشف عن الستر وأخرج بنيامين، ووقف هو وبنيامين وقفة واحدة. ألا ترون الشبه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. كم سنة؟ 30 سنة متسبين لك أنت وبنيامين وأمنا وأبونا وعائلتنا وكنا لخاطئين. هل عاتبهم؟ ما عاتبهم. قال لا تتريب، لا نافية، تتريب نكرة في سياق النفي أو النهي، في سياق النفي نعم، بمعنى
لا ولن تسمعوا ولا مني ولا كلمة أعتبها عليكم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ولست أنا الذي أرحمكم، الله هو أرحم وهو أرحم الراحمين. مهما رحمتكم فرحمة الله هي أوسع الرحمة. يعني حتى أنه أشعرهم بأنه لا منة مني عليكم، لا أمن عليكم، لا أعاتبكم ولا أمن عليكم، لأن هذه رحمة الله وهو أرحم الراحمين. وزادهم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فيه العرق، ولا شك أن أبي يحبني وكان يشمني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين ويشمهما. قال خذوا هذا الخميس بعرقه، لأن أبي صار أعمى كما أخبرني أخي، منذ جئتم له بالقميص الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، بالدم الكذب، قميصه هو ولكن الدم كذب، صار أعمى. وباستطاعتي أن أذهب أنا وألقيه على وجه أبي ويرتد بصيره ويكون الشرف لي وتبقى الملامة عليكم، لكن لكي أمسح ما في قلب أبي من الغضب عليكم، أنتم الذين ترمونه على أبي فسوف يرتد بصيرا من الفرحة. وزد على ذلك أكرمهم وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، ما قالش بإخوتي وأبي، قال بأهلكم أجمعين، لأن كل إنسان عنده ماذا؟ عنده أهل، عنده زوجة وعنده أخوات الزوجة وعنده إخوان الزوجة وعنده أم الزوجة وعنده. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، لا تبقون هناك، تعالوا لمصر. هذه الدخلة الثالثة. ثم جاءت الدخلة الرابعة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وخروا له سجدا، سجود التحية كان مشروعا عند شرع من قبلنا. وقال يا أبتي لا تحزن، هذا تأويل رؤياي. تذكر الرؤيا التي حكيتها لك وأنا صبي صغير؟ قد جعلها ربي حقا. وهذه الأمور التي دخلت في الوسط شيء زائد. وإن ربي قد لطف بي كثيرا وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر. هكذا رواية عندكم، من البئر ولا من ال انطقوا، من ماذا؟ من البئر، من السجن، لأن لو نطق بالبئر سيذكرهم بالجريمة. أيهما أشد، البئر أم السجن؟ أيهما أشد؟
السجن البئر. لا البئر، البئر طبعا، البئر في الخلاء والبرد والغازات والحيات والأفاعي والظلام والموت والغرق والماء. إذن البئر أخطر من السجن. السجن جالس عنده سرير وعنده طراحة ومخدة وغطاء وتأتي ويأتيه الأكل ويأتيه الشراب، عفاكم الله، لا البئر ولا السجن. هو لم يريد أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن إحسان الله له بإخراجه من البئر أكبر من إخراجه من السجن، لكن نظرا لأن هذا سيجرح إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقال من إحسان الله إلي، لكي يشعر إخوته بالترحيب والضيافة، قال وجاء بكم. أنا هذا يوم سعيد أنكم دخلتم عندي، جاء بكم من البدو. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. سجن. هو لم يريد أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن إحسان الله له بإخراجه من البئر أكبر من إخراجه من السجن، لكن نظرا لأن هذا سيجرح إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقال من إحسان الله إلي، لكي يشعر إخوته بالترحيب والضيافة، قال وجاء بكم. أنا هذا يوم سعيد أنكم دخلتم عندي، جاء بكم من البدو. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولم يقل من بعد أن نزغهم الشيطان، وهذا هو نزغهم الشيطان، ولكن ما قال من بعد أن نزغهم الشيطان، قال وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ما من بلية إلا وفيها ألطاف الله الكثيرة، إلا فيها ألطاف الله الكثيرة، لولا دخول يعني هذا الفعل ما وصلت إلى هذه المكانة، لولا لطف الله يعني البلايا والسجن والصبر والتقوى وغذا ما وصلت إلى هذه. إن ربي لطيف لما يشاء. ثم قال إنه هو العليم الحكيم، عليم بكل الخبايا وبما يصلح لنا، وحكيم يضع الأشياء في موضعها. فهو صلى الله عليه وسلم سألني واحد من الإخوة، قال هل يجوز نقول السلام على رسول الله عليه السلام وصلى الله عليه وسلم؟ كيف نفس الشيء، عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم نفسه، على يوسف ولا على أحد الأنبياء كلها سواء. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال

0: المصنف منها ما من الله على يوسف من العفو، عفى على صاحبه الذي أساء إليه بعدما أحسن إليه، هو أحسن لصاحبه وصاحبه أساء إليه. كيف أساء إليه؟ نسيه، لم يذكره، وإنما جابته، جاءت به المصلحة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
0: هذه فائدة عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها ما في هذه القصة من البراهين على نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكر الله تفاصيلها، ذكر الله تفاصيلها منذ صبا يوسف مرورا على المحن ووصولا إلى المنح، ومرورا على التقلبات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن منحة إلى ملك، ومن ملك إلى أن وصل إلى أن كبر. هذه التفاصيل وهذه القصة، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، من أين قرأ هذا؟ لم يقرأ ولم يكتب، وليس له أن يقرأ ولا يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدقائق وتفاصيل هذه القصة ودقائق أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر المغيبات، وذكر أمور اندرست، وذكر أمور ستقع، ذكر أمور اندرست وذكر أمور ستقع. في القرآن الكريم في هذه السورة يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أنت لم تكن معهم حينما اجتمعوا فيما بينهم وهم يمكرون، حينما قال أحدهم للآخر ماذا؟ قالوا لبعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، وقالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هل كان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم ومريم عليه السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ذكرها مرتين في سورة هود فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده الغيب هو كان في مكة المكرمة وجاء إلى المدينة وذهب مرتين إلى الشام وفي الطريق أرجع وما جلس مع الرهبان والأحبار والقساوسة وما دخل جامعة فهذا دليل وحجة على كل من سمع بالقرآن ولم يؤمن به القرآن يسره الله طباعة وقراءة وتلاوة وتفسيرا وشرحا وغير ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فذكر القرآن أمور اندرست وأمور ستقع وذكر دلائل النبوة وذكر علامات الساعة وكل مرة تظهر آية هذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة
0: إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
2: بسم الله الرحمن
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر

0: بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين.
1: آمين.
2: قال الشيخ العلامة الإمام المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الرابع التاسعة، ومنها أن الإخلاص لله تعالى أثبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر.
1: بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين.
1: آمين.
2: قال الشيخ العلامة الإمام المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الرابع التاسعة، ومنها أن الإخلاص لله تعالى أثبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص الله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. العاشرة، ومنها
1: قال رحمه الله تعالى، فصل الرابع، قال: ومنها الإخلاص، أن الإخلاص

لله تعالى هو أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر. هذه بغية الإنسان، بغية الإنسان أن يجلب الخيرات ويدفع الشرور، ولا سبيل لذلك إلا بالإخلاص. الإخلاص من الخلوص ومن الصفاء، وهو أن تصفي قلبك وتصفي أعمالك فلا تريد بها إلا الله، لا دنيا ولا سمعة ولا رياء ولا شهرة ولا منصب ولا مدح ولا إرادة الدنيا ولا خوفا من عدم المدح، فتريد بذلك وجه الله. كم ذكر الإخلاص في القرآن الكريم بلفظه وبمعناه؟ قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله. ونحن له مخلصون، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون. أسلمت لله رب العالمين، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، يراد به الإخلاص. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، تراهم سجدا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إلا عبادك منهم المخلصين. فالقرآن كما يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين كله في الإخلاص، كله في الإخلاص، إما أنه يأمر بالإخلاص بصريح العبارة، وإما بمرادفاتها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإما بالنهي عن ضده: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وإما أن يذكر الله عز وجل جزاء المخلصين في الدنيا والآخرة،
وإما أن يذكر الله عز وجل عاقبة الذين لم يخلصوا. فالقرآن من أوله إلى آخره كله في الإخلاص، فرجعت القضية إلى أن المرء يعيش من أجل أن يخلص دينه لله تبارك وتعالى. فلا نجاة إلا بالإخلاص. وكم ذكر القرآن الكريم نجاة أولياء الله بإخلاصهم، وأنهم لم يكونوا يريدون إلا وجه الله. وأما في السنة فالعجب العجاب حول الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار دعوا الله بالإخلاص، دعوا الله بالإخلاص. قال كل واحد منهم البار بوالديه يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك إخلاصا لك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وقال الثاني الذي أحسن إلى العمال ولذاك العامل: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وقال الذي ترك الزنا وقد تهيأت له المرأة قال: اللهم إن كنت تركت ذلك من أجلك فالدين الخالص هو الدين الصافي. والله اصطفى الأنبياء بهذه الحيثية وهو الإخلاص توحيد صفاء القلب من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي والخطير والحقير، حقير بالنسبة إلينا وإلا فكله خطير. فالإخلاص هو أول أمر في القرآن، أمر بالإخلاص. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يوحدوا ربكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألا تعبدوا إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحان الله، كل ما يوحى للرسول صلى الله عليه وسلم خلاصته أنما إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد، فله أسلموا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هو في الموت وسكرة الموت ويسأل عن التوحيد، يسأل عن العبادة. حياته هو يربي في أبنائه، وقد ذكرت لكم في الحصة الأولى أن في سورة يوسف فقط قرابة 40 عبارة 40 جملة كلها في التوحيد، رغم ما فعل أبناؤه هو يقول لهم لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أشكو بثي وحزني إلى الله، أعلم من الله ما لا تعلمون. نجح أم لم ننجح؟ نجح. لما حضرته الوفاة جاء أبناؤه كلهم. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام مجدد، يقول كانوا 80 من أبنائه، 80، تصور 80 واحد كلهم على منهج واحد، لا فيهم خارجي ولا فيهم رافضي ولا فيهم صوفي ولا فيهم كذا ولا فيهم، كلهم موحدون، عصوا الله وارتكبوا الكبائر لكن بقوا على التوحيد. ذلك لأن التوحيد كان دأب وجادتها هذا الرجل. لا يتنازل عن التوحيد. جده وهو إبراهيم لم يكن من المشركين، لم يكن عنده الشرك، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خفي ولا جلي ولا أي شيء. فالإخلاص هو قاعدة الدين. إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، هذا مكان أداة حصر، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، إليه أدعو وإليه مآب. فالإخلاص هو الصفاء. ضرب الله لنا مثلا عن الإخلاص في سورة النحل، يقول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة،

تذر اللبن، نحلب منها الحليب يوميا صباحا ومساء. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا، من بين فرث ودم لبنا. بين اللحم والدم يخرج ماذا؟ يخرج لبن، يخرج حليب أبيض صافي. نسقيكم مما في بطونها، مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تعال معي، لو أن عندك ناقة تحلبها، ولا بقرة تحلبها، ولا معزة ولا نعجة تحلبها، وخرج مع اللبن قطعة فرث أو دم، قيح، دم، لحم خرجت معها، لكن اللبن خلاص تعافه، لأن فيه قطرة من دم أو قيح. فلله المثل الأعلى، الأعمال إن لم تكن خالصة مثل ما يكون اللبن خالصا الله لا يقبله، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المشركين يأتون يوم القيامة بأعمال، قال الله عنهم: وجوه يومئذ لحم خرجت معها، لكن اللبن خلصت، لأن فيه قطرة من قيح. فلله الأعلى، إن لم تكن خالصة مثل ما يكون لبن خالصا الله لا يقبله، قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته. المشركون يوم القيامة بأعمال، قال الله عنه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة تصلى نارا، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإخلاص هو الصفاء، تسرب إلى بني آدم حتى المخلصين، المخلصين يحاول معهم إبليس ولكن لا يستطيعهم، هو اعترف قال إليهم المخلصين ما يستطيعهم، لأن الإخلاص ليس كأن يتدرب الإنسان على نافلة من النوافل فيتعود عليها، قد يتدرب على كل يوم يصليها، قد يتدرب على قيام الليل كل يوم يصليها، يتدرب على الرواتب يصلي الرواتب، أذكار الصلاة لا يقوم حتى يؤديها، أذكار الصباح فلا من الفجر حتى يؤدي، أذكار المساء صيام الاثنين والخميس أيام، الصدقة مما رزقناهم ينفقون، إذن وقد يصل إلى أنه يتطبع على الصالحة، لكن الإخلاص أن تقبل تجدك قد أشركت

الإخلاص. أئمة كثيرين يقول حاربت نفسي أكثر ما حاربتها فأراها تعاودني. أئمة أجلة التابعين يخافون على أنفسهم من الرياء. كيف صلى الله عليه وسلم يقول الأولياء سادات الأولياء وهم الصحابة كما يقول الشيخ محمد عبد الوهاب سادات الأولياء يقول لهم ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فلما ما هو الرياء ويقول لهم أشكم فيهم بكر وعمر والخلفاء الراشدين المبشرين وأهل أصحاب الشجرة والسولون من المهاجرين والأنصار ويقول لهم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يقولون أوليس أن نجعل لله ندا الشرك فيكم أفلا أدل على شيء إذا قلتموه ذهب الله عنكم قليله وكثيره. قال رسول الله قال اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم فما منا إلا ما منا إلا إلا كما قال ابن مسعود عن الطير وهو ألوان الشرك. ذكر منه الإمام محمد الوهاب في كتاب التوحيد من 64 باب ذكر 50 نوع. بدأ بمقدمة حول التوحيد كتاب التوحيد كتاب التوحيد الله تعالى وقول الله تعالى ذلك تفسير التوحيد منحيد دعوة إلى التوحيد من الشرك ثم بدأ من الشرك كذا ومن الشرك كذا أو 50 باب. الباب الواحد أحيانا 10 أنواع من الشرك وكل هذه الأبواب الأصول والفروع منها ينبغي الحذر منها. تترك بابا واحدا دخلك ينبغي أن تحصيها وتراجع وتحررها تذكر بها أبناءك وعائلتك. ورغم ذلك الإمام آخر الكتاب يقول وما الله حق قدره. كل هذا ما قدر الله حق قدره كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله ولن تحصوا والكلام عن التوحيد ذو شون. يقعد السلف وجدت لو قام أحد العلماء يحدث الناس إلا عن إلا ونهارا ولا يعتبر كثير هذا. لما تسمع أن نوح والسلام بقي قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يذكرهم سوى بالإخلاص ليلا ونهارا. قال ربي ليلا ونهارا أنا معهم حديث سوى التوحيد حتى إنهم ضجوا ضجة آذان وأسمع. وقد جادلتنا فأكثر جدالنا.

ما قال لهم عن التوحيد كانوا إذا رأوه أبو قال فلم يأي إلا فرارا. خلاص يعني لما يشوفه جاء من التوحيد. وكانوا إذا أهم ووقف عندهم جعلوا صابعهم في آذانهم وماذا فعلوا وثيابهم رفعوا ثيابهم ووجوههم فصاروا لا يطيقون نفس الكلام حتى قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول إني ملك لا أقول للذين تزدري أنكم لن يؤتيهم الله خيرا وأعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. حتى إننا صلى الله عليه وسلم من كثرة ما دعا ماذا قالوا له ائتي بقرآن أو بدله وقل ما يكون لي أن أبتلقى نفسي إن أتبعها إلي وقال قل إنما أنزل هذه سبيلي هذه سيرتي هذه سبيلي أدعو الله أدعو إلى الله دعوة إلى الله على بس أنا ومن تبع وسبحان الله مشركين وتقعد. كم ذكر في القرآن الكريم كلمة عبود الله عبود الله بمعنى وحد الله وكم ذكرت كلمة لله معنى أخلص لله وكم ذكرت كلمة سنو كلمة إخلاص وكم توحيد كلها حتى كلمة توحيد المشركين عندما يبعثون يوم القيامة ما يقولون فلما رأوا بأسنا قالوا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين فكلمة توحيد من كثرة ما كان صلى الله عليه وسلم يقولها لهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ظن بأنه إذا دعي الله كفرتم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين هم يستبشرون وسبحان الله اليوم جماعات الإسلامية المنتلة زورا وظلما لما تكلم لهم على الحيد شيء طيب مش الآن شوية حتى ندوا الكرسي ونستود كلمة على التوحيد هيهات يقوم قائمة إلا إذا دعوا إلى التوحيد ولو بقوا عمر الدنيا وهم يدعون إن لم يدعوهم إلى تبينوهم بالتوحيد فلن الناس أبدا إذا لم تعلق الناس بربهم بأسماء الله الحسنى وملكوته وأفعاله وجلاله وجماله وغيره لن يستقيم الناس يبقوا يسبوا رب العالمين ولم لا يعرفوا قدر الله جل وعلا ولا يسجدوا ولا قالت عائشة رضي الله لو جاء القرآن الكريم أول ما جاء لا تزنوا لا تشربوا الخمر لا تسرقوا ولكن كانت أول ما نزل آية من المفصل آيات من المفصل مفصل تعني بها آيات مفصل المفصل هو الذي يعني القصة مفصل والطوال المفصل من القرآن الكريم

الكريم. هذه من علوم القرآن الكريم، من تقصير الكريم. مثلا الفصل من قاف إلى النس، القصار المفصل، هناك الطول وهناك الوسط. قصار المفصل كان بها النبي صلى الله عليه وسلم لي في صلاة الفجر، ليس فيها إلا التوحيد. قرأ مثلا سورة القمر، أقرأ الذريات، أقرأ سورة ليس فيها إلا التوحيد. وما أعبد الله مخلصين له الدين وما خلقنا والإنس إلا ليعبدون. تريد أن تعرفهم بالتوحيد، دليل. الدليل ما هو؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أذكرهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أريد منهم من رزق وما أريد. فجاءت هي التوحيد. النجاة علينا بالتوحيد، نجاة في الدنيا، نجاة يوم القيامة، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. لن تنال إلا بالتوحيد. قال تعالى للذين أحيي هذه الدنيا حسنة أخلصوا، ولدار الآخرة دار المتقين. من عمل صالحا أو أنثى مؤمن وهو موحد خلص فلنحيينه طيبة ولنجزينهم أجرهم فني ما كانوا يعملون. والذين هاجروا والذين لله لنبوئنا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كان يعلمون. إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقيناه في الدنيا حسنة والآخرة لمن الصالحين. حديث التوحيد لا يكاد ينتهي، وحديث الإخلاص هو أشوق الأحاديث إلى الموحدين، لا يملون، لا يمل من التوحيد إلا من ضاق. وإذا ذكر اشمأزت قلوب الذين بالآخرة. حديث ذو الشجون وفقه الله وجل، شرح الله صدره لكتب التوحيد وقد قرأ الفحول من وهيأ لشروحات متونها الجاد من الأئمة على أحياء وأمواتا. قال رحمه ومنها أن الإخلاص من أكبر لجلب كل خير. وش هو الخير الذي جلبه الله ليوسف؟ وهو أنه الخير أنه ابتلاه، من الخير أنه ابتلاه، ومن الخير أنه وفقه للصبر، ومن الخير أن هذا به أمة، ومن الخير أن عالم بالتدبير وتعبير الرؤية، ومن الخير أنه صار آويا لأدخل مصر إن شاء الله آمين، ومن الخير أن كانت عاقبته حسنة. قد رأينا أن العبرة في بكمال النهاية لا بنقص النهاية، لا بنقص البداية، كانت ناقصة بئر وسجن واعتداء، لكن النهاية صار ملكا.

يدعو للتوحيد، يقول في الأمر: ربي قد آتيتني ملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، جلب ودفع كل شر من الشرور التي دفع عنه بالإخلاص، دفع عنه الزنا، بقيت صفحته بيضاء نقية، لا يعرف عنه أنه وقع. وهذا من أعظم الغنائم، أن يأتي المرء يوم القيامة لم يمس امرأة أجنبية، والمرأة لم تمس رجل أجنبي، وكل شر هذا من الشرور، لأن الله تعالى قال: كذلك لنصرف السوء والفحشاء. قال: إنه من المخلصين، الذين أخلص أخذناهم اصطفيناهم، اصطفاهم الله لأنهم كانوا المخلص المفعول، والمخلصين اسم على أن يوسف كان مخلصا لله في كل أعمالنا، وقوله تعالى المخلصين أو المخلصين أن الإخلاص سبيل الإشبيل الاصطفاء. إذا أردت صفيك الله ويبوك جعلوا المقربين، أنتم كل واحد عنده درجة عند الله، كل واحد منا عنده درجة، لكن هناك المقربون غير المقربين. مثلا قال الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام: قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها الدنيا والآخرة المقربين، يعلم الناس في المهد وكهلا، فذكر له أوصاف، وقال: كيف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين؟ والكل كلنا يصبو جناح ويهب ويسعى إلى أن يكون من عباد الله المقربين، لأن الله ذكر في القرآن الكريم عباده هو نفسه، وهناك مقتصد وهناك سابق بإذن الله، فلنكن من السابقين بالخيرات بإذن الله المقربين. طب من هؤلاء سابقين بالخيرات بإذن الله، كاملين فأخلصهم الله له. فمن أخلص لله عمله أخلصه الله وخلصه، أخلصه جعله من أقربين إليه، فهو من الشرور وعصمه من السوء والفحش. كذلك ليصرف عنه السوء، والسوء هو كل شر، حوادث، أمراض، مثل دعاء السلام: اللهم اكفني شر الأشرار وشر الليل والنهار، كيد الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير الناس. فدل الآية أن المرتين عظيمتين، الثمرة الأولى يشتبه، يعني يقرب سبحانه وتعالى، والثانية يخلص السوء والشاء في الدنيا. يخوف ما كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم،

فتنة النساء. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعني أو أقتل نفسا. تصور أنت ابن يدعو هذا الدعاء. الخليل عليه الصلاة والسلام أشبه الشرك، يقول: ويش بني أن نعبد الأصنام. ويوسف يخاف على نفسه أن يموت غير مسلم، يقول: توفي مسلما. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول: إن هي إلا فتنتك تضل وتهدي من تشاء. ونوح يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخسرين، أعوذ بك ما ليس لي به علم. فلو لكم في الإخلاص إلا أنك تقرب من الله صير محبوب، صير من أولياء الله المقرب. أنت يصرفها الله عنك. كان شيئا أعظم شيء في الدنيا، لأن هذا هو النجاة، أن ينجو الإنسان من السوء، من الأهواء، من الانتكاسة، من رفقاء السوء، من صاحب السوء، من ليالي السوء، من السوء. ينجو من المومسات الزانيات للعفيفين

والفحشاء والسوء والعريض من من رفقاء السوء، من جار السوء، من صاحب السوء، من ليالي السوء، من أيام السوء. من المومسات الزانيات متعرضات للعاففين

0: الفحشاء. باب في السوق. قال عليه الصلاة والسلام: صنائع تقي مصارع السوء. واصرف عنهم السيئات. ملائكة هذو المقربين الذين يحملون العرش ومن حوله يدعون لمن يمس إلى الله استقام. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تبوا واتبعوا سبيلك. قل: وقيهم السيئات. قيهم السيئات. تفضل.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله عاشرة: ومنها دلت عليه القصة من عملي بالقرائن القوية من عدة وجوه. منها حين ادعت امرأة العزل يوسف راودها وهي راودتني عن نفسي، شهد شاهد من أهلها محاكم بهذا الحكم الواضح، فكانت قد شقت قميص يوسف وقت مراودتها إياه. لا إن كان قميصه من قبل فصدقت وهو كاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها قودة صادرة منه. قال تعالى: وإن كان قميصه قد من فكذبت وهو من الصادقين. فكان هذا هو الوقت لأنها تريده.

0: يفر منها ويهرب عنها فقدت قميصه ملفه فتبين له أنها هي المراودة في تلك. وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما حيث قالت أنا حصص الحق أنا راودته الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن وجود السواء في رحل أخيه وحكمهم عليه بأحكام قه لهذه القروية.
1: قال ومن الفوائد في هذه الصورة العمل بالقرائن الدلائل الإشارات. هناك الدلائل الصريحة وهناك من العلامات والإشارات يستفاد منها استنباط الأحكام. نحن في حديث واحد حديث يصف العلماء عشرات الفوائد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الذي يسمى مفتاح دار السعادة هذا يوصي علاءته لأنه جميع العقراء والتزكية وغيرها أخوذ من هذا الكتاب هو ومدركه. الحقيقة أن كل كلمة القيم فيه هذه الفوائد لكن هذا كتاب مفتاح دار السعادة وذات حري بالشباب أن يقرأوه ولو لم يفهموه كله لكن يقرأوه دون فوائد كثيرة لأن هذا العالم رباني صغار الأمور قبل كبارها وهو من أبسط يعني الكتب رتن.

هذا الكتاب رحمه للإمام ابن القيم استنباط في استنباط الأحكام لذا استنبط 100 فائدة أحدة استنبط 120 فائدة ألف فيها كتاب وفي ثنايا كتاب ذكر فوائد هذه الآية ما هي؟ شهد الله أنه لا إله هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية استنبط منها 120 فائدة ومنها ومنها ومنها وفيه وفيه وفيه وفيه من الفوائد. وهذه لا تكون إلا للسلفي، هذه لا تكون يعني لا يستفيد منها إلا ومن إلا أولو الألباب كما قال الله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، لأنه نفي قال الله تعالى ولقد ضرأنا ما كثيرا من الجن والإنس لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون أولئك كالأنعام بل هم وهم كما قال الله حمار يحمل أثرا. تجدهم يذهبون كتب الفكر وكتب ولا يستفيدون من كتب السلف، ولذلك ابتعد عن منهج السلف وجادته جادة السلف. كذلك الأحاديث لما تقرأ في فتح من كتب الأحاديث حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تجد العلماء يستنبطون علوما وفهما من القرائن. مثلا هناك حديث في البخاري في صحيح البخاري حديث صلى الله عليه وسلم كان يمر على أبا عمير. أبا عمير هو أخو أنس بن أخوه. أبو عمير كان يربي نغير طير صغير في قفص يعتني به، وما كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يسأله عن حاجة ولد صغير يقول النغير

يوم من الأيام قال له يا رسول الله مات النغير، قد يبكي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عزه المصاب الذي أصيب. قال الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعلنت؟ استنبط منها أحدها 85 فائدة. الذي يكون ساذجا ومحدودا يقول فوائد، أنا لا أرى ولا خمسة في هذا الحديث. لما تصير تسمع القرائن لأن كذا. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني حتى العلماء استنبطون من أحاديث ذلك، وفيه جواز وفيه استحباب كذا وفي الحديث كذا. وهنا يوسف عليه الصلاة والسلام: خرجت امرأة العزيز من بيت يوسف هارب، قالت: ما جزاء من فعل أهلك سوءا إلا أن ينا أو عذاب أليم. قالت: اطمئن عن نفسي. فشهد شاهد هنا، وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل، قد من قبل، فصدقت القرية من كذا. كذلك يوسف عليه السلام، يعني حتى العلماء يستنبطون من أحكاما فيه جواز كذا وفيه استحباب كذا وفيه تحريم كذا وفي الحديث كذا. يوسف صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيتها ويوسف هذا جزاء أي من فعل من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي. شهد شاهد هنا السر، وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قبل، كان قد من قبل، فصدقت وهو من، لأن إذا كان قد من قبول من القدام، بمعنى أن كانت تهرب وهو يدافعها، وإن كان قميصه فكذب وهو من، فأخذوا بهذه القميص. فحكم هذا الشاهد بالقرينة، فتبين أن امرأة العزيز هي المراودة، فهذا يدل على الحكم بالقرائن. هذا باب عظيم، كثير من أحكام الإسلام حلال والحرام والمستحب والمباح وغير ذلك بيضت من ليس فيها عبارة، وإنما بالقرائن، العمل بالقرائن. وجود الصواع رحلئة، هذه لها قصة. يوسف عليه الصلاة والسلام اتخذ حيلة، فقال لهم قادمة: ائتوني بهذا الأخ الحادي عشر، فإن لم تأتوني به فلا كيل لي ولا تقربون. وهم تحمسوا وقاودوا عنه أباه وإن لفاعل، وذهبوا عند أبيهم وقاودوه وقالوا: يا أبانا الكيل والجوع سيأخذنا، ولا بد أن ترسل معنا أخا نقتل، يعني نزداد كيل. ولما فتحوا متاعا وجدوا البضاعة ردت إليهم، وجدوا دراهم المال رد إليهم. قالوا: يا أبانا ماذا نريد من فوقها؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، أهلنا، يعني نجد طعاما لأهلنا، نمير أهلنا وأخانا ونزد كيل بعير، ذلك كيل يسير، سنسير عنا. الأزمة كانت فهو

أخذهم وقال لهم لن أرسل حتى تؤتوني موثقا من الله الذي إلا يعني شيء مشيئتكم إلا أن يحاط. فأخذ محتسب قال الله الوكيل وقال لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب، لأنهم كانوا على مستوى مثال خليهم العين. قال لهم أنا مغني عنكم رغم أن ابني حفيد لكن ما عندي شيء أغنيه عنكم. وجاءوا عند يوسف وجاءوا بأخيه أمين واستقبلهم بل عانقهم واحدا واحدا، وهذا ليس من العادة، ليس من العادة أن الملك يعانق يعني ناس فقراء محتاجين. وهو كان مشتاقا الذي هو بنيامين أبيه وأمه والآخرون من أبيه، فلما عانقه قال إن أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وأعطاهم معلومات كبيرة في عبارة قصيرة وقال له يعني كأني سأقوم بخطة يقع عندي وأن أظهر الموافقة. فجهزهم هم 11 بل 13 حمل بعير، 13 بعير محمل، 11 حق العشر واثنان حق الأب والأم. وجعل الصواع الذي به يكال الحب جعله في رحل أخيه وفيه شعار المملكة، شعار المملكة صورة وله من معدن غالي. ثم يعني ذهبوا بما فيهم بني ذاهب معهم. فلموا بعض المسافة أذن مؤذن يعني ناداهم مناد تعالوا أي العير إنكم لسارقون. فعادوا برحالهم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقد؟ قالوا نفقد ذلك صواع الملك سرقتموه. قالوا نفقد صواع الملك. ثم قال أيتها العير إنك قول ماذا يريد؟ هذا من المعارض معنى سارقون سرقتم يوسف، سرقت يوسف هم صواع وهم لما سألوا تفقدوا ما قالوا أنا ما زالت القيام لم يتهمهم ولم يكذب. قالوا نفقد صواع الملك إنكم لسارق أنتم سرقتم يوسف ها من أخذتموه ولم يصرح لهم به. نفقد صواع الملك. ثم عرضهم الأمر لم من جاء به فله حمل به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم من لنفسد في الأرض كنا سارقين. أنا سألهم سؤال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يعني عند قسطين في القدس في دينكم رق واحد بماذا تعاقب؟

يحبونه. هذه الحيلة من أين أتى بها يوسف؟ قال الله تعالى كذلك يوسف، الله هو الذي قال يوسف لكي يأخذه الحيلة، وإلا يوسف أن يستنبط هذه الحيلة. قال كذلك كدنا يوسف، نحن الذين وفقنا يوسف ليقول هذه المقولة. قالوا فما جزاؤه إن كنت، ماذا عندكم أنتم عندما يسرق وحكم، ماذا تفعلوا، بماذا تعاقبونه؟ لأنه لو عاقبهم بالنظام مصر في دينكم، لما يسرق واحد بماذا تعاقبونه؟ هذه الحيلة من أين أتى بها يوسف؟ قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، الله هو الذي وفق يوسف لكي يأخذ هذه الحيلة، وإلا يوسف ما يمكنه أن يستنبط هذه الحيلة. قال كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لأن يقول هذه المقولة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، ماذا عندكم أنتم عندما يسرق واحد في بلدكم، ماذا تفعلون له، بماذا تعاقبونه؟ لأنه لو عاقبهم بدين الملك بالنظام مصر ما يمكن أن يأخذ بنيامين، لكن وفق لأن يعاقبهم بعقوبة فلسطين. قال ماذا ما يعني ما هو جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد عنده فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، يعني هذه عقوبة للذنوب، الذنوب لها عقوبة. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ترك أخاه الأخير، الأول ليس عنده شيء، الثاني العاشر الحادي عشر، فتحوا المتاع وجدوا عنده الصواع، قالوا إذن هذا نأخذه عندهم في فلسطين، عندما يسرق واحد يولي عبد، يصير ماذا؟ عبد رقيق سجين. نقف هنا لأن الغرض هو العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. ما هي القرينة؟ القرينة وجد عنده الصواع، وجد عنده الصواع. تتمة للقصة والفائدة أن إخوة يوسف قالوا كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه في حكم الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. زادوا فوق ذلك ماذا؟ قالوا إن يسرق هذا بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، يعنون من؟ يوسف، معناه هو ملك وآذوه. قالوا إن يسرق هذا فقد سرق أخ له من قبل، يعني كان بإمكان يوسف يقول لهم ما اسم أخيه الذي سرق، يقول يوسف، يقول من هو يوسف؟ أنا هو يوسف، إذن أنا سرقت. لكن ماذا أصرها يوسف في نفسه؟ ماذا أصر؟ يعني لو كان واحد منا يقولها لهم، لكن يوسف أصر الكلمة، قال أنت

0: شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قال هل هم؟ ما قال هل هم، وإن هو قالها في نفسه، فأصرها نفس يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما قالها لهم ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما، يعني فيكم شر كبير والله أعلم بما تصفون. يعني لولا شوف الصبر العظيم والحلم، يعني لو كان واحد غير في تلك اللحظة يدخلهم السجن ولو إخوته ويعذبهم، لكن حلم عليهم. ولنا وقفة كما قلت لكم يوم كامل نكلم على هذه القضية الحلم، لأن غرضنا أن يكون الحلم بيننا وأن نقتدي بيوسف وأن نقتبس من سيرته. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون. الشاهد أن العمل من العمل بالقرائن كون يوسف عليه الصلاة والسلام عمل بالقرينة. ما الذي يدل على أن بنيامين سارق؟ هذا اتفاق ما بين يوسف وبنيامين. قد يجي الشيخ يبين كيف هذا المتبادر إلى الدين، كيف يقول سارق؟ قال هذا اتفاق ما بين بنيامين ويوسف عليه الصلاة والسلام. كم بقي؟ نص ساعة.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى الهادية عشرة: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز. وعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم تبدى له جبريل في الهوى أو تبدى له يعقوب عاضا على إبهاميه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لم تنع من فجوره فكلها باطلة. وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر. وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنكيس للأنبياء محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوها إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكما ثبت في الصحيح مرفوعا من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جراء، أي تركه لها لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء ثوابه من أكبر العبادات، والله أعلم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد أو يبتعد عن أسباب الفتن. ويهرب منها قبل وقوعها، لأنها قد ترديه. ما معنى ترديه؟ التردي هو السقوط من الأعلى، والمتردية متردي النعجة ولا الشاتلة.
1: وكما ثبت في الصحيح مرفوعا من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جراء، أي ترك

0: خوفا من عقابه ورجاء لثوابه من أكبر العبادات والله أعلم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد أو يبتعد عن أسباب الفتن، ويهرب منها قبل وقوعها، لأنها قد ترديه. ما معنى ترديه؟ التردي هو السقوط من الأعلى، والمتردية متردية النعجة ولا الشاة التي تسقط من السطح أو من الجبل فتموت، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أسقطكم في بئر جهنم. فلا ينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يفتح المواقع الموبوءة الملوثة، فإذا فتحها فقد

أسقطكم في بئر جهنم. فلا ينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يفتح المواقع الموبوءة الملوثة. فإذا فتحها فقد فتح على نفسه باب الشر، لأن الدخول هلك. ولا يذهب إلى المواقع وديار الفساد، دار الفاسقين، ومن دار الفاسقين اليوم المواقع الإلكترونية والمنصات وما في الذكاء الاصطناعي من الشر. فيهرب منها مثل ما هرب يوسف. كيف؟ ما الذي يدل على أنه هرب؟ القرائن، أنه أخذت بثوبه من الوراء هرب. واليوم جدير بأن ينصح المرء لنفسه بالهروب من هذه المواقع، ويتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. وإذا كان أبا أو أما يتقي الله في أولاده، لأنه لو غشهم لا يجد ريح الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح عرف الجنة. اللي كلفه رب العالمين برعاية رعية، شو معنى رعية؟ عنده أولاد 5 ولا 10 ولا 20 ولا غير ذلك. يوم القيامة يأتي، وكان هذا الشخص ما نصحهم وتركهم واشترى لهم الجوالات والهواتف والتلفزيونات وغير ذلك، وغض البصر وذهب يصلي وتركهم يتفرجون وغير ذلك، ولم يقل لهم شيئا ولم ينكر ولم يحذر ولم يوصي وغير ذلك. هذا غاش، هذا غشاش. يوم القيامة لا يجد عرف الجنة، العرف ريحة الجنة لا يجدها والعياذ بالله. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته المرأة هرب، فوجد الأبواب قد غلقت، وغلقت الأبواب بدليل أنها قدت قميصه من دبر. وأما قول الله تعالى: وهم ولقد همت به وهم بها، بعض الناس هروبا من الطعن في يوسف قال هم بها بالضرب، هذا ما كاش منه، لم يرد في القرآن ولم يرد في التفسير. وبعض الناس قالوا إنه رأى يعقوب في الصورة عاضا على إبهامه، ما كاش منه. وبعض الناس قال إنه رأى جبريل ليس منها، وإنما هم مثل ما قلت لكم لما يكون مثلا الإنسان عطشان في رمضان، في رمضان عطشان وأمامه ماء عذب بارد، النفس تهوى الماء البارد. لكن لو بقي هو وحده في بيت مغلق لا يراه أحد، لا كاميرا ولا صورة، يشرب؟ ما يشرب. لما؟ لأن النفس تهوى وهو يزمها ويبعدها ولا يأكل. بل لو جاء الناس ضربوه من أجل أن يشرب ما يشرب. لو قالوا له نضربك، بعض الناس يقول له نقطع

0: رأسك واشرب قل ما أشرب، مع أنه الشرب ليس كفر، ولكنه العزيمة أن لا يشرب. والمسلم وحده في بيت وأمامه الماء الرقرق ولا يشرب، لكن نفسه يعني تتمنى، ولكن هو يزمها. فيوسف رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ هو الإيمان، هو الإخلاص، هو الصدق، هو الصبر. هذا هو البرهان. فالمرء لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه، والمؤمن مفزعه وكهفه هو الإيمان في كل الأحوال، في السراء والضراء، في المصائب والسرور. الناس في السرور عندما في السراء، الغناء والخمر والرقص والاختلاط والتصوير والمخدرات وغير ذلك، وفي الضراء العويل والصراخ والكفر والسب وقتل النفس وغير ذلك. والمسلم لا، من في السراء من الشاكرين وفي الضراء من الصابرين. فالهم هو خطرات عارضة، عروض يسيرة تأتي هكذا، مثل ما مثلت لكم علماء مثلوا، أنا لست أنا الذي أمثلها، هذا علماء هم اللي مثلوا بأن هم بها مثل ما يهم الإنسان بالماء البارد. في اليوم يوم الصيام الشديد الحر، أما هم امرأة العزيز هو هم إصرار، همت به بأن توقعه في الزنا، ولذلك قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنا، وقالت لزوجها إما أن يسجن أو عذاب أليم. يمثلها الإمام السعدي رحمه الله تعالى ببعض الأحاديث، يقول أن الإنسان الذي أراد أن يعمل سيئة، هم بسيئة ولم يعملها، كتبها الله له حسنة كاملة. متى تكتب حسنة كاملة؟ لما يتركها لله. أما إذا جاء يسرق فوجد الكاميرا فلم يسرق، تكتب له ماذا؟ سيئة كاملة. أو جاء يسرق فسمع خشخشة، ممكن الخشخشة يكون فأر ولا جردان تحرك، فهو ظن أنه صاحب البيت، يمكن قط ولا كلب ولا غير ذلك، فهرب من الكلب. ولذلك جاء في الحديث تركها من أجل مخافتي. وفي الحديث إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما، فهو يقضي بعلمه في ماله، يتصرف في المال بالعلم. ومقابل له رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت كذا وكذا، فهم في الأجر سواء. يعني يوم القيامة سيأتي كثير منكم من عموم المسلمين، يأتي يوم القيامة ويجد أنه بنى مسجدا، أنه حفر بئرا، أنه أقام دورة، أنه مول دروسا، كفل طلابا وغير ذلك، وهو لم يفعل ذلك. من أين أتاه ذلك؟ هو كان فقيرا، فقير في الدنيا، ليس له قوت يومه، لكن يقول لو أن عندي المال لا أقمت دورة ولا مولتها ولا دفعت الطعام الذي يأكله الطلاب ولا سددت التذاكر التي للطلاب الذين يأتون من بعيد ولا كذا ولا كذا، ولا أتيت بشاحنات من الطعام، ولا حفرت بئرا، ولا سقيت ماء. هذا نوى ذلك، أهم بالحسنة. والله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنة. ماذا فعل هذا الشخص؟ ماذا فعل؟ خاف يوم يقوم أمام الله مقام ربه، خاف يوم يقوم. زدنا واحدة ولا اثنين؟
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية عشرة: ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. الثالث عشرة:
0: قبل ذلك يوسف أوتي جمالان، أوتي جمالين. الجمال الأول هو جمال الظاهر، كما قلت أنه أوتي ستر الحسن، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال رأيت يوسف عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى يوسف، قال رأيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن نصر. هذا جمال الظاهر. وجمال الباطن أين هو؟ أن المرأة، امرأة العزيز، راودته عن نفسه، وراودته النسوة عن نفسه، وكادت له النساء بل والرجال، فماذا فعل هو؟ استعصم. استعصم معنى تمالك نفسه وأصر أن لا يغضب ربه، وأصر على إرضاء ربه والبعد عن الزنا، رغم ما تدعو نفسه، نفس البشرية، إلى ذلك، فاستعصم. فهي وصفته بأنه استعصم، فهذا جمال الباطن، نسأل الله من فضله. نعم.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله الثالثة عشرة: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب، مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها، كما فعل يوسف ودعا ربه قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإن العبد لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله، فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور.
0: نعم، يوسف عليه الصلاة والسلام لم يأتي بذلك العفة، العفة التي أوتيها لم يأتي بها بنفسه، وإنما بالافتقار، بالالتجاء، بالاستكانة لله عز وجل، بالتضرع لله عز وجل، ويقول يا ربي إن لم تعصمني سوف أكون من الجاهلين، سوف أصبو إليهن، أدركني يا ربي، توكلت عليك، ليس لي إلا أن تنقذني، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن. فيقول الشيخ رحمه الله أن يوسف عصمه الله تبارك وتعالى بسبب وعبادة. السبب هو أنه تمالك نفسه، مثل أنت تكون أخذ الجوال فتعرض لك صورة، فماذا تفعل؟ تمحو تلك الصورة، تبعد تلك الصورة، وتقول يا ربي، مثل ما يعني يريد شخص أن يقتلك، وهي نفس الشيء، الشخص يريد أن يقتلك ماذا تفعل؟ تهرب، تقول يا ربي احميني من هذا. كذلك ما في الجوال يريد أن يقتل فيك الإيمان، فماذا تفعل أنت؟ تغلق الجوال وتقول يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أرجوك يا ربي اعصمني. فلا بد من السبب والتوكل، السبب والتوكل، ما تخلي الجوال مفتوح وتقول يا ربي اعصمني، هذا ما يمكن، لا بد من السبب والتوكل. فيوسف هذا الذي فعل، استعصم ودعا الله، استعصم يعني تمالك نفسه وهرب وأصر وقطعت قميصه من دبر حتى وصل إلى أنه خرج من البيت، ولما رأى الإسلام دعا الله عز وجل، استعصم غالب نفسه، وهذه فيها صعوبة، لكن بمجرد يراك الله عز وجل فعلت خطوة يعينك، أما أن لا تفعل وتريد أن الله يعصمك إلا أن يشاء الله. فلا بد من جهاد، مجاهدة النفس. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بذلوا الجهد يهديهم الله سبله. أما من تمنى على الله الأماني وترك الأسباب هذا لن يرى الفلاح. ولما دعا يوسف بهذه الدعوة جاءت الإجابة فورا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله تعالى فاستجاب له ربه، جاءت الإجابة فورا، والفاء في اللغة العربية للتعقيب والفور، هي حرف عطف، والغرض منها، الغرض البلاغي هو التعقيب والفور، أن تأتي عقب الشيء وفورا. مثلا تقول دخلت فسلمت، ما تقول دخلت ثم جلست ثم سلمت، وإنما دخلت فسلمت. إن سلم يرى جماعة، بمجرد أن يراهم يسلم. كذلك يوسف بمجرد قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو ماذا؟ السميع العليم. ختمت ختم الآية بهذين الاسمين، فيهما عبرة للمؤمن العابد أن يتعبد بهذين الاسمين، ويرجو الله ويرجو رحمة الله بالتوسل إليه بهذه الأسماء، أنه سميع لجميع الأصوات وسع سمعه الأصوات، عليم بالخبايا، عليم بالنفوس، وعليم بما يصلح لك من الحلول. وبهذا نأتي إلى نهاية الفصل الخامس، هكذا. الفصل الرابع. الآن نأتي إلى الفصل الخامس إن شاء الله تعالى، وهذا يكون غدا إن شاء الله تعالى صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأزهر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة الجنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف حتى نعرف المصنف، وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا. وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال، لكن مع ذلك أخذت منا وقتا. ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا يسيرا من هذه الرسالة فنعيد يعني قراءتها، وكأننا نستهل شرح الرسالة أي رسالة أصول السنة من جديد. أقرأ علينا من جديد السند والمتن. نعم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماكي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
3: حسبك، جزاك الله خيرا. هذا أولا، هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا، وهو هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. رأيتم حدثنا لا أخبرنا كذا مثلا، فهذا سند متصل، هذا الإسناد كما قلت إلى يعني هو إسناد، بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه هكذا. إذن كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه يعني حيث ألف، ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل فذكرها في كتابه كما قلنا هكذا. أذكر الذي فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه، وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها مثل ما فعل غيره، هذا لإثبات، لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة، فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها. ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا، أي أوردها وساقها في رسالته، هذا كله مما بالسند هكذا وأخرجها، مما يدل على أنه يعد ويعتبر ثبوتها. هكذا. فمثلا يعني قال في روايته مثلا حدثنا محمد بن سليمان الجوهري، حدثنا عبدوس بن مالك، حدثنا عبدوس ابن مالك العطار، سمعت أبا عبد الله أي كنية الإمام أحمد أي الإمام أحمد يقول، ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره. وهذا كما قلنا هذا وإلى نزعم إذا بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا، حتى السند أنظروا يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه، سمعها فنقلها عنه، ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا، ولم يكن يرويها بالمعنى أو شيء منها، حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان، انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة. وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر الحديث، مثلا عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى أي منتهى السند، منتهى السند فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون، قد يكون اثنان، والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة، والذي يكون أقل عدد الفارق خير، كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفيه السند النازل، فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا، والذي كثر يعد سندا نازلا، كما قال أبو عمرو البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو، العلو ليس فقط ثناء وسناء، بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر، قريبا من المصدر. قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب، وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة، وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي، وكذلك القاضي ابن أبي يعلى، وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين، أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد، ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام، ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني. هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة، هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متضافرة جهودهم متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا، فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة، فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار، فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق باختصار مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث؟ لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخوان، همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق، فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل. ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم. وهذا الشعار أهل الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والأداء، عند السماع والإسماع هكذا يعني، والرواية. المهم، وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صح ممكن يكون السند ضعيف والمتن يرد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن والعكس كذلك، لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة. أما من حيث السند عدالة الراوي كما ذكر أبو العمر البيقوني أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث الحديث عده وكل واحد أتوعد، قال إيش أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين؟ ولم يشذ أو يعل، هذا متعلق بالمثل والعلة كذلك تكون في المثل مثلا وإن تكون هنالك علل في السند. المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث هو سبب خفي، ولهذا تذرنا العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليس كل الرواة والمحدثين، ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثلا هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا كذا، من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها وتصفية وتلقية السنة منها؟ لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لها؟ قال ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم، ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولهذا كان هكذا. ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة كانوا لا يسألون لما انتشرت العدالة، كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوا من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثا، ومن وجدوا من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء وكذا يردون عليه ولا يقبلون منه، رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة. وقال أيضا في هذا المعنى والمراد مثل الذي يطلب دينه، لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء تقول ليش هذا الإطالة، لماذا هذا البحث، لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها ما أدركتها ما عرفتها، لكن لو كان عندك يعني اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة، ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا مجنون في الجزائر يعني قال عقيدتهم عقيدة يهودية، انظر ما في، رأيتم في الصباح لما ذكرنا الكلام يعني ابني يعني أبو المظفر ابن السمعان لما ذكر يعني كون قال هذه شهادة لله، شهادة لله وليسمعها الناس، ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد. أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت، ولا لا يا إخوان؟ يعني كتبها إلى غير ذلك، علومها، رواياته كذا، إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد هكذا. بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا، مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بدون السلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل السلما، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال، يعني أنه قال: سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب. قلت: ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحزم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتفنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن يعني في ذلك يعني أن أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها يعني قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها، ويعظض ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد، قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا، وجزموا يعني نقلوها، مما يدل على يعني هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانهم يقولون: لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته، والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم. فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها، وجزموا بنسبتها أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها. فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما اختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار ألا وهو ابن قدامة المقدسي، فقد استشهد بالرسالة حيث قال حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه رسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة. وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي، قال لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء، لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها، ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي، قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي، بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يستمع يعني يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها. فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كن. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها. ولا لا يا إخوان، انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك أنك تقول أن فيها، لأن ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها. يعني ولا تنكرن عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل والتأويل، انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود ما قاله رأس من رؤوس المعتزلة ألا وهو عمرو بن عبيد، لما رد الحديث بطريقة وقحة، كان وقحا يعني وقحا جدا، يعني لو حدثنا به الأعمش رددته، ولو عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا احذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ ويهتدي، يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقف بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل قائلا وقد قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة إلى آخر كلامه. وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية فأورد ذلك في كتابه المشهور في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة كما تعلمون قائل يعني وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع هذا الكتاب العظيم في كتاب المجموع قال فعلم أن شعار انظروا هذا الشعار أهل السنة قال فعلم أن شعار أهل البدع رأيتم شعار أهل السنة الاتباع وترك الهوى الاتباع بالدليل الاتباع يكون بالدليل وهذا أصل عند السلف بدءا بالصحابة كما جاء عن أبي الدرداء وجاء عن ابن مسعود وجاء ابن مسعود تذكر اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم هكذا وعدموا الابتداع هذا هو لأنه نقيض الابتداع عفوا نقيض الاتباع والابتداع الاتباع يكون عندك دليل رأيتم الإمام الإمام أحمد لما قال لأحد تلاميذته وهو أبو الحسن الميموني انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة دال ودليل ومبين ومستدل العلماء علماء أهل السنة يستدلون علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون هذا هو الأصل العلم قبل القول زيد والعمل يا أخي هذا معروف دلت عليه الدلائل والبراهين الشرعية المهم باختصار هذا معروف ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل نحن عكس ذلك كما قلنا الاتباع يكون قال نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي أعطيكم مثال حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات وتكلموا بعقلانيتهم إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة إنما أعملوا وخاضوا فيها بمحض التفكير العقلي بكل صراحة لو تقولوا إيش دليلك مع الدليل فقط حسب تفكيري حسب فهمي حسب علمي كذا وانت تقول تجزم بأن ما تفكيرك هذا صحيح ورأيك هذا سديد غلط ولهذا أما أهل السنة يربطون بالدليل والذي يمشي مع الدليل فهو على السبيل نعم يا إخوان قال ابن تيمية ومن فارق الدليل ضل السبيل ولا لا ومن فارق الدليل ضل السبيل والدليل ما هو الدليل هو ما يمكن أن يتوصل نعم ما يمكن التوصل به بحسن النظر فيه يعني بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري وكأنك تستعمل لو نقول مثلا الفقهاء الفقه عند العلماء هو علم شرعي علم شرعي علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة ولهذا الفقه عند العلماء هو مثلا من بين تعريفاتهم أقول ففي اللغة العلم هو الفقه هو الفهم ولا لا في اللغة الفقه هو الفهم وفي الاصطلاح ماذا يعنون وعلى ماذا تدل كلمة الفقه تدل على شيء إيش؟ هو العلم، العلم شايفين بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم. وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام، نقول المستفادة من أدلتها، ولا لا؟ تلك الفوائد التي استفادوها منها من أدلتها التفصيلية، بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم

وأصوله كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا تقول قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، وترجع للقواعد العامة الإجمالية كيف يكون؟ يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا؟ النهي يقتضي إيش؟ ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا ودوليك. الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة كقولك تقول الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت عفوا حتى لا أسيء، ما دم نبهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية، كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا، يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في أسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله، هل وهذه طريقة ناكرة يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها، وبالتالي فيجتهدون في نفيها، ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك، يا شايفين، وكأنها طريقة ناكرة، يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضهم. مثلا لا نقول مثل ما تقول الجهمية يعطلون وينفون الأسماء والصفات معا، الأسماء والصفات معا، قال لا نعبد، نحن نثبت كذا، ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية. هل أن نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها أصح وأصوب فهم كما تعلمون، هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان، السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك، حتى في الدعوة، حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة، حتى في شدتهم رحمة، لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون، إنما من باب الترهيب، وربنا جعل الترغيب والترهيب، الترهيب مما يضرك، مما هو خطره جسيم، مما تندم عليه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان، فهذا أظن إبراهيم الحربي، نعم، ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لأنه حتى في من حيث اللغة والمعنى، لو تقول في الاسم تارة الاسم يكون غير المسمى، الاسم حسن والمسمى

ماذا حصل؟ لهذا لا تغرنكم الأسماء. قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وأنت تقول خلاص ما دام سموها مشروبات روحية، ولا لا يا إخوان؟ مشروبات روحية، فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها. لا والله، اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة، التزيين، طريقة الشيطان. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ولا لا يا إخوان؟ هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا، ولا لا؟ إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى، وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا. ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا، لا، إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم، من العلماء والأئمة، من السلف الصالح، من كذا؟ لا تذكر أحدا، أنت أعلم منهم؟ أبدا ما يصلح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار، فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق، يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كل ما يتعلق بها، والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك. هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته، يعني يريد أن يبين بين العلماء، ما يقولون هكذا، عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم؟ اسمع كلام محقق في قوله، هذا هو القول الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا قول الصواب فما بعد إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع، يعني وش قال؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه، والله والله لن أغير. هذا مش أنا الذي اخترعته، وأنا الذي أنشأته وأسسته، وأنا الذي ابتدعته، أبدا. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت، لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد، لا والله. عيب بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا. وفي هذه المسائل لا ينبغي يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق، يقول لك لا وش علي تخلونا جامدين، هذا علم، يعني علم شرعي، بمعنى السلف كما قال الإمام بن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة، سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف، طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك، ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها وحاجة الناس إلى قراءتي ومعرفة ما فيها. المهم فقال كلمة مشهورة، كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة، يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها؟ ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا، اقترت، فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها إن صلح إلا القليل عيان. ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي؟ وعدهم بيوم كذا وكذا أنه يعني
يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه، ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقطاعه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة، لا أقول من باب الفضول، إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا: يا معشر الناس، قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة، فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال: فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول: هل هو الاسم أول الاسم حق عين المسمى، أو المسمى كذلك أو غير ذلك أو نحو ذلك؟ فقال: نحن الاسم للمسمى، جاء في أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى، هكذا ولا لا؟ فادعوه بها. وجاء الحديث: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، هكذا. إذن لله، أنت تبقى في اللفظ والعبارة والمعنى والمراد، وخلي المجادلين متشاكسين فيما بينهم ومتنازعين فيما بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولهذا فمشفى، يعني الشيء الذي الدرس الذي أعطاه لهم بصورة عملية أكثر من العبارات والكلمات التي سيلقيها في درسه، درس عملي تطبيقي استفادوا منه كثيرا. ولهذا كذلك الإمام ابن تيمية فعل رحمة الله عليه، قال: فذكرها يعني ما شاء الله يعني جزما وقطعا بها. وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة، ذكرها الإمام أحمد، ما يعني ليست أن ينوع عباراتها، كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تبقى دائما ملتزم بالنصوص، منسجم منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأن ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقة كما تقولون الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، ثم يكمل. الإمام البربهاري قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قلنا إذن: وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة،
ورتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها، وإن لم يعزوا لأن في زمانهم كانوا بكل العدالة كانت تخص في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة، يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها. قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك، يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشير إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشاهد لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي هذا كذلك. وهي كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوان؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا. مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا. ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، أي مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس ولا لا يا إخوان. وأصل الشجرة كذلك أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده وهكذا يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معانيه كثيرة متعددة متنوعة متغايرة فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا كسيأتي لا نستعجل يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا. ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا. لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبتوا دلالته ومعناه بكذا وكذا، فنقول باختصار أما معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك يعني. ولذلك يقولون وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة،
منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء، يعني تمثيله كما يقولون، وبالمثال يتضح المقال. إذن كانوا لما يمثل حتى يتضح في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واصطلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قرائن صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم. والأمر يعني طبعا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوا لي اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون في هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة يعني على الفور أنك لابد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به يعني فورا لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك؟ قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للتراخي. مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه، والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، هكذا. إذن والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد هنا بالأصول هي أصول السنة، هو ما يجب الاعتماد عليه والاعتداد به من القواعد في العقيدة والعبادة
والمعاملة، وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية ومستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد أن تستندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني، أستند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن هدي السلف ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان، وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ضل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على يعني على المعنى الشرعي. لا، ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا لا؟ كما سيأتي حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم، ويراد بها كذلك العرف، العادة، الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته الذي نريد ونبتغي معرفته، هذا قال: وأما معناها فالاصطلاح الشرعي، قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرع، حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية. قد تكون السنة بمعنى جامع وعام كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من. وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم،

ويراد بها كذلك العرف العادة الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته الذي نريد ونبتغي معرفته هذا قال وأما معناها فالاصطلاح الشرعي قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرع حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية قد تكون السنة بمعنى جامع وعام كلها سنة لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه لا حرج ولهذا بعضهم مثلا ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات لما؟ لأن الأصوليين معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيف دائما السنة هنا لا بد أن يكون مصدرها ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بأنها سنة نبوية إيش الدليل صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم إيش الدليل ثابتة عنه ما هو الدليل لا بد ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها ترد يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة مثلا لما نقول الخطاب الله يعني الحكم المستفاد من الدليل هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات هذه دليل بما ثبت الأدلة ولا لا نريد أن نستفيد منها حكما فمتعلقة بأفعال العباد هكذا ولا لا ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا فتلكم هي الأحكام الشرعية الأحكام التكليفية الواجب المندوب الحرام المكروه وش المباح الأحكام الوضعية السبب المانع الشرط الصحة والفساد العزيمة والرخصة وهكذا يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا نعم فيعين لأنه هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا المهم وكذلك وما وهي عند الفقهاء الآن معناها عند الأصوليين معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله أو فعل أي أفعاله أو تقريراته تقريرات تعرفوا تستخرجون حكما أعطيكم مثال ابن العاص عمرو بن العاص مرة في غزوة ذات السلاسل تيمم

0: مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا؟ احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل، أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه، تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان، ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا ولا ولا ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار قال إني، يذكر له الآن حاله ودليله، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، وفعل الفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي لما نظرت في حال الجو، يعني يومئذ وعندئذ، والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم، فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا؟ والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا إلا أن يباشر ملامسة الماء والاغتسال. فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم، فقال إيش قال؟ قتلوه، قتلهم الله، أفلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له، قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه، المهم هو أدرى، حتى لنا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال: فأشفقت على نفسي وذكرت. ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم. فذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا؟ إما بحركة، لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ، تعرفون هذا، مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح أو مش صحيح. لو يقول هكذا، لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات، لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان؟ وكذلك لو يضحك يبتسم، للبسمة والضحك دلالة ولا لا؟ وهكذا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك. هذا السنة التقريرية هو أن يفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك، فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما فعله مثلا ومما أمر به أو ولم يكن فرضا، يعني في قرائن تدل على كونه ليس واجبا. قلنا مقبيل الأصل في الأمر الوجوب ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هناك ذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء، الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحكم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمر بأمر غير جازم وعلى غير سبيل الحكم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم بالسنة، ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام أي ما دون الواجب. وهي كذلك، أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كل ما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول. وتأتي هذه يعني السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث، حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى. عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع الرجلين، تذكرون قصة؟ قال فتركته حتى خف الناس ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني، فنريد كذلك أن نعرف أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا يعني أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي هذا مهم: السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب، الكتاب والسنة، ولا لا؟ قال: وترة تطلق على ما يقابل، على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا: هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأنه الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة، فتقول ماذا يعنون فيها؟ أداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أم ماذا؟ فيعنون بذلك السنة الاعتقاد، عقيدة. يقول السنة عندنا أي العقيدة، أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال: ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن أي حسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم، يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثل ذلك. ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك، حيث قال: ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلامه، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات، من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بها عبارة عن من سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبمسائل القدر ومسائل الصحابة ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لما؟ لأن خطره مراد هؤلاء الأئمة بالسنة، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات ثم صار المراد بها عبارة عمن سلم من الشبهات، يعني في الاعتقادات، خاصة في مسائل بالله وملائكته وكتبه ورسله في الآخرة، وبمسائل القدر، مسائل الصحابة، ووصف كذلك في هذا العلم كتب، وإنما خصوا هذا بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم، والمخالف فيه لا شفاء هلك. المهم وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا السنة عشرة، هكذا قال السنة عشرة: القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة ميزان والصراط وعمل والقرآن كذا وعذاب القبر البعث يوم القيامة، ولا نقطع بشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البخاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في علم بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. نعم، المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا السنة عشرة، هكذا قال السنة عشرة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتبه في كتابه شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد هكذا إذن، تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا، هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى. موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق

0: الخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن الآن مع المجلس الخامس من مجالس الشرح والتعليق على رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الموسومة بأصول السنة، هكذا. وتوقفنا عند قوله وترك الخصومات والجلوس مع إلى آخره، كما هي من باب التذكير. وجميل التقرير أن دائما يقرأ الطالب يبدأ من أول رسالة إلى حيث بلغنا وتوقفنا، من باب الإنسان يستحضر ما سلف ذكره وتقدم بيانه وقوله، ثم نستأنف ونستكمل بإذن الله تعالى. فليتفضل مشكورا مباركا.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
1: بارك الله. هذا لليوم إن شاء الله، أو إذا أمكن زد أضف إلى ذلك أصلا آخر، فضل واسع أصلا آخر، لعله إن شاء الله نحاول.
2: ومن السنة اللازمة التي من ترك من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما
1: نعم وإن
2: وإنما عليه
1: وإن
2: وإن نأت عن الأسماع.
1: نعم جيد، وتجدون في بعض النسخ لعلكم نبت ولعل شيء، ممكن لعل البعض يعتمد على نسخة، النسخ اليوم متعددة، فتفضل. نعم نبت، نعم ونأت كذلك.
2: وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها.
1: نعم.
2: وأن يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
1: بارك الله فيك، حسبك. هنا كذلك تناول ما وهو من أصول أهل السنة، إذ هو ما شاء الله، حيث عطفها على ما سلف ذكره وإراده وسوقه وتقريره على أساس أنه من أصول السنة، وهو كذلك وهي كذلك. فإذا هنا يشير إلى أنه كذلك من أصول أهل السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك كذلك المراء والجدال. إذن قوله رحمة الله عليه وترك الخصومات، يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل، أي إلى أصل آخر من أصول أهل السنة، وهو مجانبة أي عدم الخوض، أي تركنا نبذ الشيء وعدم التحلي به وعدم الإقبال عليه وعدم تعاطيه وعدم يعني نبذه وتركه ومجانبته. ولذلك بارك الله فيكم بمعنى عدم الخوض في يعني مثلا في الخصومات في الدين. وذلك لما له من مفاسد جسيمة، لمن مفاسد جسيمة وعظيمة. كم من إنسان، سامحوني يعني باختصار، كم من إنسان ذهب ليجادل أو يخاصم غيره، سيأتي هذا التفصيل، فيرد على المنحرف وعلى المبتدع وعلى الضال المضل وعلى ابتغاء إحقاق الحق ونصرة الحق وإظهار الحق. لكن انظروا الطريقة التي يرد بها أهل السنة على

ابتغاء إحقاق الحق ونصرة الحق وإظهار الحق. لكن انظروا الطريقة التي يرد بها أهل السنة على المبتدعة، لا يردون عليهم بالبدعة أي بالطرق البدعية الكلامية والعقلانية وما إلى ذلك، إنما يردون عليهم بالسنة بالعلم الشرعي بالحجة الشرعية بالنقل الشرعي إلى غير ذلك. ولذلك الجهم بن صفوان تعرفونه رأس الجهمية، لما أخذ ينفي ويعطل الصفات الأسماء ويتكلم يعني يريد أن يشيع وأن يشيع كذلك مذهبه، فالمهم انبرى للرد عليه وتصدى كذلك له مقاتل بن سليمان. هذا مقاتل بن سليمان أخذ منهجا لم يكن منهجا شرعيا مستندا على الأدلة، يعني مستندا إليها ومعتمدا عليها ومستمدا منها، حتى الحجج والأقوال وكذا مستمد منها، يعني يرى حسب المهم يعرف بأنه من المعطلة من النفات ومن رأس الغلاة، يعني من المغالين الغلاة. فهو ماذا فعل؟ كذلك كان غاليا ومغاليا في الإثبات، الإثبات والنفي في الشرع عنده ضوابط، يعني ليس بطريقة هكذا تتكلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والعلم هو إدراك المعلوم بدليله، العلم هو إدراك المعلوم بدليله أو ما وافق الدليل، ما قابل بل ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. وانت الدليل هذا لست انت الذي صنعه ويسيره، انما الدليل أداة ووسيلة تتوصل بها الى معرفتي والى تحصيلي ونيلي والظفر ما تريد، ما ترومه وتريد بلوغه وتحقيقه ووجوده. ولهذا كما ذكرنا هما ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه، أي بحسن النظر وصحته وقوته، بصحيح النظر تكون مستجمع مستوفر مستكمل مستحضر، نعم مستظهر، يعني المادة العلمية والنظرة المرعية والفهوم المرضية كذلك، أي نعم قرأت النص كما ينبغي، فهمته كما ينبغي، استعملته كما ينبغي، ستصل به إلى ذلك المراد المقصود والهدف المنشود كما ينبغي. وهذا هو عين الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي استعمال الأشياء وفعل الأشياء فعلا متصفا بالأحكام، أو كما يقول ابن القيم هي فعل ما ينبغي في الزمن الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي، أي مناسب المناسب له. نعم بارك الله فيكم. لهذا لما الرجل سلك هذا المسلك أصبح رأسا كذلك، ضل بسبب ذلك مقاتل بن سليمان. ولهذا لا ينبغي مجادلة أهل البدع، أولا لا مخاصمة هذه من وسيأتي إن شاء الله من أجل إثبات ما تريد إثباته، لا يقتضي هذا الأسلوب الذي يسلكه البدع، وكانهم يستفزونك وكانهم يستعدونك وكانهم يستدرجونك وكانهم يستزلونك، لا أنت ما شاء الله تقدر الأمور والأشياء بالمصالح والمفاسد، إذا تترتب عليها مصلحة. في بعض المبتدع يقولون احنا نريد مجادلة فلان امام الملأ، ويحضر ذلك المجلس عوام الناس وزعموا عموم

الناس، يعني عموم الكثرة عامة الناس، هم يقصدون العوام، يعني بمعنى الجهلة والذين لا يعني ممكن جدا يتأثرون بما يسمعون، وليس لهم ميزان ولا مصفات ولا معيار ولا أي شيء. ولهذا كانوا يقولون فلا يقبلون، لا يقبل، قل فلا يقبل، لما تقديرا للمصلحة المفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أنا ماذا أريد من هذا؟ أن يريد أن يهديك الله. أهل السنة مطالبون بالدعوة، هذا شيء جميل، وببيان الحق، هذا شيء جميل، والدعوة يعني الدعوة إليه وبيانه ما شاء الله، وتعريفه للناس وتعليمه الناس وكذا وكذا، هذا معقول يعني بالدعوة. لما؟ بل ربنا أمر قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون. المهم باختصار، لكن انظروا يا إخوان بارك الله فيكم، إذا كان تترتب مفاسد هنا لا ينبغي، لأن كما يقولون الشبه إيش؟ خطافة، هكذا يقولون. كم من شخص علقت بذهنه فكرة خاطئة باطلة فاسدة أثرت فيه، واليوم مشاهد هذا، وخاصة مع وجود وسائل التواصل، هذه الوسائل التواصل تعرفون كل من هب ودب يبث ما يبث. كم من أخ كان ملتزما مستقيما من باب الفضول وحب الاطلاع وحب المعرفة زعم، حتى تأثرت فيه بعض الأفكار فانحرف فزاغ. لهذا يا إخوان كانوا يقولون درء المفسدة، أي إذا تعارضت المفسدة والمصلحة، بل من المصلحة درء المفسدة، يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. المهم باختصار، قلنا لما له من مفاسد جسيمة وعظيمة، ومآلات أي عواقب، ومآلات كذلك وخيمة وعميمة، ممكن تبدأ بشخص فذلك الشخص ينشرها ويبثها ويشيعها حيثما حل وارتحل، ومع من تحدث وتكلم يذكرها فتزداد انتشارا، فيتعلق الناس بها فيكون فسادها بسبب ذلك عظيما. المهم باختصار، ومن أخطرها قلنا، ومن أخطرها وأعظمها هكذا، حيث يؤول هكذا حال من خاض في الخصومات والجدال المذموم، كما سيأتي، والجدال المذموم إلى ضرب النصوص بعضها ببعض هكذا، نعم، من أجل الانتصار، هذا جدال مذموم. الجدال المذموم هو أن صاحبه يريد يعني إبطال حجة غيره وإظهار فساد قول غيره، ويريد إفحام والانتصار على غيره، وهكذا. ولو يسلك مسلكا أو يستعمل أسلوبا وطريقة في الكلام بالباطل والجهل، يعني ويعرف أنه مبطل لكن يعارض ذلك المحق ويجادله من أجل إظهار قوله عليه والانتصار عليه، أو كذلك يتكلم بالجهل المركب. والجهل المركب كما قلنا ليس مجرد جهل بسيط، لأن الجهل البسيط هو عدم موافقة الإنسان للقول، يعني موافقة للدليل، أو عدم إدراك الشيء على وجهه، ممكن، نعم، هذا الجهل البسيط. يعني بمعنى الإنسان يعلم خلو نفسه من العلم، حيث في المجلس ولا في أي شيء لما يسأل عن قضية أو تثار قضية ويطلب منه الكلام، فيعرف بأن نفسه خالية من هذا، يفتقر
إلى ذلك الشيء، بل يفتقده، يفتقر إلى العلم ويفتقده كذلك، ما يعرف. لكن هذا الرجل يتظاهر، يتظاهر بمعنى يتعالم، يتظاهر بأنه يعرف، وتراه يهرب بما لا يعرف، بل يحرف ما يعرف. هكذا يضرب بعض النصوص ببعضها، مؤولا محرفا ملفقا منمقا، ليس محققا وليس عالما، هكذا. ولهذا بارك الله فيكم ولو يلجأ إلى هذه الطرق. وهذا هو الجدال المذموم الذي حذر وأنكر، يعني أنكره العلماء. بل من خلال الحوار يصل إلى حد التكذيب، تكذيب النصوص، ليس التلاعب بالنصوص، وليس العبث بالنصوص، وليس التحكم في النصوص كأن يبتر النصوص. الحجة التي لا توافقه ولا تناسبه يحذفها، لا يذكرها، لا يريدها. يعني يقوم كما تعلمون، هذا مسلك من مسالك البدع، بتر النصوص، لا يأتون إلا بالشطر والجزء والقول الذي يعني يوهمون السامع والقارئ أنه يحقق ما يريدون. انظروا، ولهذا أهل السنة يذكرون النص بتمامه حتى يعرفوا دلالته. هذا ما يسمونه ويطلقون عليه ويصطلحون عليه دلالة السباق والسياق واللحق. نعم. المهم باختصار، ويصل إلى الكذب، أي إلى تكذيب النصوص وردها كما هو شأن وحال هؤلاء. هكذا. ولهذا جاء النهي عن الخوض في الخصومات والجدال في القرآن. والخصومات في الدين هكذا كذلك، فقد روى عبد الله ابن عمرو، ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا، أنا وأخي جلست مجلسا، ما أحب أن لي به حمر النعم. صح ولا؟ يعني مجلس فاضل، يعني لو استبدلوني، لو ساوموني، لو قال كذا، يعني هذا مجلس من أفضل المجالس، الذين يقدرون مجالس الذكر ومجالس العلم، ويفضلونها على الطواف في الأسواق والسعي في الصفقات. لا والله، يقول هذا لا يعدله شيء، مجلس علم خير من، يعني الآن عندي مجلس علم شرعي، خير من المجالس الأخرى والمساعي الأخرى والطواف الآخر، حيث أطوف بالأسواق في التجارة لعلي أبيع وأبتاع وأتاجر وأنال أموالا طائلة. لا والله، كما قال تعالى: هذا خير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعون من حطام الدنيا وزخرفها. نعم. ولهذا انظروا كيف كانوا يقدرون الأشياء العظيمة، الأشياء الفاضلة، ما شاء الله، فبأدب. فإذا ماذا فعل؟ وإذا، يعني لما قال: وإذا بمشيخة، بمشيخة من شيوخ أي كبار، ها يفوقونه في السن والقدم، يعني في الإسلام وفي الفضل وكذا، مشيخة من مشايخ، يعني قال: فإذا بمشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند بابه، أي عند باب من أبوابه. فما كانوا يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يستعجلونه. يا إخوان، احنا اليوم الرجل يأتيك ويطرق الباب بطريقة شديدة وكذا، كأنها تستفزك بها، لا، ينتظرون. بل كان ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرعون أبوابه، بابه يعني، أو أبواب حجرات مثلا، بابه مبنى
رؤوس أصابعهم بالأنامل، بالأنامل هكذا ليش عقل مثلا أو كذا. فانظر يعني كيف، بل كانوا في مثل هذه المجالس لا يبدأونه إلا للحاجة، لعل الرجل له حاجة أهمته أو مستعجلة أو شيء من هذا القبيل، يبادر بالسؤال وبأدب، وبأدب تعرفون أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن وكانوا يحبذون ويهتبلون فرصا سانحة ولحظات يرد فيها ويأتي ويقبل الأعرام ليسألوا فيستفيدون هكذا أمر. فإذا هو ماذا فعل؟ هو وأخوه كما ذكر، وإذا بمشيخة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، أن نجلس معهم أو أن نجلس بينهم، كأنه جماعة هنا واثنان هنا وثلاثة هناك وكذا، فممكن أو كلهم كانوا مجتمعين فلم يريدوا أن يدخلوا بينهم فيفرقوا بينهم، كأنهم انزووا في زاوية وجلسوا في ناحية. نعم، وهو الذي حصل. فخشينا أن يعني هنا بكل صراحة أن نفرق بينهم، يعني كرهنا، فجلسنا حجرة أي في مكان، وكأنه في مكان بعيد عن ذلك ما قلنا، أو لعل حتى في بيت من حجر من حجرة من البيوت، لكن هنا المراد به أي بعيدين عنهم قليلا تأدبا وخشية التفريق بينهم. المهم باختصار شديد، إذ ذكروا كانوا بصدد ذكري يعني آية من القرآن الكريم، فتماروا، هذا هنا حصل يعني الجدال والنقاش والمراء بينهم، وكأن هذا يذكر ما يذكر معتقدا كونه الأصوب وكونه هو المحق وكذا، والآخرون حصل جدال ونزاع وملاحات وخصومة مثلا بين ذلك بالكلام، فتماروا فيها. ظننت هنا يعني، فتماروا فيها حتى إذا ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني غضب، ما في المسجد وفي كذا، ما ينبغي أرفع الأصوات ولا لا، هذا منهي عنه. فالمهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون مغضبا، فقد احمر وجهه هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك، أنكر عليهم أي استنكر عليهم، وكانه يشير مثلا بشيء يعني مثلا يرميهم بالتراب أي يشير هذا في الهواء أو شيء من هذا، ويقول رحمة الله عليه مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، على كأنك تقول المرء على رسلك يعني بالهدوء كما مهلا يا قوم، حسبكم يا قوم، إلى غير ذلك، مهلا يا قوم. قال بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم زيد وأسئلتهم على أنبيائهم، ولا لا، حتى السؤال إذا جئت لتسأل من باب العناد، من باب التعجيز، من باب كذا، لا تفرح بالشخص إذا أجابك، إنما ينبغي أن تبحث قبل ذلك هل يفيدك وينفعك الخوض في هذا الموضوع وطرح هذا السؤال ونحو ذلك، هذا هو الأصل. ولهذا النبي تارة كان يجيب صحابه ولو سألوه أسئلة
يعني لا طائل من ورائها، وليس فيها منفعة ولا فائدة ولا مصلحة. تذكرون الرجل الذي قال: من أنا؟ قال: أنت فلان. ومن أبي؟ أبوك فلان. وأين أبي؟ قال: هو في النار. ثم قال: إن أبي وأباك في النار. النبي ما كان يحب هذه الأسئلة، والله سبحانه وتعالى نهى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وتذكرون كيف كانت تسأل بني إسرائيل موسى عليه السلام من باب التعجيز، يعني يثبتون عجزه، لأن انظر. ولهذا كانوا ابن تيمية في لامية تحفظونها، أعلم أن جلكم يحفظونها، ابن تيمية في مستهل الرسالة كان شنت عليه غارات وحملات للتشويه، تشويه دعوته وتشويه كذلك مذهبه، يعني وتشويهه في نفسه وشخصه. فلعل من الناس من يريد معرفة حقيقة ابن تيمية، هل هذا الذي يقولونه عنه وينقلونه عنه، الشيء الذي يقولونه فيه وينقلونه عنه صحيح؟ فلعل البعض يأتي يسأل. فتذكرون في مستهل إلاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. من عادة العلماء لما يذكرون شيئا من المسائل العقدية يذكرون أولا الشيء الذي يعتقدونه ويدينونه، لما؟ لأنه يعلم بأن علقت بأذهان هؤلاء افتراءات نشرها أعداؤه وخصومه، نشروها ونسبوها إليه ووصفوه بها. قال: اسمع كلاما، قالوا عنه أنه ناصبي ولا لا، لا يحب آل البيت، شايف؟ فهو لما رد على الشيعة تلك الردود القوية رأيتم ها؟ فكنت بعدل وإنصاف، بعدل وإنصاف، بالحجة والدليل، بالعلم والعرفان، بكل كما يقولون بيان يعني وبرهان صراحة. فلما قالوا، قال إذن هو ناصبي، لما رد على الشيعة إنما رد عليهم من هذا الباب وبهذا المعتقد وبهذا المراد. فقال: اسمع كلاما محققا في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتركه ولا ولا. حب الصحابة كلهم لمذهبه، ومودة القربى، مودة آل البيت قرابته وكذا، ومودة القربى بها أتوسلوا، إلى آخر ما قال. يريد أن يقول أثناء ذلك عرض أدل هكذا. فإذن هم هنا، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك وأنكر عليهم، فقال: مهلا يا قوم، بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. قال: القرآن، انظروا هذا تعليم، لما تنكر أنت ما شاء الله، لما تنكر على الناس شيئا يفعلونه بين لهم الشيء الذي يفعلونه ينبغي أن يفعلوه. أنكرت عليهم المنكر، لأن المنكر إيش هو؟ صح، المنكر مع يعني شيء مستقبح بالدليل بالشرعي بالعرف حتى بالعقل، في قرارة نفسك تجده مستقبحا مستنكرا، يعني هذا ما شاء الله تلقى مفاسده ومضاره ومساوئه وقبائحه ظاهرة، إلا لمن جادل وعاند وكابر هكذا. لكن فيه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هكذا المنكر، والمعروف عكسه. لكن أنت بمعنى ما هو المنكر؟ المنكر الأصل فيه تركه واجتنابه،
عدم فعله، ولا لا إخوان؟ هذا هو الأصل، أن تجتنب المنكر، ترك المنكر، تغيير المنكر، بمعنى إزالة ذلك المنكر ودفع ذلك المنكر ورفع ذلك المنكر بعدين، وإحلال محله والإبدال كذلك، أن تجعل بدلا منه غيره. فالمنكر هو أمر يجب تركه، يفعله المرء وأنت تنهاه عن فعله، تنهاه عن فعله، تقول لما فعلت؟ لأن الأصل فيه عدم الفعل، فتقول له لا تفعل هذا، لما فعلت هذا؟ اجتنب هذا، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على النكير والتحذير منه. والمعروف أمر ينبغي ويجب فعله، ينبغي فعله وينفعه فعله، وأمر الله بفعله، وأمر رسوله كذلك، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هكذا. إذن هذا الشيء الذي يجب فعله تركوه، فأنت تأمرهم بفعله، صلي، افعل، تأمرهم بماذا؟ بالمعروف. فهذا الذي ينبغي أن يعلم، فتعلمهم، لا تتركه جاهلا وأنت تعلم بأن هذا الرجل إنما قصد الطاعة، والطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، موافقة الأمر الشرعي، سواء في ترك المنكر واجتنابه، وسواء في فعل المعروف وتعاطيه. نعم يا إخوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام القرآن لم ينزل، أي لم ينزل، يعني يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. ذكرنا البارحة أنه فسرنا بعض الآيات، مثلا لما ذكرنا في مسألة فقهية أو أصولية باختصار، لا أريد ذكرها لأنه ممكن تأخذ منا وقت، لكن الذي أريد أن أشير إليه هو أنه تقرأ آية وتستشكل معناها ولا تدري ما تفسيرها، أي ممكن جدا تفهمها على غير مراد الله، على غير وجهها وحقيقتها. فأنت الآن الحمد لله الأصل أن تتحرى وتدقق وتحقق في نظرك، في نظرك عفوا، وقراءتك في فهمك وتفسيرك. ولهذا أعطيكم مثالا، النبي كان ينبه كما جاء عن ابن مسعود في آية الأنعام، الذين تذكرون الآية، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتذكرون ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يقع في الظلم؟ والظلم هنا بمعناها العام، بمعناها العام بالعموم، والظلم هو وضع الشيء مثلا في غير موضعه، ولا وضع الشيء في غير موضعه. فالظلم درجات وأنواع وأقسام، فيه الظلم العظيم وهو أقصى الظلم وأخطرها وأكبرها وأعظمها، وفيه ظلم الإنسان لنفسه، وفيه ظلم الإنسان لغيره، هكذا أنواع، هكذا. فلما قالوا أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يظلم نفسه، قال ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنونه أو تفهمونه أو تذكرونه، يعني أولم تسمعوا قول لقمان، هذه آية، الآية الأولى من سورة الأنعام، الآية الثانية من سورة لقمان، أي تفسير القرآن بالقرآن، قال أولم تسمعوا قول لقمان لابنه، لما نصح لقمان ابنه قائلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شايفين؟ لهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما القرآن يعرض ويؤيد ويصدق ويفسر
كما سيأتي من كلام أحمد بن حنبل. المهم بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، أي لم ينزل ليكذب بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به، الشيء الذي كان من الحمد لله عرفتم معناه وتفسيره ومدلوله ومقتضاه كل شيء، ما شاء الله خلاص عرفت فالزم تطبق، وهذا هو الشيء. فما عرفتم يعني منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ماذا قال الله؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه يعني تفسير الآية هذه، أي ردوه للكتاب وإلى الرسول في حياته، في حياته يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما شاء الله، ويأخذون بتوجيهه وترشيده وتصويبه وقوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعد مماته أي إلى سنته التي تركها، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، بارك الله فيكم. باختصار هكذا إذن، فينبغي قال هذا الأصل. ولما كانت الخصومات من مجادلات وخلافات ونزاعات ذريعة كذلك، ومظنة المآلات الفاسدة والآثار السيئة، فقد أنكر وحذر وأنذر وزجر كذلك السلف الصالح منها، حسما لمادته وسدا لذرائعه وقطعا لموارده كذلك وعواقبه. ومما ورد في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال، يعني أنه كان يقول إن الخصومة قحما يعني قحم، وإن الشيطان يحذرها، احذروا هذه الجدالات هذه الخصومات، يعني بكل صراحة كثيرا ما ترى المسألة تكون بسيطة فتأخذ منحا فتنحى منحا وتأخذ وجها ومسلكا يصير إلى شيء يندمون عليه، ولا لا يا إخوان؟ احذروا ما شيئا ليس جميلا حتى في نيتك، لعل في الأول تريد إظهار الحق، فإذا بك تجد نفسك تدافع عن رأيك ولو كان خاطئا أو باطلا، شايف؟ ولو كان غير صحيح، فإذا تصبح يعني يحصل فيك نوع من التعصب والعناد والاستكبار والاستعلاء، فيحصل ما حصل من مآلات ليست جميلة. ولهذا كان الأولى كما تعلمون، يعني لما ذكر هذه المآلات فذكر بأن الشيطان يجتنب هذه المجالات والخصومات والمناظرات ونحو ذلك من الجدالات ونحو ذلك، فإنها عديمة الفائدة، حتى وإن كانت فيها تلتمس منها وتبتغي كذلك مصلحة، فإذا بنفسك تجد قد أوردتها، تجدها قد أوردتها موارد تندم عليها وتقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما فعلت. ولهذا وقال جعفر ابن محمد إياكم والخصومة في الدين، فإنها انظر يعني كانوا يشير إلى هذه المساوئ الذي أشار إليها، يعني علي بن أبي طالب في قوله كونها في الحقيقة الشيء الذي يحضره الشيطان يفسده
يفسده يا إخوان، لا تجد فيه مصلحة ولا تجد فيه منفعة، بل يجعله يصرفك عن ذلك الخير الذي كنت تبتغيه وتلتمسه وترتجيه يعني بكل صرع وتقصده، ولكن يفعل كما قلت لك فيغير لك الأشياء ويزيف لك الأشياء ويظهر لك ما فسد منها. بارك الله فيكم. ولهذا جعفر قال رحمة الله عليه: إياكم وإياكم عبارة للتحذير والنكير، لما يقول إياك بعد إياك الذي يأتي شيء يحذرك منه، ينذرك كذلك من شره ويزجرك عن فعله إلى غير ذلك من دواعي وأسباب النهي ووجوه فساد المنهي عنه كذلك. بارك الله فيكم. قال إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب، تشغل القلب وتورث النفاق، حتى أنه في قرارة نفسك مقتنع بأن صاحبك كان محقا ومصيبا. صح، مثلا من بين أنواعها ليس يعني كون هذا يكون بصورة ثابتة فيه راسخة مؤثرة عامة، هذا شيء آخر. أقول ضرب مثال، حتى في قرارة نفسك تعلم بأنك مخطئ ولكن تجادل وتتظاهر أنك أنت المحق، وتسعى في حشوي وحشدي وذكري الأدلة على خطأ صاحبك أو من تخاصمه أو تجادله أو تماريه، لما من أجل غلبته فقط، من أجل غلبته والاستعلاء عليه، ومن أجل كذلك إبطاله وإفحام ذلك الرجل. هذا غلط. ولهذا كما قال: فجحدوا بها زيد واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في ناس أنفسهم استيقنتها لكن للأسف ينكر ذلك ويعرض عن ذلك ويعارض ذلك ويريد إبطال ذلك إلى غير ذلك من مساوئ هذه العواقب الوخيمة. وهذه الخصومات يا إخوان المذمومة المحذورة والمحذورة، المحذورة والمحظورة، كل ما تحذره هذا من المحظورات يحذرك الله منها، هي في الحقيقة تقوم على ماذا؟ على الشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق وبيانه. رأيتم هذا الشيء؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء المجادلين ونحو ذلك لما قال: وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق. رأيتم يا إخوان؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب، عاقبة ذلك وعقوبة ذلك كان أمرا سيئا. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وما أكثر ما يحتج به، وما أكثر ما يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بمن يحتجون بحجج ليست من أصول العلم هكذا، وقد يعني يبدي ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا في ذلك، ليس مستندا إلى ذلك عفوا، يعني لا يستند إلى هذه الأدلة الشرعية والحجج كذلك العلمية ونحو ذلك. إنما للأسف الشديد إنما حصل هذا من باب دفعا يعني لهذا الذي يناظره، فهو الذي جعله يسلك هذا المسلك. وأهل السنة يقولون الحق. انظروا يا إخوان، يروي وكيع بن الجراح، تفرق بين أهل البدع يعني وأهل
العلم وأهل السنة. انظروا أهل السنة أهل عدل، أهل عدل في القول والعمل، في السر والعلن، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في كل الأحوال. يروي الدارقطني عن وكيع بن الجراح قوله: أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون اليوم وينتشر اليوم. أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. إذا مسألة أنت كنت تظن نفسك أنك أصبت فيها فظهر لك الخطأ وبين لك خيرك الخطأ، قال: والله أنت مخطئ يا شيخ، أنت مخطئ يا أخي الفاضل، أنت جانبت الصواب، ما حالفته. فلا تأخذك العزة بالإثم ولا تتعصب، إنما لما ترى الدليل صحيح فصحة الدليل تقتضي العمل به والأخذ به. هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس. ولهذا بارك الله فيكم قال باختصار حتى لا أطيل وأن كنت قد أطلت في هذه البداية، قال أهل السنة، وكذلك روي هذا القول ونقل عن عبد الرحمن ابن مهدي، كذلك عبد الرحمن ابن مهدي: أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع وأصحاب الأهواء لا يقولون إلا ما لهم. لا يقولون، يعني في رواية يقولون وينقلون، كذلك ما لهم وما عليهم أهل السنة أهل العلم، وفي رواية أهل العلم، أهل العلم وهم أهل السنة هم أهل العلم، ها، وأهل وأصحاب الأهواء والبدع لا يقولون إلا ما عليهم. فانظر إلى أين ينتهي ذلك بارك الله فيكم. وقوله إذن بارك الله فيكم: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب البدع كذلك من أصول أهل السنة كما ذكرنا، أي من أصول أهل السنة ترك واجتناب مجالسة والجلوس مع أهل الأهواء، ويسمون كذلك أهل الأهواء أو أهل البدع. وسبب تسميتهم بذلك لأنهم بكل صراحة اتبعوا أو يتبعون، لأنهم يتبعون أهواءهم، ويأخذوا كذلك الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها. يعني كما يقول استنادا واستمدادا، حتى صدروا عنها، بل قدموا، ليس فقط أنهم صدروا عنها بل قدموا، بمعنى يجدون الدليل الشرعي والعلمي والنقلي الذي أورده الذي ورد عند أهل السنة وأورده أهل السنة، للأسف الشديد يجدون أنفسهم يعني لأنهم يعارضون هذا، وأهواؤهم لا تميل إلى ذلك. والهوى يا إخواني هو ميلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه، أي بفعل ما تحب وترك ما تكره من غير داعية علم أو شرع. ليس شرعه، ليس استجابة وامتثالا وعملا بما اقتضته الأدلة الشرعية، لا لا، بما تهواه النفوس، بما مالت إليه النفوس، بما تستلذه وتستعذبه وهكذا غلط. هذا هو الهوى. إذن الآن الهوى هو السيد، شيء جميل جدا
أن يكون هواك تابع ليس متبوعا، إن يتبعون إلا هوى إلا الظن وما تهوى الأنفس. وخطورة من اتبع هواه تتطور ولا لا، وهو يتهور كذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى عياذا بالله. المهم باختصار، فهذا هو الهوى الذي نهى عنه. فقال إذن فقدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية بكل صراحة منظور فيها من وراء ذلك، وكأنه يحكم على المعتزلة في مسألة المسائل الشرعية ونظراتهم الشرعية وكل ما يتعلق بذلك. لما عندهم مصدر التلقي، مصدر التلقي عندهم ماذا؟ العقل والاستدلال ولا لا؟ فيقولون القاعدة المعروفة عندهم: ما رآه العقل حسنا، أي حكم عليه العقل بالحسن فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا أو سيئا فهو سيء. وكأن العقل هو الذي يتحكم في كل شيء وفوق كل شيء، والعقل له حد لا يتجاوزه، لا يتجاوزه، لا يستطيع تجاوزه، بل لا يستطيع بلوغ ذلك الحد وإدراكه. نعم يا إخوان، ولهذا ومن أجل هذا أرأيتم كيف ضلوا وأضلوا، واليوم الملاحدة يستندون إلى أقوالهم ويسمون، وإن كان طريق الماكرة هو أنهم يسمون الأشياء بأسماء تغر السامعين والناظرين. التنوير، هل هؤلاء التنويريون ولا لا؟ هؤلاء كذا، كأنه يغرك بتسمية، والعبرة ليست بالاسم، إنما العبرة بالمسمى وحقيقة المسمى. فحسن الاسم يا إخوان لا يدل على حسن المسمى، وتغاير الأسماء وتعددها لا يدل على تغاير وتعدد الأسماء المسميات عفوا. لا، قد يكون الاسم، وهذه طريقة بني إسرائيل في التلاعب بالشعائر والأحكام والأدلة. هكذا إذا رأيتم كيف لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا ولا لا؟ كيف لما حرم عليهم الصيد يوم السبت عمدوا إلى البحر يوم الجمعة، فأتوا ب يعني كما يقولون أدوات الصيد بالشبابيك وكل ما يتعلق بذلك، فيلقونها في البحر يوم الجمعة، فيأتي السبت يوم السبت الحوت فيقع فيها، ويأتون مثلا يوم الأحد فيأخذون ذلك. لا والله ما صدنا في يوم السبت، ما حصل، غلط. هذا التزيين، هذا أسلوب الشيطان، التزيين أسلوب الشيطان، وأهل الضلال اتبعوا خطوات الشيطان عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، يعني يؤدي به إلى معارضة الحق ولا لا يا إخوان؟ فيعتمدون يعني يقدمون أهواءهم على الأدلة الشرعية، على النصوص الشرعية، ويعتمدون على آرائهم، بينما أهل السنة لهم بالمرصاد. أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، الإمام أحمد يريد أن يبين لهم عظمة الآثار واتباع الآثار، حتى قال كلمة مشهورة أو قولا مأثورا عنه ومشهورا: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. يريد أن يقول اتبع ولا تبتدع، واستدل قبل أن تعتقد، لأن لما تعتقد وتريد أن تستدل ترد الأدلة التي تخالف ما تعتقد من باب المعارضة ومن باب كذا، كما فعل أصحاب الأهواء،
ومن باب كذلك الغلبة، من باب الغلبة والبؤس، ولهذا أهل السنة هذه طريقتهم، والحمد لله، في إرادة الدليل والاستدلال به. أخذوها من أين؟ أخذوها من الآيات القرآنية والآثار النبوية والأقوال السلفية، أي عن يأخذونها عن الصحابة وكذا إلى غير ذلك. تصور مثلا هذه المسألة، الإمام البخاري في كتاب العلم، في باب من أبواب كتاب العلم، صدر ذلك الكتاب، ترجم ذلك الكتاب بعبارة عنوان، وهي قوله: باب العلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل. رأيتم ابن عبد الوهاب في رسالته اللطيفة التي يبتدئ بها، رحمة الله عليه، في رسالته اللطيفة التي يحفظها جلكم، يحفظها أغلب طلبة المسلمين، وهو هي الأصول ثلاثة أصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يغملها العلم، تذكرون يعني، إلى أن قال بالأدلة، ولا لا يا إخوان، بالأدلة. كان يكفيه أن يشير إلى أهمية ضبطها وربطها وبنائها واستمدادها والاستناد في نقلها إلى الأدلة، ممكن. لا، هو قال كلاما لا بد أن يستدل عليه بأنه هذا كلام منقول من الأصول، لأنه من الأصول. قال: والدليل، تذكرون، والدليل قوله تعالى، ذكر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى آخره. وأراد أن يبين بأن هذه المسألة ليست متعلقة فقط بما قاله، ويقوله مستقبلا ويقول غيره كذلك. قال يعني لما ذكر هذه السورة، ذكر قول الشافعي لما قال: لما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لكفتهم، أي حجة لكفتهم. وذكر قول البخاري، قال في فائدة بمثابة القاعدة، فائدة في هذا النص هو بمثابة قاعدة تستندون وتعتمدون عليها، تعرفون شأن القواعد وأهمية القواعد وفضل القواعد وعظمة القواعد، لأنك يعني تستعملها في كل الموارد، حيثما جاءت فكرة تريد الخوض فيها بناء القاعدة، حتى لا تحيد وحتى لا تميل وحتى لا تنحرف وحتى لا تنصرف. ولهذا قال البخاري، يعني قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال ثم ذكر، قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. بمعنى يا عباد الله، ابدأوا بما بدأ الله به، فينبغي البداءة والبداية بما بدأ الله به، أي العلم قبل القول والعمل. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل البدع يعتقدون ثم يلفقون الأدلة، ثم يختلقون ويخترعون ويركبون الأدلة من تلقاء أنفسهم. رأيتم؟ ولهذا قال: لا تخاطبوا، ليس فيه منفعة في خصوماتهم ومجادلاتهم. بماذا؟ ماذا يذكرون لكم؟ وماذا تسمعون منهم؟ وماذا تجدون عندهم؟ وماذا إلا الباطل، عياذا بالله. وقد يؤثرون في بعضكم أو أكثركم خشية التضرر والتأثر بما عندهم من الباطل، اجتنبوهم ابتداء ووقاية خير. والوقاية والسلامة لا يعدلها شيء، خاصة سلامة دينك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فإذا انتهى، فربك إذن ينهاك عن هذه الموارد وعن هذه المشاهد وعن هذه الأشياء. بارك الله فيكم.
ولهذا كما قلت يقول ابن تيمية ولهذا كان السلف كما قلت لكم يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية. انظروا في العلم والعمل كان أهل الأوائل. لماذا؟ لأنه تقول له أنت تخالفني في هذا الدليل، ما دليلك؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ بل ما قولك الذي تقوله؟ ترى يقول أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويذكر أشياء لا أثر لها في السنة، ويقول أقوالا مخالفة لقول السلف الصالح. عين الباطل وإن أظهره وألبسه لباس الحق زعما، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم، أي في قرارة أنفسكم تعلمون. المهم باختصار، فالهوى يا إخوان مختص كما قال أهل العلم، فالهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بالمستلذات، هكذا ولا لا؟ وهذا الذي قرر المصنف رحمه الله تعالى من يعني ترك يعني الجلوس مع أصحاب البدع أصحاب الأهواء والبدع والزيغ والانحراف. وهذا الذي يعني في الحقيقة قرره المصنف مستمد، لو نبحث لو عن أدلة نجدها متضافرة متكاثرة متظاهرة، يعني ظاهرة إن شاء الله كثيرة، إنما يذكرون قليلا بعضها من باب التذكير والتقرير لا من باب الحصر والتحديد. ولهذا إذن قلنا بارك الله فيكم يعني مستند ومستمد، كذلك قلنا مستمد من أدلة شرعية قائمة يعني وقائم عفوا على أصول مرعية ونقول كذلك سلفية ومرضية. ومما يدل على ذلك قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون، تقول إيش الدليل؟ ها هي الأدلة، أنت عندك مستوى وتعرف التفسير وبإمكانك الوصول إلى فهم هذه الآية بما معك من بضاعة ومستوى ما شاء الله وعلم وكذا، فتقول صح حقا ها صدق الله، قل صدق الله. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، هكذا ولا لا؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بمعنى هذه الآية تدل على نهي الجلوس إلى أصحاب الأهواء والبدع والسماع من أصحاب الأهواء والبدع ومعارضة أو مجادلة أو مماراة هؤلاء، لا خير فيه ولا مصلحة فيه ولا طائل من ورائه، لا منفعة بل المفسدة والمضرة. ولهذا قال الطبري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة هكذا والفسقة عند كما يقولون عند خوضهم في باطلهم. وروت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قائلة تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا أي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب
وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ انظروا ماذا يتبعون وإلى ما يرجعون وبماذا يستدلون وماذا ينقلون وبماذا ينطقون ويقولون ما يريدون قوله مثلا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، انظروا فيتبعون يعني يتقفى ويتقصى ويتتبع ولا لا مواردها ومواضعها حيثما كانت، أوتي حبها وتعلقت بها نفسه وكذا. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فيتبعون فيتبعون التابع والمتبوع.

فيتبعون. التابع والمتبوع هو بمثابة التابع، يتبع ذلك حيثما وجده، صار إليه وآل إليه وأخذ به وذهب إليه وإلى غير ذلك، هذا هو الذي يتبع. ففيه تابع والمتبوع، والمتبوع يؤثر في التابع. لما؟ لأن التابع متعلق ومتأثر به ويأخذ عنه ويتلقى منه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ماذا يريدون؟ ماذا يبتغون؟ ماذا يقصدون؟ ماذا يرمون من وراء ذلك؟ إثارة الفتنة ونشر الفتنة وإذاعة الفتنة وإشاعتها وكذا، وأصل دينهم قائم على الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. لأن المتشابه، لما؟ المتشابه هذا الذي لم يظهر فيه الحق واضحا صريحا ولا لا، وليس يعني باطلا خالصا كذلك، يعني هذا اللبس المتعلق بذلك هم يغتنمون فرصة. قل انت فهمت هذه، احنا فهمنا هذه، والآية في لفظها تعني ذلك، والدليل في عباراته وألفاظه يتضمن ذلك، فلا تستطيع مثلا أن تقول لا ما يتضمنه. ولهذا عند العلماء خاصة في مسائل الاعتقاد هذه المجملات تفسر وتفصل بالمحكمات والمفصلات. وحتى الأصوليين لما يعني يقولون لا حجية للمجمل، المجمل ذكرنا البارحة، قلنا هذا اللفظ المجمل الذي يتضمن لأنه في عبارة تدل على معان متغايرة ومتكاثرة، يعني متعددة ومتغايرة، أي معناها قد تكون متعاكسة، هذه غير هذه. قلنا في اللغة مثلا قد نجد كلمة السنة، نجد السنة في الأشياء التي تطلق على الأشياء المذمومة من السيرة والطريقة والأشياء المحمودة ولا لا؟ إذن معنى هذا في اللغة، أنت الآن تريد أن تقرأ السنة بمعناها الشرعي، وتتبع السنة بمعناها الشرعي، بمعنى ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان صحيح الإضافة إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فإذن هذا الذي قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلهذا انظروا يا إخوان، سامحوني، فأهل السنة في مسائل الاعتقاد وهذه المسائل الدقيقة والحساسة مثلا، ليس فقط يراعون وينظرون في أقوال القائل، انظروا حتى في غرض القائل بقوله، ما الذي يقصده وما الذي يعنيه وما الذي يريده من خلال ذلك القول. المعتزلة كانوا يفعلون هذا، يأتون ببعض الأقوال لما يجدون علماء السنة لهم بالمرصاد وفي كل ناد، ماذا يفعلون؟ يأتون بالعبارات المجملة. رأيتم الجهمية في مسألة خلق القرآن، وسيأتي لما رد عليهم الأئمة، ردوا عليهم لما قالوا بأن القرآن مخلوق، تذكرون. المهم باختصار، وتناولنا هذا في شرح السنة للإمام المزني السنة الماضية، المهم باختصار، وسنتناولها مع الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة إن شاء الله. المهم باختصار، فردوا عليهم فأفحموهم وفندوا وضغضوا وأبطلوا، حتى أصبحوا يا إخوان يتوارون عن الناس، رؤوسهم يعني رؤوسهم يتوارون والله.

0: تبرقعون، يجعلون البرقة يعني يتبرقعون حتى لا يعرفهم الناس لما يخرجون إلى حاجاتهم ومآربهم. نعم، لما؟ لأنهم ما شاء الله كانت لأهل السنة كلمة مسموعة والناس يسألونهم ويأخذون بإجاباتهم وتوجيهاتهم، لأنه يعرفونهم أنهم أمناء وصادقون وملتزمون، ويعرفون مصادر تلقيهم ومصادر استدلالهم وكل ما يتعلق، وأنه هو الحق المبين. أقول كانوا لجأوا إلى طريقة أخرى، قالوا والله لا نقول بخلق القرآن، إنما ينبغي أن نتوقف في ذلك، وهو مذهب الواقفة. وأنا لا، إذا سألت الرجل إيش قولك، يمتحن مثلا الإمام يمتحنه أو الحاكم أو ولي الأمر، بلغه أن هذا الرجل يقول بكذا وينشره بين الناس، ما تقول؟ قال أنا أقول القرآن كلام الله، ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق. هذا التوقف مريب وغريب وعجيب، منكر وباطل. لو لم ينتشر في الناس القول بخلق القرآن ما عليك، ما في مشكلة، لأنه معروف بأنه كلام الله وصفة من صفاته، وأنه غير مخلوق، وأنه منه نزل سبحانه وتعالى على نبيه، يعني نزل من لدنه سبحانه وتعالى غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود كما يعرف أهل السنة. لكن وكيف وقد قيل كما جاء يعني وانتشر، لا بد أن تبين موقفك، أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق مثلا، منه بدأ وإليه يعود مثلا. فلما ضيقوا عليهم المجال والمقال في هذا الباب لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي القول باللفظ، لفظ بالقرآن، يعني لفظ بالقرآن، شايفين يعني كون هذا اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ. فيقول لك اللفظية أقول، فيقولون لكن بهذه الطريقة كأنكم تضللون الناس، مش كل الناس عنده مستوى يفهمون كلامكم، ولهذا ما ينبغي القول بهذا. وإلا لو تستفصل لما يقول لفظي بالقرآن، أي كلامي ونطقي، هو النطق الصوت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، ولكن المقروءة والملفوظة. لو تسألك كذا، لم أقل ذلك ولم أعني ذلك ولم أقصد، إنما قصدت أن لفظ بالقرآن مخلوق. فقال لا يصح حتى هذا من الجهمية، الذي لا يعرف يعرف، والذي لا يعلم يعلم وينكر عليه. لا تقول هذا الكلام ما دام محتملا لوجه باطل، لأن هذا الكلام عنده معنيين، معنى مقبول وهو لما تشير إلى كون المخلوق هو صوت، حركة صوتك ونطقك وحركة لسانك إلى غير ذلك من أفعالك من القراءة. أما الذي تقرأه لا تعنيه ولا تقصده، ولكن ما يعرف الناس هكذا. فالأصل في العقيدة إراحة الناس بما بكلام صحيح في وروده، صريح في معناه ودلالته، ما ليس ذلك. بل حتى حكموا وقرروا أنه يا إخوان، إذا قال الإنسان قولا صحيحا لكن يعرفونه بأنه من أهل الباطل، لا يعتمدون عليه ولا يقرونه على ذلك. لما؟ لأنه قد يلبس على الناس ويدلس على الناس. تذكرون مثال ذلك؟ تذكرون الخوارج. الخوارج شرهم كبير وضررهم مستطير، ولا لا يا إخوان؟ لما زعموا قالوا الإمام علي بن أبي طالب الخليفة، للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، لما قالوا له، طالبوه زعموا بالتحكيم، وذكروا قوله تعالى، استدلوا بمشق الله، استدلوا بالدليل، قالوا قال تعالى إن الحكم إلا لله. فماذا قال؟ قال كلمة حق، أي هذا الذي قلتموه بألسنتكم حق، وهذه الكلمة حق، ولكن أريد بها باطل. انظروا يعني إلى فطانتي وذكائي، أي فطنتي وذكاء أهل السنة في مثل هذه المجالات. ولهذا كما قال، قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت عائشة أم المؤمنين بعدما قرأ الآية الكريمة هذه وأتمها، وهي قوله تعالى لما ذكر قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي بعدما قرأ الآية، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، هؤلاء الذين يتتبعون ويتبعون المتشابه، فهؤلاء الذين عناهم، فهؤلاء الذين ذكرهم، فهؤلاء الذين سماهم الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ. أتدرون ما الزيغ؟ الزيغ هو ميل القلب عن الحق، لما يميل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هكذا. إذن فلذلك ميل القلب عن الحق يعني إلى الباطل. وإذا تعرفون أهمية القلب وتأثير القلب في سائر الجوارح كما جاء في حديث نعمان ابن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا الوقت ما زال بعد قال ألا وإن في الجسد مضغة، لما ذكر الحلال والحرام إلى آخره، في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رأيتم؟ والقلب استحضاره في العلم والفهم والعمل، في السماع، في كل مجالس العلم، لا بد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال كذلك الإمام، يعني قال النووي رحمة الله عليه، وفي الحديث، أي هذا الحديث، التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، ومن كذلك ومن يتتبع ويتبع كذلك المشكلات للفتنة، هكذا. وعن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، يبتعد يعني كأنك تكون بعيد عنه وتبتعد عنه على قدر ما يمكن. كلما كنت أبعد وابتعدت عنه، لأنه هذا تعرفون خطر المسيح الدجال، وهكذا الضرر بصفة عامة، وهكذا هي الفتن كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون، إنها ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، أي كلما كنت أبعد كلما كنت أسلم. ومن استشرفها، أي أشرف عليها، تستشرفه حتى تهلك. كم من أخ زعم أنه يريد أن يدخل بين الطرفين في مسألة هي أصلا ليست مسألة ينبغي الخوض فيها والاشتغال بها، بل ينبغي أن تنهيهم جميعا عن ذلك بالقول الفصل، لكن وأراد فإذا به قد يجد نفسه طرفا في الفتنة ولا لا، ويجد نفسه مما يقود أو تقاد به الفتنة، مما يقود الفتنة أو تقاد به الفتنة، احذروا الفتن. ولهذا ربنا قال مما قاله عن الفتن: واتقوا فتنة. وبها صدر الإمام البخاري كتاب الفتن، صدره بهذه الآية كتاب الفتن، قوله ذكر قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هكذا إذن فقال: فلينأى عنهم ما استطاع، ما استطاع. هكذا إذن قال: فإن الرجل يأتيه وهو يعني بكل صراحة يحسب أنه مؤمن، فإذا به ماذا؟ فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات. وقال الإمام ابن بطة العكبري، وضبط هذا الاسم في عند البعض العكبري، المهم ابن بطة العكبري صاحب الإبانة المعروف المشهور، إمام من أئمة أهل السنة ما شاء الله. يعني عقب ذكره لهذا الحديث، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، قال يعني هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله سبحانه وتعالى يعني معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم يعني حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه. قل كان ما شاء الله عندي قوة وصلابة وكذا وكذا، ممكن يغتر بنفسه فيذهب ليجادل ويناقش. هكذا إذن فما ينبغي يعني في الحق يغتر بهذا الشيء كما قلنا. فلما قال وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة، أي أن يخاطر بدينه في مجالسة بعض أهل البدع أي أصحاب هذه الأهواء، فيقول يعني في كل صراحة: أداخله، هذا إنما أجالسه وأدخل عليه لأناظره أو لاستخرج منه مذهبه. فإذا به بكل صراحة قال: فإنهم أشد فتنة، أشد فتنة في هذه المسائل من الدجال. وكلامهم كذلك كما تعلمون، وكلامهم ألصق من الجرب، ألصق في العدوى يعني من الجرب، سرعان ما ينتشر بكثرة وسرعان ما يعدى به من جالس ذلك المريض. مثلا شديد سرعة في العدوى وشديد كذلك سرعة في كثرة عفوا في المرض والإصابة، يعني وأحرق كذلك وألصق من الجرب وأحرق كذلك للقلوب من اللهب. الله أكبر، لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم. أعرف، قال رأيت، عاشرت، عايشت، عاينت، عرفت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، إذا ذكروهم يذكرونهم في سياق الذم، يذمونهم ويحذرون الناس منهم وينذرون الناس كذلك من مجالستهم، بل يسبونهم كقال ويلعنونهم. للأسف لما يذكرونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار، أي زعموا أنه يريدون الإنكار والرد عليه وكشف زيفهم وباطلهم وما إلى ذلك. شايف هذا الذي كان مرادهم، زعموا يعني على سبيل الإنكار والرد عليهم. فما زالت بهم أي تلك المباسطة وما إلى ذلك بكل صراحة حتى تأثروا بهم واغتروا بهم وأصبحوا يرددون شبههم وكلماتهم فضلوا بذلك هكذا إذن فصبوا إليهم. خلاص أصبح يقولوا لا، ليس كل، لا عندهم بعض الكلمات من الحق، يعني كأنك تبدأ بالاستثناء وبعدين الاستثناء يعمم بمثابة القاعدة والأصل، هكذا تبدأ الفتن والتأثر بها. ولقد كان السلف الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن نعلم، ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون بكل صراحة من تمكين أهل البدع من إلقاء شبههم في المجالس. يعني أنت جاءك جاء حضر المجلس ومعروف عند الناس بشيء من زعموا، أقول زعموا أو بين قوسين بشيء من الفصاحة وبشيء من المعرفة، حتى أقول ليس من العلم، أو يقولن من العلم ليس العلم الشرعي أو ليس العلم النافع، لأن العلم النافع هذا هو المطلوب سماعه وإسماعه ونشره وتعلمه، ولا لا؟ هذا هو العلم النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا العلم النافع اللي مصدره الكتاب والسنة ما شاء الله، وكذلك تفسيره تفهمه على ما فهمه السلف الصالح أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل العلم، يعني فتتبع ذلك تبني، لأن ذلك يفصله لك، يفسره لك، يبينه لك، يوصله إليك، يبسطه لك، يعني حتى تفهم كلام الله على مراده وكلام رسول الله على مراده، ويكون علمك نافعا. ولهذا كانوا يقولون: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول وقول فلان أو قول فقيه؟ كانوا دائما العلم هكذا، فكانوا يأمرون المتعلم أن يتعلم العلم النافع، لا يغتر ببعض العلوم فتنسيه وتشغله وتصرفه عن تعلم العلم النافع، كالذين يتوسعون في علوم الآلة، كالذين يتوسعون في علوم الآلة. أنت علوم الآلة التي تتعلمها من أجل فهم علوم الغاية، ولا لا؟ فهم القرآن، تفسير القرآن، العقيدة، الفقه وما إلى ذلك، فهم الدين. ولهذا كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ يعني هكذا إذن. فقلت: ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون من تمكين أهل البدع أهل الأهواء من إلقاء شبههم في المجالس. ولو جاك بينك وبينه ما أدري كيف تعرف بأن الرجل عنده أفكار غير سوية، أفكار غير مرضية، أفكار غير شرعية، فلا تكون المجاملة وما أدري كيف من حسن من المقابلة تجعله يلقي الكلمة للشباب أو لمن معك من الذين يحسنون الظن بك. لا تمكنه، إن هذا العلم دين، احذر. فانظروا عمن تأخذون دينكم، كذلك أنتم، إن هذا العلم دين، الذي يتكلم في مجلسك فكأنما يتكلم عن نفسك بلسانه، أنت المسؤول. كما قال النبي أو كما جاء في الحديث، يعني لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون القائل، حتى أنه أي لا، إنما ذلك في موضوع آخر، الموضوع هذا أردت أن أربطه بالمتسبب، يعني وإن لم يفعل ذلك بنفسه إنما فعله غيره، وهو الذي عرفه للغير وقدمه للغير وأذن له بالكلام مع الغير فكأنه يقول هذا يقوم مقامي وهذا يحل محلي، فالذي يقوله مثل الذي أقوله، شرعيت. ولهذا كما تعلمون المتسبب في الشيء كالمباشر له ولا لا، كما هو مقرر في الشريعة. نعم. ولهذا بارك الله فيكم لا يمكنونهم من ذلك. ومما ورد في ذلك أن ابن سيرين، هذا الأثر شيء جميل ونختم به المجلس، أعلم بأن خاصة مع الصباح قد يكون الجماعة متعبين، يذكر ابن سيرين، ابن سيرين محمد ابن سيرين تعرفونه، يذكر ابن سيرين قال دخل عليه رجلان من أهل الأهواء. انظروا يا إخوان، ابن سيرين وابن سيرين، يعني ولو هؤلاء حاولوا فلا يستطيعون، بل يفحمهم ويلجمهم ويرقمهم، يعني ويفند كل ما يريدون ويذكرون، يعني ما شاء الله. لكن مع ذلك انظروا تأديبا لهم وزجرا لهم وردعا كذلك لهم، وحتى ينقل الناس عنه ذلك فيقولون هذا ابن سيرين فعل كذا وكذا، فكيف بنا نحن مثلا. ولهذا لما دخل عليه الرجلان من أهل الأهواء فقال له يا أبا بكر نحدثك بحديث. مثلا كأنك تقول يعني يريد أن يقول أنا سأحدثك ليس بقول هكذا أو برأي هكذا أو بشيء من جعبتي أو شيء من كيسي أو من رأيي وقولي، لا بحديث. تقبل الحديث؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ لكن انظروا كيف يؤدبهم. كما ذكرت لكم قبل قليل ينظر إلى الغرض ومراده ومقصود وإلى مقصوده ومراده، لأنه هذا يعرف يبدأ بالحديث ثم يتطرق ويطرق ويلج ويصير ويصبح في أمور أخرى. إذن من البداية حسم ذلك وسد الذريعة وأوصد وأغلق الباب. نعم يا إخوان. المهم باختصار فقال له يعني بكل صراحة، يعني لما قال له يا أبا بكر نحدثك بحديث فقال لا، وكانه يقول فقال لا، ثم لا تريد سماع الحديث، مثل كأنهم يريد يتوهمون أو يتوهمان أنهم هنا خلاص يحكمون ويشددون عليه القبضة. كانوا نقول بالحديث لأنه ما يستطيع أن يرد الحديث ولا يقول لا أسمع الحديث، كيف لا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا يا إخوان، قالوا نحدثك يعني بالحديث بحديث هكذا، قال لا، قال نقرأ عليك الآن يا سيدي مش حديث، نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا، لا حتى الآية لا أريد أن أسمعها منكم. فتعجب. قال مثلا بعد ذلك لما رأى إكثارهما وإصرارهما ووقاحتهما أنهم ما يريدون الحديث لذاته والآية كذلك، إنما يريدون أن يجعلها بداية النقاش والخصومة وما إلى ذلك، فقال تقومان عني وإلا قمت أنا، إما أن تذهبا وأن تقوم عني لأنكم أنتما اللذان جئتما إلي وكذا، وإما أنا الذي تضطراني إلى القيام والانصراف. إذن ما شاء الله إلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم الذين شهدوا ذلك المشهد وسمعوا ما قال ورأوا ما حصل، يعني فقال بعض القوم كان عليك أن يقرأ آية، يريد قراءة الآية، فلما لم تقل؟ قال رحمة الله عليه إني كرهت أن يقرأ آية بكل صراحة. شايفين؟ يعني بمعنى فيعني يجد في نفسه بكل صراحة أنه قد يجعل ذلك مظنة أو سببا أو ذريعة أو فاتحة إلى ممكن جدا يعني يخوض في أشياء حتى ممكن يقرأها قراءة سليمة فيفسرها تفسيرا محرفا هكذا ولا لا. ولهذا فيخشى قال إذن فيقرأ على آية فيحرفانها يعني في بكل صراحة فيقر ذلك يحرفانها إن لم يعني يقول لك والله أنا الآية هكذا صحيحة ولكن تفسيرها قال وكذا وكذا فيؤولان ويحرفان كما قال ربنا في الآية الأولى التي ذكرناها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والتأويل هنا بمعنى التحريف هذا التأويل المذموم ليس مجرد تفسير إنما التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره يعني هو المراد به ظاهر ومتبادر وكل شيء ولكن يقول لا نحمله كذا وصرفه كذا وتصريف هذه الكلمة كذا وتفسيرها كذا فيدلس عليك ويلبس عليك العامي يتأثر العالم يعني ما شاء الله يعطيه الضربة القاضية والحجة البالغة وكذلك الرد الدامغ نعم بارك الله فيكم. فقال إذن فيحرفانها فيقر ذلك أي يقع ذلك في قلبي تبقى تلك الشبهة متعلقة أو عالقة أو لا تزال سارية مترددة في قلبه فلا يريد أن يفسد قلبه فلا يريد أن يشغل قلبه فلا يريد أن يدخل هذه أن تدخل هذه الشبهة قلبه بعد أن يسمعها منه لما يقولها أو يذكرها أو يقرأها. انظروا إلى الناس كيف كانت تفهم السلامة في الدين أصلح لي ديني فكانوا حتى مجادلة العالم رأيتم الإمام مالك لما كان يرد هؤلاء المجادلين ولا يقبل منهم شيئا تأديبا لهم وتعليما وزجرا لهم وردعا كذلك. ثم قال ما شاء الله المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر ترك الخصومة هكذا ولا لا ماذا قال وترك الخصومات وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء لا يخاصمهم ولا يجالسهم لا يجالسهم بمعنى ليس له أن يعمد إلى مجالسهم وأن يذهب إلى حيث هم جالسون فيجلس معهم ليس فقط هذا بل لا يقبل بمجالستهم له وإن كانوا هم الواردين وإن كانوا هم القادمين المقبلين لا يقبل لأنهم أكيد جلسوا من أجل أن يكلموا فقال لا يعني لا يقبل لأنه يعرف هؤلاء ما الذي يقتدونه وما الذي يريدونه وما الذي يرومونه ما الذي فإذا يقطع عليهم السبيل أو الطريق أو يسد تلك الذرائع المفضية إلى تلك المآلات المخزية عياذا بالله. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس يعني شوي أحسس بشوي متعب فتحاملت يعني واستجمعت قوتي ما استطعت فلعل إن شاء الله المجلس المساء الإنسان يكون قد استراح قليلا إن شاء الله ونواصل قراءتنا ومدارستنا لهذه الرسالة العظيمة الموسومة بأصول أهل السنة هذه الأصول الذي لم تصلح أصوله ولم تقوى أصوله ولم تكن أصوله شرعية ومرعية ومرضية ومرضية كذلك فبكل صراحة وإن كثرت فصوله فإنه يؤول إلى مآل يندم عليه ويتحسر عليه، كما قال: الذين لم تكن أصولهم سلفية في العقيدة، لم تكن أصولهم سنية في الدين، الذين لم تكن طريقتهم مرضية أي قائم على الاتباع لخير متبوع ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقرأت وتقرأ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية يا إخوان لما قرأها ابن كثير فسرها مبينا ما تتضمنه وما تحتويه وما تعنيه وتقتضيه وما يستفاد ويستخرج منها من فوائد بل من قواعد. قال: هذه الآية أصل، أي أصل عظيم في وجوب الائتساء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، أي تعذب الأحوال. وأنتم تعرفوا الآية من سورة الأحزاب كما تعلمون، وتعرفون بأن الله ابتلى امتحن اختبر الناس بمدى صحة اتباعهم ومدى صدقهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى الدعاوى ليست يعني بكل صراحة كافية، إنما أن تثبت صحة دعواك وأن تذكر الحجة على صدقك في دعواك، كما قيل قديما: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بذلك، ومما امتحنهم به الاتباع، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي امتحنهم واختبرهم. والله كما تعلمون يا إخوان سامعوني يختبر الناس ويمتحن. أنت تقول أنا مؤمن كذا كذا، يبتليك ويختبرك. فالناس كلهم يبتلون ويمتحنون ويفتنون، كما في سورة العنكبوت أظن: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا ولا لا؟ إذا امتحنهم الله وابتلاهم الله واختبرهم الله بهذه الآية. ما هي الآية؟ حتى تبين لك بأن ليس الشأن أن تحب، أي أن تكون أنت المحب، لأن ممكن تحب شيء وتكون زاعما في حبه ومدعيا حبه وما إلى ذلك، وأنت في الحقيقة إنما لغرض ومصلحة ومنفعة وما إلى ذلك. قال: إنما الشأن أن تحب، أن تكون أنت محبوبا، يحبك الله، أن تكون محبوبا بما لا يحبك الله. فكيف يحبك الله تعالى؟ من بين ذلك كما جاءت الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في ذكر الفوائد من رسالة فوائد من مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين آمين. قال الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، الفائدة الثالثة: ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره، لقوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثقهم على ذلك، فالإنسان مأمور بالإحتراز، فإن نفع فذاك وإلا لم يلم العبد نفسه. الرابعة: ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره، ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه، كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد. الخامسة: ومنها الحذر من الذنوب، خصوصا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإنه نفسه فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله، وفي حق والديه وقرابته، وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع. ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
2: حسبك، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره، بقوله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وما فيها من التأكيد عليهم من حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. فالإنسان مأمور بالاحتراس، فإن نفع ذا فذاك، وإلا لم يلم العبد لم يلوم العبد نفسه. لما طلب إخوة يوسف من أبيهم الإذن بمرافقة يوسف قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، لما رأى يعقوب البوادر على الحرص الشديد أمرهم بحفظه، كأنه يقول وراء ذلك ما وراءه، لكن العاطفة أحيانا تجعل المرء يتنازل ينظر إلى رضا الأبناء والأصدقاء ولا يؤكد على المصلحة الآجلة والمفسدة الآجلة. هذا التنازل هو ضد بناء الشخصية. إذا رأى الشخص ودرس القضية ورأى أن فيها مخاطر، فتقديم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هو رأى بعض الشيء، يعقوب رأى بعض الشيء، رأى الخرس وغير ذلك، لكن العاطفة الأبوية جعلته يتنازل فأرسله معهم. فحثهم على التأكيد على حفظه وأرسلهم معه. فوقع ما وقع، أنهم جاءوا فيما بعد وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وأعربوا بشيء، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالمرء يعني لا يكون متهاونا في الأمور ذات البال، إذا رأى مفسدة ولو بالظن ولو بالتخمين ينبغي أن يترك المصالح والعواطف وحسن الظن، أحيانا يتركه. وكما يقولون حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لأن يقع حزن في أبنائه، في قلوب أبنائه، ويحفظ الولد وتمر الرحلة والانتجاع والنزهة بدون يوسف خير من أن يرسله ويقع ما يقع. ولذلك لا بد للمرأة أن يكون حازما، ليس بهذا فقط وإنما في كل شيء. أضرب لكم مثالا، أحيانا النفس تركن إلى النوم، تركن إلى النوم، وللإنسان واجبات دراسية، إما حفظ القرآن، وإما مراجعة الدروس، وإما تحضير الاختبار، ولا غير ذلك. لو يطاوع نفسه، النفس ترضخ إلى النوم وإلى الدعاء وإلى الراحة وغير ذلك، وفي الغد تكون الكارثة. فالأولى ما هو؟ الحزم مع النفس. هذا لما يكون الإنسان مع نفسه، فما بالك مع أبنائه؟ فلا ينبغي أن يكون عاطفيا حتى يتجاوز الحد. أبناؤه عندهم مثلا اختبار، عندهم دراسة، وهم طلبوا منه أن يذهبوا اليوم للنزهة والانتجاع وللراحة، فيطاوعهم، وفي الغد تكون الكارثة، وربما يتسبب ذلك في خسارتهم وفي رسوبهم. والأمر فيه أمثلة كثيرة. فالشاهد أن من الحزم ومن الرجولة إن شئت، ومن الشخصية الفذة، أن العبد إذا أراد فعل من الأفعال أن ينظر إليه من كل الجوانب، المفاسد والمصالح. إذا كانت فيه مفسدة وفيه 10 مصالح فضر المفاسد أولى من جلب المصالح. كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون 10 أبواب مما لا بأس به خيرا، يعني حذرا مما به بأس. والمثال الحكمة يعني البالغة التي يضربها جميع العلماء أن السلامة لا يعدلها شيء. سجلوها هذه الحكمة، أطروها واجعلوها نصب أعينكم. السلامة لا يعدلها شيء. وهذه تذهب معكم في الآخرة، في الدنيا، في الزوجية، في الأولاد. السلامة لا يعدلها شيء. الخروج للنزهة فيه تفسح، وفيه أخذ نفس، وفيه كذا وفيه كذا، وفيه احتمال أن مثلا يذهبون إلى البحر ويكون البحر مضطرب، ويذهب أحدهم ويكون الإخوة نائمون، ويذهب ذاك الولد ويغرق، وربما يذهب في تبع له جماعة ويغرقون وكذا. السلامة لا يعدلها شيئا. يقدم لك طعام، وإما أن يكون هذا الطعام فيه شبهة حلال ولا حرام، وإما أن يكون ذاك الطعام فاسد وبعضه فاسد، فماذا تفعل؟ تضحي بطعام كله وتبيت على الطوى والجوع، وبعد ذلك تصبح بالسلامة. السلامة لا يعدلها شيء. فهنا هذه نستفيدها من هذه الآية قال إني أخاف أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فجاءوا فقالوا أكله الذئب. فجاءوا وقالوا أكله الذئب. هناك فائدة أخرى نستفيدها من هذا الآية، وهو كما يقولون البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. كيف البلاء موكل بالمنطق؟

شخص يقول مثلا إني خائف أن أخسر، إني خائف أن أخسر فيخسر، يخسر لأنه نطق بالخسارة. والأصل أن القاعدة تقول، قاعدة يعني لغوي يعني عامة ليست من الفقه ولا، لكنها حكمة، يقول قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا، السلامة لا يعدلها شيء. قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. فيعقوب قال إني أخاف أن تذهبوا به ويأكله الذئب، فهم ماذا فعلوا؟ جاءوا وقالوا أكله الذئب، كأنه لقنهم ماذا يقولون فيما بعد، لقنهم ماذا يقولون من بعد، يعني ماذا يقولون له. فهذه الفكرة، فالمرء لا ينطق بالشر، يتفاءل لا يتشائم، يقول خيرا

يعقوب نظر إلى الأمور من كل الجوانب، ومن ذلك ظن منهم تفريطا في المحافظة على يوسف، فقال لهم: أخاف أن يأكله الذئب، ولذلك صرح في المرة الثانية لما أرسل ابنه بنيامين، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني كان أفرح، لولا قال أخاف أن يأكله الذئب، لم ينسب إليهم ماذا؟ التفريط والمكر، لم ينسب أولاده، حافظ عليهم حتى في العاطفة، فلم يريد أن يجرحهم، ما قال لهم أنتم ستقتلوه، ما قال لهم ذلك، وإنما قال لهم: أخاف أن يأتي الشر من غيركم يأكله الذئب. لكن في الثانية قال: لا آمنكم عليه، ما قال لهمش هكذا مباشرة لا آمنكم عليه، قال: هل آمنكم إلا عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ ولذلك أخذ عليهم العهود، أخذ عليهم العهود، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به أن ترجعوه لي. وهنا عندنا وقفة، عندنا وقفة عقدية متعلقة بالتوحيد، لأن هذه الصورة كما قلت لكم صورة من بدايتها إلى نهايتها تتكلم على التوحيد، فيها من كلمات التوحيد قرابة ما يقرب من 40 جملة، 40 جملة كلها في التوحيد، جملة قالها يعقوب، مش الجمل التي قالها يوسف، فيها ما يقرب من 40 جملة مفيدة كلها في التوحيد. مثال ذلك: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. هذه الكلمات كلها في التوحيد. يجتبيك ربك، أن الذي يجتبي ويختار هو الله، ويتم نعمته عليك، أن الذي يتم علينا النعمة ويزكينا هو الله، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم، ويعلمك من تأويل الأحاديث. فلو قيل لك استخرج الفوائد تقول هكذا: الاجتباء من الله، التعليم من الله، تمام النعمة من الله، أن الله هو الذي أتم النعمة على إبراهيم وإسحاق، فترجع كل شيء إلى الله. أن هذا مثال، وإلا لو استرسلنا سنأتي سنجد كلمات كلها في التوحيد. مثلا لما قالوا له: إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. انظر ماذا قال: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل، صبر جميل، بمعنى ربي أفرغ علي صبرا جميلا. الله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على ما تصفون. لما جاءوا وقالوا هنا في هذه الآية التي بين أيدينا، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. هذا تعليق بمن؟ بلا الله، ربطهم بالله عز وجل. تؤتوني موثقا من الله، قوله: إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم. هذا تسليم لماذا؟ للقضاء والقدر، بمعنى مهما بذلتم من الجهود في حفظ بنيامين، إذا جاءت قدرة الله فوقكم لن تستطيعوا أن ترجعوا. لو كان واحد منا يقول: أنا لا أجرئهم على ذلك، كيف نقول لهم إلا أن يحاط بهم؟ ما في استثناء عندنا احنا، لما نتكلم مع الناس لا نستثني، قلنا لا بد أن تأتي به من السماء ومن الأرض، ولن أتنازل لك أبدا. لكن يعقوب لما كان يعلم أن هناك قدرة فوق قدرته وقدرة أبنائه، ماذا قال؟ قال: إلا أن يحاط بكم. وهذا من التوحيد. فلما آتوه موثقهم ماذا قال؟ الله على ما نقول وكيل. هذا من التوحيد، الله على ما نقول وكيل. ولما توكلوا على الله وذهبوا، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. انتبهوا لهذه الكلمة، هذه الكلمة ذكروا بها الكبار والصغار والعجائز والمتعلقين بالقبور وبالأولياء وبالصالحين وبالشرف، كلهم ذكرهم بهذه الكلمة. قولوا لهم: يعقوب، من هو يعقوب؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم.

يعقوب بن إسحاق بن الخليل عليه الصلاة والسلام. هل هناك أشرف من الخليل؟ لا يوجد. طبعا في زمنه هل يوجد أشرف من يعقوب في زمنه؟ لا يوجد. ولا يوجد أشرف من إبراهيم. ويعقوب في ذاك اليوم فوق الأرض ليس هناك أشرف منه، أنه نبي رسول وابن عائلة الرسل، ومنه جاءت الرسل كلهم بني إسرائيل، كل الأنبياء هم من بني إسرائيل، حاشا شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وأهود وصالح قبل إبراهيم عرب. ومع ذلك يقول لأبنائه وما أغني عنكم من الله من شيء، لا تتكلوا تقولوا بونا شريف وابن ماذا ابن الولي الأكبر لله عز وجل وهو إبراهيم. قال وما أغني عنكم من ماذا من شيء. تكلمنا أمس على كلمة شيء وأننا عندنا معها موقف فيما بعد، أننا نسوق بعض الآيات التي فيها شيء في القرآن الكريم لكي نعرف أين وردت كلمة شيء. وردت دائما حول الشرك بالله عز وجل شيء، والشيء هو ما كان مثل الذرة، والذرة هي النملة الصغيرة الصغيرة التي لا تكاد ترى. إذا كان هذا يعقوب لا يغني عن أبنائه شيء من الله شيء، فكيف يغني الولي والصالح وصاحب القبر عن الذي يدعوه من شيء؟ يوم لا يغني مولى عن مولى من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم قال إن الحكم إلا لله، هذا من التوحيد، عليه توكلت، هذا من التوحيد، وعليه فليتوكل المتوكلون، هذا من التوحيد. ولما جاء أبناؤه وقالوا له إن ابنك سرق، قال صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هذا من التوحيد. ولما قال اذهبوا قال لا تيأسوا من روح الله، هذا من التوحيد. لما قال أعلم من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال سوف أستغفر لكم ربي، إن هذا من التوحيد، وقال إنه هو الغفور الرحيم، هذا من التوحيد. فلما تفتش في الصورة تجد فيها قرابة 40 جملة، وفي الزوايا خبايا كما يقولون، الزوايا خبايا. ولذلك من يتدبر هذه الصورة يستغني عن كل الأفلام، الموسيقات، الملاهي، الشواغل، الضحك، المزاح، ويخاف أنه يخرج من الدنيا وما استفاد من هذه الصورة، يخاف أنه يخرج من هذه الدنيا وما انتفع بهذه الصورة، ويصير كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار تحمل فوقه مكتبة أسفار كتب، وهو يبقى حمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا تكون كذلك. كثيرا ما جاء في القرآن لا تكونوا كالذين قالوا، لا تكونوا، لا تقولوا وقولوا، لا تقولوا وقولوا. القرآن يأدبنا، فيعقوب لا يلام، ظن بهم الظن، قال وما أغني، قال فلما أتوا موثقهم يعني قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتونني به، أعطوني العهود أنكم تجيبوه تأتون به، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. يعني لما يكونوا ناس غير منضبطين ماذا يقولون؟ أحيط بنا. وفعلا جاءوا وقالوا إن ابنك سارق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل واسأل قرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. شفت مؤكدات مؤكدات. لماذا؟ لماذا هذا التأكيد الكثير؟ لأنهم كذبوا في الأول. اللي يكذب في الأول من بعد يعرف بالكذب، يعني يلصق فيه الكذب، يبغي يبين للناس بأني صادق قل له كذبت في الأول، مع الأسف ما فيك شلمان. فالأول قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنتنا بمؤمنين ولا كنا صادقين، خلاص انتهت القضية. لكن في الثانية صادقين صادقين، واخذوا يقولون المؤكدات، ما ذهبنا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أخوهم الكبير قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ولذلك كما ذكرنا في الحصة الصباحية أن المرء، وسوف يأتي في فوائد الشيخ، أن المرء لا ينبغي أن يتجرأ على المعصية، لأن إذا تجرأ على المعصية خلاص. كما مثلنا بمثال الإمام أحمد في القميص الأبيض ودخول الوحل، إنسان عنده قميص أبيض ودخل في الوحل والطين والماء والطين، لما تكون قطرة يغسلها، لما قطرة وقطرة وعشرة ومية بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقول خلاص أنا مذنب. هكذا المذنب، هكذا المذنب، المذنب يرتكب ذنب وبعد ذلك الذنب تأتي ذنوب وبعد ذلك يقول أنا خلاص أنا دخل للنار دخل للنار، هكذا يقول، يقول أنا دخل للنار دخل للنار. المليح فيهم يعني أمثلهم طريقة ماذا يقول؟ نكبر ونروح للحج ونتوب إلى الله، كان عندها ختم صك من الله عز وجل أنه سيعيش. والقاعدة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.

On appelle ça du sang. قلنا الخامسة قرأتها؟ قرأتها؟ نعم. الخامسة قال الحذر من الذنوب حتى خاصة التي يترتب عليها ذنوبا أخر، شأنها شأن الخمر، شأنها شأن الخمر. الخمر أم الخبائث. ولا يقول النقائل الخمر بعيد علينا، الخمر بعيد علينا أبدا، عافاكم الله. الخمر يعني منذ عرفت لا تذهب، ابتلاء يبقى في الدنيا، تموت بموت الدنيا وتبقى بلية. الذي يرتكب الذنوب يذهب إلى الخمر، الذي يسمع الغناء مثلا، الذي يسمع الغناء سيسكر، كما يقول ابن القيم خمر العقول أشد من خمر الجسوم، كذا يقول العالم الرباني. يعني الإنسان لما يسمع الموسيقى والغناء وغير ذلك سوف ماذا؟ يسكر. وإذا عرضت عليه الخمر، خمر الجسوم، سوف يتناولها بسرعة. ولذلك الموسيقى لا تستمرئها، ينبغي أن تنزعج منها. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما حب، يعني كما قال حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مسلم ليس يجتمعان. ولذلك كان ابن عمر إذا مر على من يضرب بالناي مزمار يضع أصبعيه في أذنيه، يخشى على نفسه، من هو ابن عمر يخشى على نفسه أن يتأثر بتلك الموسيقى. ألا ترى مثلا أصحاب الموسيقى إذا ما شغلوا الموسيقى صاروا يهزون أجسامهم ورؤوسهم وهم لا يشعرون؟ الذي يكون بعيد عليهم يقول هؤلاء مجانين. وفي المثال يقول الذي يكون بعيد على الزازة على المصيبة يسمى بعقله. ولذلك من أشد ما ينبغي أن يحذره المسلم الموسيقى هذه التي تأتي أحيانا عن طريق المقاطع الصوتية والفيديوهات. حتى اليوم صاروا يديروا الموسيقى بأصوات بني آدم، اسمها مؤثرات صوتية، المؤثرات الصوتية. يقول لك لا هذه ما، يقولون أن هذه ما فيهاش آلات طرب وإنما يفعلوا هكذا. بعض الناس يعني يجعلون فيديوهات إيمانية زعموا ويجعلون لها مؤثرات، ماذا؟ مؤثرات صوتية. يقول لك هذه بعيدة على الموسيقى وإنما هي من خطوات الشيطان. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بماذا؟ بالفحشاء والمنكر. ضربت لكم مثال الموسيقى وضربت لكم مثال الخمر، وأن تقص على ذلك كل ذنب ترتكبه لا تأمن أنك تعود إليه وسوف يدعو لك هذا الذنب أشياء أخرى من المنكرات. مثلا داء الحسد. الحسد شيمة كل بني آدم، معنى كلنا فينا الحسد.
حسد منزوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفيها سورة الفلق فيها الحسد: ومن شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد معنى كل الناس فيهم الحسد، لكن المؤمن إذا ما جاءه الحسد دفعه، مجرد يجيه الحسد يدفعه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يرى نعمة، قد المسلم قد يرى نعمة عند شخص فيدعوه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الحسد، هو إيمانه يدفع الحسد، يقول أعوذ بالله من الحسد، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم بارك لأخي في ما أعطاه، خلاص الحسد يموت. لكن إذا لم يقف هذا الموقف ماذا سيجري؟ سيحسد، وبعد ذلك يمكر، وبعد ذلك يعترض على قضاء الله، لماذا هذا ولست أنا؟ يذهب به الأمر إلى حتى أمر عقائدي، يعتدي على القضاء والقدر. فإبليس لما حسد ماذا فعل؟ حسد ثم أبى ثم استكبر ثم أخذ يجادل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: لأحتنكن ذريته، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين. هو يتكلم ويجادل، لأن شعلة الحسد التهبت في قلبه، وكما يتكلم على الحسد يتكلم على الموسيقى ويتكلم على الخمر ويتكلم على الربا ويتكلم على القمار ويتكلم على الزنا ويتكلم على الفاحشة. مثلا النظر إلى الأجنبية، أقول إلى العورات، إلى الأجنبية مهما يكون، حتى ولو كانت مستترة متجلببة تنظر إليها، سيؤدي بك النظر إلى أشياء كثيرة، ربما يدفعك الشيطان إلى الابتسامة، والمرأة ضعيفة، واتخاذ الموعد واللقاء والسلام والكلام، وكذا ويبدأ يستمر في سلسلة من الذنوب، يتسلسل شر الذنب الواحد لأنه يولد ذنوبا أخرى. فالنفس إذا استمرأت الذنوب وتطبعت عليه صار وراء ذلك متجلببة تنظر إليها، سيؤدي بك النظر إلى أشياء كثيرة، ربما يدفعك الشيطان إلى الابتسامة، والمرأة ضعيفة

واتخاذ الموعد واللقاء والسلام والكلام وكذا، ويبدأ يستمر في سلسلة من الذنوب، يتسلسل شر الذنب الواحد لأنه يولد ذنوبا أخرى. فالنفس إذا استمرأت الذنوب وتطبعت عليه صار وراء ذلك استمراء استحلال. فإخوة يوسف ماذا فعلوا؟ فعلوا ذنبا واحدا وظنوا أن هذا الذنب خلاص منه يتوبون، وجاءوا عند أبيهم وقاموا بذنب آخر. الذنب الأول ما هو؟ أنهم ذهبوا به. اسمع جيدا، ذهبوا به، غاب يوسف، بعد جاء وكذبوا على أبيهم. وصاروا يكذبون. أحد العلماء عد الذنوب التي ارتكبها إخوة يوسف فأوصلها إلى 40. رانا نتكلم غير بالربعين دروك، 40 كلمة في التوحيد، والآن 40 ذنب، 40 ذنبا. لولا الإطالة لذكرتها لكم واحدة واحدة. الذنب الأول ما هو؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. من نبدت؟ سأقرأها عليكم جملة وانت استنبط من حين لحين، استنبط من الآيات الذنوب التي ارتكبوها، لأن لو استمررنا على هذا ستفوتنا الدروس المقبلة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن الذين نخدم أبانا ونقوم بالجهود الكبيرة، نسقي الماء ونشتري ونحتطب ويعني نقوم بالعيال ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب التقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، رجعوا بعد ذلك، رجعوا للبئر، وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى

0: دلوه قال يا بشراي هذا غلام وأصروه بضاعة لأنهم يعني أخرجوه مرة أخرى أصروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين. أحد العلماء استخرج منها 40 ذنب 40 ذنب ذنب واحد ولت ماذا 40 خطيئة في كم من آية 13 آية 13 آية 13 آية الكلمة الواحدة تتناول وتشتمل على أكثر من جرم كلمة واحدة تتناول أكثر من جرم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثلا إن أبانا لفي ضلال مبين هذا عقوق بدايتها ماذا حسد بدايتها حسد والحسد مبني على سوء الظن إذن فالمرء لا ينبغي أن يستجيب للشيطان ويتبع خطوات الشيطان وينبغي أن يتعظ ويدير ويجعل أمام عينيه السلامة لا يعدلها شيء وأن هذه لذة الدنيا زائلة وقد تأخذ منك ثانية واحدة وتكون العقوبة والفاتورة التي تدفعها 10 سنين قد تذنب ذنبا واحدا. هذا الذنب كم يستغرق منك؟ يستغرق منك لحظة ثانية أو ثانيتين. قد تستمتع النفس بتلك الثانية ولا الثانيتين لكن بمجرد أن ترتكب الذنب كل شيء يموت وبعد ذلك تبدأ العواقب العقوبات. أحد السلف قال مسنا الفقر في بيتنا لمدة 30 سنة. يعني العادة أن الفقر يأتي أيام ويذهب يعني تكون شدة وبعد ذلك تنفرج الأمور يكون ديون ثم يقضيها الله عز وجل ويذهبها لكن هؤلاء الفقر مسهم الضر لمدة طويلة جدا. كم هي 30 سنة؟ قال فاجتمعنا مع والدنا وقلنا ماذا الذي أصابنا نحن عائلة فينا قرابة 15 فردا بنات وبنين وعندنا فقر لم يريد أن يذهب. الناس كلهم يأتيهم الفقر ثم تأتيهم الغنى والأيام دول. ما الذي جعل الفقر يتعلق بنا دائما الديون دائما الفقر دائما القلة دائما الجوع عدم قلة ذات اليد لا نتمتع لا بأكل ولا بطبخ ولا فواكه ولا شيء ولا لباس ولا ابتسامة دائما الناس يطاردوننا بالديون. قال لا شك أننا فعلنا شيئا هيا نراقب أنفسنا. فقال الأبناء كلهم قالوا نحن ما ارتكبنا ذنبا إلا تبنا منه ما بقي لنا ذنوب لم نتب منها. فقال الأب لعلي أقول لعلي يوما من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء. وش معنى استشرفت؟ يعني ذهبت عند بعض الأغنياء ووقفت عندهم، لم أطلب منهم، لم أسأل، لم أمد يد المسألة، وإنما أظهرت الفاقة عندهم، اشتكيت الحال، اشتكيت بالحال. يعني أحيانا تقول اعطيني هذا القلم، هذه مسألة. أحيانا يقول من أين اشتريت هذا القلم، كم اشتريت هذا القلم، هل يوجد هذا القلم هنا في المكتبات؟ فماذا يقول هو؟ خذه، استجاب لك، يعني سألته بقلبك. وهذا القلب وهذا اللسان ينبغي أن يكون عبدا للغني الحميد، الله الغني الحميد وحده سبحانه وتعالى. فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فقال لعلي يوما من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء فأستغفر الله وأتوب إليه. هذا مكان لأن الإنسان الذي ارتكب ذنب سهلة يقول استغفر الله وأتوب إليه. قال ففتح الله لنا أبواب رحمته. ماذا؟ التوبة إلى الله، الاستغناء بالله عز وجل. ولذلك أحيانا أيها الأخوة الكرام تكون جدال بين أخوين، جدال علمي بين أخوين، ويستنكف أحدهما أن يغلب في المجلس، ما يحب أن يغلب في المجلس، ماذا يفعل؟ يتبين له الحق ولكن يصر على أن خصمه غلط، فماذا يفعل؟ ينفض المجلس وهو يبين للناس بأن خصمه غلط وهو تبين له الحق. لو أنه لما ذهب للبيت وهدأت أعصابه وفي الصباح جاء قال يا أخي موسى يا فلان استغفر الله وأتوب إليه أنا كنت غلطان أمس، كل شيء ينتهي. لكن إذا أصر جاءت ذنوب أخرى يصير يتتبع عورات أخيه حتى يدخل بيته، قل زوجته كذا وبنته كذا، وأنه رأيته دائما لا يأتي للمجالس وكذا، وسمعته يوما من الأيام يتكلم كذا، ومنذ زمان وأنا أشك في هذا الشخص، وتتراكم ذنوب. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ هو يقوم بجمع حزب من العوام ومن الهوام وغير ذلك، ويصير حزب لوحده، وتجري ماذا؟ الفرقة والشتات في الجماعة الواحدة والعياذ بالله. ولذلك رأينا في هذا أن إخوة يوسف ذنب واحد أدهم إلى 40 ذنب، وكم استغرق هذا الذنب؟ 30 سنة، 30 سنة، وهما كلما يثيرون يوسف يكذبوا نفس الكذبة، أن ما يستطيعوا يقولوا يا أبانا اسمح لنا نحن الذين بعناه، رميناه في البئر وبعناه ولا ندري اليوم أين هو، ما يستطيعون يقولوا، يقول لو كان نقول البونا بأن كذا سوف تنفضح لنا، فيتحملون العذاب يوم القيامة ولا يتحملون الفضيحة في هذه الدنيا. اسمحوا لي أطلت في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع حساس وقد يقع لجميع الناس. وإذا كان الإنسان أدرك صمام الأمان، صمام الأمان هو الحنفية التي تقطع يعني التسرب أو مشي الغاز ولا الماء ولا غذر، صمام الأمان يعني حنفية أنبوب هكذا بسبوس كما يقولون. وكل إنسان عرضة لذلك، كل إنسان عرضة لذلك. المرأة التي لعنها زوجها، دخل عليها زوجها فوجدها مع رجل أجنبي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وجدت زوجتي مع امرأة رجل أجنبي، فقال اصبر حتى يحكم الله فيك، هذا قذف. فأنزل الله آية اللعان، آية الملاعنة، آية الملاعنة أن يأتي الزوج والزوجة ويحلفان، كل واحد يحلف بالله، الرجل يقول بالله أحلف بالله إن زوجتي لزانية، وفي الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وتأتي هي وتقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين أربع مرات، وفي الخامسة يقول تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. فهي حلفت الأولى وحلفت الثانية وحلفت الثالثة وحلفت الرابعة، لما أرادت أن تقول الخامسة قيل لها اصبري، عذاب الدنيا ولا جهنم. فماذا قالت؟ قالت أحلف، فحلفت. ثم فرق بينهما لأنه لا يعلم من الصادق والكاذب. وبعد ذلك لما ولدت نظروا إلى ولدها فوجدوه أنه يشبه الذي زنى بها، فماذا فعلت هذه المرأة؟ رضيت بعذاب الآخرة ولم تتحمل عذاب الدنيا. فإخوتي يوسف 40-30 سنة وهم يكذبون، مثل ما ذكرت لكم مسألة التبني في الصباح. مهما عاش صاحب المتبنى يقول أنا ابن فلان ويعلم بأنه ليس ابن فلان، معنى إذا كان 20-60 سنة هو يكذب، ذنب مستمر. ولهذا لما دخلوا على يوسف لما جاءوا بالقميص وألقوه على أبيهم وارتد بصيرا قالوا يا أبانا استغفر لنا ماذا؟ ذنبنا أم ذنوبنا؟ ذنوبنا 30 سنة تاع الذنوب، استغفر لنا ذنوبنا، لأن الذنوب التي يرتكبوها اليوم ويتوب عليها من غدوة خلاص مش مشكل، لكن الذنوب هذه التي يعنونها ما هي؟ الذنب الذي هو الكذب على يعقوب وأبيه وعلى أمه، أم يوسف عليه الصلاة والسلام. 30 سنة هم يكذبوا، كل ما لأن يوسف ابن محبوب وكذا وجميل لا بد أن يثار ذكره وحديثه من حين إلى حين. فلما يثار في المسألة هم ماذا يفعل؟ ماذا يجري لهم؟ إحراج وضيق يعني اكتراث، لكن ليس لهم إلا أن يقولوا تبنى ما تبنى، فبقوا على هذا الحال. فلذلك قالوا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: السادسة، ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل.
0: وصل
1: ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي. قال تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال: هذا غلام، وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معهم. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه، وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبقي مكرما عندهم معفا عن الأشغال الشاقة وغيرها، متجردا للخير. وهذا من اللطف بيوسف. ولهذا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة. كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب: لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في قوله، قال تعالى: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر الآيات. وألطاف المولى لا تخطر على البال. السابعة، ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل: إن الله جعلهم أنبياء، وكما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط: إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر. وقيل: بل كانوا قوما صالحين، كما قاله آخرون، وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب الاثني عشر، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك، والمناسبة ظاهرة.
0: جزاك الله خيرا. قال: ومنها من الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض. هذا مثل يضرب، يقول: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. هؤلاء إخوة يوسف اتفقوا على الشر، كلهم نووا شرا، وهم عشرة عصبة كبار اتفقوا على الشر وهو انتشال يوسف لا يبقونه عند أبيهم، هذا هو الشر. ثم اختلفوا في الطريقة، أحدهم قال اقتلوه وبعضهم قال ألقوه في الجب وبعضهم قال اطرحوه أرضا ارسلوه في البراري يأكله الذئاب. فالشر مجمع منهم، وهذا نتيجة الحسد. الحسد مثل ما قال قابيل لهابيل لأقتلنك، حسد يؤدي للقتل. الحسد أدى إلى الكفر، كان إبليس من العباد دخله الحسد وصار من الكفرة، كان في الفضيلة أمس في الرذيلة، بيته الحمام حيث النجاسات والعذرة والقذارة. فالحسد يعني يوحي إلى صاحبه أن يبعد عدوه الإبعاد الأبدي. قابيل قال أبعد أخي من الدنيا إبعادا أبديا، لأقتلنك غير أن قتلك. وإخوة يوسف رأوا الإبعاد الأبدي، كيف ما كانت الطريقة، إلا أن أحدهم كان أرحم من الأخ من الأخ عفوا أحدهم أقل شرا من الآخر، ما نقول أرحم، وإلا كلامهم كله شر. فخفف أحدهم عن الآخر، إما الرمي في البراري البرية، وإما الرمي في البئر، وإما القتل. فقال لا تقتلوه وألقوه في غيابات الجب يبقى حيا، إذا جاءت سيارة قافلة وأرادوا الماء تعلق هو بالحبل فأخرجوه وأخذوه، والمهم يبتعد عن أبيه. وهذا فيه أن بعض الشر أهون من بعض، وإلا الشر كله شر. الله عز وجل كما قال لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال رحمه الله ومن لطف الله عز وجل، من لطف الله أن يوسف وقع عند عزيز مصر، جيء به يعني إخوته لما عادوا إلى أبيهم وأعطوه القميص، عادوا مرة أخرى للبئر، عادوا مرة ثانية للبئر وانتظروا من الذي يأتي. فمرت قافلة فقالوا لهم هل تشتروا منا غلام، يعني هو لما الساقي الوارد أرسلوا واردهم فتعلق يوسف فجاءوا عنده قالوا تشتريه منا، أعجبك هذا الغلام؟ قال نعم. فشروه باعوه بثمن بخس، باعوه، المهم أنهم يتخلصون منه، أخذوا ثمن بخس، هذا من من الذنوب الأربعين، من الذنوب الأربعين، نعم. وهؤلاء أخذوه إلى مصر، صور من فلسطين ينزلون به إلى مصر، مسافة 1500 ولا 1700 كيلومتر. كم عانى يوسف؟ هذه كلها تدخل في ذنوب يعني إخوته. فباعوه إلى عزيز مصر، فلما رآه أحبه، ألقى الله محبته في قلب العزيز، كما أن الله ألقى محبة موسى في امرأة فرعون، فقال لامرأته أكرمي مثواه هنا نأخذ فائدة أيها الإخوة الكرام، متعلقة بالسنة، متعلقة بالسنة، احفظوها، تمسكوا بها. عزيز مصر قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه الكلمة قالها في رسول، في رسول من أعز الرسل عند الله، كريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، كريم الأولى ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، عائلة. فجازاه الله عز وجل على هذه الكلمة التي قالها في النبي أن أنقذ الله مملكته بهذا الرجل. مفهوم هذا؟ كلمة قالها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. فماذا فعل؟ أكرم الله مملكة مصر بسبب كلمة قالها العزيز. وامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأكرمها الله بماذا؟ أنها جعلها من خير نساء العالمين، وضرب بها مثلا، ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، عندك بيتا، ما قالت بيتا عندك، ما قالت عندك بيت ابن لي بيتا عندك، وإنما قالت عندك بيتا. اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار. وأنقذها الله من بكلمة قالها العزيز. وامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأكرمها الله بماذا؟ أنها جعلها من خير نساء العالمين، وضرب بها مثلا، ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، عندك بيتا، ما قالت بيتا عندك، ما قالت عندك بيت ابن لي بيتا عندك، وإنما قالت عندك بيتا. اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار. وأنقذها الله من الكفر، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين، هذا نصرة النبي. وهرقل لما جاءه رسول الله

لا، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ قام بمحاولة، قام بمحاولة أن يدخل للإسلام لولا رفقاء السوء. قال: ما رأيكم يا بني الأصفر أن تؤمنوا بهذا الرجل فتدين لكم العرب والعجم؟ ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لئن خلصت إليه لأغسلن أسفل قدمه، ولئن لقيته لأتجشمن للقائه. استعد للقائه، أتجشم يعني أفرح بلقائه. كلمات قالها. فماذا جزاه الله؟ بقي الملك في أبنائه إلى اليوم. الملك ما زال في أبناء هرقل حتى اليوم رغم أنهم كفار. والذي مزق كتاب رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. فالذي ينصر السنة ينصره الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اللي يعتدي على السنة يحضر نفسه، يهيئ نفسه للدمار الشامل، كما فعل الله بمن اعتدى على أوليائه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لطف بيوسف وعاش يوسف منعما مكرما، يعيش في القصر، يأكل مما يشاء ويلبس ما يشاء ويتعلم ما شاء الله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكما أن

ما شاء الله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكما أن كانت رؤياه مقدمة اللطف، كذلك لما يعني باعوه لطف الله به، لطف الله به. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في آخر السورة آية نقف عندها بلك نص ساعة ولا، وهي قول الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء، معنى كل الذي يصيبك اعلم بأن من وراء ذلك ألطاف الله. فلكل الذي أصاب يوسف عليه الصلاة والسلام منذ أخذه 30 سنة وتكركره في السجن والنسوة والمرأة العزيز وتأخره في السجن ورميه في البئر ومكيدة إخوته وغير ذلك، كلها كانت من وراء الله ذلك ألطاف الله عز وجل، أن الله أعده حتى صار رسولا وصار ملكا وأكرمه. أيضا أن من ألطاف الله عز وجل أنهم لما رموه في غيابات الجب أوحى الله إليه. ماذا أوحى إليه؟ هل الوحي مثل ما يأتي جبريل ويقول له؟ لا، وإنما مثل الوحي الذي أوحاه الله لي أم موسى، وهو إلهام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أم موسى أوحى الله إليها وحي هكذا بأن ولدها أنها سيعود إليه، حين وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا كله وحي أوحى الله إنها أرضعيه، وإذا خفت عليه ألقيه في اليم، أوحى إليها أن لا تخافي وأن لا تحزني وأنه راده إليه وأنه جاعلوه من المرسلين. كل هذا أحيانا الأب والأم عندهم إحساس يقول والله أنا أشعر بأني سألقى ابني، سألقى ابني. هذا ليس علم غيب وإنما إحساس، وهذه بشارة النجاة. فاطمأنت نفس يوسف. ختاما قال الشيخ: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة في حال العبد، هذه مليحة تكتبوها لأن تخصنا جميعا. العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، يعني لا تأسف ولا تحزن على كونك في بداية الأمر كنت فقيرا. ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بداية ماذا كانت؟ يتيما فآوى، ضالا فهدى، عائلا فأغنى، وبعد ذلك الآخرة خير له من الأولى. الآخرة وهي في المدينة خير له من الأولى التي هي مكة. فإخوة يوسف حصل منهم نقص وذنوب أخطاء وإجرام، وفي النهاية ماذا؟ اعترفوا وتابوا واعتذروا من يوسف، واستغفر لهم يوسف واستغفر لهم أبوهم. وقيل أنهم صاروا أنبياء، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، هذا ما يعني يذكره الإمام السعدي في باب وينفيه هنا، هنا ينفيه الإمام السعدي رحمه الله تعالى حتى

0: شيخ الإسلام وابن القيم يقولوا أنهم ليسوا أنبياء، وإنما الأنبياء هم الأسباط، وهم قبائل من أبناء يعقوب. واستنبط العلماء أنهم ليسوا أنبياء. كيف؟ استنبطوها من قول الله تعالى: رأيت 11 كوكبا. والكواكب يعبر عنها بالعبادة، والشمس يعبر عنها بالنبوة لأنها ساطعة وقوية وغزالة. فالعابد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل القمر على سائر الكواكب. والله سبحانه وتعالى إما أراد أن يعقوب هو الكوكب، هو القمر، وإما أنه الشمس. فكلا الحالتين القمر هو يعقوب، والكواكب ماذا؟ ها؟ الكواكب هم إخوة يوسف. ولما تجيب الحديث فضل القمر على سائر الكواكب، القمر على سائر الكواكب، يعني العالم على العابد، العالم هو القمر والكواكب هما العباد. فإذا هم ليسوا أنبياء، وإنما ناس صالحين كما قالوا في من قبل: وتكون من بعده قوما صالحين. فصاروا تمنوا الصلاح فوصلوا إليه، تمنوا الصلاح فوصلوا إليه رغم ما أصابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة، سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما فإن الذي نفعله كما جرت العادة من باب التذكير هكذا بما سلف من المتن شرحه أو بيانه، فليتفضل أخونا مشكورا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسلامة عليه في الدارين: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك
2: ولا
3: تدرك
2: ولا,
3: ولا تدرك بالعقول ولا
2: الأهواء. ولا تدرك ولا تضرب لا تضرب وتدرك يعني
3: ولا تدرك
2: ولا, ولا تضرب لها الأمثال زين ولا تدرك
3: ولا
2: بالعقول
3: ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء.
2: الله يبارك. نعم.
3: إنما هو الاتباع وترك الهوى.
2: ما شاء الله. نعم. توقفنا في الصباح، أين توقفنا؟ وترك المراء والجدال هكذا، ها هذه ولا لا؟ لم نشرح هذه الفقرة. جيد. إذن مما نهى عنه ك كما قرأ علينا أخونا، كذلك حذر وأنذر ونهر وزجر بما يتضمنه المعنى من تقرير وتذكير بأصل من أصول أهل السنة، كيف يكون التعامل مع المخالفين، كيف يكون التعامل مع المضلين الضالين المضلين وما إلى ذلك من هؤلاء الذين يرفعون ألوية ويدعون إلى مناهج غير سنية هكذا. فيعني في الحقيقة مثل ما رأينا يعني ما حصل تذكرون للسلف الصالح أنهم كانوا لا يقبلون منهم شيئا يبدونه على شكل إلقاء، أي كأنه يريد أن يلقي شيء وكأنه يوهمك أو يفهمك بأن فيه نفع، بأنه عنده علم نافع، علم صحيح، علم شرعي. رأيتم؟ ولهذا كانوا لو كان هذا لظهر على أعمالك وظهر على سلوكك وظهر على مذهبك وظهر على طريقتك وظهر على عقيدتك وعبادتك، فأنت منحرف، فأنت منحرف زائغ ضار. إذن معناه لا بد أن تنفع نفسك قبل الزعم والادعاء والتظاهر بأنك تريد نفع الغير وبأن فيك منفعة للغير أبدا. لهذا بارك الله فيكم، من بين ذلك كذلك حذر وذكر هذا عطفا بمعنى يأخذ حكم المعطوف عليه، ولا لا؟ ذكر هذا عطفا على ما تقدم من نهيه وتحذيره من الخصومات في الدين ومجالسة أهل الأهواء إلى أن وصل كذلك وترك المراء والجدال. أهل السنة كما يقولون قل السنة ثم مر، بلغ السنة وادعو إلى السنة ولا تخاصم، لا تخاصم. يعني لما؟ لأنه فيها بكل صراحة ما يدل على أهل السنة، على أن أهل السنة أهل بلاغ وبيان، أهل تذكير وتقرير وعرض لهذه المسائل. ولهذا كما قال ربنا في الدعوة التي يقوم بها الدعاة، هذا قاله لنبيه، فما بالكم بغيره. قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا اقتضى الأمر الجدال، وهذا الجدال الحسن من باب رجل عنده شبهة، سوء فهم، سوء تفسير، سوء قراءة إلى غير ذلك، ترتب عليها ونجم فهم سيء، والفهوم تترتب عليها معتقدات، يعني يكون عنده قراءة خاطئة للشيء يترتب على تلك القراءة الخاطئة فهم خاطئ، ثم تصور خاطئ، ثم اعتقاد خاطئ يترتب هذا التسلسل، ثم تدين خاطئ يتخذ ذلك دينا. ولهذا ابن سيرين لما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي خذوا دينكم عن أهل السنة، أهل أمانة، الأمانة العلمية في التحمل والأداء، في السماع والإسماع والتسميع، في كل ما شاء الله، أهل صدق. هؤلاء لو تنظرون إلى مراجعهم ظاهرة وإلى مناهجهم بينة وإلى أساليب دعوتهم كذلك جلية إلى آخر ذلك، يعني ليس لديهم ما يخفونه. ولهذا لما قال إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا المطلوب منك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لهذا بارك الله فيكم ذكر المصنف كذلك هنا المراء والجدال، فقال رحمة الله عليه: وترك المراء والجدال. قلت ذكرها وأوردها في سياق مشترك، يعني في المراد والحكم وبصيغة تدل على العطف، حيث عطف ترك واجتناب المراء والجدال على ترك الخصومات في الدين، فهو العطف يعني بهذا العطف. فالحقيقة يدل على ذلك لغة واصطلاحا. فالخصومات كما تعلمون تقدم بيانها، هكذا تقدم بيانها، وبيان ذمها كذلك، بيان حقيقتها، أعني بيان ماهيتها، هكذا بيان حقيقة، حتى يعرف باب التعريف، حتى يعرف الناس ما هي خصائص وحقيقة المراء، حتى يعرفون ويميزون ها بين الأشياء المذمومة والأشياء المباحة أو الأشياء المحمودة. المهم باختصار، وكذلك التحذير وبيان ذمها ذكرت في سياق الذم، ذكرت في سياق الاستنكار والإنكار، ذكرت في سياق النهي، ذكرت في سياق التحذير، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على أن في هذا ضررا وخطرا، فاحذر فاحذر يا عبد الله. المهم وكذلك التحذير منها والنكير على من خاضها، كذلك أصبح يخوض فيها ويتحراها، أي يتقصدها ويتبعها ويلتمسها وإلى غير ذلك. نعم مذموم. ثم تحل بها، أصبح متسما أو متصفا أو متحليا بها، تظهر عليه صفات أهل البدع. تصوروا يا إخوان، كما سيأتي لما قال ولا تدرك بالعقول، الأشياء التي ما ذكرها الشارع لا تتكلف، كأنك تريد معرفة هذه المسألة وما يتعلق بما لم يذكره، أي لو ذكر كيف كان، وكأنه يعمل عقله في شيء لا حد له، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إلى آخره. فعندما أنت لا تتكلم ولا تتزيد ولا ولا ولا. ولهذا مرة والطوائف الضالة يحبون هذا، لأنهم أعملوا عقولهم في مسائل شرعية فتجاوزوا الحدود وغلوا في ذلك وانحرفوا كذلك وضلوا عن سواء السبيل وابتعدوا عن الجادة إلى غير ذلك من مساوئهم ثم عواقبهم ثم عقوبتهم عياذا بالله. امرأة تسأل عائشة، انظروا، تسألها ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فنهارتها يا إخوان، هذه طريقة ليست طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة أصحاب الأهواء والبدع، هذا ديدنهم وهذه سمتهم. ماذا قالت لها؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ هل أنت حرورية؟ فقالت لا، نفت عن نفسها لأنه هذا للذم. قالت: إنما سألت فقط. انظروا كيف كانوا يزجرون الناس. ما ممكن يخوف حب يعرف، يريد أن يعرف ولا لا؟ لا، كان حدود، كان قيود، كان ضوابط، كان أصول تتبعها. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا فالخصومات تقدم بيانها كما ذكرنا وكل شيء ما شاء الله. فالإنسان ينبغي أن يجتنبها وأن يسد ذرائعها وأن لا يقرب كذلك ما يؤدي إليها ويودي كذلك ويلقي صاحبها فيها، أن يفضي به ويؤول به إليها، كما حذر الله من موبقات كثيرة كثيرة ومن مضار عديدة وهكذا دواليك. فكما يقولون سد الذرائع، الشيء الحرام كل ما أدى إليه حرام، الشيء المحظور والمحظور كل ما أدى إليه كذلك يأخذ حكمه، يعني دائما وأبدا يعرفون هذا. ولهذا كما قال العلماء الشبه، رأيتم الذي يتتبع الشبهات يستطيع أن يعلل ويؤول ويدلل زعم بأنه يجوز، يعني طريقة عقلانية أو طريقة كلامية أو طريقة فلسفية، فيقال هذه ليست طريقة في إثبات الأحكام الشرعية. ها هو الدليل، ها هي دلالة الدليل، ها هو الحكم المستفاد من الدليل. كل شيء كما قال سفيان الثوري، كل شيء تمشي بالعلم. إذا استطعت ألا تحك، انظر اتباع الدليل والالتزام بالدليل وملازمة الدليل في كل شيء ابتداء ودواما وانتهاء. كما قال سفيان، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل، أي بعلم وأثر، فافعل. إذا استطعت، يعني يريد أن يقول إلا من حرم نفسه. المهم باختصار، فالخصومات تقدم بيانها ذكرا هكذا كما ذكرنا، وبيان ذمها وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيك، والتحذير منها والنكير وكل شيء، والجدال كذلك. إذن فكما تعلمون فإن هذا ذكر، يعني كما يقولون هذا الشيء، الخصومات بل المراء والجدال، ذكر كذلك عطفا على الخصومات في الدين هكذا، إذن في سياق الذم والإنكار والتحذير والنهي على ذلك. إذن لما لهذه الأمور الثلاثة من مساوئ ومفاسد ومضار وأخطار هكذا، بصور متعددة ومتعدية، أي متعددة في شكلها ومتعدية في أثارها وما يترتب عليها، أي هنالك القاصر على حد معين والمتعدي الذي يتوسع لا يقف عند حد محدود وقصير وقليل. إذن ولذلك بارك الله فيكم، فأما المراء والذي هو كثرة الملاحات للشخص ببيان غلطه، أنك كأنك لما تماريه تريد أن تكشف غلطه، يعني بطريقة الجدال اللي هي أنك تماريه في ذلك وتكثر وتتفاصح وتتظاهر بأنك أعقل منه وأوسع علما، وتتفاصح وتتعالم بأنك أوسع إدراكا ما شاء الله وعلما منه، فإنه تغره بتلاعبك بالألفاظ والتشقيق في الكلام والترقيق في البيان. عند البعض يحسبه عين التحقيق وهو ليس تحقيقا، فالشتان بين التحقيق والتلفيق أو التشقيق الكلمات، كأنك تتلاعب بالعبارات المرادفات وما إلى ذلك. المهم، ولهذا قالوا ابن تيمية، تذكرون دائما نعطي أمثلة بهؤلاء العلماء، لما قال اسمع كلام محقق في قوله، رأيتم؟ يريد أن يقول سأجيبك. أنتم تعرفون غزارة علم ابن تيمية، يظن مثل هذه الغزارة وهذا التأصيل وهذا التقعيد وهذا العلم الجامع والمعرفة الواسعة وغير ذلك من خصائص ساعتها حتى لقب بشيخ الإسلام، وتجدون ما تكلم في فن يلم ويحيط ويستجمع ويستوفي يعني مجالاته ومقالاته وفصوله ومباحثه وكل ما يتعلق به، حتى تقول في نفسك لعل الرجل متخصص في هذا العلم فحسب، لا يعرف غيره. فإذا تكلم كذلك قلت مثل ذلك، فكان موسوعة بحق الإمام ابن تيمية. ولهذا قال اسمع كلام محقق في قوله، وهي درجة المحقق. مثلا ينظر في الأدلة الواردة في المسألة أو في الباب أو في الباب، يتتبعها استقراء واستقصاء، ينظر فيها قوة وضعفا، وبعدين دلالة، كل شيء ما شاء الله، يعني بمعنى مبنى ومعنى، ورودا وثبوتا ودلالة كذلك واقتضاء. فما يبقى قاصر على وجه ويناطح ويناقش به، لا بالعكس، هذا هو المحقق. ثم ماذا؟ يرجح الراجح، حتى الراجح من تلك الآثار والأخبار والأدلة وما ورد فيها من نقول، فإنه بكل صراحة يا إخوان يرجحها ليس بالهوى كما يأتي، لا يتبع فيها هوى، إنما بالعلم والدليل، باتباع الدليل وباتباع الأقوى، لأن الله أثنى على الذين قال وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انظروا الأحسن قد يكون ما يقابله حسنا ولا لا، إنما الأحسن أبلغ وأكثر وأفضل وأقوى إلى غير ذلك من محاسنه وفضائله. فإن تتبع الذي هو أكثر نفعا وأكثر قوة وأكثر قوة وإلى غير ذلك، هكذا هم أهل العلم، دائما يتبعون العلم ودائما يسيرون بالعلم وخلف العلم وعلى ضوء العلم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. المهم باختصار، فأما المراء أي الذي هو كثرة الملاحة يعني للشخص ببيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك ماذا؟ أنت تريد في بعض الأحيان قد يدفعك إلى النصح والتوجيه والمؤاخذة والمراجعة وما إلى ذلك مع بعض المخطئين إرادة الخير، هذا من باب النصيحة، والدين النصيحة كما تعلمون ولا لا، مليح شيء جميل جدا، لأن أهل السنة نصحة ليسوا غششة، نصحة، وأهل السنة يتبادلون النصائح ويتناولون النصيحة. النصيحة ما هي؟ لو ننظر في النصيحة في حقيقتها وماهيتها وتعريفها، هي بذل الوسع والجهد مثلا من أجل إيصال النفع، من أجل إيصال الخير للمنصوح له إرادة وفعلا، إرادة هذا الذي تقصده وتريده، وفعلا هذا الذي يظهر على قولك وتصرفك وفعلك. شايفين هذه؟ وأهل السنة هكذا يفعلون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل النصيحة في مكانة عالية وأهمية كبرى، ودل على ذلك على عظمة النصيحة فيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وكرر هذه الكلمة ثلاثا، صح ولا لا؟ ولما كرر كلمة واحدة أو جملة الدين النصيحة، كلمتان جملة قصيرة، الصحابة يعرفون بأن النبي أوتي جوامع الكلم، يعرفون بأنه يقول كلمة مختصرة أو جملة مختصرة لكن فوائدها ما شاء الله منهمرة كالمياه المنهمرة والأمطار كذلك الوابر الصيب. شايفين؟ ولهذا بعضهم لما يقول هذا الذي يكرر من الركاكة هذا ليس فصيحا، هذا ليس بليغا، هذا ليس كذا، لا غلط، النبي بليغ فصيح. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله جوامع الكلم وأتاه فواتح الكلم وخواتيم الكلم. إذن فقالوا لمن يا رسول الله؟ يعرفوا بهذه الكلمة تخفي وتتضمن وتحتوي وتقتضي وتدل على أشياء. لمن يا رسول الله هذه النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، صح؟ ولهذا النبي تذكر صلى الله عليه وسلم جعل النصيحة حقا مشتركا أو متبادلا بين المسلمين، بل بين المسلمين أيضا كذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومن بينها وإن استنصحك فانصح له. وجاء حديث آخر من رواية جرير ابن عبد الله البجلي الذي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أهل السنة ينصحون لكن يظهر ذلك من خلال كلامه، لا يريد أن يظهر لك بأنه أعلم منك وأفضل منك وأعلى درجة منك وأرفع قدر منك، لا لا لا لا، بكل تواضع وبكل خلق حسن وبكل طريقة تجعلك تتأثر بمعاملته بأقواله، حتى في العرض ممكن يعرض الكلام كأنه يقول أعمل فكرك، حاول أن تتأمل وتتدبر، فيجعلك تقوى على ذلك وتتعلم فعل ذلك وتعرف فائدة ومنفعة ذلك، فتصبح من الذين لا يكتفون بسماع اللفظة إنما بمعرفة بضبطها أولا سماعا وبفهمها معنى ودلالة. المهم باختصار أن هذا فالمماري فعلى سبيل الترفع، وهو كذلك المجادلة. فإذن فيما يعلم في الحقيقة وهو يعلم كذلك أنه باطل، يجادل في الباطل بالباطل كما قلنا، هذا هو الجدال المذموم، يجادل بالخطأ، يجادل بالجهل، يجادل بالباطل لزعم ليضحض الحق، ليبطل الحق، ليفحم زعم ويظهر عجز وضعف وعدم إصابة ذلك الرجل. لا والله، أهل السنة حتى في جدالهم عندهم الحجج الدامغة والقامعة كذلك. نعم يا إخوان، لأن حدتهم وشدتهم في حججهم وأدلتهم، تلقاه دليل صريح، دليل صريح بمعنى لا يحتمل تأويلا أو معنى آخر، لا تستطيع أن تراوغ أو تتلاعب. يعني انظروا ما شاء الله، فإذا أردت يقول لا يصح لا لغة ولا عرفا ولا عقلا ولا دينا. رأيتم في بعض المسائل لما بعض الفقهاء يريدون أو بعض من يستدل على رأي يرونه بتأويل هذه الكلمة وحملها على معنى لغوي ما أقل ما يقال فيه مرجوح ليس صحيحا، فهو يقول بناء على ذلك التأويل، فيقولون من أتى يعني من قال عن هذه هذا الحرف بأنه يعني كذا ويدل على كذا شيء ويحمل على وجه كذا، فقد أتى أهل اللغة بما لا يعلمون، يعني هذا لم يقرأوه أبدا، بمعنى شذ وادعى شيئا غير صحيح. انظر كيف كانوا يثبتون ذلك، يقول بيننا وبينكم هذه المراجع وهذه المصادر، وبيننا وبينكم هذه النصوص التي تقرؤونها كلكم وتفهمون كيف فسرها الصحابة ابتداء ومن جاء بعدهم كذلك تبعا ومن كجاء بعدهما اتباعا رحمة الله عليهم. المهم باختصار، فقلنا إذن فيما يعلم أنه باطل أو على بدعة، أنه على بدعة على غير سنة، يعني شايفين. فإذن بارك الله فيكم، والمراء في الحقيقة يدفع صراحة ويحمل صاحبه على السعي وإرادة الظهور والغلبة في الممارات، هذا هو همه وهذا هو ديدنه وهذا هو قصده، هكذا إذن في الممارات والمجادلة، ولو بالجهل كما قلنا والعدوان والادعاء والبهتان، وهو كما قال ابن الوزير رحمة الله عليه: إنما القبيح المراء قبيح، ما يصنع، ما ينبغي للإنسان أن يماري وأن يكون معلوما أو موسوما أو مشهورا بهذا الوصف وهذا الفعل الشنيع والوصف القبيح والنعت السيء، هكذا إذن. إذن قال إنما القبيح يعني هكذا المراء، وهو ما يغلب على الظن أنه يهيج الشر. قد ألم تروا إلى بعض المجادلات تبدأ بهدوء ولا لا؟ تبدأ بهدوء ثم يحتدم ذلك النقاش، ثم يشتد إلى أن يصل إلى خصومة وإلى عداوة إلى مشادات إلى ما إلى عاقبة لا تحمد، هكذا ولا لا؟ إذن احذروا، فما ينبغي، ما هكذا كما يقولون تورد الإبل يا سعد، إنما خلي نفسك تفهم بأنك لا تدعي شيئا من تلقاء نفسك، وأن العلم بالتعلم، وأن تعلم الشيء هو أنك تدركه وفقا وبناء لأدلته وتذكره على حقيقته وماهيته. وإذا سئلت عن الأدلة على ذلك، هذه الأدلة سبقت ذلك في وصفه، في كما يقولون معرفته وكل شيء، لأنه هذا كله كان بناء على الدليل أو استنادا للدليل. بارك الله فيكم. ولهذا المصنف رحمه الله يا إخواني هنا إنما نهى عن البراء وحذر وأنكر وزجر، يعني كذلك والمجادلة كما تعلمون يعني زجر عنه عن المراء لهذه الأسباب: رأيتم ما فيه من مساوئ وما فيه من مفاسد، وما فيه حتى المفاسد العلمية مش الخلقية، العلمية، يعني يصبح عندك علم ما قلش مركب، لا أقول مركبا، معقدا، بل مزعوما وموهوما، بل مشؤوما كذلك، ليس علما شرعيا. لو نبحث نقول من أين لك هذا، تسكت، تسكت، لا تستطيع أن تقول في الكتاب الفلاني، لأن الناس يرجعون إليه ويثبتون كذبك، ولا لا؟ كانت قاعدة يستعملونها مع هؤلاء، لأن العلم إما أن تكون قد يعني الشيء الذي تنقله عن غيرك لابد أن تكون سمعته إذا كان خطابا، أو قرأته إذا كان كتابا، ولا لا يا إخوان؟ أو تدعي شيئا جديدا، تدعيه إثباتا بأنه بالقدرة تاعك والأهلية تاعك والمكانة تاعك يقولون لهم عندك شيئان: إن كنت ناقلا نطالبك بالصحة، تثبت لنا صحة النقل من المنقول وطريقة النقل وكل ما يتعلق بذلك، وإن كنت مدعيا شيئا تدعيه. لأنه فيه الآن اليوم ناس يتكلمون بمحض تخرصاتهم وتخميناتهم وأهوائهم وادعاءاتهم واختلاقاتهم واختراعاتهم، هؤلاء تقول نطالبك بالدليل، كما قال ربنا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهؤلاء سماهم كذابين، وصح لأنهم كذابون في المجال العلمي يعتبر كاذبا، لأن الكذب ما هو الكذب من حيث الإخبار عن وقائع وأحداث أو أشياء، إذا كان الخبر غير مطابق للواقع يعد ذلك الخبر كذبا، ويعد المخبر كاذبا، صح ولا لا؟ هذا ابتداء. وإن كان حكم بحكم وبنى على ذلك حكما، حكم لا يجوز، حرام كذا، فعل كذا، هذا أمر عجيب، هذا عيب. إذا كان ذلك الحكم غير مطابق لحقيقة الأمر والواقع يعد ذلك الحكم كذبا، والحاكم كاذبا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تذكرون قصة أبي السنابل، تلك المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، وفي الحقيقة توفي عنها زوجها وهي حامل، الحامل المتوفى عنها زوجها، ما عدتها؟ كم تعتد؟ أنت الوضع بارك وأولاة الأحمال أجلهن، كما قال ربنا قال أجلهن أن يضعن حملهن، يا أخي أجلهن أن يضعن حملهن، أي حتى تلد وحتى تضع، فهو أراد أن يتزوجها ويستعجل ولا شيء، فقال خلاص 3 أشهر و10 مثلا. ولهذا كذب أبو السنابل، بمعنى أخطأ، وهنا للتشديد والتشنيع في الكذب في مسائل الفتوى ليست هينة. الدليل قد تقول إيش دليلك؟ قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، انظروا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المهم باختصار، ولهذا فهذا الذي ذكره ابن الوزير رحمه الله تعالى أنه في الحقيقة ولا يقصد به صاحبه إلا حظ، يعني إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم. والمصنف كما قلنا بارك الله فيكم رحمه الله هنا إنما نهى عن المراء وحذر وأنكر وزجر ومثلا وبي، يعني هو وكذلك عن المجادلة نفسها والمنازعة كذلك الغلبة، نهى عن ذلك في أمور الدين، في أمور الدين ومسائل الاعتقاد وكذلك هذه المسائل. اليوم رأيتم الذين يخوضون والذين يتكلمون بغير علم في مسائل وبما يضاد وينافي ويعارض الأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك، يعني كما نجد للأسف الشديد تذكر له الآية أو تذكر له الحديث يعني في الحقيقة حجة تمسك لاجتهاد في مورد النص، لاجتهاد مع النص، إنما تجتهد في فهم النص، إنما تجتهد في فهم النص. لكن للأسف الشديد يصلون إلى أن يحاججك ويجادلك ويماريك كذلك في هذا. ولو كما قلنا ذكرت ما ذكرت من ذكر من مستند صحيح وشاهد كذلك صريح، إذن يدل على ذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في النهي والنكير والحكم، فإن مآلات المراء قد تؤول إلى مآل وعاقبة وخيمة وجسيمة خطيرة ولعلها كما يقولون شديدة، فإنها تؤول إلى عاقبة أنت أولا تندم، ولعلك إذا كان في الآخرة لا ينفعك الندم كما يقولون ولا تعين مندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. رأيتم؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سلكت سبيل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن ولذلك بارك الله شدد في هذا، قلت يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذا المراء في القرآن كفر، والمراء في القرآن أن يتمارى اثنان في آية، انظروا يا إخوان، يجحدها أحدهما. رأيتم اليوم هؤلاء الذين احذروا هذه الوسائل، هذه أشد من مجالسة أهل البدع لأنها من منابر لأهل الإلحاد وأهل الكفر، أصبحوا يزينون للناس الكفر والإلحاد وما إلى ذلك. يعني هؤلاء الذين رأيتم كيف كانوا أصبحوا يبطلون وينكرون، خاصة الذين سموا أنفسهم القرآنيين، ولقد أشار إليهم الإمام أحمد في هذه الرسالة وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في أحاديث كثيرة، وكان يرد عليهم الصحابة ابتداء بردود تثبت جهلهم وضلالهم وتفضحهم وتكشفهم للناس. مثال سريع، امرأة من بني أسد سمعت حديث ابن مسعود لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله الواشمات والمستوشمات، فجاءته منكرة ومستنكرة ومجادلة ومماريه أمام الناس كأنها تجادله وتخاصمه وتماريه وتتحداه. قالت: من هذا الذي يقول كذا وكذا؟ أي يذكر هذا الكلام. قالت لهم: قرأت القرآن كله، أي من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، فلم أجده. فابن مسعود هو ابن مسعود، تعرفون في فهم القرآن، كان يقول: ما من آية يستعين على فهم القرآن بمعرفة أسباب النزول، متى نزلت، أين نزلت، وفي من نزلت. قال: والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا، انظروا كيف كانوا يتعبون من أجل العلم، لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بآية مثلا في كذا وكذا ولا أعلمها، أي فيما نزلت وكذا وما يتعلق بسبب نزولها، لضربت إليه الإبل، يعني أكباد الإبل، يعني أطأ وأركب على الإبل وأذهب إليه حيث كان لأروي عنه وأخذ عنه. انظروا ابن مسعود، والعلم يورث اليقين في نفسك، لا يستطيع أحد أن يغلبك يا إخوان. أهل العلم رأيتم لو تأتيهم الشبه آلافا مؤلفة يفندونها كلها ويضحضونها كلها ويقارعونها ويحاربونها كلها ويسوقونها يعني مكبلة في سلاسلها، لا شبهة تظهر ولا صاحب شبهة يظهر أبدا، يفحمونهم ويلجمونهم ولا يتركون لهم حركة لسان أو بيان. الله أكبر. ولهذا ابن مسعود في يقين الجازم بالشيء وكذلك ثبات الحازم بذلك الشيء وشجاعة الحاسم في الحكم على الشيء، قال: لو قرأتيه لوجدتيه، لو حقا قرأت القرآن لوجدت هذا. فتعجبت: ما الذي تريد، ما الذي تقصد، أين هو، وما الذي يدل عليه مثلا؟ قال لها: أولم تقرأي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فانتهوا، فبهتت وسكتت. رأيتم هكذا. ولذلك بارك الله فيك، فالإنسان ينبغي أن يحذر، وخاصة في هذا الزمان، وكثير من الإخوة إذا لم يكونوا مسلحين بالعلم، محصنين بالعلم الشرعي، فهم عرضة للانحراف والزيغ والضلال والردة عياذا بالله وشي. إياكم. ولهذا إنسان يحذر من مجادلة هؤلاء، إنما يفر منهم ويحذرهم، كما يقولون: فر من هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء والمضلين والمحرفين والمنحرفين، فرارك من الأسد كما تفر من الأسد. ولهذا بارك الله فيكم، فالمصنف رحمة الله عليه ذكر أشياء، ولهذا قال: والمراء، هذا الشرح ليس قوله، هذا الذي علقنا على ذلك، والمراء في القرآن أن يتمارى في تعريفه كما ذكر أهل العلم، أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعه وكذلك يدفعها، أو يصير فيها إلى شك، يعني خلاص من شدة المراء هذا ممكن هذا إذا لم ينقدح في نفسه ويرسخ في نفسه وكأنه يقتنع خلاص أثر في عقله وفكره وتصوره أن هذه الآية غير صحيحة، أن هذه الآية حتى يصل إلى أن ينكرها أو يعارضها أو يكون في شك منها، زعم في تردد واضطراب وشك كذلك. ولهذا قال أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن وصاحب إصلاح خطأ المحدثين، انظر كيف حتى في بعض الروايات كانوا يتتبعون من أجل ضبطها وتصحيحها، انظروا كيف كانوا يعتنون بالأدلة مبنى ومعنى لفظا ودلالة نطقا

انظروا كيف كانوا يعتنون بالأدلة مبنى ومعنى لفظا ودلالة نطقا كذلك وكتابة رسما كإلى غير ذلك مما يجب. فتعرفون في الحديث هنالك التحريف والتصحيف ولا لا يا إخوان؟ الحديث المصحف والمحرف ولا لا؟ كثير من الناس تقع بين أيديهم نسخ مطبوعات، تلك المطبوعات فيها أخطاء مطبعية، أقل ما يقال وأهون ما يذكر نقول أنه أخطاء مطبعية، والرجل يقراها ويحفظ الشيء الذي يراه بعينيه ويقرأه مثلا بنفسه، فيقرأ تلك ذلك الحديث على تلك الصيغة والرسم والكتابة والذكر والرواية مثلا، فيحفظ، فيأتي عند أحد ضابط مثلا الأربعين النووية اللي يحفظها الكثير مبتدئين بها، فيختلفان يقولوا ليس هكذا الرواية، والآخر يقول لا بل هكذا، ممكن يصبح فيه مراء وجدال ولا لا. أذكر مرة يا إخوان الواقع لنتعظ ونعتبر منه، مرة قبل أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، كانت لي جولات في بعض النواحي في بعض مدن الجزائر في فترة إلى المدن الشرقية أو الغرب هكذا، فكان فيه طلبة الحمد لله، كان في تلك الفترة يعني 1405 يعني مثل ما أقول أو 6 يعني حوالي 84-85 1900 من القرن الماضي، ما نقولش القرن الماضي حتى لا تعدوني بأنني من القرن الماضي، لا يعني قبل سنوات مديدة وعديدة. فأظن مدير مثقف عنده ثقافة لكن يقرأ قراءة منضبطة متزنة صحيحة ما شاء الله، يقرأ يمعن في النظر وينعن في الفكر كذلك حتى يفهم ما يقرأ، إنما بعض الشباب مستعجلون فيحفظ بسرعة، وحتى لما ينطق بسرعة، فقرأ حديثا وهو قوله حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الرجل قرأه حجر ضب، شايفين حجر ضب، قال يا شيخ فنهيته ونبهته أنه هذا خطأ، لا قال لا هذه رواية أخرى، رأيتم إلى أين يؤدي هذا الجدل، لا قال له هذه رواية أخرى. فأذكر مرة صليت معهم بعد وقت فصادف ذلك قدرا أنني صليت في ذلك المسجد وكان يخطب ذلك الشاب الطالب وكان هذا المدير حاضرا، فقلت له ناديه، فجاء سلم علي وكذا، قلت له هل حصل هذا الذي يذكره ووقع كذلك أنه قال لك كذا وينبهك بأنك أخطأت في قراءة الحديث؟ وأنتم تعرفون بأن البخاري في كتاب العلم، البخاري في كتاب العلم، هذا من العلم ضبط هذه الروايات وفهمها كذلك وفقهها وكل ما يتعلق بها، أنه حتى في كتاب البخاري عقد بابا في التحذير من الكذب عليه ولا لا، ذكر أحاديث كثيرة، ذكر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يعني كما يقبل، من قال علي ما لم أقل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل أي من قولني، شايفين من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. رأيتم معناها المسألة الشديدة، المسألة خطيرة. قلت حقا قال؟ قال لي نعم يا شيخ، لكن قلت له بأنها رواية أخرى، فقلت له استغفر ربك وتب إليه، استسمحه، وقبل ذلك استغفر ربك وتب

0: أتب إليه. فقال استغفر الله، قلت زد ثانية استغفر الله، كذلك ثالثة ولا تعد ولا تعد. إذن هذا الذي ينبغي أن يتعلمه الطلاب، وهذا الذي يترتب على الجدال، على المجادلة، وعلى الممارات المراء، ويصل إلى خصومة. وكما قالوا قديما، من جعل علمه أو دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولهذا بارك الله فيكم، قال أبو سليمان اختلف الناس في تأويله، أي في معنى المراء والجزم بالحكم عليه أو القطع بتعريف مثلا، اختلف الناس في تأويله، فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه، كقوله تعالى فلا تمار فيهم فلا تمار فلا تكن ما اسم الآية فلا تمار فيهم إلا مراء، لا هذه حاجة أخرى، فلا تمار يعني فلا تكن الآية، أي نعم، فلا تكن في مرية منه، هنا يفيد الشك، فلا تكن في مرية منه أي في شك بعضهم. وقال يعني ويقابل كذلك في المراء، يعني بل يقابل، يعني يقال أيضا كذلك بهذا، يعني كان يرادفه ويأتي بمعنى مقارب له ومشترك مع بعضهم أنه كذلك الجدال، يعني يأخذان نفس الحكم، إنما وكأنه يريد أن يقول عند البعض بينهما عموم وخصوص مطلق. وفي هذا السياق يا إخوان والمعنى، أورد كلاما نفيسا الإمام ابن بطة العكبري حيث رحمة الله عليه، حيث قال فالمراء في القرآن المكروه، يعني هذا المراء المذموم، هذا المراء المحظور المحذور، هكذا قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخوف كذلك على صاحبه، يتخوف على صاحبه الكفر والمروقة من الدين كما ذكرنا، احذروا هكذا من الدين. ينصرف على وجهين، يمكن تصريفه وحمله وتوجيهه وتفسيره على وجهين، أحدهما قد كان وزال هكذا، وكفى المؤمنين مؤنته، وذلك بفضل الله ورحمته. ذكر كلاما يعني قال، ثم جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس كلهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة، فكان يقرئ، انظروا، كل رجل من أصحابه بحرف، بل فكان يقرئ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته ولسان، كما يقولون بلسان قومه وبلسان قومه الذي يعرفونه. فكان إذا التقى الرجلان، هذا الذي أقرأه بلسان يعني بالقراءة المشهورة عندهم وبالقراءة التي يقرؤونها وتكون أسهل في ضبطها وقراءتها وحفظها، والآخر كذلك، يلتقيان فيقرأان، فيقرأ هذا ويقرأ هذا، بمعنى فيسمع أحدهما يقرأ بحرف لا يعرفه وقد قرأ ذلك الحرف بغير تلك اللغة، شايفين، أنكر على صاحبه وربما قال له بكل صراحة، يعني هذا الذي فيه، بأنه يتهمه وبأنه يعده ويعتقده أنه حرف يعني الكلمة ولا لا، بمعنى يقول قراءتي أصح من قراءتك، حتى في قراءة ذلك الحرف يقول حرفي خير من حرفك. انظروا إلى أين يصل الجدل، مغالبة وما إلى ذلك. ولغتي أفصح من لغتك وقراءتي كذلك خير من قراءتك. فهو إذن عن ذلك، بسبب ذلك رأيتم ما الذي دفع ابن عثمان، وبسبب ماذا، ومراده بذلك والقصده من وراء ذلك، لما جمع الناس على المصحف العثماني تلك القراءة التي اشترط يعني القراءة نفسها موافقة لموارد اللغة العربية، ونقلت بالتواتر كذلك ولا لا يا إخوان، وهي ما يعني هذه القراءة المتواترة، وتكون يعني تشترط في القراءة، لأن الناس يقول قراءة متواترة كذا، فتقول هاو الشرط أنها تكون منقولة بالتواتر، وأنها تكون باللغة العربية الفصيحة الصريحة، أي موافقة ومناسبة وعلى ما هي عليه موارد اللغة، وكذلك أن يشترط فيها أن تكون موافقة للمصحف العثماني، حتى يزول الخلاف ويزول المراء، ولا يكون ذلك سببا في أنهم يتماروا في القرآن الكريم، فيضرب بعضهم آية بأخرى ويبطل بعضهم يعتقد يعني بطلانها وفسادها آية أو أخرى. مثلا لو تجد أن البعض يقرأ بطريقة يعني برواية أعني برواية ورش عن نافع، تجدون في بعض الآيات، وكذلك حفص عن عاصم، تجدون بعض الآيات حتى في يعني في الحرف خاصة في الهمزة، الآخر كأنه يعني لم يهمز الكلمة، لم يقرأ الهمزة، فتظن أنه قرأ ذلك الحرف مهملا، مثلا مهملا أو فبالتالي. والآخر الذي ممكن يذكر يقرأها مثلا بالهمز فيقرأها وكأنه كالمهمل والمعجم في اللغة، ترون الحروف المهملة والمعجمة شيء، فهذه أصالة تكون، لكن هذه رواية تقرأ. فأقول إذا ثبتت هذه القراءة وهي كذلك، ولهذا اشترطوا في القراءات شروطا، فلا تكون قراءة معتبرة معتمدة إلا إذا كانت مستوفية مستوفرة مستكملة لشروط القراءة الشرعية المعتمدة أو المتواترة. ولهذا القراءة الشاذة لا تعتمد في القراءة في الحقيقة، ولا لا يعني أنك تقرأ قراءة التعبد، هذا الراجح، أقول الراجح، فضلا عن استنباط الحكم من ألفاظها وعباراتها، لأن بعض من كان يقرأ بها إنما كان يكتب بعض العبارات والألفاظ من باب التفسير، من باب تفسير الكلمة، كما كان في مصاحف بعض الصحابة التي كانت خاصة بهم، إنما هذا ليس ليقرأوا فيه تلك القراءة وهم يعرفون الفرق بين الذي هو من القرآن الكريم والذي هو من مثلا من تفسيرهم وضبطهم لتلك الكلمة حتى يعرفوا معناها. وقد نجد هذا حتى في الحديث، أن الرواة بعض الرواة لما كانوا يروون الأحاديث يذكرون بعض الألفاظ وبعض الكلمات للتفسير، لأنه جاءت تلك ألفاظ الحديث بعبارات كما يسمونها غريب الحديث، ما يعرفها كل الناس. عائشة لما ذكرت كما روى ابن شهاب الزهري، لما يعني ذكرت أنه كان يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، تذكرون كيف كان ها؟ فقال هو فيفسر الكلمة قال يتعبد. ولهذا ألفاظ الرواة التي تجدونها مذكورة مع الحديث تجدون بعضهم يفصلون أي يفرقون بين النص والحديث، كان يجعلوا معكوفتين أو بين سطرين أو بين كذا. ولهذا كما قال الرواة كما قال علماء الحديث في تعريف المدرج كأبي عمرو البيقوني مثلا، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. إذن الإنسان ينبغي أن يكون على علم في القراءة. ولهذا بارك الله فيكم ثم قال رحمه الله: وقد بقي المراء الذي يحذره المؤمنون ويتوقاه العاقلون، وهو المراء الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع، وهم الذين يخوضون في آيات الله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يتأولونه بأهوائهم ويفسرونه بأهوائهم ويحملونه على ما تحمله عقولهم فيضلون بذلك ويضلون فيضلون بذلك أيهم أنفسهم يضلون بذلك ويضلون من اتبعهم عليه. كم بقي من الوقت؟ نصف ساعة بقي حي خلص. وقوله كذلك رحمه الله والجدال أي المراء والجدال، ذكره كذلك وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء، أي مثله مثل المراء، مثله كمثل المراء وحكمه كحكم المراء. احذروا، هذا محذور محظور منهي عنه. نعم يا إخوان. ولهذا ذكره وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء الذي هو كذلك ذكره وأورده معطوفا على ترك الجلوس مع أصحاب البدع، وكما ترك الخصومات في الدين إلى غير ذلك. وهذه إذن يا إخوان تقدم ذكرها وبيان كونها محذورة ومحظورة لما فيها ولها من مفاسد كثيرة. المهم باختصار كثيرة هكذا، وقلت فجاء النهي عن الخوض فيها أو مجالسة من يخوض فيها هكذا، وهذا مقرر في كتب أصول الاعتقاد الذي قرر فيها أصحابها ذلك، ومن بين هؤلاء الإمام الهمام أبو القاسم الجرجاني أي صاحب الرائية. صاحب الرائية عنده كتاب يعني ذكر فيه منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل في التعامل مع النصوص إلى غير ذلك، ذكر أبياتا كثيرة، ليست كثيرة كثيرة، ممكن تنيف عن 30 يعني أقل، أظن أقل من 40 دون وأكثر. المهم باختصار هو الذي استهلها بقوله أي هذه الأبيات: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الصحابة وأهل يعني التقى فالزمه، فإنهم الأولى الذين عايشوا التنزيل علك تنجبر، أي باتباع كتاب السنة على فهم السلف كما ذكر الإمام أحمد ابن حنبل لما ذكر أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول واقتداءهم، نفس الشيء، مشكات واحدة، مصدر واحد، منهج واحد، كل شيء ما شاء الله. ولهذا وإن كانوا أينما كانوا في أندونيسيا وفي مكة وفي المشرق وفي المغرب في العراق في اليمن في الحجاز في مصر في الشام في كل مكان، تجد أهل السنة ينطقون يعني ما شاء الله الكلمة في القرآن نطقا سليما صحيحا ثابتا كذلك واردا كذلك، وبه أنزل الله القرآن الكريم، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وبلغه لصحابته وأقرأه وأسمعه أصحابه، فإن ربه قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه بلفظه أي علمهم وأسمعهم القراءة، قراءة القرآن كما أنزلها الله، هكذا أنزلت، هكذا نزلت، هكذا كذا، وكذلك أنزل، وكذلك علمهم معناه وتفسيره وبيانه، بمعنى علمهم وبلغهم القرآن لفظا ومعنى، أي بلفظه وكذلك بتفسيره رحمة الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في البلاغ والبيان والتعليم يا إخوان كان يعني يلم ويحيط بمسألة ويستوفيها ويستكملها، وإن لم يرد على لسانك ولم يجر بخلدك التفكير فيها. أعطيكم مثالا، تذكرون بأن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة، هم سألوه عن كذا فهو أجابهم عنها بصورة مباشرة وصريحة، ثم زادهم وأضاف إليها مسائل أخرى. لما؟ لأنها لا علاقة ولها صلة بتلك المسألة. وأنتم تعرفون معشر الطلاب في بعض المسائل لما تبحثون فيها في تعريفها وتحقيقها وما يتعلق بماهيتها أو كنها، تذكرون مسائل ذات صلة أو أسماء ذات صلة بكذا وكذا. مثلا أنت تبحث في الرشوة، بعدين تلقى مسألة هدايا الحكام تلحقها بها ولا لا، أكل السحت كذلك، وهكذا تجمع مسائل تقول هذه وإن لم تكن بعينها كذلك فتشترك معها في الحكم فلها حكمها، فلها حكمها. إذن هكذا النبي مرة يسأله سائل يقول إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أي لا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يسألون عن حكم الوضوء بماء البحر ولا لا؟ قال هو الطهور ماؤه. ما معنى توضأ فإنه طهور، لا حرج، يصح الوضوء به. وزادهم على ذلك والحل ميتته، كذلك إن جعتم فلكم أن تأكلوا من سمكي، من السمك أي حوت البحر. هكذا العلماء لما نظروا في هذا ما شاء الله في ساعة علمها صلوات ربي وسلامه عليه وغزارة بيانه عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا من محاسن الفتوى، من محاسن يعني من نوافل القول لا يتوقف عند الواجب، ومن محاسن الفتوى أن ذكر ما يتعلق بذلك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلم بارك الله فيكم. ولهذا قال في هذا الباب ولا تجلس، هكذا ولا تجلس عند المجادل ساعة. ما الذي تستفيده من صفات المؤمنين؟ الإعراض عن اللغو. إذا كان اللغو الكلام الذي والحديث الذي ليس فيه منفعة، فكيف بالذي فيه مفسدة وتترتب عليه مفسدة؟ ولا لا يا إخوان، يعني أشد من اللغو وأخطر من اللغو، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولهذا قال: ولا تجلس عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل زجر. هكذا إذن، ولقد ذكر الله تعالى في وصف المجادل، هنا يتكلم عن الجدال، في مواضع من القرآن الكريم بوصف ذميم. أي شيء ذكر في القرآن مقرونا ذكره ومحفوفا كذلك إيراده بوصفه وصفا ذميما يدل على ذمه وتركه والحذر منه كذلك، هذا هو، يعني قرائن تدل على الذم بالقرائن، هذا هو صار. قد يأتي الجدال بقرائن تدل على مدحه، بمعنى الذي يكون بالعلم والذي يكون بالحق والغرض كذلك إقامة الحجة وما إلى ذلك، كما كان كما سيأتي، كما فعل نوح مع قومه لما ما يريدون وما يذكرون شبهة إلا ويفندها، لأنه جاء لمحاربة الشرك، وخاصة وقد ظهر فيهم الشرك، وكلما خاطبهم يستكبرون يستخشون ثيابهم، بل يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون كذلك ويجادلون إلى غير ذلك، ولا يستجيبون لأمره ولا يسمعون لكلامه، يعني تصوروا. فدعا ودعا ودعا واستمر وهو يدعو، ما قال خلص عام، لا، هؤلاء لا خير فيهم، لا كذا، لا لا والله، الدعوة عبادة. أنت يا أيها الداعي ليس شرطا أن تجني وترى ثمار دعوتك في حياتك، أدعو، المطلوب منك الدعاء، وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وآيات وآيات في هذا السياق وفي هذا المعنى والباب. ولهذا سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، انظروا يا إخوان، سبحان الله. نتعلم كما قال الشيخ ربيع، يعني في وصف منهج الأنبياء في الدعوة، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يحتذى به ويقتدى بهم، حتى تكون القدوة الصالحة أثرت في الداعية حتى يكون صالحا. ولهذا ذكر قال: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، يعني حتى في تسميته فيه تنبيه وتنويه وإشادة بهذا. المهم باختصار، فقلنا بأنه يعني ذكر المجادل، لما يذكر المجادل يعني لما نتكلم عن المجادل أي هذا النوع من الجدال وهذا الشكل من الجدال وهذا بهذا الوصف والخصائص الجدال المذموم والمقاصد والإرادات كذلك. قال إذن يعني كما قال: ولقد ذكر الله تعالى كما قلنا، يعني تعالى وصف المجادل في ووصف المجادل في مواضع من القرآن بوصف ذميم ونعته بنعت سيء، منه قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل، ورأيتم أي يجادلهم ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما جادل مجادل إلا بالباطل. انظروا في المجادلين عامة وغالبا تجدونهم يجادلون بأشياء عين الباطل، يعني ما لا أساس لها من الصحة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما جاء ذكرها في القرآن، ولا ولا ولا. تقول من أين لك هذا؟ يقول لك والله عندك حق. يقول لك هذه من رأسي، من فتقول له هذا باطل، وتراه يتكلم بكلام غير صحيح، غير سديد، غير رشيد، مناف، معارض، مصادم لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مصادم ومعارض ومناقض للحق، فيكون عين الباطل كذلك. إذن ولهذا وقال سعيد ابن جبير في تفسير قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، قال أي انظر كيف فسروا، من بين ما فسروا، ومما يقتضي، ومما يتضمن ويحتوي، ومما يعني ويدل عليه هذا اللفظ من المعنى، أو هذا اللفظ من الدلالة، وهذه العبارة من المعنى، مما يدل عليه كلمة، قال أي ترك الجدال والخصومات في دينه، أي هذا الرجل ما شاء الله لا يجادل ولا يخاصم، يبلغ نعم، يبين نعم، يعرض نعم، يعني يأمر وينهى نعم، إلى غير ذلك. قالوا قديما قل السنة ثم امضي، قل السنة ثم امضي، لأنه لو تترك له نفسا أو فرصة ليجادلك، أولا لعل حتى الذي يكون أمامك يتأثر بسفاهته وجهالاته وضلالاته وما إلى ذلك. إذن هذه دائما أنت أعلى منه وأفضل منه، فالذي قلته هو الحق، والذي سيقوله حق أم باطل هو الباطل، ولهذا فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن أي تارك للجدال والخصومات في دينه، إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ويقول كذلك، بل قال أيضا الخطيب البغدادي والجدال المذموم وجهان. هنا يريد أن يعرفك الجدال، يعرف لك الجدال. قال أحدهما الجدال بغير علم، هذا مذموم، والثاني الجدال بالشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق، بعدما أظهرت له الحق، وبعدما استبان له كذلك، وتجلى وظهر له وعلمه وعرفه، يعني مع ذلك أصبح يعاكس ويشاكس ويجادل ويماري، هذا كذلك في حكم الباطل، بل هو عين الباطل. هكذا رأيتم. إذن بعد ظهور الحق، يعني كما تعلمون وبيانه، قال تبارك وتعالى وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وأما جدال المحقين المصيبين الذين يستثنون من الجدال المذموم، والغالب على الجدال هذا، والذي يعني في الحقيقة يذكر بأنه جدال مذموم بحسب القرائن المتعلقة به، فيه أي محتمح احتفت به واقترنت واكتنفته واعترت أو وكذلك في مقصده وآثاره في أسلوبه وطريقته في صفته وصورته، يعني ترى كلها فيها أشياء منافية للحق، منافية للأدب، منافية للسلوك الحسن، منافية للأسلوب المرضي في الشرع في الدعوة والكلام. أنت لما تدعو الناس تدعوهم بماذا؟ بما قال الله، هذا هو الأصل، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة أمانة، الدعوة أمانة يا إخوان، الدعوة أهل السنة لما يدعون من باب التبليغ، أمروا بالتبليغ، ربنا أمرهم بذلك، ولتكن منكم أمة مثلا كما ذكرنا الآية، وآيات كثيرة في الدعوة في فضل الدعوة والدعاة إلى الله. رأيتم؟ بل جعل أفضل الناس الذين يدعون إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، حتى في أسلوبه وصفته وكل شيء ما شاء الله. إذن الدعوة يبلغون ويريدون إبراء ذممهم من وجوب الدعوة، لأن واجب عليهم أن يدعوا، واجب عليهم أن يدعوا، ويريدون الرحمة بالناس، ويريدون هداية الناس، والهداية التي نقصدها هداية بيان وإرشاد وتوجيه، أما هداية التوفيق والإيمان فهذه بيد الله وحده، لا دخل ولا قدرة على الدعاة في تحقيقها، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شايفين يا إخوان؟ ولهذا كذلك إنك قال هذا لنبيه، النبي يهدي للإسلام، نعم ما شاء الله، اتباعه وسماع قوله والاستجابة لدعوته تجعلهم ما شاء الله يكونون من المسلمين ويهتدون، يهديهم إلى صراط الله، هكذا ولا لا؟ إلى الإسلام، إلى الحقيقة، هكذا كان دعوة النبي، وكان حريصا على الدعوة، لأنه يعرف خاصة هو عليه الصلاة والسلام كان يا إخوان ضيقت عليه الخناق قريش وحاربته ومنعته من الدعوة إلى الله، فكان ماذا يفعل؟ البعض لو كان آخر مدام قد نهي ومنع يمتنع، يكف، يتوقف، ينقطع، لا يبادر ولا يجتهد، خلاص ممنوع، يقال ممنوع هنالك مانع. لا، كان في المواسم لما تأتي القبائل من شتى البقاع والأصقاع ومن شتى الأقوام كذلك والأمم، كان يعرض نفسه، ماذا يقول يا إخوان؟ كما هو في حديث جابر، كما هو في حديث جابر: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعتني من أن أبلغ كلام ربي. انظروا، ولذلك هذا ممكن، فهؤلاء كانوا الأنبياء كانوا يفعلون، يعني يدعون، والحمد لله. فأراد إذن هنا، حتى لا أطيل في هذا الشرح، وإن كان هذا شرح الشرح، لأن الذي قرأت عليكم هو الحق الذي جعلته شرحا للأصول، ولكن أنا في بعض الأحيان أخشى أن يكون الناس لم يفهموا، فأريد أن أوسع حتى يفهم، ولكن يأخذ منكم وقتا ويأخذ منكم قوة. نسأل الله أن يمدنا جميعا بالوقت الواسع والقوة كذلك المعينة على الطلب، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسم. المهم باختصار، قال يعني، قال الخطيب لما ذكر يعني، ثم قال: وأما جدال المحقين فمن النصيحة في الدين. رأيتم؟ فمن النصيحة في الدين. ألا ترى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا: يا نوح قد جادلتنا وأكثرت جدالنا، يعني جادلتنا فأكثرت جدالنا. يعني ما من مسألة نذكرها، ما من قول نقوله، لأنه باطل، باطل يا إخوان، ويتبجحون ويتعصبون ويتظاهرون بأنهم على حق، يذكرونه بترفع واستعلاء كن هذا الحق، وهذا الذي ألفينا عليه آباءنا، وهذا الذي ورثناه عن أجدادنا، وهذا الذي شببنا عليه وشبنا عليه وما إلى ذلك. فينكر عن كل شيء، كل شيء باطل ينكرون، ويقنعهم بالحجة والدليل بالبرهان والبيان بالعلم والعرفان، لا يترك لهم شيئا. ولهذا قالوا قد جادلتنا وأكثرت جدالنا، فأكثرت جدالنا، فإنه كان كذلك. ولهذا مع ذلك كيف جاوبهم؟ كانوا يريد أن يقول لهم: أرأيتم هذا الأسلوب الذي انزعجتم منه والذي لعله أغضبكم، والذي كأنكم ترون فيه قد بالغت وشددت وأكثرت عليكم؟ هذا في الحقيقة من النصح. ومع ذلك قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. معنى هذا النصح، أنا أريد النصح، ولكن الملهم الموفق الهادي هو الله. قد يدعوكم الداعية بأسلوب وطريقة وصبر ما شاء الله، وغير كل شيء، ما من أسلوب وطريقة سلك، يعني رحيمة حكيمة، إلا وسلكها معكم. ولكنكم، بل بعض الأنبياء يا إخوان يضربهم أقوامهم ويرمونهم بالحجارة، فيدمونهم، تسير الدماء على وجوههم، ومع ذلك يشفقون عليهم، يرأفون بهم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا هو مع ذلك، رأيتم لما كان في السفينة، مع ذلك وهو يعلم بأنه لن ينجو إلا من ركب السفينة معه، ولا لا، فنادى ابنه وهو في معزل في الماء والأمواج متلاطمة متضاربة متلاحمة، كذا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فظن الولد أنه، انظروا المجادلة، انظروا مقارعة ومقابلة الحق بالباطل، كأنك تظن نفسك أنك اطلعت وأدركت ما لم يدركه، وأن كلامك خير من كلامه، أو نظرتك أصح من نظرته، إلى غير ذلك. فظن بأنه لما يتسلق الجبل سيسلم، ولا لا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الواقع، هو يتكلم بالوحي. من الذي يسير هذا الواقع؟ رب العالمين الذي أوحى إليه أنه لن ينجو أحد إلا من كان معك، أي من قومك الذين آمنوا بك وركبوا السفينة، سفينة النجاة. ولهذا مالك بن أنس لما أراد أن يعظم اتباع الأدلة واتباع الكتاب والسنة وعدم الخوض في الفلسفات والكلام والآراء وكذا ما يخالف السنة وما يجعلك تترك السنة وتستصغر السنة وتستهين بالسنة وإلى غير ذلك، كان يعظم ذلك كما يروي عنه أحد تلامذته، ألا وهو عبد الله بن وهب، رواها قال: ذكرت السنة عند مالك، أو ذكر مالك السنة، فقال لما سألوه عنها، قال: السنة كسفينة نوح، هكذا قال، السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق. ولهذا لما قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، بعدين فحال بينهما الماء فكان من المغرقين، ولا لا إخوان؟ رد بالك. ولذلك سيدنا نوح رغم ذلك بيّن لهم بأنه هذا الشيء الذي فعلتموه ورأيتم كيف وقفت وشددت والتزمت واستمررت يعني على ذلك ما شاء الله، وتعدونه غلوا أو تشديدا أو تضييقا للخناق عليكم أو إكثارا من التعليم والنصح والإرشاد والبيان، مع ذلك هذا إن أراد الله أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، لأنه كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شايفين؟ يهدي من يشاء، بارك الله فيكم. وقال كذلك أبو بكر الأجري صاحب كتاب الشريعة، كتاب في الاعتقاد كذلك جامع ونافع. قال أبو بكر الأجري رحمه الله، ونختم بهذا إن شاء الله، اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل، من صفة العالم يعني في كتاب، عنده كتاب أسماء أخلاق العلماء، لأنه ما يكون علم ينتشر بدون وجود العلماء، فبين للعالم الذي ينفع الله به، ينفع الله به كيف ينبغي أن يكون، وبما ينبغي أن يتخلق ويتحلى، إلى غير ذلك من أخلاق وصفات العالم. وكما ذكروا آداب الطالب، ولا لا؟ يعني والعلم راحم بين أهله، حتى بين الشيخ والطالب، حتى بين الشيخ والتلميذ، هكذا بارك الله فيكم. ولهذا ذكر قال أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم، انظروا، قال مما ينبغي أن يترفع ويتنزه ويتخلى عنها، صفات ينبغي أن يتخلى عنها العالم، يحذرها ويتقيها ويجتنبها كذلك ويتجرد منها ويتخلص، فلا يكون متصفا أو موصوفا بها. إياه قال لا يجادل ولا يماري ولا يغالب، هكذا بالعلم، حتى العلم يبغى أن تصون العلم وتحفظ العلم ما شاء الله، إلا من استحق، أي من يستحق، هكذا من يستحق أن يبلغه، وتقرأ كذلك أن يبلغه، ويكون الوجه المشترك أن يبلغه مثلا. المهم يعني إلا من يستحق أن يبلغه بالعلم الشافي، هكذا، وذلك يحتاج إليه في وقت من الأوقات بحيث يحتاج إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل، يخشى أن تكون غلبته لأهل الزيغ، يعني تعود بركة يعني فتكون غلبته لأهل الزير يغلبهم. قال تعالى عن أهل الحق بل والحق نفسه ومن يتبع الحق يكون مآله عاقبة ذلك الحق الذي اتبعه ونصره هكذا وتفانى في تبليغه وبذله ونشره وإظهاره وإعلائه وما إلى ذلك. ألم يقل ربنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولا لا؟ معناه أن العالم يدمغ ويضحض ويطمس ويغلب أهل الباطل. انظروا صاحب حق متمسك بالحق مستيسر بالحق ما شاء الله ومتبع للحق وناطق بالحق ما شاء الله لا يعني حتى في كل الأحوال لا يتكلم إلا بالحق. هذا الذي هو يعني يتعلم الشرع ويتبع الشرع وينطق بالشرع ويطبق الشرع وما إلى ذلك من فوائد ذلك ومنافعه. هذا الذي يغلب لأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه زيد فإذا هو زاهق ولا لا؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قلت صاحب الحق ولو كان وحده لا يغلبه أهل الباطل ولو كان ألوفا مؤلفة. قد يجد حرجا وأذى أي أذية ويجد ويتلقى منهم سوءا ومكروه وما إلى ذلك ولكن يبقى على الحق ومطمئنا بالحق ومستيقنا بالحق وثابتا على الحق وراسخا بالحق لا يتغير لا يتبدل لا يتزعزع لا يتزحزح كما قال ابن تيمية لما تكاثر وتظاهر وتظافر أهل الباطل على اختلاف مللهم وتناقض أفكارهم وتعارض مذاهبهم كلهم اجتمعوا على معاداته ومحاربته ولا لا؟ على مذهب عدو عدوي صديقي ولا لا؟ يقولون انظروا يا إخوان الأنبياء من قبل كانوا كذلك وأناس من المؤمنون من قبل خوفوهم بذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابن تيمية لما رأى يعني لم يتوقفوا عن الأذى باختلاف أنواعه وتعدد أشكاله وأوقات كل شيء في كل وقت تارة بهذه تارة بأخرى تارة بهذا الشكل وتارة بهذا الأسلوب وما انظر أراد أن يفحمهم وأن يتحداهم. قال ما يصنع أعدائي بي إن جنتي هذه الجنة الدعوة الإيمان الحق تألقه به تمسكه به يقينه وطمأنينته وسكينته وراحته يجدها في ذلك ما شاء الله. ولهذا تجد الواحد مع الأذى وكل شيء يبقى ثابتا وينصر الله به الدعوة. وكم من بلاد تجدون فيها أو من كم من قرية أو من ناحية أو بلدة تجدون فيه واحد فبعد ذلك الواحد بعد معاناته وصبره وثباته ومثابرته ومرابطته وربطة جأشه ما شاء الله سبحانه وتعالى نفع به الأمة وجعله سببا في اهتداء الأمة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك، خير لك من حمر النعم. المهم باختصار قال: ما يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت إن جناتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي، لا تستطيعون نزعها ولا اقتلاعها ولا أخذها من يعني من نفسي أو صدري أبدا، هذا كله بيد الله تعالى. فيسأل الله توفيق. ولهذا قال لا، فاسمع كلام محقق في قوله زيد: لا ينثني عنه ولا يتبدل. هكذا ما يعني مهما حاولوا ومهما صنعوا ومهما فعلوا فالرجل يبقى ثابتا بإذن الله ومستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. قال: أينما ذهبت معي فهي معي، إن قتلي شهادة، إن قتلتموني فأنا الشهيد، وإن سجنتموني يعني فسجنه خلوة، وإن نفيتموني فنفي سياحة، بل يتعرف على الناس ويدعو إلى الله ويبلغ وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة. إذن هنا ذكر قال: ليدفع كذلك بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الحق وتعود بركته يعني بركة ذلك على المسلمين وعلى الاضطرار إلى المناظرة. وحتى هذا إذا كان لا بد منه، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن زيد إلا الذين ظلموا منهم، صح ولا لا؟ فهؤلاء لتفنيد ورفع ودفع شبههم والرد على باطلهم في مقام يقتضي البيان، وما ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل الحاجة تدعو إليه والمصلحة تترتب عليه كذلك. شايفين في هذه الحالات الاضطرار إليها، لا على الاختبار كما يفعله البعض، لأن من زعم كأنه انظروا حتى في الاختبار ما كانوا يستعملون هذه المناظرة من أجل أن يختبر، بل بعض العلماء حتى الاستفهام كانوا لما يستفهمك بعدين أنت تجيب إجابة خاطئة، فهو بعدما استفهمك وأجبت إجابة خاطئة كأنه عرضك لموقف محرج ولا لا؟ أقرانك: يا حاج هذه ما تعرفهاش، هذه لم تعرفها، هذه لا تعلمها، إذن هذه لا يفعلونها. وحتى لو أجابه وهو الذي أجاب، ما أجاب أحد من الحاضرين والطلاب من أقرانك ونظرائك، هو الذي أجاب، لكن يخشى أن يؤثر ذلك على إخلاصه، فكانوا يخشون ويعدون الاستفهام من الرياء. الله أكبر. ولهذا كانوا إذا اضطروا إلى هذه المناظرة والمجادلة. أما في الأصل البيان الصريح والتبليغ والدعوة يكفي كما قلنا قبل قليل، بلغ واستمر في طريقك، لأن من كما قال وختم بها قوله: لأن من صفة العالم العاقل لا يجالس أهل الأهواء أصلا أي أصالة وابتداء، وكذلك لا يجادلهم. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء الغد إن شاء الله صباحا على 9، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026.

0: للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
1: إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما هي العادة في هذه المجالس أننا نستعرض ونستقرأ، يعني يقرأ علينا أخونا متن هذه الرسالة من أولها يعني من غير قراءة السند مع طوله، لا، يعني قرأناه مرة فهي كافية ووافية بإذن الله، لكن المتن من باب التذكير حتى يستحضر الناس تلك الأصول وتلك التوجيهات التي ذكرها المصنف مؤكدا ومركزا عليها، وبدليل الدليل على ذلك تكراره لها في مواطن، والتكرار له أسرار وله عبر جديرة بالتذكار، لم يفعلوا هكذا من تلقاء نفسه، إنما مثل هذه الأشياء نسيانها يؤثر، الخطأ فيها يؤثر، مخالفتها يؤثر إلى غير ذلك. ولهذا كما يقولون الشيء والأمر إذا تكرر تقرر، يصبح الإنسان يحفظه من كثرة ما يسمعه. بارك الله فيكم. نعم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولسائر المسلمين،
3: آمين.
2: قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات

0: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
1: بارك الله فيك. فبعدما استهل المصنف رحمة الله عليه وبدأ في مقدمة هذه الرسالة بذكر مقدمات تأصيلية ومبادئ وقواعد منهجية في بيان مصادر التلقي ومنهج يعني الاستدلال، كذلك مصادر الاستدلال ومنهجه وطريقتهم في الاستدلال عند أهل السنة، وطريقة التعامل مع الأدلة النقلية والنصوص الشرعية، حيث ذكر في تلك المقدمة مقررا أصول السنة، أي التي عليها أهل السنة والجماعة إجمالا، لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة إلى آخره، يعني هذه ذكرها ما شاء الله، حيث كما ذكرنا ذكرها إجمالا ومعبرا عنها ومصدرا لها بقوله كما ذكرنا أصول السنة عندنا، يعني هذه المسألة أشرنا إليها وذكرنا ما يكفي فيما يتعلق بها، بمعنى نحن نتميز على غيرنا بهذا، والفصل والفرق الذي بيننا وبين غيرنا هذا في تعاملنا مع الشرع، في تعاملنا مع أدلة الشرع، في تعاملنا مع فهم يعني كذلك نصوص الشرع، وهكذا دواليك. نحن بكل صراحة مسائل العلم أصالة لا نتصرف فيها من تلقاء أنفسنا، كأننا نعمل الأهواء ونعمل الآراء ونعمل كذلك العقول ونعمل التخمينات ولعله كذلك الظنون والتخرصات، لا، هذه أشياء إنما النص خاصة في هذا المجال وفي هذا الباب وفي هذه المسائل. لما؟ لأنها مسائل عقدية أي عقائدية لا يجوز ولا ينفع ولا يصلح ولا يليق الاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها، إذا أردت أن تجتهد ستفسدها بعقلك، لعلك تفهمها على غير مرادها. تصوروا يا إخوان، سيأتي وش عليه، لكن أذكر ما دام جت في السياق، المرجئة لما أخروا العمل عن الإيمان وعرفوا الإيمان بأنه أقول مرجئة الفقهاء ليس غلاتهم أو الجهمية والكرامية وكذا في مسألة الإيمان كما سيأتي، لا هذا شيء آخر. أقول المرجئة لما زعموا قالوا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، لكن ما ذكروا العمل. إذن معتقدين، لا معتقدين، معتقدين عدم ذكر العمل في التعريف، ومعتقدين أن العمل ليس من مسمى الإيمان، وليس من مسمى الإيمان. ولهذا كما سترون الإمام أحمد لما عرف الإيمان كما سيأتي، وأن الإيمان قول وعمل. هو طبعا أهل السنة يجملون في القول الاعتقاد، فيقولون قول القلب وقول اللسان، كما أنه في العمل يقولون عمل القلب وعمل اللسان. لكن انظروا أهل المرجئة زعموا أنهم هم كذلك يستدلون، فقالوا الله ذكر الإيمان وذكر العمل معطوفا على الإيمان، والعطف في اللغة كما معروف يعني صعب اللغة يعني ويقتضي المغايرة، أي لما يذكر ذلك الشيء يقول كذا وكذا، أي ذلك المعطوف الذي عطف على ذلك المعطوف عليه يعني يدل على أنه غيره، لكن يأخذ حكمه وكل شيء بحكم العطف، إلا إذا كانت الواو مثلا للمعية، وكانت الواو يعني لأشياء، أو ممكن نقول أنه لكن هنا الواو للعطف، العطف عادة وغالبا يكون يقتضي المغايرة، وقد يكون العطف تفسير الشيء، وقد يكون العطف عطف الخاص على العام ولا لا، فأنت تقول لا لا هو منه من أفراده، ولهذا سامحوني فقالوا حتى لا أطيل في هذا، لما قالوا إلا الذين آمنوا كما في سورة التين كما في سورة العصر إلى غير ذلك من السور، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا إذن العمل الصالح أي العمل هو غير الإيمان بدليل ذكر بواو العطف. فقالوا أهل السنة يردون عليهم، ليس كما تقولون وليس صحيحا ما تقولون، وبالتالي ليس صحيحا ما تفهمون، أنتم قراءتكم خاطئة يعني تفسيركم خاطئ، فما ترتب على لأن الأخطاء، ولهذا يقال الأصل في القراءة أن تكون سليمة صحيحة، لأن الخطأ في القراءة يجعلك يعني تتعود على ذلك الخطأ، فيرسخ ذلك الخطأ في اللفظ في عقلك، ثم بعد ذلك ينخدح ويرسخ في عقلك، ويترتب على ذلك جعل هذا اللفظ تبحث له عن معنى وتفسير له على خطأه، أي تسير وتطاوع وتطوع ذلك المعنى لموافقة ذلك اللفظ، ثم يترتب على ذلك اللفظ والمعنى الخطأ، تصور خاطئ مطابق ومناء وموافق لذلك، ثم يترتب عليه اعتقاد. كثير من معتقدات الطوائف الضالة بناء على قراءتهم الخاطئة واعتقاداتهم الفاسدة، لهذا أهل السنة يردون عليهم بالحجج، خاص نحن مثلا أدلة نقلية من القرآن من السنة كذا، فقالوا لقد ذكر الله تعالى العمل يعني باسم الإيمان، أي ما هو من الأعمال الصالحات باسم الإيمان وبصيغة الإيمان وبلفظ الإيمان وبعبارة الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولا لا؟ ما معنى إيمانكم هنا في سورة البقرة؟ في سورة البقرة ما معنى إيمانكم هنا في مسألة القبلة؟ تذكرون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، تذكرون الآية؟ وهنا يبين ما شاء الله، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، أي تلك الصلوات التي صليتموها قبل التحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الكعبة. ولهذا إذن فأفهموا، ولهذا قراءاتهم مغلوطة، تفسيراتهم مقلوبة، إلى غير ذلك من أخطائهم الكثيرة. فإذا هذا هو الاستدلال عند أهل السنة. لما ترجع إلى تفسير هذه الكلمة تجد بأن المراد بالأعمال هنا أي العمل هو الصلاة، عفوا، بالإيمان هو الصلاة، عفوا، والصلاة من أعمال الإيمان كما تعلمون، أي أعمال الجوارح، يعني هذا من الإيمان. نعم. ولذلك بارك الله فيكم حيث قلنا مصدرا لها بقوله أصول السنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة أصحاب الحديث والأثر، ندين طبعا يتقرأ ندين، بعض الإخوة يخطئون ندين، والإدانة هنا الاتهام مش التدين، ولهذا بفتح النون مش بضمها حتى في نعم. إذن قلت ندين ونعتقد اعتقادا جازما ونؤمن إيمانا صادقا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد ولا اضطراب، وإنما هو اليقين والجزم هكذا بشرعية كذلك وسنية كذلك، هذه الأصول العقدية هكذا السنية اللازمة التي يجب على المرء أن يقوم بها ويكون عليها جميعا حيث لا يسعه خلافها أو مخالفاته أو مخالفتها. فشرع المصنف رحمة الله عليه في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها الآن، سيذكرها مفصلة، رأيتم كيف ذكرها، يعني فذكرها مفصلة مبينا وجوب الإيمان بها كلها أي جميعها، والالتزام بها كذلك جميعا أي جميعها، فلا يقبل منه ولا يجوز له ولا يسعه خلافها كما قلنا ولا مخالفتها إطلاقا، ومن حصل منه يعني كما يقول نقول التخلف عنها هكذا بتركها أو عدم قبولها، يعني عدم قبوله لها كلها أو جزء منها أي أو بعضها، لم يكن من أهلها الموسومين بأهل السنة والجماعة، إنما يكون من أهل البدعة. فقول المصنف رحمة الله عليه ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة أي منها خصلة ولم يقبلها ردها، قال يعني لا يقبلها ولا يقر بها، ولا فضلا عن كونه لا يؤمن بها وإلى ذلك. إذن ولم يقبلها ولم يؤمن كذلك أكد، بل الأمر يمشي إلى شيء، ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، ليس من أهل السنة، مدام قد أنكر أو رد، نعم، أو لم يؤمن ولا أو لم يصدق أو لم يستسلم إلى غيره ولم ينقاد كذلك، يعني الآن هذه الأشياء تردها، فأنت لست من أهل السنة. أهل السنة كما ذكر الإمام أحمد في بيان تعاملهم مع النصوص يعني بماذا؟ بقبولها، بتصديقها، بالإنقياد لها، بالإيمان بها، كذلك بالتسليم لها. انظر، يعني حتى يكون مثل ما جاءت الآية، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، إذن هذا تقرير متين وتحرير مبين لأهمية وعظمة وخطورة هذه الفصول، أي الأصول في العقدية التي هي أصل الدين، هكذا، التي كذلك يبنى يعني بكل صراحة يعني غيرها كذلك من الأعمال الإسلام عليها، ولم ينفرد بهذا الإمام أحمد، يعني لم ينفرد الإمام أحمد بهذا القول. قلنا دائما لو تسألون عن القول عن مسائل العقيدة، ما دام جاء بعد زمن الصحابة وأنه جاء بعد زمن أتباع الصحابة، يعني بعد زمن التابعين كذلك، هاك شايفين؟ فإذا فهذا الرجل يلزمه أن يكون والخير في اتباع من سلف، لا بد أن يكون متبعا للصحابة لما كانوا عليه، ويكون متبعا ابتداء وأصالة لي، يعني أي بمعنى راويا، بمعنى متعلما عن هؤلاء الذين سمعوا من الصحابة من التابعين أو من أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، وهكذا دواليك. ولهذا إذن أشار هو نفسه ابتداء لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، ولهذا أشار إلى هذا بهذه العبارة. قلنا إذن لم ينفرد به الإمام أحمد رحمة الله عليه بذكره وعرضه، بل يا إخوان سبقوا إلى ذلك أئمة وعلماء، مثال ذلك يعني متقدمون، منهم سفيان بن عيينة، علي بن المديني، وكذلك غيرهم عليهم رحمة الله. وهذه إذن بعض النقول عنهم رحمة الله عليهم، فمنهم سفيان بن عيينة كما أخرج اللالكائي عنه من طريق بكر ابن الفرج أبي العلاء، قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول، بمعنى السنة عشرة، أي عشرة خصال، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، حتى هو عبر بنفس تعبير الإمام أحمد، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، لا ينفعه كونه أقر ببعضها وأنكر بعضها أو أثبت وصدق وآمن ببعضها ولم يتعامل كذلك مع سائر الخصال أو الأصول الأخرى. غلط، هذه تؤمن بها جميعا، فإن كفرت بواحدة فلست من أهل السنة ولا ينفعك إيمانك ببعضها. نعم. ولهذا قال: من كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. فذكر وعد أمورا وأصول، يعني أصولا عقدية هكذا، فأطلق عليها إذن مساء، يعني هذه المسائل التي ذكرها وساقها وأوردها هي مسائل عقدية عشرة. لو تنظرون يذكر مثلا يعني القدر، وكلها مسائل عقدية، فأسماها وأطلق عليها واصطلح عليها اسم السنة، أي هذه هي السنة، وهذه هي أصول السنة، وهذه هي خصال السنة. المهم باختصار شديد، فهذه إذن أصول عقدية أطلق عليها اسم السنة، وكذلك وكذا الاعتبار المذكور، ألا وهو إنما يجب الإيمان بها، يعني كلها، وكذلك ورود كذلك هذا الشيء، يعني هذا التعبير، هذا التقرير، هذا الاعتقاد عن غيره، مثل علي ابن المديني رحمة الله عليه لما قال رحمه الله تعالى، قال فيما خرجه كذلك عنه، وذكره كذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو كذلك قال السنة اللازمة، بنفس تعبير الإمام أحمد بن حنبل، قال السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، يعني لم يقبلها أو يؤمن بها، لم يكن من أهلها. ثم ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث. انظروا، يعني هذا الذي قاله الإمام أحمد، والإيمان بها ولا يقال لما وكيف، يعني نفس الشيء. لما؟ لأن هذا التعبير لا يتغير عموما إذا كان منقولا مأثورا عن السلف، إذا كان منقولا ومأثورا عن السلف لا يتغير، لأنه هذا ثبت عن الصحابة، بل جاء في الحديث كذلك. تذكرون لما ذكرنا حديث ابن مسعود أو حديث أبي هريرة، كيف كانوا يستنكرون على من أو ينكرون على من، ممكن يضرب الأمثال ويقول ويريد أن يرد، يعني يتكلم في الحديث وكأنه لا يريد حمل النص على ظاهره وتفسيره بما يتبادر يعني لغة، وبما يتبادر كذلك معنى. ولهذا كانوا يقولون قراءته تفسيره، لما تقرأه قراءة صحيحة وتقرأه قراءة سليمة فذلك هو تفسيره. نعم. إذن فالإمام أحمد رحمة الله عليه مصنف هذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها، يؤكد ما ذكر غيره من الأئمة كسفيان ابن عيينة وعلي ابن المديني وغيرهما، وكذلك من جاء بعده رحمهم الله جميعا، فإنهم أكدوا قوله وأبدوا يعني وأيدوه في الاعتبار والمعيار كما يقولون، وأن المسائل العقدية، يعني يقصدوا هنا خصال السنة المأثورة والمذكورة في دواوينهم ومصنفاتهم بالأسانيد الصحيحة والطرق والروايات، يعني كذلك الصحيحة الثابتة، يجب التصديق بها والتسليم لها كلها جميعها من غير إعمال التفريق بينها، حيث كما يقولون يقبل بعضها ويرد أو يترك بعضها. فأهل السنة لا يفرقون بين السنة، بل إنهم يعظمون السنن ويولونها أهمية. وأما أصحاب الأهواء وأهل البدع هم الذين يتخيرون ويتزيدون ويتصرفون بما تمليه عليهم يعني شهواتهم يعني كذلك، وبما يجدونه من ميول أنفسهم، ويقرون ما شاءوا أن يقبلون ما شاءوا، وينكرون أن يردون وينفون ما كذلك لم يحبوا. وذلك هو الضلال المبين والهلاك والخسران. ثم شرع في بيان هذه السنن، هذه الأصول، هذه الخصال. قال رحمة الله عليه، قلت والقول المصنف رحمة الله عليه، الإيمان بالقدر، يعني بمعنى بدأ بالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان كذلك بما بها، أي بها بهذه المسائل. ولا يقال، أي لا يعقب، لا يردف، لا يقرن. لما يقال تؤمن بها لا يزيد شيئا من تلقاء نفسك أنه يشترطه شرطا ويجعله قيدا أو ضابطا أو مناط أو شيء، لا لا، تؤمن بها على ما هي عليه في مثل هذه النصوص. لما؟ لأنه قد سبق أن قال لك بأنها تريد أن تقيس. قال السنة ليس فيها قياس، صح ولا لا؟ تريد أن تضرب مثلا زعمت لصرفها عن ظاهرها، أو لعدم من أجل عدم قبولها على ما هي عليه، أو لعلك لردها ورفضها، ولا تضرب لها الأمثال. زيد، وأنت الآن لما تريد أن تعمل عقلك، من أنت؟ هذا حديث الصادق المصدوق الذي لا، بل حتى كلام رب العالمين في بيان القدر وثبوته وحقيقة كما آيات وردت في هذا. قلت كلام الوحي المعصوم والعاصم كذلك لمن اعتصم به كتابا والسنة. فإذن فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان وذكر له أصول الإيمان، وفي الأخير وهي ذكر ستة أركان، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، صح ولا لا؟ إذن بمعنى أنت من؟ تعمل عقلك. هذه مسائل لا مجال للعقل فيها، هذه مسائل لا يصلح إيراد أو توظيف أو إعمال العقل فيها، بل لا تدرك بالعقول. قال تعالى ولا يحيطون بشيء، والقدر سر الله، والقدر هذا علم الله، يعني أنت ما تعرف أشياء إلا لك أن تسلم، يعني تؤمن بذلك وتعتقد وتقر وتنقاد إلى غير ذلك. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية حنس الصنعاني، لما تذكرون الحديث هو موجود في الأربعين النووية، يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إلى أن قال له في ثنايا حديثه واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني سبقت كتابته. فهكذا ولا لا؟ كما سنعرف في المراتب الإيمان بالقدر، الكتابة بعد العلم، الله الله كتبه في لوح في اللوح المحفوظ، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث ابن عمر. المهم باختصار شديد، ولهذا لما ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان ما شاء الله، يعني به ما شاء الله شروعه في ذكر بيان خصال، يعني بما ذكر عن الإيمان بالقدر يريد أنه قد شرع في ذكر أصول الإيمان، وبالتالي ذكر هذه الخصال ويعني والأصول أصول السنة اللازمة التي أشار إلى أهميتها، وكما ذكرنا فبدأ بذكر وتقرير وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. ولعل المرأة يتساءل عن سبب ابتداء المصنف يعني رحمه الله بباب أو مسألة القدر دون غيره من المسائل الأخرى مثل المهمة كذلك، لما مثلا كالإيمان مثلا يقال مثلا، ولكن لا نمثل ما يصلح تطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان بدأ بالإيمان بالله وملائكته، وطبعا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله لا شك، لا يكتمل الإيمان بالله حتى يعني يستكمله الإيمان بإقراره واعتقاده الجازم الخالص الصادق يعني الإيمان بالقدر. لكن الحديث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قد يقول كما ذكرت لكم الإنسان ليتساءل، وتجدون في الحقيقة بعض المصنفين لا يذكرون الإيمان بالقدر أي مسألة القدر أولا، يذكرونها بعد ذلك، يؤخرونها أو يذكرونها بعدما يذكرون يعني أو بعد أن يذكروا غيرها من المسائل. إنما هذه المسألة لها تفسيرات ممكن، شايفين يا إخوان، لعل المسألة يا إخوان ولعل سبب ذلك يا إخوان يعود إلى الحاجة الملحة المقتضية لذلك. مثلا في ذلك الزمان في زمن الإمام أحمد، تعرفون في زمن الأحمد إمام أحمد لو يقال لأحدكم ما هي المسألة التي أثارها أهل الأهواء والبدع في زمانه، أثاروا قضية خلق القرآن تذكرون، يعني ولهذا رأيتم كيف انبرى وتصدى لهم في الرد عليهم وضحض أقوالهم وحججهم وطمس دعواتهم كذلك، يعني حتى لم يبقي لهم يعني شيئا قائما أبدا هكذا. لكن لعله كذلك أنه كان في زمانه من يشغب بهذه المسائل، ومنها مسألة القدر كالقدرية النفاة، أو لعل حتى الجبرية، لأن كما ينبغي أن تعلموا أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة مثلا، في مسائل العقيدة وهي في كل مسائل الدين في العقاوم وسط بين الغلاة والجفاة، ودين الله نفسه بين وسط بين الغلاة والجفاة هكذا، فإذا هم وسط بين ذلك. فلهذا في إثباتهم أثبته بقواعده وضوابطه وحقيقته والنصوص الدالة عليه وكل ما يرتبط وينضبط به تعريفه ومعرفته والإيمان به وتحقيقه وإعماله. نعم يا إخوان، ولهذا ترون أركان الإيمان بالقدر وكل ما يتعلق به ابتداء وانتهاء. فلهذا إذن ترون بعض العلماء يذكرون بعض المسائل يبدأون بها لكون الحاجة مقتضية ذلك، الناس في حاجة إلى ذلك، كون تلك المسألة تناولها الناس في ذلك الوقت بصورة خاطئة، بصورة باطلة، تكلموا فيها بآرائهم، تناولوها على غير وجهها وحقيقتها إلى غير ذلك، فتحدث عنها وقررها وعرضها وكذلك صنف فيها وخاطب وعلمها الناس مبتدئا بها. أنتم تعرفون بأن الحاجة في بعض الأحيان، الحاجة إلى بيان تقتضي عدم تأخيره، ولا لا؟ من القواعد لا يجوز ترك البيان عند الحاجة، هو يجوز ترك البيان عند الخطاب أي أثناء الخطاب إلى وقت الحاجة، أما عن وقت تأخيره عن وقت الحاجة والناس في حاجة إليه فما ينبغي تأخيره، إنما قد يكون في حالات وظروف ولأسباب ومقاصد مثلا يجوز تأخيره مع الحاجة بشرط للمصلحة الراجحة. تذكرون حديث معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تذكرون إلى أن بين له أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخل الجنة، يعني يدخلهم الجنة، يعني يدخل الجنة من عبده ولم يشرك به شيئا. ففرح معاذ ما شاء الله، قال: أفلا أبلغه الناس؟ أفلا أبشر به الناس؟ ماذا قال؟ هذا علم، الناس في حاجة إلى هذا مثلا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني معنى ممكن جدا إذا خشيت في ذلك الموضع وذلك المقام أن ذلك الكلام لا يحمل ولا يفسر ولا يفهم على حقيقته، الأصل أن تخاطب الناس بما يفهم، كما قال ابن مسعود: ما أنت بمخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. تذكرون حديث عدي بن حاتم الطائي حديث الرجل الذي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما بهذا الضمير، ومن يعصهما فقد غوى، لغة صحيحة سليمة، ولكن انظر الخطاب ليس متعلقا بالمتكلم إنما كذلك متعلق بالمخاطب. ننظر في حال المخاطب بذلك الحديث والخطاب، مستواه، مدركه، يعني درجة تفكيره وفهمه وعقله إلى غير ذلك، لأن يعني العقول مراتب ومدارك، ليس الناس كلهم يدركون الشيء إدراكا صحيحا أو تاما أو واحدا أو مشتركا، هذا يفهم وهذا يفهم العكس، قادر إنسان يفهم الكلام على مزاجه أو على مستواه. لهذا بارك الله فيكم فقال له: انظروا، ما كان اللوم عليه، إنما اللوم عليه، قال: بئس خطيب القوم أنت، وفي رواية: بئس الخطيب أنت. ولهذا المسألة ممكن كما قلت في هذه المسألة قضية البيان يجوز في حالات تأخيره ولو تكن هنالك حاجة إليه، لكن طبعا الحاجة ليست ماسة وليست ضرورية وليست عامة. المهم باختصار شديد قلنا يعني، ولعل سبب ذلك يعود إلى الحاجة الملحة المقتضية لذلك يرحمك الله، الموجودة والسائدة في زمانه هكذا. إذن وحين تصنيفه لهذه الرسالة أو لانتشار كذلك بدعة المتكلمين في القدر وكثرة المشككين والداعين إليها كالقدرية النفاة أو القدرية الجبرية، فرأى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الحاجة الماسة والملحة إلى وجوب الابتداء ببيان هذا الباب، إذ لا ينبغي ولا يحسن تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في قواعد يعني الشريعة مثلا. هذه الأمور ينبغي أن نعرفها. وكذلك فعل الإمام أبو بكر الحميدي، كذلك يعني أبو بكر الحميدي من بعد الإمام، يعني كذلك الإمام أحمد نفسه تذكرون في أصول السنة، حتى الكتاب أسماه أصول السنة لأبي بكر الحميدي. أبو بكر الحميدي قال أصول السنة عندنا أن يؤمن العبد هكذا، أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره، حلوه ومره إلى آخره. يعني بدأ بي، ومع أنه كذلك أصول السنة عند الحميدي ذكر مسائل قليلة ليست في كثرتها مثل التي ذكرها الإمام محمد، مع ذلك بدأ. لعل السبب ولعل الحكمة يعني نفسها مشتركة بين ما كان أراده الإمام أحمد وبين ما جعل الإمام أحمد ابن حنبل يبدأ بذكر القدر وكذلك أبو بكر الحميدي بارك الله فيكم في أصول السنة كما قلنا، حيث استهل بابا يعني ومسألة الإيمان بالقدر خيره وشره قبل تناول الأصول الأخرى والقضايا العقدية كذلك الأخرى. قال رحمه الله كما ذكرت أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ولا يدل أو يعني كذلك عدم إراده أو ذكره لسائر أركان الإيمان، كما سلف أن المصنف رحمه الله أغفل أو أهمل بقية الأركان، وكذلك لكون الإيمان واحد. وفي الحقيقة يكفي أن تعلم بأن أركان الإيمان من آمن بخمسة أركان ولم يؤمن بالسادس لم يؤمن بالأركان كلها، ليس مؤمنا ولا لا، ولهذا نفس الشيء كما تعلمون. ولهذا بارك الله فيكم، فكما ذكرنا أركان الإيمان كما ذكر أهل العلم بل كما دلت الأدلة هي في الحقيقة كما قلنا هي واحدة، يعني هكذا كان حكم واحد، حكم كل واحدة منهما ينطبق على سائر الأركان كذلك، ومتلازمة أيضا ومتكاملة. فإن الإيمان بواحد أي بركن واحد منها هو إيمان بالبقية لا بد من ذلك، حيث أن الأدلة التي نصت ودلت عليه أي على وجوب الإيمان به تضمنت واقتضت ودلت كذلك على سائر الأركان يعني ووجوب الإيمان به كذلك. قوله الإيمان بالقدر، الآن بصدد شرح وبيان وتفصيل وتفسير هذه الألفاظ التي عرف بها والتي قرر بها هذه المسألة. قوله الإيمان بالقدر ويعبر عنه كذلك تارة بالقضاء والقدر، تارة يذكرون الإيمان بالقدر وتارة يذكرون القضاء والقدر. يعني صراحة سنشرح ذلك، لا داعي لإعطائكم تفسيرا آخر وشرحا كذلك آخر. المهم فهو إذن يعبر عنه كذلك تارة بالقضاء والقدر، وعليه فإنه ينبغي تعريف القضاء والقدر، وهل هناك فرق بينهما أو هما متلازمان لا يخرج أو ينفك أحدهما عن الآخر كما سيأتي بيانه وذكره. فتعريف القدر في اللغة القدر بفتح الدال يعني هكذا، ويأتي كذلك بإسكان الدال المهملة هكذا، الدال المهملة يعني بمعنى تقرأ القدر وتقرأ القدر هكذا. ولهذا ذكر أهل اللغة في ذلك كما ذكر الليث القضاء الموفق يقال يعكر. ولهذا ذكر أهل اللغة في ذلك كما ذكر الليث القضاء الموفق يقال يعني قدر الله هكذا. إذن هذا قدر، وكذلك قدر الله هذا تقديرا إلى غير ذلك. ويذكر ابن منظور، هذا ابن منظور تعرفون عنده في اللغة، هذا عموما أئمة في اللغة، وابن منظور صاحب كتاب لسان العرب. نعم لسان العرب يعني. فذكر قال القدر الاسم والقدر يعني المصدر. شايفين يريد أن يفرق لما تقرأها بالفتح إيش معناها، ولما تقرأها بالسكون إيش معناها. نعم. وأمام يعني كذلك. وأما تعريف القدر شرعا، هذا تعريفه في اللغة، تعريفه في الشرع فهو ما قدره الله من الأشياء في الأزل أن تكون، أي ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدر ما قدرها، أي بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. وأما تعريف القضاء، مدام قلنا يستعمل تارة القضاء والقدر، فتجدون بعض الكتب الاعتقاد الواجب في القدر، القدر في ضوء الكتاب والسنة كذا كذا، وترى كتاب القضاء والقدر في القرآن والسنة هو نفسه. ولهذا عرضنا أن عرفنا القدر ابتداء إذا أفرد، وإذا جاء كذلك معطوفا، وجاء كذلك مقرونا، وجاء كذلك مذكورا مع القدر أي القضاء والقدر. فإن تعريف القضاء في اللغة هو الحكم والمنع والحتم والبيان، وأصله القطع والفصل هكذا إذن، وقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه هذا معناه في اللغة. أما تعريفه في الشرع، تعريفه في الاصطلاح الشرعي، فهو علم الله سبحانه وتعالى وكتابته وما طابق ذلك يعني مشيئته وخلقه. وقال الخطابي، هذا أبو سليمان الخطابي، هذا صاحب كتاب معالم السنن، وقلنا كذلك في ضبط الألفاظ وضبط معانيها كذلك له جهود وأعمال وله مصنفات وأقوال. نعم يا إخوان، هذا أبو الخطابي قال وإنما انظروا وإنما معناه عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أفعال العباد. هكذا، سامحوني.

إذن قلنا بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم مثلا وصدورها عن تقدير منه، بما يكون من أفعالهم بكل صراحة وصدورها عن تقدير منه وخلق لها، وخلق لها خيرها وشرها هكذا. فائدة يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل ويدخل، ندير الأولى، يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة. بمعنى إذا أخذنا القدر على حدة، لفظ القدر على حدة، يدخل في معناه القضاء ومعنى القضاء. وإذا ذكرنا القضاء دون القدر فإننا نعني به كذلك، ويفهم منه أيضا ويحمل عليه ويدخل فيه كذلك ذكر القدر. هذه ألفاظ معروفة، هنالك ألفاظ في الشريعة، مثلا الفقير والمسكين إذا اجتمع اتفق وذكر في موضع واحد يراد بالفقير ذا الحاجة، مثلا الذي يملك ما شاء الله من الطعام ويملك ما لا يكفي ويسعه، أعني المسكين الذي يملك ما لا يملك، مع أنه يملك الطعام ويملك من المال ولكن حاجة قليلة لا تسعه مثلا لسد أو لوقت كذا وكذا. بدليل تذكرون قصة الخضر مع موسى في قضية السفينة لما خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. نعم. بعدين لما فسر له العلة والحكمة والسبب والقصد وأنه في الحق فيه مصلحة، وصف هؤلاء العمال قال فأما السفينة فكانت لمساكين، مساكين يملكون سفينة يعملون في البحر، يعني يعملون بها في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن معنى انظروا مساكين ويملكون السفينة، قلت كيف هؤلاء مساكين أغنياء؟ لا، لأن الحاجة لا تزال قائمة، ولم يستوفوا ولم يستكملوا حاجتهم بذلك. أما الفقير المعدم يعني الذي لا يملك إطلاقا أشد حاجة من المسكين وأفقر كذلك من المسكين، لكن إذا ذكر المسكين يراد به الفقير ابتداء وأصالة بصورة أصلية مبدئية أولية. كيف؟ إذا الحاجة فهذا أشد الحاجة، أشد المحتاجين، ومن كان أشد أولى وأسبق وأليق بالتقديم من غيره كما تعلمون. المهم باختصار حتى لا نطيل في هذا. إذن ولذلك قلنا يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة ولم يذكر الآخر، فقد ورد ذكرهما معا يعني مقترنين في مواضع عديدة، وجاء كذلك في مواضع أي في نصوص شرعية أخرى متفرقين. إذن فأنت تارة ذكر كذا، فإذا ذكر بهذه الصورة وهذه الصفة كيف يكون فهمه وتفسيره، وإذا ذكر بهذا الوجه وبهذا الأسلوب كذا كيف يكون وجهه. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال القضاء والقدر متلازمان إن اجتمعا هكذا، يعني بمعنى مترادفان إن تفرق، يعني إن اجتمع يعني إذا تفرق اجتمع، وإن اجتمع تفرق. هذا الذي يقصده العلماء مثلا
في قضية الإيمان والإسلام، تذكرون الإيمان والإسلام؟ لما نذكر الإيمان وحده نعني الإسلام، ولما نذكر الإسلام وحده نعني بذلك الإيمان، أي يدخل معنى الإيمان في ذكر لفظ الإسلام، ومعنى الإسلام في ذكر لفظ الإيمان، يدخل هذا. وتقول أنت من أين لهم أن الإيمان والإسلام إذا افترق، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ يقول لك يوجد هذا في الحديث.

أما كونه إذا افترق اجتمع يعني هذا يعبر عن ذلك في نصوص كثيرة، حتى إذا اجتمع افترق. نعطيك مثال، قالت الأعراب آمنا، سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن هنا معناه إذا رأيتم هنا فرق بين الإيمان والإسلام أو بين المؤمن والمسلم، ما شاء الله، فهو المؤمن أعلى درجة كما يقولون. وأما في الاجتماع يكفيكم حديث جبريل ولا لا؟ يكفيكم حديث جبريل لما يعني يفترقان، من حيث إذا افترق لكل دلالة ومعناه، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أي من استطاع إليه. قال صدقت، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، قال وما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله كما ذكرنا، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو بارك. لهذا العلماء أهل السنة يستندون في قول هذا ونقله وتقريره وتحريره وإثباته، يعني يستندون إلى الأدلة، لا يقولون هذا من تلقاء أنفسهم أو ينقلونه عن بعضهم أو من غير الأدلة الشرعية الدالة على هذه المسائل العقدية. نعم يا إخوان، ذكرنا إذن هذا المسألة، فقلت مثال ذلك يقال في لفظ الإيمان والإسلام وكذلك الفقير والمسكين والبر والتقوى ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في هذا المعنى. وإنما استعمل المصنف رحمه الله القدر هنا في الرسالة مع يعني مع استخدام الشرع يعني كذلك للفظة القضاء. نعم، وذلك لما لكون كلمة القدر أعم وأغلب استخداما. الذي يذكر في النصوص نجد في النصوص قال الحديث وأن تؤمن بالقدر، ونجد في الآثار ذكر هذه المسألة باسم القدر. فقال إذن كما قلت لكم القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة حتى يبينوا إذا أردنا أن نستعمل شيئا بطريقة تقديم أو تفضيل، ما هو تفضيل، طريقة تقديم وذكر وتغليب وما إلى ذلك، ما غلبه الشرع نغلبه وما أكثر ذكره الشرع نكثر من ذكره وإلى غيرك، لكن من غير نفي أو إنكار لغيره، إنما هكذا تأدبا وتعاملا واقتداء واتساء يعني بالشرع، تأتسي بالشرع كما هو شأن البسملة. تلاحظون العلماء يكتبون البسملة في على طرة أو على مقدمة وفي أول كل كتاب كان يبدأون به هكذا. فيأتيك تقول أنت من ما يفعلون هذا؟ لم يخترعها من أنفسهم، من تقاء أنفسهم، إنما لأن القرآن صوره مبدوءة بالبسملة هكذا ولا لا؟ وأن النبي في السنة، وأن النبي كان يكتب ويصدر خطاباته بالبسملة كما هي رسالة إلى هرقل هكذا. وكذلك حتى الأنبياء من قبله، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.

0: معناه يريد أن يقول هذه الأشياء شيء جميل أن نتأدب وفي معنى البسملة وفي الحكمة والمعنى وتفسير ذلك في البداية بالبسملة لها أنك كأنك يعني تتبرك تسأل الله بسم الله سبحانه وتكتب يعني كأنك تيمنا وتبركا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما تكتبه وأن إلى غير ذلك. ولهذا بارك الله فيكم هو هذا الذي جعله مثلا يعني جعل المصنف مثلا يبدأ يذكر هذه اللفظة وهذه العبارة من باب لا من باب النسخ ولا من باب الرفع، أي كون هذه أصح من هذه أو كون هذه تذكر والأخرى لا تذكر، لا، إنما فقط لكون هذا الذي استعمله السلف فالأصل في اتباع من سلف، كما قال يعني ابن مسعود وغيره كذلك لما قال ونقتدي ولا نبتدي. انظروا، نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع، مفهومة من شدة ودقة وقوة الاتباع أنك لا تبتدئ بشيء إلا إذا رأيت من يقتدى به ويتبع كذلك ويحتذى به فعله، كما يقال هل لك فيه سلف، هكذا ولا لا؟ ولذلك قال إذن وكذلك هو في يعني في كلام واستخدام الصحابة وأتباعهم، والمصنفون كذلك من أهل العلم فإنهم في هذا الباب المتعلق بهذا الموضوع فإنهم بكل صراحة يبوبون ويقولون باب القدر أو كتاب القدر وما ورد كذلك فيه، وهم كثيرون جدا. ومع ذلك أقول ومع ذلك فإن نقول في يعني في المسألة يعني فإن القول في المسألة في الحقيقة هو مثل ما قال ابن الأثير في تصوير وتمثيل التلازم والذي وبين القضاء والقدر، حيث قال القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. يعني انظر ذلك التوجيه اللطيف وذلك التفسير الحكيم، بارك الله فيكم. فقوله كذلك أي قول المصنف الإيمان بالقدر يشير ويريد به تقرير أو تذكير العبد بوجوب الإيمان بالقدر معتقدا اعتقادا جازما لا يشوبه شك ويؤمن به كذلك إيمانا صادقا لا يعتريه ريب كذلك، وأنه ركن من أركان الإيمان الستة، حيث لا يصح الإيمان إلا به كما دل على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومجيبا جبريل لما سأله عن الإيمان، ذكرنا ذلك أختصر الذي ذكرناه لا نعيد ذكره، ومشيرا كذلك إلى وجوب معرفته مبينا أهمية ذلك وحكمه وآثاره، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل يعني الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة، هكذا ما شاء الله يعني كما ذكر هو قال فهو من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع ويدور في جميع تصاريفه عليها. فالعدل إذن قوام الملك، والحكمة كذلك مظهر الحمد، والتوحيد يتضمن كما يقولون يعني متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالقدر والحكمة إذن ظهر خلقه وشرعه المبين. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والأمر بوجوب الإيمان بالقدر قد وردت فيه وجاءت نصوص وأدلة كثيرة، سواء من الكتاب أو السنة، وكذلك انعقد عليه الإجماع كما يعني ذكر وقرر ذلك الحافظ المقدسي في كتابه الاقتصاد في ذكر الاعتقاد هكذا، إذ يقول فيه: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، وبقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به أي الله تعالى، وعلم حجبه عن خلقه. هكذا إذن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد دل على هذا الأصل العظيم والركن المتين من أركان الإيمان آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، يمكننا ذكر بعضها في سياق الاستدلال ووجه الاستشهاد. منها قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر، وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قد يعني وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكذلك قوله تعالى اكتفينا بثلاث آيات، وكذلك تضافرت وتكاثرت الأدلة من السنة النبوية دالة على الإيمان بالقدر. نذكر منها ما جاء من حديث جبريل، هذا تذكرونه، لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتيمنا وتبركا كذلك بذكر حديثه نقرأه، ولو نضحي بوقت لأنه لا بد من يعني ذكر أحاديث النبي وفضل ذكرها، أشياء يكفيك فضلا ذكره والصلاة عليه. المهم قلت يعني أنه نذكر منها حديث جبريل الطويل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن وحديث آخر وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص فكذلك جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وحديث عمران ابن حسين، وعن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وعن طاووس رضي الله تعالى عنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، أي كلهم الذين أدركتهم يعني سمعتهم وألفيتهم، يقولون ماذا يقولون؟ كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وأما الإجماع فقد انعقد على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره هكذا. فقد نقل ذلك وحكاه غير واحد من الأئمة والعلماء، وعددهم في الحقيقة كثير. وممن نقل ذلك وحكاه الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي رحمهما الله، حيث قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، أي من معتقدهم، يعني بكلمة المذهب أي من معتقدهم وقولهم هكذا، ويعني وكان من مذهبهم، ذكر مسائل إلى أن بلغ إلى قوله: والقدر خيره وشره، بل والقدر خيره وشره من الله تعالى هكذا. إذن فذكر هذا، وهذه العقيدة الرازيين مشهورة، كنا شرحناها هنا قبل ثلاث سنوات. وقال ابن قتيبة رحمه الله، يعني قال أصحاب الحديث كلهم، أي جميعهم، على أن الله خالق الخير والشر. وقال النووي أيضا: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وقال ابن حجر: مذهب السلف قاطبة أن الأمور بتقدير الله، وإن الإيمان بالقدر لا يصح ولا يتم إلا بالإيمان بمراتب القدر، وتسمى كذلك أركان القدر، يعني إيمان بها وتحقيقها جميعها، وهي متلازمة مترابطة ومتكاملة، فمن أقر بها كلها فقد اكتمل إيمانه بالقدر، ومن أهمل وانتقص واحدا منها أو أكثر اختل إيمانه بالقدر. وهذه المراتب هي كالتالي: المرتبة الأولى العلم، وهو الاعتقاد الجازم بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويدخل في ذلك أفعال العباد، وأنه علم أفعال العباد وجميع أحوالهم قبل أن يخلقهم، كذلك علم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم، يعني في حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار قبل أن يخلق الجنة والنار. وعلم دق ذلك، أي دقيقه، دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه. يعني إذن فهو علم بذلك قبل أن يخلقهم وأعمالهم، ولم يزدد في علمه بكينونيته، يعني ذلك الشيء. يعني مثلا استحق اسم الرب واستحق اسم الخالق قبل أن يخلق المخلوقات، لا نقول إنما استحق اسم الخالق بعدما خلق، وصف بهذا واتصف بهذا، إنما ربك سبحانه وتعالى علم بذلك بمن سيخلق وكل ما يتعلق بخلقه وكل ما يتعلق بمخلوقاته جميعا كما تعلمون. ومن الأدلة في الحقيقة، ومن الأدلة الدالة على هذه المرتبة، وهي كذلك كثيرة، أنا أؤكد على كثيرة بأنها ليس دليلا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، إنما هي كثيرة، إنما نذكر دليلا أو دليلين للاستدلال وللاستشهاد كذلك، وإلا طالب الحق يكفيه دليل واحد، لما تقول قال الله يكفي، قل صدق الله، ما لا داعي للإكثار والاستطراد والاسترسال وكذا، لا لا يكفي. وكذلك الحديث، أما صاحب هوى والمبطل والذي يتعمد مخالفة النصوص فيعمد إلى أنه يؤثر الهوى، إثار الهوى على الدليل أو نحو ذلك، فلو جئته بألف ومئة يعني ألف دليل فلن يستجيب ولن يقتنع للأسف. ومن الأدلة قلنا على ذلك قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هكذا. ومن أدلة، ولهذا اكتفيت بآية، ومن أدلة السنة كذلك هي كثيرة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين لما سألوه أنت الآن تقول خلق النار وخلق لها أهلها، أو خلق الجنة، لما ذكر يعني أنه خلق الجنة وخلق لها أهلها، أو حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولا لا، والعكس كذلك، ذكر حديث في مثل هذا المعنى والسياق والباب. قالوا فلم العمل إذن، فلم العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني واعلم القدر هذا لا تستطيع مجانبته أو مخالفته أو بعد، لا، ما كما قال الحديث لن، يعني هذا الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأينما كنت، أينما كنت ومهما احتميت ومهما ابتنعت ومهما يصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا الذي كتبه لا يرده راد ولن يرده عنك كذلك. ولهذا بارك الله فيكم ذكر لما ذكروا له أولاد المشركين قال الله أعلم، يعني علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، ولا لا يا إخوان الشامل، قال الله أعلم بما كانوا، بمعنى بما كانوا عاملين، هو أعلم بما سيعملون. ولهذا يا إخوان فالقدر، فالقدر البعض يتفلسف، ما تفلسف، هذا علمك، وهذا ليس علما صحيحا وليس علما سليما ولا مطابقا ولا موافقا ولا مفسرا ولا مرتبطا بعلم الله. فربك كما قال ربنا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك ربنا نهانا أن نتكلم عنه بمحض التخمين والتخرف، وأن تقولوا على الله الأصل عدم القول بغير علم إطلاقا، هذا هو الأصل، حتى لا تقع في القول على الله والقول على الرسول ونحو ذلك بغير علم. ولهذا قال ولا تقف ما ليس لك به علم ابتداء، خاصة لما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ذكر الشديد والخطير والكبير ثم الأكبر منه ثم الأخطر منه حتى الشرك ذكره، وختم ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء في استنباط الحكمة والسر والمعنى والفائدة في تأخير وذكر القول عليه بغير علم، وكأنها من أعلى الجرائم، بل هي كذلك عفوا، يعني وأخطر الذنوب والموبقات، وهذه المناهي التي نهى عنها والمحرمات التي حرمها. قال لأن القول على الله سبب تلك الشرور كلها ووسيلة إلى ذلك كذلك. ولهذا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال الله أعلم بما كانوا عاملين. المرتبة الثانية العفو، وهي أن يؤمن العبد الإيمان الصادق والجازم بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما سبق به علمه من مقادير الخلائق كلها إلى يوم القيامة، وقد علمه وكتبه هكذا قبل حدوثه. فمن الأدلة على ذلك من الكتاب وهي كثيرة، نذكر قول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. العفو يا أخوان. وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومن الأدلة كذلك من أدلة السنة، نورد حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وحديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الحديث، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فمشيئته للأشياء قبل كونها وفقا لما سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، والنصوص الشرعية الدالة على هذا الأصل كذلك كثيرة، سواء من الكتاب الكريم أو السنة النبوية. فأما من أدلة الكتاب فقوله تعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما من أدلة السنة التي هي كذلك كثيرة نذكر منها ما يلي: فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما شاء، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحانه وتعالى. بمعنى لا داعي لقولك إن شئت، فإنه كل شيء يعني بمشيئته تبارك وتعالى. أي نعم، بقيت 10 دقائق. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الحديث، عفوا سامحوني. فائدة: إن مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة تجتمعان فيما كان وما سيكون، تفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ كونه لا يكون لعدم مشيئته له لا لعدم قدرته عليه. قال الله تعالى: لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المرتبة الرابعة وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، أي الخلق، وتارة يعبرون عنها بالإيجاد، مرتبة الخلق، وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله هكذا، وكل متحرك وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه. فما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكناتها. لقد دلت على هذا الأصل كذلك والمرتبة أدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة. فأما من الكتاب أي من أدلة الكتاب قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى كذلك: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما من أدلة السنة النبوية الشريفة فنذكر منها ما رواه المغيرة بن شعبة عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، أي عقب الصلاة وبعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب القدر من صحيحه، وقال ابن بطال، هذا أحد شراح صحيح البخاري، في شرحه: المراد بالحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال العباد. ومن أدلة السنة كذلك ما رواه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في سياق تقرير هذه المرتبة: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله عليهم وسلم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. وقول المصنف خيره وشره أراد به بيان أهمية الإيمان بأن الخير والشر بقدر الله، أي أنه داخل ومندرج تحت القضاء والقدر، وأنه من لم يعتقد أو يؤمن بأن ما أصابه من خير أو شر من الإيمان بالقدر فإيمانه غير صحيح، إذ أن من لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بالله، يعني بذلك كذلك بالله. وكذلك من لم يؤمن بأن الخير والشر من القدر لم يكن كذلك مؤمنا بالقدر. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه المعلومة المهمة والمسألة الدقيقة، حيث قال: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره، فمشيئته نافذة وأمره ماض في خلقه جميعا. ومن الأدلة على هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هكذا هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. هكذا. وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة، يعني هذه إضافة وقت زيادة، لما ذكر الإمام بالقدر ومسألة القدر زاد هذه الزائدة، قلت: وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة في مصنفه الذي كتبه في الاعتقاد، حيث قال فيه: أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلمه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله. وهذا أمر متفق عليه من قبل أئمة السلف من أهل الإسلام قاطبة، كما قال الإمام عبد الغني المقدسي، كنت ذكرت هذا الكلام في أول الذكر، يعني لا داعي لذكره مع ضيق الوقت، وقال أعني يغني مش لا داعي، يغني عن ذكره ما ذكرنا، ولما تستصحبونه وتستذكرونه تجدونه. المهم باختصار، وقال أبو عثمان الصابوني الذي جمع كتابا في عقيدة أصحاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال في هذا الباب: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والضر كذلك بقضاء الله وقدره، ولا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له، أي كتبه الله له. وقال كذلك النووي: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله وخلقه، سواء خيرها أو شرها. تنبيه، هذا تنبيه مهم، قلت فإنه لا يعني القول بكون الشر والخير من قدر الله تعالى كما هو مقرر في أصول الاعتقاد مما تقدم ذكره وبيانه. القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله وصفا أو تسمية في أفعاله وكذا شيء، يعني قلت يعني، وهذا قول العلماء في الحقيقة، استغفر الله، بل يعني هم هذا مقرر عند العلماء. وللإمام ابن القيم في رسالة كتاب يعني سميك، يعني الشفاء العليل، يعني ذكر كلاما ما شاء الله مفيدا بل ونافعا وجامعا، ولعله يكون مانعا في هذه المسألة كذلك، أي بمعنى يغني ويشفي ما شاء الله، ويروي أيضا، بارك الله فيكم. ولهذا قال القول بنسبة، يعني مما تقدم ذكره وبيانه، أن القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله، بل الشر لا يضاف إليه، فلا تصح نسبة الشر وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، بل الشر لا يضاف إلى الرب تعالى كما قال أهل العلم. ومنهم ابن القيم في طريق الهجرتين والشفاء العليل، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: لا يضاف إلى الرب تعالى وصفا ولا فعلا ولا تسمية، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. إذن هكذا، فكل ما خلق الله وأمر الله به خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وإنما يدخله الشر، يعني من جهة إضافته إلى العبد. شايفين؟ من جهة إضافته إلى العبد. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه، كما كان يدعو مثلا في دعائه: اللهم اهدنا، تذكرون هذا الحديث، وكان يدعو من بين ما كان يدعو: لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك، هكذا. ففي هذا الدعاء نزه الله تعالى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، نزه الله تعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير كما تقدم، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه. وفي هذا السياق يرد قول ابن القيم رحمة ابن القيم الجوزية، لما قال ابن قيم الجوزية، لما نقول ابن القيم لا داعي لذكر الجوزية، إنما ابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيما يشتغل في تلك المنطقة، فسمي بذلك ابن قيم الجوزية. المهم باختصار رحمه الله، فقال: فالشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، بأي وجه، يعني يريد أن يقول يعني الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى الرب، أي لا ينسب ولا يضاف ولا ولا، يعني بأي وجه من وجه، بصورة مطلقة، بصورة مطلقة بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. ثم وإنما يدخل، الله يبارك فيك، بارك الله فيك ما شاء الله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل، يعني إلى محل، وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. قد يكون نفس المقدور مثلا في بوجه أو في محل أو في مكان أو في إنسان يكون شرا والآخر يكون خيرا، ولا لا؟ ولهذا جاءت كنت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا لا؟ وعسى أن تحبوا شيئا زيد وهو شر لكم. المهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإلى هذا يشير الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه. نحب أن نستشهد بأقوال من عاصرنا من العلماء، يعني هؤلاء الذين كانت لهم جهود في مسائل العقيدة وفي كتب العقيدة وفي شرحها وبذلها ونشرها وتوسيع نطاقها وتحفيظها وتعليم الناس شروحها، وكل ما شاء الله من هذا، حتى يعني ما شاء الله يصلهم ثواب ذلك، سواء الذين ذكرنا أو من لم نذكر كذلك. المهم باختصار قال يعني يقول في هذا السياق والمقام: القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور. فوجه يعني فبكل صراحة بدليل فوجه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. هذا ووجه تفسيره أو يعني وتوجيه ابن العثيمين، توجيه هذا الكلام، وجهه هذا التوجيه السديد، كيف هو وما معنى قوله في دعائه: والشر ليس إليك. وكذلك لما تقرأ: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والحافظ حكمي يقول كلام ماتع، ذكر كلاما ماتع ونافع في الحقيقة، وجامع ومانع في هذا الباب، في مسألة في رسالته الموسومة بأعلام السنة النبوية المنشورة، هكذا رسالة عند الأعلام السنة المنشورة. قوله المصنف إن شاء الله نتوقف بهذا بعد، لم يبقى وقت ولا بقي شوي، لا نزيد 5 دقائق سامحوني. قول المصنف: والتصديق بالأحاديث فيه. هذا الباب وهذا الموضوع وهذه المسألة، رأيتم مثلا غير في مسألة الشر والخير كيف كان تفسيرها وتوجيهها وتقريرها وذكرها، حتى يفهم الناس بأنه حتى وإن كان في ذلك الذي قدره الله شر، فينبغي أن تؤمن به وأن لا تجزع، وأن تعلم بأنه في الحقيقة لعلك تقول: ليتني ما فعلت هذا، وكأنك تتسخط وأنك تتضجر وكأنك. لا والله، قدر الله، فأنت تسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، وتصبر على ذلك، وقد يكون فيه أذى لك وشرا لك صراحة أو عليك، ولكن فاتك. يقال أن حصلت فتن، أن جنديا من جنود بعض الأمراء في زمان، حصلت فتن في السنفرة، في السنفرة كل الجنود كلهم ينبغي أن يذهبوا لمقاتلة مثلا طائفة من كذا، وهو قتال فتنة، وهو قتال فتنة. فجاء فطلب ضابطا من الضباط، قائدا من القوات يعني من القادة، ذلك القائد بكل صراحة قبل ذلك سقط فكسرت قدماه لا يستطيع الوقوف. قبل ذلك، قبل تلك الفتنة، جاءه صاحبه يعوده فذكره، قال لعل في ذلك خير، ما يدرك، أنت الآن تعتبره شر، هو صح شر، كيف حصل له الكسر ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع المشي وما إلى ذلك مما حصل، يتأذى يتوجع يتألم إلى غير ذلك. فقال لعل في ذلك، قال أنت ترى ما أصابني وتقول وترى ما حل بي وتقول هو خير، فترك. فبعد ذلك جاءت هذه الفتنة، لما طلب وجد على حاله أنه لا يستطيع الوقوف، فانصرف عنه، أي صرف النظر عنه. فلما جاءه مرة أخرى قال والله ما أعقلك وما أحكمك، حقا صرف الله بي بهذا الذي أصابني فتنة كبرى وشرا عظيما. انظروا يا إخوان، ولهذا الإنسان ما دام يعني قد هذا المكروه الذي أصابه أو السوء الذي مسه أو ما أصابه من الشر، دائما وأبدا لا شك يعلم بأنه قدر الله، ولما يعلم بأنه قدر الله يسلي نفسه ويواسي نفسه ويطمئن نفسه. ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين، هذا يسمى بحبس النفس على الطاعة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تحتسب في ما تكره وما تحب، في حلو الأشياء ومرها، في شر الأمور وخيرها. قال المصنف إذن والتصديق بالأحاديث فيه، صدقوا كل ما ورد صدقوا، وإن لم كما سيأتي، وإن لم تفهموه وتعقلوه، وإن لم تدركوا معناه ومراده، وإن لم يعني تصلوا إلى فهم أسراره وحكمه ومعاني كل شيء، فليس معناه أنك إذا لم تفهمه ليس صحيحا وليس مقبولا وليس معمولا به. بل انظروا كيف تقابل النصوص وكيف تقابل الأدلة الشرعية، الآيات والأحاديث مثلا. قال والتصديق بالأحاديث والإيمان بها، أي الاعتقاد الجازم بصدق الأخبار أي الآثار النبوية الواردة في باب القدر الذي تناوله المصنف هنا بالتقرير والتحرير والعرض والشرح، فأشار إلى وجوب تلقي وقولها وقبول هذه الأحاديث والإيمان بها، ويعني بذلك التصديق الجازم بصدق هذه الأخبار ومخبرها والانقياد لها ومدلولها ومقتضاها، وذلك لكون يعني التصديق لا يتم إلا بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق أي صدق المخبر، اعتقاد صدق المخبر في أخباره، وكذلك الثاني محبة القلب والانقياد يعني لذلك الخبر الذي صدقته كذلك. بارك الله فيكم. ثم ذكر قال وفي سياق بيان ذلك والدلالة عليه عطف المصنف رحمه الله الإيمان بالأحاديث الواردة والثابتة في القدر على معنى ومراد التصديق، وهذا ما أشار إليه ودل عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ونحن نقول الإيمان هو التصديق، لكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له سنواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: أمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهم سبع سنبلات يابسات ضعيفات فهارته، وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأنه كفيل بمعرفة تفسيره. فلما جاء يوسف قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات فإن الملك والناس معه أرسلون إليك لتفسرها لهم وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ما أهم الملك وأزعجه ولاعه. ففي الحال فسرها يوسف صلى الله عليه وسلم وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا

ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. ولهذا قال تزرعون 7 سنين دأبا. ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحسين والاقتصاد. فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والصوص بأن تبقى في سنابلها ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء، فلا يصرفون في الإنفاق بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي عليكم 7 سنين مجربات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها، وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحسنون. وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها، والمناسبات المتعلقة بها فكالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين، أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها. والوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سمنت، وإذا جدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين والمخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات. فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يحصل للناس فيه غيث مغيث، تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع. فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي 7 سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب العالي ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم، وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس، فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها حتى احتاجوا إلى اغتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم،

0: وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة.
1: جزاك الله خيرا. هذا الفصل فيه رؤيا الملك، لأن رأينا رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين، والآن رؤيا الملك. ماذا فيه؟ فيه تعبير الرؤيا، وفيه قدرة الله العظيمة التي أعطاها ليوسف عليه الصلاة والسلام. المتدبر ينظر إلى ربوبية الله في هذا، في هذا التعبير، وينظر إلى رحمة الله عز وجل بالخلق، ورحمة الله أيضا بيوسف، لأن بتعبير يوسف لهذه الرؤيا خرج يوسف من السجن، وليس خرج من السجن فقط، بل تولى منصبا حساسا لا يساويه منصب في ديار مصر، وكان سببا في مجيء إخوته ومجيء أبويه وتمام النعمة، تمام النعمة وتمام التعبير، حيث أن لما جاء إخوته وأبوه وأمه سجدوا له، قال هذا تعبير، هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل. ففيه من الدلائل والبراهين على التوحيد وعلى قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى رحمته وعلى صفاته وأفعاله، ما الله به عليم. فتدبروا هذا الفصل الذي فصله الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، واستنبط منه هذه الفوائد الغزيرة. رؤيا الملك، وكانت رؤيا عجيبة، هالت الملك، أفزعته، رآها وتذكرها ولم ينساها وحكاها بتفاصيلها، وهذا من النوادر، من النوادر أن يحكي المرء ما رأى بالتفصيل. وهذا الملك جمع لها الكهان والعرافين والمعبرين، وأرسل إلى الأمصار عبروا لي هذه الرؤية، عجزوا وأعلنوا افتقارهم وعزهم، وكأنهم اعترفوا بضعفهم أكتاعين أجمعين، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، لأن يا ويح الساحر ويا ويح الكاهن ويا ويح العراف إذا جاء به الملك وقال له عبر، وعبر تعبيرا خلاف الواقع وخلاف الحقيقة. فأعلنوا عزهم وقالوا إنما هي أضغاث أحلام، أبغاث أحلام رأيناها في الدرس الأول، وهو أن يكون للإنسان مخاوف وإرهاسات وأشياء انتابته في النهار، هموم، فقد يراها في المنام وقد يراها في اليقظة وهو مغمض عيناه، يتخيل رؤية وأشياء. وقالوا إن هي إلا أضغاث أحلام، كالذي يتخيل ويتفكر خيالات وهو مستيقظ. أحيانا الهم يذهب أحيانا بصاحبه، الهم يذهب أحيانا بصاحبه، ينظر إلى الحلول. يكون الإنسان في مأزق وضيق فيبقى يفكر، يبقى ينظر بعيد، حتى الناظر إليه يقول له أين أنت؟ أنت ذهبت بعيد، أنت لست معنا، ويظهر عليه. فيفكر هذا الحل هذا الحل هذا الحل هذا الحل. وأحيانا يكون في المنام، وغالبا يكون في المنام. هذه هي أضغاث أحلام. لما أبدأ الكهان والعرافون والقصاص والمداحون وكل من كانوا يبرزون ببطولاتهم أمام الملك، ظهروا أنهم لا شيء، لأن هذه رؤية مهمة جدا. يرى السبع بقرات سمان، الأصل أن السمان هي التي تأكل الضعاف العجاف، لكن هنا العكس، العجاف الباقيات ضعيفات أكلت السمينات. والأصل أن السنبلات الخضر هي التي تتغلب ويعني يستفاد منها، وليست اليابسات، لكن هنا العكس، الناس أكلوا اليابسات ولم يأكلوا ماذا؟ الخضر. فتحرز الناس، جمع الكهان والعرافين بالألاف وعجزوا، ليظهر الله قدرته، ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته. الناجي وهو الساقي الذي عبر له يوسف الرؤيا وقال له إنك ستخرج من السجن وتعود إلى منصبك وتصير ساقيا، هو ساقي، وظيفة مهينة، لكنها كونها في القصر ومع الملك ومع المستشارين والقادة من الجيش وغير ذلك، فإنها تكون فيها مصلحة كبيرة جدا. أحيانا يكون واحد منظف ولكن في ديوان ولا دائرة إدارية وغير ذلك، فيحصل على امتيازات كثيرة، قد يعطى له السكن وقد يغدق عليه من المال ومن الذهب وغير ذلك، وهي عبارة عن هو مجرد موظف بسيط جدا. ولذلك يوسف قال له اذكرني عند ربك، وربك هو سيدك، إنك ستكون يعني ذا منصب، اذكرني عند ربك لعله قول له إن هناك في السجن شخص يعبر الرؤى وتعبيره عجيب وكذا، لعل يكون ذلك سببا في خروج من السجن، ولا أحد يحب البقاء في السجن. لكن الناجي الساقي نسي، يوسف عليه الصلاة والسلام قال له ستنجو، قال له قضي، خلاص هذا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. لما كثر الحديث وجيء بالكهان والعرافين والقصاص والسحرة إلى القصر، هذا يدخل وهذا يخرج، فوج يدخل وفوج يخرج، وهو ينظر هذه الأشياء، هذا الناجي، وأن لا أحد من العرافين ولا الكهان ولا السحرة ولا القصاص ولا أصحاب الوظائف السحرية وغير ذلك لم يستطع إلى ذلك السبيل، ورأى العجز ادكر، تذكر، قال يوسف عبر لي رؤيا بعد أمة، بعد فترة، الأمة تطلق ويراد بها الفترة، والأمة تطلق ويراد بها الدهر، وتطلق ويراد بها الفئة من الناس، وهذا التأخير لحكمة أرادها الله. يعني تصور لو أن يوسف أو الناجي بمجرد دخل عند الملك وقال له إن في السجن رجل يعبر الرؤيا، هل يكون وقع هذا الخبر على قلب الملك بمثل ما كان وقعه عليه عندما وقع الملك في المأزق؟ لا، يعني لو جاء الناجي هذا الساقي بمجرد دخل وزاول الوظيفة وقال للملك، قال هناك رجل في السجن، ما يكون له شأن. لكن لما تأزمت الأمور وضاقت الأرض بما رحبت على الملك وصار يبحث والناس كلهم مسحوا أيديهم وقالوا أضغاث أحلام، جاء وقال له أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هنا كان وقع الخبر عن يوسف عليه الصلاة والسلام له الأثر البالغ، له الأثر البالغ. فالناجي تفطن لقضية الملك التي فصح أمرها، وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالوا اذهب، بل أرسلوه بموكب، أرسلوه بموكب وعناية واهتمام. فحصل تمييز كبير لهذه القضية، دخل عليه السجن بعد 7 سنين، بعد 7 سنين، لأن البضع تطلق ويراد بها ما بين 3 و9، 3 و9. وسيذكر الإمام السعدي رحمه الله في بعض الفوائد فيما بعد إن شاء الله تعالى أن يوسف عليه الصلاة والسلام غاب عن أبيه أقل شيء 30 سنة، وذكرها بحساب عجيب، حساب عجيب، متى خرج من عند أبيه، كم بقي في القصر، وكم بقي في السجن، وكم بقي في بعد خروج الساقي والناجي وغير ذلك. الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. العجفاء هي الضعيفة التي ليس فيها لحم، فيها جلد وعظم، فيها جلد وعظم. و7 سنبلات خضر سمينات خميلات مليئات يأكلهن 7 سنبلات يابسات. السحرة والكهنة والعرافون والقصاصون قالوا له أضغاث أحلام، والساقي رأى عجبا عندما عبر له يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه، وعبرها له بالنجاة. فطلب هذا الناجي من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأن يوسف كفيل بتعبيرها. تصور لما انتهت كل المحاولات وبقيت مدة يأتي الفرج، فصارت الرؤى أو الأنظار متجهة نحو الساقي، من هو هذا يوسف؟ لأن العزيز هذا الذي رأى الرؤيا ليس هو زوج امرأة العزيز الأولى، وإنما كل من كان يتولى مصر يسمى العزيز، مثل كل من كان يتولى مصر كان يسمى فرعون. اليوم يعني في أوروبا من يتولى مثلا الدنمارك يسمى الديك، وإذا كانت امرأة تسمى الديشيز. وفي بلدة أخرى يسمى لكونت، وإذا كانت امرأة تسمى لكونتس. هكذا كل واحد، كل بلدة وعندها يعني لقب لي من يحكم. فلكي تعلموا أنه ليس هو زوج امرأة العزيز التي قالت من بعد الآن حصحص الحق، وإنما هو عزيز جديد.

وقال أنا أنبئكم، قال كلمة خطيرة جدا يعني مسؤولية، قال أنا أنبئكم بتأويله. خلاص تصور لما انقطعت السبل والأحبال يجي هو يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فصار هذا الساقي له شأن أكثر، صار ساقي ورسول الملك، مبعوث سفير الملك. التقى بيوسف وألقى وقال له الساقي يوسف أيها الصديق. لما كانت رؤياه ماذا قال؟ قال أفتنا، قال إني أراني، وقال الآخر إني أراني، وقال إنا نراك من المحسنين، تلطفوا به. وهنا وصفوه بوصف ثاني، قالوا أيها الصديق، وهذا من التلطف، وقالوا له إنا نراك من المحسنين. قال الشيخ في تفسيره قال فإن الملك والناس، الملك والناس أرسلوني لتعبر لهم الرؤيا التي أقلقته وأهمته وأزعج الناس خبرها. انتبهوا لأمر أكد عليه الشيخ هنا في هذا المسألة. قال يوسف بمجرد جاءه الساقي وقال له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع العجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، في اللحظة والتو، في اللحظة والحين عبر له الرؤيا. هذه أولا، وليس هذا فقط، بل أعطاهم تفاصيل التدابير. قال لهم ينبغي أن تزرعوا سبع سنين دأبا، إذا كنتم تبذرون قنطارا مثلا في الهكتار، قنطار في الهكتار ينبغي أن تبذروا الضعف مثلا أو ضعفين دأبا، يعني الناس كل عام يزرعوا لكن يزرعون على أساس حسب ما يأكلون لكي لا يأكله السوس ولكي لا يضيع. لكن هو قال لهم ازرعوا وبالغوا في الزرع، تزرعون سبع سنين دأبا. وأعطاهم التدبير، قال الذي حصدتموه دروه في سنبله واتركوه في السنبل لكي لا يأكله السوس، لأنه لو حتتموه، لو تحتث من السنبل تدخله السوس والدود ويخرب. وهذا من التقنية، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني إلا الذي ستأكلونه، ولا تأكلوا كثيرا. إذا كنتم تأكلون ثلاث وجبات يصير تأكلوا كم؟ وجبة واحدة. سبع سنين خلاص تشدون مئزركم ولا تأكلوا ثلاث وجبات. ناس اليوم يأكلوا خمس وجبات، تصبيرة، فطور الصباح، الغداء، الأمسية، الليل، بعد ذلك يزيد المرطبات، الإيس كريم وغير ذلك، يعني الفواكه الجافة والبقوليات وغير ذلك. هو قال لهم تأكلون وجبة واحدة، ثم ستأتيكم سبع سنوات لا ينبت فيها النبات، لا ينبت فيها الزرع. سبع سنوات مخصبات، بعدها سبع سنوات
مجذبات لا ينبت فيها ولا سنبل، صاروا تأكلوا من السنبل القديم. وأعطاهم التدبير وقال لهم بعد 14 سنة العام 15 سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه ماذا؟ يعصرون. هذه التقنية يقول الشيخ عجيب يوسف كيفاش يعني استنبطها. يقول الشيخ أنا رأيت التفاسير فما رأيت مفسرا ذكر أن العام 15 يعني مذكور في الرؤية. قال موش مذكور في الرؤية، مفسرين كلهم قالوا أن العام 15 غير مذكور في الرؤية. وقال إن يوسف أوحي إليه بذلك، يعني هم قالوا يوسف أوحي إليه بذلك. قالوا لكن الشيخ يقول الحقيقة أن الأمر ظاهر، إذا كان 7 سنين مخصبات و7 سنين مجذبات خلاص انتهت. لا شك أن العام 15 مذكور ضمنا، مذكور بالضمن بأن انتهت المجذبات، انتهت بقرات العجاب وانتهت السنبلات اليابسات. فاستنبط ذلك الاستنباط بأنه سيأتي العام 15 فيه يغاث الناس، هو الغيث هو كثرة المطر، وفيه يعصرون. يعني أنت تعرف لما الناس يكثر عليهم الفواكه يأكلوها وبعد ذلك ماذا يفعلون؟ يجعلون منها العصير، وهذا لتدفق الفواكه. لما تدفق عليهم، لما تكون قليلة يأكلون منها، لكن لما يكون كثيرة وفائرة ماذا يفعلون؟ يفعلون منها العصائر. بارك الله فيكم، يعني هذا من ضمن فهمتم هذا. فيوسف أعطاهم، يعني لا شك أن هذا الساقي ما جاء وحده، جاء بوفد، والوفد كلهم حفظوا ما قال لهم يوسف. وعبر لهم الرؤية أولا، وزادهم العمل، وزادهم حسن التدبير في المعاش، وأخبرهم أن البقر السمان والسنابل الخضر هي السنوات المتتاليات، 7 سنوات متتاليات فيها خصب عجيب وزروع وثمار وفواكه، لكن سيصيبهم بعدها جفاف وقحط وجذب ومجاعة، وفيه خطر على القوم. وأمرهم بحسن الاستفادة من هذه 7 سنوات، وأن لا يزرعوا فيها مثل السنوات العادية، وإنما يزرعون فيها بمضاعف بتواصل، لأن أحيانا الزرع في الموسم الواحد يكون في فترة أكثر من فترة، في فترة أكثر من فترة. مثلا ليس في مثلا أندونيسيا، في الدول التي فيها 4 فصول عندهم في الربيع قد يغرسون مثلا البصل في الشهر الأول، لأن الفصل فيه 3 شهور، في الشهر الأول، والشهر الثاني لا يزرعون،
الشهر الثاني والثالث لا يزرعون، لأن الشهر الأول يكفيهم. وقد يزرعون في فصل الربيع وشهر فصل الصيف يهملونه، رغم أن عندهم الآبار وعندهم الأودية يهملونه. هو قال لهم لا تهملوا وقتا من الأوقات، بمجرد أن تحصدوا أعيدوا وازرعوا، ما دام الماء موجود والآبار موجودة والعيون موجودة وغير ذلك، ازرعوا دأبا دأبا. وأرشدهم إلى طريقة الحفظ. كل هذا في كلمات وجيزة. أمرهم بالاقتصاد في الأكل، وأخبرهم أن البقرات السمينات والسنبلات الخضر هي عبارة عن سنوات خصب وجبن، خصب وخير عفوا، وأن البقرات العجاف والسنبلات اليابسات سنوات جذب وقحط، وبعد هذا السنين يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فعليهم أن يعدوا العدة أكثر بكثير من السنوات الأخرى.

هذا التعبير العجيب أصبح يتطلب رجلا، أصبح يتطلب رجلا لكي يقوم بنظام اقتصادي يدير دولة مصر الكبيرة، لأن دولة مصر كانت عائلة أو يعول عليها كل ما حولها من المدن، كانت أم الدنيا كما يسموها مصر، كما المصريون يقولون عن بلدهم أم الدنيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام ما طلب الولاية، والغريب الذي ينبغي أن تأخذ وسنذكره وسنكرره إن شاء الله، لأن لو نخرج من هذه الحصة بهذه الفائدة فقط لكانت فائدة عظيمة جدا، يعني تتعلق بنا نحن كلنا كإخوة سلفيين قدوة للناس، نأخذ من هذه المعاملة التي تعامل بها يوسف عليه الصلاة والسلام مع السجين، مع الساقي خاصة ومع عموم الناس. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الساقي وهو كان وصاه من قبل قال اذكرني عند ربك، وبعد جاء لي حاجة مهمة جدا وما اعتذر منه، ما اعتذر، ما قال سامحني والله نسيتك والمشاغل والدولة وأنا كنت في منصب وكذا، وإن بمجرد جاء قال له أفتنا في 7 بقرات. يوسف ماذا فعل؟ مباشرة أفتح، ما قال له وين كنت، ما قال له وين كنت وهذه الوصية وأين الخير الذي فعلته فيك ومن عليه، وقال يعني لولا أنا لكنت لما يعني كنت في هذا المنصب، ألا تذكر الخير؟ ما قال له ذلك. احفظوا هذا لأن لنا عودة معه، على لنا وقفة معه، وكما ذكرت لكم لو نخرج من هذه الحصة الثالثة بمثل هذا الخلق إن شاء الله تعالى لكان أمرا عظيما، بل لو نخرج به من الدورة كلها، من الدورة كلها نخرج بهذه الفائدة وهذا الخلق الذي كان عند يوسف عليه الصلاة والسلام مع إنسان يعني كان له خير كبير من يوسف عليه الصلاة والسلام ولم يطالبه بشيء ولم يعتب عليه في شيء، وإن كان عندنا جلسة إن شاء الله تعالى كلها في خلق يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر ويوفق ويسدد وأن يتم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشيخ رحمه الله قال وجه المناسبة، وجه المناسبة كيف يوسف وصل إلى أن عبر الرؤيا بأن 7 بقرات تعتبر 7 سنوات وسيمان يعني سنوات مخصبات، وكيف عبر السنوات أو البقرات العجاب بسنوات المجذبات، وكيف ربط هذا بوضع الملك؟ قال لأن الرائي، الرائي شكون هو؟ الملك، والرؤية تتعلق بحال الرائي وما حوله، والمالك تتعلق به ماذا؟ تتعلق به المملكة والدولة ومصر والأراضي والاقتصاد وغير ذلك، فربط هذا بهذا، أراه الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن كل هذا
يعني كل هذا التعبير وغير ذلك يعني هو من فضل الله، هو من فضل الله عز وجل. يعني يوسف ما يمكن أن يصل إلى هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا احفظه، لأن سنأتي إليه فيما بعد لما يوسف قام بتلك الحيلة وأمسك أخاه بعدها ونجح في إمساك أخيه، نجح. سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. ماذا قال الله تعالى؟ كذلك كدنا ليوسف، يعني الله هو الذي وفق يوسف لهذه المكيدة، الحيلة الشرعية. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يمكنه أن يمسك أخاه في ملك الملك إلا أن يشاء الله. كن يوسف عليه الصلاة والسلام أمسك أخاه وقال لهم اذهبوا، هل يكون محق في ذلك؟ غير محق، لكن استعمل له هذه الحيلة وقال لهم أنتم عندما يسرق واحد في بلادكم ويعرف فلسطين ودينهم ما هو، قال لما يسرق واحد في بلادكم ماذا تفعلون له؟ قال نجعله عبدا. قال إذن سنقوم بهذا القانون، وأمسك أخاه. هذه الفكرة ما كانت من عند يوسف. كذلك الرؤية، تعبير الرؤية وتوفيقه لأن يبين بأن السنوات المخصبات هي البقرة السمينات، هي السنوات المخصبات، والبقرات العاجفات هي السنوات الجذبة والسنبلات وكذا. هذه ما يمكن يوسف ولا يمكن أي أحد أن يعبرها. لولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم إن هذا ملك، لو رآها واحد من الناس لم يكن التعبير كهكذا. لو رآها واحد من الناس لم يكن التعبير هكذا، لكن لما رآها الملك والملك متعلقة به المملكة، ولو مثلا لم يقوموا بهذا التدبير أو هذا الاحتياط لمات الناس جوعا. وقال الشيخ رحمه الله: ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل ظاهر في البقر من وجهين. البقر، لماذا البقر؟ البقر يتعلق بها لما تكون سمينة، بمعنى أن الخير موجود، ولما تكون باقية وضعيفة عرف بأن الخير غير موجود، فربط هذا بهذا. سمنها وعجفها تبع للسنين، يعني لما تدخل البلاد مثلا هولندا وتشوف البقرة سمينة جدا، تقول أن هذه الأرض المنخفضة مليئة باليخضور والزروع مثلا، ولا تكون مثلا في هذه المناطق الاستوائية التي فيها الشجر والخضار وغير ذلك، تقول بقرة تدل على أن وجود ماذا؟ العلف، وموجود الشجر الذي تأكل منه. ولو توجدها في الصحراء توجدها باقية ضعيفة، سواء جمل ولا. فربط يوسف عليه الصلاة والسلام هذا بهذا. والسنابل السمينة تزهو متى؟ لما يكون المطر. والسنابل الضعيفة يعني اليابسة تكون عندما يكون الجذب. فيقول الحرث وسيلة والسمن غاية ومقصد. الحرث وسيلة، حرث يعني الزروع وسيلة، والسمن، سمن البقرات هو الغاية. واذكر كما ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن العام الخامس عشر غير مذكور في القرآن،
غير مذكور في الرؤيا. قال سبع سنوات سيمان وسبع سنوات عجاف وتوقفت الرؤيا. قال من أين أتى يوسف عليه الصلاة والسلام بالعام الخامس عشر الذي فيه الغيث؟ لأن استنبطها من مفهوم العدد، من مفهوم العدد، سبعة وسبعة وانتهت القضية، بمعنى العودة إلى الأصل، العودة إلى الأصل. وقال إن بعض المفسرين قالوا بأن هذا من وحي الله ليوسف، قالوا هذا ما يعني غير ظاهر، وإنما الظاهر والواضح من الرؤيا تفهم لما تقول واحد مثلا سوف تسجن سبع سنوات، إيش معنى ذلك؟ العام الثامن ماذا؟ سيطلق سراحك جزاك الله خير تدخلش هكذا. وقال لهم سبع سنوات راكم فيها ما شاء الله، ازرعوا وضاعفوا من الزروع، وسبع سنوات ستأتيكم يعني جذبة، بمعنى أن بعد هذه السبع سنوات سيأتي فيه عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. ثم قال الملك ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبير هذا التدبير العجيب ليس من يوسف، وإنما هو من رحمة الله على يوسف وعلى أقطار مصر وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وتدخل في ذلك حتى الأرض المباركة التي هي، ما هي الأرض المباركة؟ فلسطين. فلسطين لأن الله تعالى قال الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله يعني فلسطين وما جاورها، لبنان وسوريا والأردن وغير ذلك، هذه كلها الأرض المباركة، هذه تسمى الأرض المباركة، كان فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي حرص عليها بنو إسرائيل إلى اليوم باستيلاء عليها، لأنهم يعرفون ودأبهم أنهم يبحثون على الأراضي المباركة التي ذكرتها التوراة. هم لماذا هاجروا إلى المدينة؟ يهود لماذا هاجروا إلى المدينة؟ لأنهم رأوا في التوراة أن أرضا بالجزيرة، اسمع، أرض بالجزيرة النخيل فيها فتي جديد، لم يكن عهدها أن ينبت فيها النخيل، وأن النخيل عندما يكبر ويبدأ يعني يغل الناس منه، يعني يأخذون منه الغلة سيبعث فيه رسول آخر الزمان. وعيد، رأوا في التوراة اليهود، رأوا في التوراة أن في أرض الجزيرة منطقة النخيل لم يكن فيها، وإنما هو جديد، عندما يبدأ النخيل يعطي التمر سيهاجر إليها، سيحل بها نبي آخر الزمان. فماذا فعلوا؟ جاءوا من فلسطين وأخذوا يطوفون في الجزيرة يبحثون أين هي الأرض التي سينبت فيها النخيل الجديد. في آخر الأمر وصلوا إلى يثرب، وجدوا أن يثرب وهي المدينة، يعني المدينة كانت تسمى من قبل يثرب، أنها هي المدينة، تمر النخيل الجديد، والتمر بدأ يعطي غلته،
فاستقروا في ذاك المكان، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وصاروا يتمنون أن يكون النبي من أصلابهم، فإذا بهم يفاجئون أن هذا النبي من مكة ويهجر إلى المدينة، ولذلك كانوا يبشرون به الأوس والخزرج، يقول لهم سوف يأتي نبي آخر الزمان ويبعث ويقتل العرب ونقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا ماذا؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. فالشيخ قال أعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره هذا التدبير العجيب من رحمة الله على من؟ على يوسف، أنه بسببه خرج من السجن وصار وزير الاقتصاد، وعلى أقطار مصر وعلى ما جاورها من بلاد الشام وعلى فلسطين وعلى أبيه وأمه خاصة، لأن الجذب شامل للمناطق كلها، اكتسح يعني اجتاح كل المناطق. وممن احتاجوا إلى الاكتيال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت القسمة بماذا؟ بصواع الملك. صواع الملك يعني هو الذي يعني يكيل به، وفيه ماذا؟ شعار المملكة، شعار الدولة، وممكن كان من معدن غالي جدا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الأسرة الذين يأتون، كل واحد يأتي، وكان يعذر إذا كان عندهم أبوهم ولا أمهم عجائز لا يحاسبهم يعطيهم، لكن إذا كانوا أبناء صغار يعطي لكل واحد حمل بعير يبيع له، ما هو يعطيه هكذا، وينظر إلى أفراد الأسرة. فكان العطاء مقنن ليس فيه محاباة. وفيه الرفق للجميع، فلم يحابي أحدا حتى إخوته. ولذلك لما جاءوا ودخلوا المدينة وكانوا كوكبة من الشباب على مرتبة من الجمال، جمال القاطع، لأن هادو أبناء من؟ أبناء إبراهيم. ومن هو إبراهيم؟ يعني خليل الرحمن. وأبناء من؟ سلالة من؟ سلالة سارة، أجمل امرأة، حتى أراد ملك مصر أن يعتدي عليها لما ذهب إبراهيم إلى مصر، لولا أن الله سبحانه وتعالى حبسه. فلما دخلوا مصر يعني الناس كلهم تكلموا، كوكب من الشباب في منتهى الجمال، لا مقارنة بينهم وبين من؟ بين الآخرين. فخرج يوسف من القصر ونظر إليهم فعرفهم وهم له منكرون، فدعاهم
وقال لهم من أنتم؟ أعطوني يعني جرد عن نسبكم. هو عرفهم خلاص، لكنهم لا يعرفونه، لأنه لا لم يكن يقال له يوسف، وإنما يقال له العزيز. فجهزهم بجهازهم وأعطى لكل واحد كذا. قال لماذا لم تأتوا بالأخ الحادي عشر؟ قالوا كذا وكذا. وإن الثاني عشر؟ فقالوا إنه فعل وفعل. فأعطاهم العطاء ويعني اعتنى بهم وضيفهم ورد لهم البضاعة، رد لهم المال، قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

0: كم بقي من الوقت يا أستاذ؟ نص ساعة؟ نزيد نص ساعة؟ بقي نص ساعة؟ تصبرون؟ ها؟ أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا شعار الدورة، هذا شعار الدورة، شعار الدورة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن كان هذا تدخل مني، اعتداء على الإدارة. تفضل القارئ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وأن لا يفضله بما يفتديه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صده عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة. وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص. فقال: يا بني لا تقصص. لا، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيوسف أضر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوه هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. فلهذا قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون، ولو أضمر أنه سيتوب منه فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل.

0: الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: نعم، العدل بين الأولاد، عدد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث جملة من الفوائد في الفصلين الأوليين، كانت يعني عبارة عن كل فصل عبارة عن فائدة واحدة ولها جوانب، ولكن هنا عدد جملة من الفوائد كأنه رجع إلى الأول، لأن هنا قال رؤيا يوسف ثم رؤيا فتيين ثم رؤيا الملك، ثم عاد إلى بداية السورة ليذكر فوائد السورة مرتبة حسب مجيء السورة. الأب إذا كان يحب أحد أبنائه ينبغي أن يخفي ذلك، لأنه أرجى لدفع المفاسد، يساوي بينهم في القبل والضم والنظرة والعطاء والمرافقة في السفر والنوم معهم مثلا، لأن العدل بين الأولاد يورث البر، بر الأبناء بآبائهم، والجور يورث العقوق، وإذا وقع العقوق عسر أن يعود الإحسان والبر. قد يحقد الابن والبنت على والديهما حقدا لا ينسى ولا ينتهي، ولذلك ينبغي للآباء، وكلكم نرجو لكم ذرية طيبة وعشرة صالحة مع الأبناء، فهذا من أهم الفوائد التي تمشي معكم طول عمركم وبعد عمركم، بعد يعني بعد موتكم، لأن قد يموت الأب الجائر ما بين الذي يجور ولا يعدل بين أبنائه، ويبقى أبناؤه لا يدعون له، وقد يكونوا أشرار فيعني يذكرون أباهم بسوء، أبانا لم يعدل، أعطى فلانا ولم يعطي فلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير أبو النعمان بن بشير، وأراد أن يتزلف إلى زوجته امرأة أخرى غير المرأة، أعطى لولدها وهو النعمان ابن بشير، أعطاه عطية، غلام وحديقة. فقالت زوجته لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أعطيت كل ولدك مثل هذا أو سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدوني على جور، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع فرد عطيته. وهذا فيه أن الأب يجوز أن يتراجع في العطية، بخلاف غيره يعتبر الرجوع مثل السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل

الكلب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فالعدل بين الأبناء تدرأ به المفاسد، تدفع به المفاسد وتجلب به المنافع، يصير بررة، أبناء بررة، وهذا من أعظم الثمار. والجور يورث المفاسد والفرقة والعقوق والعصيان. لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب عليه الصلاة والسلام سعوا للتفريق بينه وبين أبيه. وانظر إلى درجة الآثار التي يورثها عدم العدل، مع أن يوسف عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام حاشا أن يوصف بعدم العدل، حاشا أن، وإنما هم توهموا ذلك، لأن نحن أهل السنة والجماعة المؤمنون بالقرآن الكريم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبرئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل سوء، لأن الله زكاهم واصطفاهم وصنعهم كما قال الله جل وعلا: واصطنعتك لنفسي. اصطنعهم الله سبحانه وتعالى فهم ناس كاملون ليس فيهم أي نقص، ليس فيهم أي نقص. وإنما ظهر لأبناء يعقوب أن أباهم يفرق بينهم وبينه، وإلا فيوسف يعقوب حاشاه أن يكون في هذا الخلق. فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن كبار ونحن نخدمه ونحن نؤدي له البر وكذا، وهو يعتني بأبنائه الصغار. هذا قالوه لأنهم أبناء المرأة الأولى. وهذا حكوه وهم يقسمون، وهذه دعوة، هذه دعوة. قال ابن كثير عند قوله: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قال: حلفوا فيما يظنون. فقولهم مبني على الظن، وإلا المسلم يبرئ الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس ماذا؟ نشهد بأن الأنبياء بلغوا أقوامهم الرسالة تمام البلاغ. هل هذا شهدناه نحن بأعيننا؟ كنا أحياء معهم؟ لا، وإنما أخبرنا ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالأنبياء بلغوا، فكذلك الله عز وجل قال عن الأنبياء: الذين اصطفينا من عبادنا. واصطفاء الله عز وجل ليس فيه الخلل وليس فيه النقص أبدا، فهم كمل، ناس كاملون تمام الكمال، لأن الله صنعهم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. علماء اللغة يقولون: كان المضارعة يعني كان في المضارعة، مش نقوله يكون، ها، ولما دخلت عليها حرف الجزم نقول لم يكن، لكن لما حذفت نونها، يقول لما تحذف نونها ففيها زيادة التأكيد في نفي أو إثبات، لم يكن
لم يكن من المشركين، ما عنده شرك لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خطي ولا جلي ولا أي شيء. مثل مريم عليه الصلاة والسلام قالت ولم أكو بغية، لم أكو بغية. فكذلك الأنبياء نحن نزكيهم لأن الله أمرنا وقال لنا لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل من الصالحين، كل من الصابرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى 12 نبي في سورة الأنعام قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. شوف قال لهم محسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإدياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة وكلا فضلنا على العالمين فهم أفضل الناس. فمن ذلك يعقوب الذي بشرت به الملائكة قبل ميلاد أبيه، بل قبل أن تحمل أمه بأبيه إسحاق. وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب الذي جاءت منه أمة. والله عز وجل يذكر في القرآن يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أبناء الرجل الطيب. فهذا فيما كان يظن أبناء يعقوب وليس في الحقيقة، ليس هذا حقيقة. فالمشاكل تنشأ بين العائلات منشأها سوء الظن بالأب والأم. وقد يكون الأب فعلا جائر غير عادل فتتكاثر الشرور وتتفاقم الأخطار. والكل يدرك أن صغير السن يحظى من والده لطفا، يعني الكبير حظي بلطف عندما كان صغير. الكبير هذا اللي صار 20 سنة وصار 30 سنة لما كان صغير كان يحظى باللطف من أبيه، من قبلة وضم وحمل وابتسامة، الشيء الذي لا يتلقاه الكبير لأنه يربيه يسكته يعني يتلطف به. وهم مروا على هذه المرحلة وحظوا بذلك من أبيهم، ولكن قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني طريقة خاطئة وليس الضلال المبين كما يفهم الناس، وإنما طريقة خاطئة في معاملة الأولاد، وليس الظن يراد به الكفر. هذا الظن الذي من عندهم ولدوهم عنه أو به أخطاء كثيرة، ولهذا قالوا يا أبانا فيما بعد. ماذا قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. شوف المسلم يصبر شوية ويقرأ بداية السباق واللحاق وغير ذلك فيسلم من الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كثير ما تقرأ بعض التفاسير كالضلال أو الضلال فيه طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام. والشيخ قال إن سبب ذلك هو التمييز في المحبة فيما يظنون، وإلا يعقوب رجل كامل

0: خلاف ما قال يعني ذكره المفسرون أن يعقوب أخبرهم بما أوحى الله إليه، أو أنه استكتمه فأخلف يوسف، يعني قال ليوسف إياك، استكتمه أن يوسف خالف الأمر وقال لإخوته إن أبي قال لي كذا وكذا. هذا كله من الإسرائيليات ومن الطعن في الأنبياء. فإخوة يوسف لما ظنوا ذلك ترتب على ذلك الحسد، وهذا يتعلق بإخوة يوسف. نستفيد منه نحن أن المرء إذا أحب ابنا أكثر من أخيه لا يظهره ولا يخبر به، ما يقول الابن أني نحب أكثر من أخوك، لأن الابن حتى يعني طال الزمن أو قصر يقول له أن أبي قال لي أني نحبك أكثر من فلان. ولذلك لما تشاوروا فيما بينهم قالوا يلا نضمر التوبة، قالوا نقتله وبعد ذلك نتوب، أضمروا التوبة بعد ذلك. كيف أضمروا التوبة؟ قالوا وتكونوا من بعد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد بعده قوما صالحين، يعني نقتلوه ونزيل المشكلة ونتوب إلى الله. والشيطان يعمي الإنسان، الشيطان يدخل على الإنسان، وهذه فائدة يأخذها المسلم من هذه الصورة، أن يحذر من وسوسة الشيطان ويقول له مثلا افعل هذا الذنب مد الرشوة واحصل على المال ولاحصل على المصلحة وبعد ذلك تب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا ذكرت لكم الرشوة وانتقص على ذلك كل المعاصي. أحيانا الإنسان يعني تأخذه الشهوة وتأخذه الرغبة في شيء فيقول أنا أفعل هذا وبعد ذلك أتوب، كأنه يضمن الحياة. كم من جريمة فعلها الإنسان وهو ينوي التوبة والذنوب يولد بعضها بعضا، يعني يدخل للمعصية وبعد ذلك يستمرئ، إيش معنى يستحلي المعصية. والسيئة إذا دخلت قالت لأختها هلمي تعالي، يعني يدخل موسيقى ثم نظرة ثم غناء ثم رقص ثم خمر ثم نساء ثم كذا، وبعد ذلك تتسلسل عليه المعاصي. وهذا من المخاطرة بالدين، إذا كان المرء لابد يخاطر بالدنيا لا يخاطر بالدين. ولأن هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان ربما لا يوفق بعده للتوبة، فيجب اجتناب الذنب أصالة، لا تفعله، واجعل بعض الأحاديث بين عينيك أنك إذا فعلت الذنب أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن، وإذا لم تفعل الذنب أرضيت الرحمن وأغضبت الشيطان. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا هم الإنسان بسيئة فعاملها كتبت له سيئة، إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها من أجل مخافة الله. يعني هناك أحيانا شخص لا يعمل السيئة لأنه رأى الكاميرا، رأى التصوير، أو أنه فتح الباب أو تفطن له الناس، أو رأى صبيا فقال لعل هذا يخبر عني. هذا ترك السيئة لكن لم يتركها لله تبارك وتعالى. فليتذكر الإنسان أنه ربما لا يوفق إلى التوبة، لا يوفق إلى التوبة، فينبغي اجتناب الذنوب. لأن إخوة يوسف قالوا نقتله، نرميه في البئر، نطرحه أرضا وبعد ذلك نتوب. لكن فيما بعد كم ارتكبوا من ذنب؟ ارتكبوا فيما حصاه بعض العلماء 40 ذنب من الموبقات ذكرها الله في سورة يوسف، سنأتي إليها إن شاء الله ونعدها عدا واحدة واحدة إن شاء الله. يعني هذا قالوا ذنب واحد وانتوبوا، بعد ذلك كم بقوا؟ 40 سنة وهم يكذبوا على أبوهم، صح ولا لا؟ 30 سنة، لأن الشيخ السعدي قال هي 30 سنة، 30 سنة وهم يكذبون على أبيهم، يعني مصرين على تلك الكذبة أنه أكله الذئب، ما تابوا منها. لأن لو تابوا منها ماذا يقولون؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وماذا قالوا لأبيهم؟ قال استغفر لنا ذنبنا ولا ذنوبنا؟ ذنوبنا، ذنوبهم معه. لأن الذنب عندما ترتكبه مع الشخص فيه شرط زائد على الشرط، على الشروط الثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، وهي أنك تذهب وتستحل. هم متى استحلوا من أبيهم؟ متى تحللوا من أبيهم؟ تحللوا بعد 30 سنة. معنى 30 سنة هم يتردوا عليه ويجوا ويروحوا وهم يوهمونه بأن يوسف ماذا؟ أكله الذئب، وأن ذاك ثوبه، وأنه بدم كذب وكذا وغير ذلك. مثل مسألة التبني، يعني عافاكم الله، شخص يتبنى ولد ليشرب الخمر، يشرب الخمر والغدوة يتوب خلاص، وإن كان الخمر أم الخبائث عافاكم الله، لكن اللي يتبنى هو كل يوم يكذب بال 24 ساعة على 24 ساعة. إذا عاش هذا الولد معه 40 سنة ولا 50 سنة، إذا 50 سنة هو ماذا؟ هو يكذب، يقول هذا ابني أو هذه ابنتي، وتترتب على ذلك أشياء: خلوة مع المحارم ولمس وسفر بغير محرم وكذا وكشف للعورة وغير، يعني أشياء كثيرة يرتكبها الإنسان مدة طويلة جدا قد لا تنتهي، قد يموت ويستحي أن يقول أنا كنت مخطئ. لذلك الذنب إذا ارتكبته تنفجر عليك الذنوب، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يصعب عليك التوبة. الإمام أحمد يمثل هذا بمثال، يقول الإنسان لما يكون عنده ثوب أبيض ويمشي في الوحل يصير يرفع ثوبه من أجل أن لا يتلطخ الثوب بالوحل، يعني الطين، ثم قد تصيبه قطرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة، فماذا يفعل؟ يقول خلاص الثوب كلها اتلطخ، إذن أستمر عليه وهو ماذا؟ متلطخ بالوحي، حتى يغرق في الوحي ولا يبالي. لكن لما يكون الإنسان يخاف من الذنب، بمجرد الجي ذنب واحد يذهب ويغسله ويقطفه يتخلص منه. هنا إخوة يوسف ارتكبوا ذنبا واحدا جرى لهم 30 سنة من الذنوب، 30 سنة من الذنوب. وشفت الإنسان لما يرتكب الذنب يبقى في عراك في نفسه، خاصة إذا كان فيه الإيمان، في عراك، متى أتوب؟ كيف أتوب؟ ماذا يقول الناس لو قلت لهم أنا 30 سنة وأنا أكذب عليكم، وأنا أكذب عليكم، ماذا يقولون؟ فالإنسان إذا انفلتت نفسه، إذا قدر الله عليه ذنب يبادر للتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مجرد يرتكب الذنب يتوب إلى الله عز وجل. إن الله يحب ماذا؟ التوابين ويحب المتطهرين. قال الشيخ إن هذا الذي وقع، هذا الذي وقع هو من حكمة الله ورفعة لمقام يوسف ويعقوب في الدنيا والآخرة، وليصل يوسف إلى المقامات الجليلة. نقف عند هذا الحد، سائلين الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف حتى نعرف المصنف وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال لكن مع ذلك أخذت منا وقتا ولذا يعني ضالة في النار أما بعد فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف حتى نعرف المصنف وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال لكن مع ذلك أخذت منا وقتا ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا يسيرا من هذه الرسالة فنعيد يعني قراءتها وكأننا نستهل شرح الرسالة أي رسالة أصول السنة من جديد أقرأ علينا من جديد السند والمتن نعم قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع

0: وكل بدعة فهي ضلالة.
1: حسبك جزاك الله خيرا. هذا أولا، هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا، وهو إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. رأيتم حدثنا لا أخبرنا كذا مثلا، فهذا سند متصل. هذا الإسناد كما قلت إلى يعني هو إسناد، بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. هكذا إذن، كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه يعني حيث ألف، ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، فذكرها في كتابه كما قلنا هكذا. أذكر الذي فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه، وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها مثل ما فعل غيره. هذا لإثبات، لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة، فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها. ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا أي أوردها وساقها في رسالته، هذا كله مما بالسند هكذا وأخرجها، مما يدل على أنه يعد ويعتبر ثبوتها. هكذا. فمثلا يعني قال في روايته مثلا حدثنا محمد بن سليمان الجوهري، حدثنا عبدوس بن مالك، حدثنا عبدوس ابن مالك العطار، سمعت أبا عبد الله أي كنية الإمام أحمد أي الإمام أحمد يقول، ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره. وهذا كما قلنا هذا
2: وإلى نزعم
1: بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا، حتى السند أنظروا يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه، سمعها فنقلها عنه، ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا، ولم يكن يرويها بالمعنى أو شيء منها، حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان. انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة، وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر الحديث، مثلا عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى، أي منتهى السند، منتهى السند، فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون، قد يكون اثنان، والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة، والذي يكون أقل عدد الفارق خير. كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفي السند النازل، فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا، والذي كثر يعد سندا نازلا، كما قال أبو عمرو البيقوني: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار، فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو. العلو ليس فقط ثناء وسناء، بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر، قريبا من المصدر. قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب، وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة، وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي، وكذلك القاضي ابن أبي يعلى، وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين، أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد. ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام، ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني، هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة، هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متضافرة جهودهم متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا، فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة، فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار، فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخوان، همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث وأثناء بحثه
3: تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق، فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل، ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد، يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم، وهذا الشعار أهدي الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع هكذا يعني، والرواية. المهم، وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صعب، ممكن يكون السند ضعيف والمتن يرد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك، ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن، والعكس كذلك لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح، اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة. أما من حيث السند، عدالة الراوي كما ذكر أبو العمر البيقوني، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عنده كل واحد أتى وحد، قال إيش؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين؟ ولم يشذ أو يحل، هذا متعلق بالمتن، والعلة كذلك تكون في المتن مثلا، وإن تكون هنالك علل في السند. المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث، هو سبب خفي، ولهذا ترون العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليس كل الرواة والمحدثين، ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثلا هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك، هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا، من لها من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها وتصفية وتلقية السنة منها. لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوع عملها، قال ستعيش لها الجهابذة، ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم. ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كان هكذا. ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة: كانوا لا يسألون لما انتصرت العدالة، كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوه من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثه، ومن وجدوا من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء وكذا يردون عليه ولا يقبلون منه. رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة. وقال أيضا في هذا المعنى والمراد: مثل الذي يطلب دينه. لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء، تقول ليش هذا الإطالة، لماذا هذا البحث، لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها، ما أدركتها، ما عرفتها. لكن لو كان عندك يعني اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة، ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين، فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا مجنون في الجزائر يعني قال عقيدتهم عقيدة يهودية. انظر ما فيها. رأيتم في الصباح لما ذكرنا كلام يعني ابن يعني أبو المظفر ابن السمعاني، لما ذكر يعني كون قال هذه شهادة لله، شهادة لله وليسمعها الناس، ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد، أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت، ولا لا يا إخوان؟ يعني كتبها إلى غير ذلك، علومها، روايات كذا، إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد قبل. هكذا بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي، كمثل الذي يرتقي السطح بدون السلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل السلما، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال يعني أنه قال: سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب. قلت: ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحزم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتفنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن يعني في ذلك يعني أن أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها يعني قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها. ويعضد ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد، قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا، وجزموا يعني نقلوها، مما يدل على يعني هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانوا يقولون لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته، والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم. فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها وجزموا بنسبتها أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها، فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما أختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار ألا وهو ابن قدامة المقدسي، فقد استشهد بالرسالة حيث قال حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه الرسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة، وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي قال لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء، لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها، ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي، بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يستمع يعني يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها، فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها، ولا لا يا إخوان؟ انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال: ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك، أنك تقول أن فيها، يعني ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها، يعني ولا تنكرن عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده، كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل والتأويل، انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود

يعني وقحة، كان واقح يعني وقحا جدا، يعني لو حدثنا به الأعمش لرددته، ولو حدث عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا يحذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ ويهتدي، يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقفو بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل قائلا: وقد قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، إلى آخر كلامه. وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام، حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل، وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما، يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية فأورد ذلك في كتابه المشهور، في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة كما تعلمون، قائل يعني وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم، في كتاب المجموع قال: فعلم أن شعار، انظروا هذا الشعار أهل السنة، قال: فعلم أن شعار أهل البدع، رأيتم شعار أهل السنة، الاتباع وترك الهوى. الاتباع بالدليل، الاتباع يكون بالدليل، وهذا أصل عند السلف بدءا بالصحابة، كما جاء عن أبي الدرداء، وجاء عن ابن مسعود، وجاء ابن مسعود تذكروا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا، وعدم الابتداع، هذا هو لنقيض الابتداع، عفوا نقيض الاتباع والابتداع. الاتباع يكون عندك دليل. رأيتم الإمام الإمام أحمد لما قال لأحد تلامذته وهو أبو الحسن الميموني، انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم، وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل، العلماء أهل السنة يستدلون، علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون، هذا هو الأصل، العلم قبل القول زيد والعمل، يا أخي هذا معروف، دلت عليه الدلائل والبراهين الشرعية. المهم باختصار هذا معروف، ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه، وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل، نحن عكس ذلك، كما قلنا الاتباع يكون قال نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. أعطيكم مثال حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات وتكلموا بعقلانيتهم، إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة، إنما أعملوا وخاضوا فيها بمحض التفكير العقلي، بكل صراحة لو تقولوا إيش دليلك، ما الدليل، فقط حسب تفكيري حسب فهمي حسب علمي كذا، وانت تقول تجزم بأن ما تفكيرك هذا صحيح ورأيك هذا سديد، غلط. ولهذا أما أهل السنة يربطون بالدليل، والذي يمشي مع الدليل فهو على السبيل. نعم يا إخوان، قال ابن تيمية: ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا لا، ومن فارق الدليل ضل السبيل. والدليل ما هو؟ الدليل هو ما يمكن أن يتأمم، يعني يتوصل، نعم، ما يمكن التوصل به
بحسن النظر فيه، يعني بحسن

النظر فيه إلى مطلوب خبري، وكأنك تستعمل لو نقول مثلا الفقهاء، الفقه عند العلماء هو علم شرعي، علم شرعي علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة، ولهذا الفقه عند العلماء هو اللي مثلا من بين تعريفاتهم أقول. ففي اللغة العلم هو الفقه هو الفهم ولا لا؟ في اللغة الفقه هو الفهم، وفي الاصطلاح ماذا يعنون وعلى ماذا تدل كلمة الفقه؟ تدل على شيء إيش؟ هو العلم، العلم شايفين بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم. وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام نقول المستفادة من أدلتها ولا لا؟ تلك الفوائد التي استفادوها منها من أدلتها التفصيلية، بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا تقول قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، وترجع للقواعد العامة الإجمالية كيف يكون؟ يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا؟ النهي يقتضي إيش؟ ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا ودوليك. الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة كقولك تقول الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت عفوا حتى لا أتي ما دم نبهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا، يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في أسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله؟ هل وهذه طريقة ناكرة يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها، وبالتالي فيجتهدون في نفيها، ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك، يا شايفين، وكأنها طريقة ناكرة، يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضهم. مثلا قال لا نقول مثل ما تقول الجهمية، يعطلون وينفون الأسماء والصفات معا، الأسماء والصفات معا، قال لا بل نحن نثبت كذا، ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية. هل نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها
أصح وأصوب فهم كما تعلمون، هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان، السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك، حتى في الدعوة، حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة، حتى في شدتهم رحمة، لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون، إنما من باب الترهيب. وربنا جعل الترغيب والترهيب، الترهيب مما يضرك، مما هو خطره جسيم، مما تندم عليه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان، فهذا أظن إبراهيم الحربي، نعم، ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لأنه حتى من حيث اللغة والمعنى، لو تقول في الاسم تارة الاسم يكون غير المسمى، الاسم حسن والمسمى غير حسن، لهذا لا تغرنكم الأسماء، قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وانت تقول خلاص ما دام سموها مشروبات روحية، ولا لا يا إخوان، مشروبات روحية فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها. لا والله، اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة، التزيين، طريقة الشيطان. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ولا لا إخوان، هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا، ولا لا، إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى، وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا. لا، إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم، من العلماء والأئمة، من السلف الصالح، من كذا؟ لا تذكر أحدا، أنت أعلم منهم أبدا، ما يصلح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار، فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق، يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كل ما يتعلق بها، والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك. هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته، يعني يريد أن يبين بين العلماء، ما يقولون هكذا، عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم؟ اسمع كلام محقق في قوله، هذا هو القول الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا قول الصواب فما بعده إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع، يعني وش قال؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه، والله والله لن أغير، هذا مش أنا الذي اخترعته، وأنا الذي أنشأته وأسسته، وأنا الذي ابتدعته أبدا. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت، لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد، لا والله، عيب. بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا، وفي هذه المسائل لا ينبغي يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق، يقول لك لا وش عليه، تخلونا جامدين، هذا علم، يعني علم شرعي
بمعنى السلف كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف. طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها وحاجة الناس إلى قراءتي ومعرفة ما فيها. المهم فقال كلمة مشهورة كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة. يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها؟ ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا، اقترفت، فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها إن صلح إلا القليل عيان. ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي؟ وعدهم بيوم كذا وكذا أنه يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه، ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقصائه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة، لا أقول من باب الفضول، إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا: يا معشر الناس، قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة. فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول: هل هو الاسم أول الاسم حق عين المسمى أو المسمى كذلك أو غيرها؟ وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة ذكرها الإمام أحمد، ما يعني ليست أن ينوع عباراتها، كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تبقى دائما ملتزم بالنصوص، منسجم، منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأما ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقتي كما تقولون الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم يكمل الإمام البربهاري قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قلنا إذن
قلنا وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة و

رتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها. وإن لم يعزوا لأن في زمانهم كانوا بكل العدالة كانت تخص في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها. قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشير إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

0: الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشاهد لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي هذا كذلك وهي كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوان؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا، مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا، ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غير كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس ولا لا يا إخوان، وأصل الشجرة كذلك أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده وهكذا يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معانيه كثيرة متعددة متنوعة متغايرة فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا السنة كسيأتي لا نستعجل يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا، ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا، لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبتوا دلالته ومعناه بكذا وكذا، فنقول باختصار أما معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك يعني. ولذلك يقولون وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة، منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء، يعني تمثيله كما يقولون، وبالمثال يتضح المقال، إذن كانوا لما يمثل حتى يتضح في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واصطلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قرائن صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم، والأمر يعني طبعا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوا لي اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون في هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة يعني على الفور أنك لابد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به، يعني فورا لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك؟ قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للتراخي. مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، هكذا. إذن والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد هنا بالأصول هي أصول السنة، هو ما يجب الاعتماد عليه والاعتداد به من القواعد في العقيدة والعبادة والمعاملة، وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية ومستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد سندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني، استند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن هدي السلف ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان، وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ضل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على يعني على المعنى الشرعي. لا، ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا لا؟ كما سيأتي حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم، ويراد بها كذلك العرف، العادة، الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته الذي نريد ونبتغي معرفته، هذا قال وأما معناها فالاصطلاح الشرعي قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرعي، حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية. قد تكون السنة بمعنى جامع وعام كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه، لا ما حرج. ولهذا بعضهم مثلا، ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات. لما؟ لأن الأصوليين، معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيف دائما السنة هنا لا بد أن يكون مصدرها، ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تثبت بأنها سنة نبوية، إيش الدليل؟ صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم، إيش الدليل؟ ثابتة عنه، ما هو الدليل؟ لا بد. ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها ترد، يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة. هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة. مثلا لما نقول الخطاب الله، يعني الحكم المستفاد من الدليل، هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه دليل بمثابة الأدلة ولا لا؟ نريد أن نستفيد منها حكما، فمتعلقة بأفعال العباد هكذا ولا لا؟ ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا؟ فتلكم هي الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، وش؟ المباح. الأحكام الوضعية، السبب، المانع، الشرط، الصحة والفساد، العزيمة والرخصة، وهكذا. يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة. فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية، وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك. تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا؟ نعم. فيعين، لأنه هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم، أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا. المهم، وكذلك وما وهي عند الفقهاء الآن معناها عند الأصوليين، معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله أو فعل أي أفعاله أو تقريراته. تقريرات تعرفوا تستخرجون حكما. أعطيكم مثال، ابن العاص، عمرو بن العاص، مرة في غزوة ذات السلاسل تيمم، مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا؟ احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل، أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه، تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان. ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا ولا ولا ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار قال إني، يذكر له الآن حاله ودليله، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، وفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي. لما نظرت في حال الجو يعني يومئذ وعندئذ والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا؟ والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا إلا أن يباشر ملامسة الماء والاغتسال. فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟ قتلوه قتلهم الله، أفلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه العلم هو أدرى، حتى لنا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال فأشفقت على نفسي وذكرت، ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم، فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا؟ إما بحركة، لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ، تعرفون هذا، مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح أو صحيح. لو يقول هكذا، لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان؟ وكذلك لو يضحك يبتسم للبسمة والضحك دلالة ولا لا؟ وهكذا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك مثلا. فهذا السنة التقريرية هو أن يفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما فعله مثلا ومما أمر به أو ولم يكن فرضا، يعني في قرائن تدل على كونه ليس واجبا. قلنا مقبيل الأصل في الأمر الوجوب ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هنا كذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء، الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمرهم بأمر غير جازم ولا وعلى غير سبيل الحتم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم بالسنة، ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام أي ما دون الواجب، وهي كذلك أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كلما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول، وتأتي هذه يعني السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع الرجلين، تذكرون قصة؟ قال فتركته حتى خف الناس ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني فنريد كذلك أن نعرف أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا يعني أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي هذا مهم، السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب الكتاب والسنة ولا لا؟ قال وترة تطلق على ما يقابل على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأنه الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة، فتقول ماذا يعني فيها أداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أم ماذا؟ ف فيعنون بذلك السنة الاعتقاد عقيدة. يقول السنة عندنا أي العقيدة، أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن أي حسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال ابن تيمية رحمه الله ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق هكذا يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك حيث قال ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلامه، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بها عبارة عمن سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبمسائل القدر ومسائل الصحابة، ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. نعم. المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا السنة عشرة، هكذا قال السنة عشرة، إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتبه في كتابه شرح السنة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد هكذا إذن تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى، موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فهذا هو الدرس الختامي لسلسلة دروس فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين.
1: آمين.
0: قال الشيخ الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل التاسع: إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه؟ فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد ألا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها، لما له في ذلك من الحكم العظيمة. ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد. فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة، والتيه مسافة قصيرة، وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة. والمدة 40 سنة. لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 390 سنين، وهم في غار قريب من وهم في غار قريب من مدينة عظيمة لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟ ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك.
1: أعيد العبارة من أول الصفحة. ثم مدة وهو في السجن
0: ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟ ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك. ولا يكاد أحد يعرف اسمه، كما هو الغالب على الملوك وأشباههم. ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفونه، لما هو فيه من بهجة الولاية. وأيضا قد فارقوه وهم صغير ولم يروه إلا بعدما كبر. ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله أعلم. هذا من جهة يعقوب وأولاده. أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه، ولم يستدع بأبيهم. ولم يستدع بأبويه وأهله إلا في نهاية الأمر.
1: بارك الله فيك، بارك الله خير. هذه فائدة

استنبطها الإمام السعدي رحمه الله تعالى من جميع السورة تقريبا. قد يطرح سؤال: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على الرقية؟ إذن لو نحصيها، لماذا، كيف خفي موضع يوسف؟ كيف خفي موضع يوسف على يعقوب؟ كيف لم يعرف يعقوب عليه الصلاة والسلام أن ابنه بينه وبينه مسافة قليلة من الشام إلى مصر؟ هذه المسافة من الشام إلى مصر قطعها موسى مرتين ذهابا وإيابا، لما خرج هاربا ذهب إلى الأردن، والأردن والشام وفلسطين متقاربة، ثم قطعها موسى مرة أخرى عندما أتم الأجل، قضى الأجل مع الرجل الصالح، ولا نقول شعيب، الرجل الصالح، وقطعها إخوته ثلاث مرات بل أربع مرات، الدخلة الأولى والدخلة الثانية والدخلة الثالثة والدخلة الرابعة، أربع مرات في مدة قصيرة. كيف هو نبي رسول وهو يحس ويشعر بل يؤمن تمام الإيمان بأن ابنه مازال حي، بدليل أنه قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أخوه معقول، فيوسف 30 سنة وأنت مازلت تطمع بأن ترى يوسف؟ الداعي قوي والحاجة ملحة والحرص شديد والمسافة قليلة والمدة طويلة 30 سنة، كيف كل هذه الدواعي وخفي على يعقوب المكان الذي يوجد فيه يوسف؟ هذا السؤال يبعث الحيرة، والجواب على هذا السؤال فائدته وثمرته تبعث بتثبيت العقيدة والتوحيد في قلب المسلمين. أقول أعيد أن هذا السؤال يبعث بالحيرة: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب؟ وهناك دواع على الأقل أربعة: مسافة قريبة والحاجة ملحة والحرص شديد والمدة طويلة، ولده ويحبه وأجمل أبنائه وهو قد أوتي شطر الجمال وقد تسبب في غيابه في ذهاب بصره، أشياء كثيرة، وهو مسافة 1000 كيلو بالنسبة إليكم أهل أندونيسيا تعتبر كمشوار للذهاب لشراء شيء والعودة، أكبر بلدة إسلامية، أطول بلدة إسلامية، مضرب المثل في كثرة
المسلمين ومضرب المثل في الأدب والأخلاق وطول المسافة وتوحد البلدة وأشياء كثيرة. يعني من غرب أندونيسيا إلى الشرق، أدنى أقصى الشرق قارة، مش بلدة، قارة. الحمد لله الذي جعل هذا من بلاد الإسلام، مفخرة، مكسب للإسلام أن تكون أندونيسيا إسلامية، فيها المسلمين وفيها أهل السنة وفيها أهل التوحيد. الحمد لله، نحمد الله على ذلك ونفتخر بذلك ونسعد بذلك. يعني هذه المسافة بالنسبة إليكم ما بين فلسطين إلى مصر، مسافة بالنسبة للأندونيسي قليلة جدا، قصيرة جدا، حتى إن حزم الساعات عندكم الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. وبالنسبة لفلسطين ومصر توقيت واحد، ومع ذلك خافية على يعقوب موضع يوسف. الجواب فيه دفعة إيمانية للمسلم، كما قال الله تعالى: لآيات للسائلين. الذي يريد أن يتدبر القرآن سيكسب ماذا؟ حزمة إيمانية، توحيد، رسوخ في المعتقد، اطمئنان، سكينة. ما هي هذه السكينة؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. نقل سبحانه وتعالى عرش بلقيس من سبأ إلى فلسطين قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. مش معنى قبل أن يرتد إليه طرفه؟ يعني لما يكون ينظر هاك ثم يرجع، مش رمشة عين كما يقول بعض الناس: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا، قبل أن يرتد إليك طرفك تكون تنظر للبعد ثم تنظر إلى مكان المكتب مثلا، هذه هي يرتد إليه طرفه. نقل الله سبحانه وتعالى عرش كله، كل العرش، يعني القصر والسرير وما في القصر من العرش كله، نقله في طرفة عين. الله على كل شيء قدير. والعكس، يعقوب أمامه ابنه ولم يعرف أين هو. الله على كل شيء قدير، قدرة الله. أحيانا الأسباب تكون قوية جدا ولكن لا خروج لها عن قضاء الله. نعطيكم مثال: شخص أغنى أهل الأرض، أغنى أهل الأرض، مرض مرضا، جيء له بكل العقاقير والأدوية والأطباء والحكماء وغير ذلك، فإذا أراد الله عدم الشفاء لا يشفى. وقد يأتي إنسان وينفت عليه ويقرأ الفاتحة ويرقيه، مثل القرية التي مر عليها الصحابة رضي الله عنهم، وأهل القرية كانوا بخلاء
والصحابة استطعموهم لأنهم كانوا جياع، فأبوا أن يضيفوهم، فبقي الصحابة خارج القرية معرسين، يعني في الليل ما يقولوا معرس معناه نائم في الليل هكذا معرسين. فلدغ شيخ القبيلة وشيخ القرية لدغ بعرقرب، لدغته عقرب، وهم بحثوا له عن كل الأسباب للشفاء، وقالوا هل إن شيخنا قد لدغ، فهل نجد عندكم شفاء أو رقية؟ فقام واحد من أحد الصحابة رضي الله عنه فقال أنا أرقيه لكم بشرط أن تعطوني قطيع من الغنم. كنا نطلب ماذا؟ عشاء، صحن من الأكل، ما أعطيتمونا. الآن أطلب لكم منكم قطيع من الغنم، قطيع قد يكون 100 رأس، قد يكون 1000 رأس، ضربة واحدة، الله على كل شيء قدير. فقالوا معليش شيخنا ونريد أن يشفى، وهو الآن السم يسري في دمه. فجاء ماذا فعل؟ قرأ الفاتحة وتفل عليه 7 مرات، فقام فكأنما فك من عقال. الله على كل شيء قدير، قرية برمتها لم تستطع علاج شيخها، ورجل من أحد الصحابة بإذن الله تبارك وتعالى تفل على موضع اللدغة القرصة وقرأ عليه سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، فقام فكأنما فك من عقال. ما معنى فك من عقال؟ كأنما كان مربوط بالحبل وموتود في وتد، ففك عقاله وقام يمشي بعدما كان ممدودا، جيء به ماذا؟ ممدودا على سرير، على محمل، فقام هو وكأنه هو الذي يحمل المحمل. انظر قدرة الله.

أيضا الشيخ ضرب مثال يقول هذه الأسباب لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، لا يحصل الاجتماع بين يعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام إلا في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأن هناك حكم عظيمة لا نعلمها نحن، الله يعلمها، وآخرون لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله ما أشركوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فالله سبحانه وتعالى لو شاء جعل الناس أمة واحدة لجعل الناس أمة واحدة، فهناك أسباب حسية وأسباب معنوية لا تنفع إلا إذا أراد الله. السكين الذي أراد أن يذبح به إبراهيم إسماعيل ما أجدى. إبراهيم قوي والسكين يعني قد رحاه وقد حده وغير ذلك، وهو يمر والسكين لا يذبح. هذا يفيد المسلم بأن كل شيء بإذن الله، ولذلك لا ينبغي أن يتكلم عن شيء سيفعل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يأجوج ومأجوج كل يوم لليوم منذ ردمهم ذو القرنين، منذ ردمهم ذو القرنين وهم يحفرون لكي يخرجوا. عندما يصلون إلى مكان إلى حد رقيق لكي يخرجوا يتعبون، فيقولون غدا نواصل، ولا يقولون إن شاء الله. ويوم يقولون إن شاء الله، يوم يقولوا إن شاء الله يخرجون. أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون، قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذا أبوهم كان رجل كريم، وكان إذا جنى الثمار من البساتين والمزارع يقسمها ثلاثا، ثلث يقسمه للمساكين، والمساكين صار عندهم عادة كلما جاء الجني قطع الثمار جاء المساكين في الصباح عندهم موعد يوم الجني ويجلسون وينتظرون بأكياسهم ليأخذوا. أبناؤه لما مات أبوهم قالوا نصرمها في الليل، يعني نقطعها في الليل، ولا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، المساكين لا يدخلون علينا اليوم. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وش معنى ولا يستثنون؟ ما قالوا إن شاء الله. فلما ذهبوا إلى بساتينهم أرسل الله عليها مثل ما أرسل على صاحب الجنتين الذي هو في سورة الكهف، أرسل عليها حسبانا فأصبحت كالصريم كالأرض الصقيعة. دخلوا مزرعتهم فما رأوا الأشجار ولا الثمار،
قالوا إنا لضالون، قالوا نحن تائهون، ليست هذه مزرعتنا. لكن هم يعلمون أن مزرعتهم تقع بين مزرعة فلان وفلان، فخرجوا من مزرعتهم ودخلوا مزرعة فلان الأول. قالوا إذن هذه مزرعتنا. ثم تأخروا إلى الوراء فوجدوا مزرعة جارهم، قالوا هذه مزرعتنا. فقالوا الأولى، قالوا إنا لضالون، يعني رنا تايهين مدرين كما يقولوا عندنا. ثم بعد ذلك قالوا إنا لمحرومون. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فقدرة الله كن فيكون، قدرة الله كن فيكون. وللفائدة أيها الأخوة الكرام، أن الإنسان لما يقرأ كن لا يقف، خطأ أن تقرأ كن وتوقف، هذا بالنسبة للقراء ولا بالنسبة للمدرسين. كن فيكون، كن فيكون مباشرة، لأن الله لما يقول كن على اللحظة والتو يكون ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من تمام توحيد الله عز وجل والاعتراف بقدرته النافذة ومشيئته، قدرته الشاملة ومشيئته النافذة. فالأسباب مطلوبة، لكن الأسباب ليست أرباب، الأسباب بيد العزيز الحكيم. ثم ضرب لذلك الإمام السعدي أمثلة، ضرب مثالين.

0: ضرب لذلك مثالا، قال أصحاب التيه اليهود لما عصوا رسولهم صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وقالوا إن فيها جبارين قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وبعد ذلك قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. عقبهم الله عقوبة، وموسى تبرأ منهم قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، فلسطين فوق وسيناء تحت، سيناء تحت مسافة كيلومترات ما بين فلسطين وسيناء، سيناء التي تسمى اليوم شرم الشيخ، مسافة قصيرة جدا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، صحراء سيناء هذه يعني مساحة قليلة جدا جدا جدا، لا تكاد تكون قد بقدر جنبر التي نحن فيها، أقل من ذلك، وعن يمينها البحر وعن شمالها البحر ومن جنوبها البحر، وفوقها شمالها فلسطين. فعاقبهم الله عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض يبحثون عن الخروج من هذه الصحراء إلى فلسطين التي قال لهم الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. 40 سنة يا إخواننا وهم يطوفون، يعني مسافة لو يذهب الإنسان في خط مستقيم لا يلتفت لا يمين ولا شمال يخرج قال هذا البحر، ثم يمشي اليوم الثاني إلى الجنوب، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشمال، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشرق، يصل ويعرف حدود المنطقة. ما هو يوم واحد ولا 4 أيام ولا 40 يوم ولا 40 شهر، 40 سنة. تصور إنسان لما يتيه في صحراء كيف يصيبه القلق والانزعاج وعدم الاطمئنان، هذه عقوبة من يعصي الله عز وجل، لأنهم اعتدوا اعتداء كبيرا، قال ذهب أنت وربك، أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الله أعمى أبصارهم، الله أعمى أبصارهم. وضرب الشيخ مثال ثاني قال أصحاب الكهف في نفس القرية، في نفس القرية وهم شباب 87 كلبهم، هربوا من الشرك، هربوا من الشرك، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، وقال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فهاجروا من بلاد الكفر وذهبوا ودخلوا كهف، لأن أهل القرية هددوهم لأنهم أمروهم بالتوحيد. فبقوا في الكهف 309 سنة، 309 سنين مش 40 سنة، والناس يبحثون عنهم ولم يجدوا لهم طريق، وجاء الجيل الأول ومات والجيل الثاني ومات والثالث ومات والرابع ومات، يعني حسب كل جيل فيه 25 سنة الجيل الواحد 25 سنة، لما يكبر يكبر يكون 100 سنة، 3 أجيال، 3 يعني ما وش 3 أجيال، يعني 100 سنة واحدة ينشأ فيها 4 أجيال، 100 الواحدة ينشأ فيها 4 أجيال، ويتدخلون فيما بينهم طبعا، هذا يكونوا 25 والآخرين يكونوا 50 والآخرين يكونوا 75 والآخرين يكونوا 100، إذا عاشوا فإذا 300 سنوات، لأن 300 بالشمسي و 309 سنوات بالقمري، حساب القمري، ومع ذلك لم يتفطن أين هم. قال الشيخ: ومن الأسباب أيضا أن لما تولى المنصب إخوته ما عرفوه، لأن الهيئة تغيرت والهيبة، وهو ما اسمه يوسف، اسمه العزيز، لو قال مثلا هذا يوسف لا ربطوا، لكن ما والإنسان لما يصير كهل تتغير صورته، وهو ما استدعى أباه ولا إخوته أو أباه، لأنه رأى حكمة، أراد أن تتم حكمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن المسلم يستفيد من هذه القصة أن الله إذا أراد شيئا ولو كان صعبا فإنه يقول له كن فيكون، وإذا أراد لم يرد شيئا ولو كان سهلا أسهل ما يكون، إذا أرادك شيئا يقول كن فيكون، يعمي بصرك، يذهل ذهنك. تمر أصحاب التيه 40 سنة وهم يذهبون ويعودون، لو أن واحد ذهب في خط مستقيم لوصل إلى فلسطين، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله أراد أن يبلغ الكتاب أجله، ولكن نحن ماذا نستفيد من هذا؟ لا نستفيد القصة، وإنما نستفيد العقيدة، نستفيد القصة، ولكن التوحيد والعقيدة وقدرة الله ومشيئته وهدايته وإضلاله، هذا هو الذي نستفيده من القصة. نعم، فصل 10.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل 10، قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله: عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أسأل الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
0: هذه فائدة أيضا، فائدة عقدية، فإذا في صميم التوحيد تتعلق بالمسلم عندما تحل به المصيبة، مصيبة لابد منها يا إخوانا. قال الله تعالى ولنبلونكم لا تأتي نصيب مصيبة في الأم في المال تأتي في الولد تأتي في النفس تأتي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لا ينجو من ذلك لا رئيس ولا مرؤوس ولا أمير ولا مأمور ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا كل الناس عباد الله. الله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في كبد لا بد أن يكابد الدنيا هذه مبنية على اليسر والعسر الشدة والفرج. ما يقول لك أحد لا تأتيني الشدائد. كل الناس من تراه أسعد الناس أمامك هو يعاني مشاكل وهموم وإما مكبوتة وإما انتظر آخر شيء كيف يختم الله له. ما في أحد في هذه الدنيا يخرج على نظام رب العالمين سبحانه وتعالى إلا أن المسلم مهما كانت المصائب هو سعيد سعيد بقدر الله. في الضراء صابر وفي السراء شاكر. يعقوب عندما حلت به المصيبة الأولى ماذا قال؟ صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ففي المصيبة يجمع المرء بين الصبر والاستعانة بالله تبارك وتعالى. ثم نزلت المصيبة الثانية ماذا قال يعقوب؟ صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لم جي المصيبة ينبغي الصبر والاستعانة طلب الله يا رب أعني على الصبر وأعني على ثبات وأعني على كذا واصرف عني الانتكاسة وأخشى أني تأثر علي هذه المصيبة فأضل وأخرج عن طاعتك يا ربي الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يخاف أن كم من إنسان إذا لما تصيبه المصيبة يترك الدين وهذه عادة أغلب الناس لما تجي المصيبة المفروض أنه يلجأ إلى الله ويصلي الصلوات ويكثر النوافل ويستمر على تلاوة القرآن والذكر والدعاء والقيام والنافلة والضحى والرواتب والنفل المطلق والصدقات واللجوء إلى الله والافتقار إليه والمسكنة والانطراح والشكوى لله عز وجل. يعني عبوديات كثيرة. لكن غالب الناس لما تجي المصيبة خلاص يترك كل شيء يترك كل شيء حتى الصلاة ما يصليها في المسجد ولا في الجماعة. بل يغضب على الله ويحزن على الله وكأنه يلوم الله لماذا أصبتني بهذا. ومن عجيب ما أحكيه لكم في بعض البلاد الإسلامية العربية يحلقون لحيتهم. اللحية يوميا يذهب إلى المرآة ويحلق لحيته معصية يومية. وبعضهم يعصي الله صباحا ومساء بحلق اللحية إلا من كان في ضرورة ولا ربما يكون محكوم فيه ليس له القدرة على التصرف. لكن غالب الناس ورثوا من الكفرة أنهم في كل صباح يحلقون لحيتهم والعياذ بالله من أكبر الكبائر. لكن عندما تأتي المصيبة لما يأتيه الموت ولا غير ذلك يرخي لحيته. لما؟ دليل على الحزن. 40 يوم ما يحلق لحيته، عندما تمضي 40 يوم يذهب ويتطهر ويحلق لحيته. عكس الإسلام، عكس الدين. وإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى اتركوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، كذا، لا يقيم للحديث وزنا أبدا. فهم ساخطون على قضاء الله وقدره. إرخاء اللحية ليس طاعة لله، وإنما سخطا على الله عز وجل. فالسلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما تأتيهم المصيبة أولا عندهم الصبر والاستعانة، فإذا زادت المصيبة استبشروا. ماذا؟ أن بعد الشدة يأتي الفرج، فيصبرون ويطمعون. الأولى يصبرون ويستعينون، وفي الثانية يصبرون ويطمعون ويزداد طمعهم. فإذا انفرجت الشدائد والكرب ماذا يفعلون؟ يقبلون على شكر الله سبحانه وتعالى. فيعقوب عندما جاءوا بالخبر في الأول قالوا له ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، قال صبر جميل الله المستعان. لما جاءوا في الثانية وقالوا إن ابنك سرق وإما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، قال صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عندما فرج الله عنهم قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وكان يقول ماذا يقول هو وماذا قال في الشكر؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ويؤخذ منه مسألة دقيقة وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب، فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله، فامتنع وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز لأنه ترك للعدل، وكذلك ما أشبه ذلك والله أعلم.
0: هذه فائدة سبق للمصنف أن ذكرها في الفائدة 39 وأعادها هنا، ليس تكرارا وإنما لبيان أن قول الله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده إنا إذا لظالمون معنى يدل على أن لا تزر وزرة وزر أخرى، هذا ذكره في فائدة 39. والشيخ قدم هذه الفائدة لفائدة أعظم، ما هي؟ وهي أن الإحسان لما تحسن إحسانا تحسن ولا ينبغي أن يتضمن إحسانك ماذا؟ محرم أو ترك واجب. فمثلا لما تحسن إلى أحد الأبناء، تحسن إلى أحد الأبناء لا يكون ذلك على حساب الأبناء الآخرين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا تحسن إلى ولد مثلا تدرسه وتحفظه القرآن وكذا، لا ينبغي أن يتضمن ذلك إهمال الولد الآخر كأن يكون من امرأة أخرى أو ولد صغير أو كبير أو مستواه محدود. ينبغي أن تبذل لهم الجهد جميعا، لا ينبغي أن يكون منك تفريط أو تفضيل. أو تحسن إلى امرأة، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المرأة الأخرى، ينبغي العدل. فالإحسان إذا تضمن محرم أو ترك واجب يصير ظلم، يصير ظلما. كما أن الإحسان إذا كان بمحرم فهو محرم. تأتي بأموال خبيثة وتعطيها للأولاد ولا تعطيها للمساكين، تقول لهم تدعي أنك تحسن إليهم، هذا ظلم. ما يعني ما تسرق وتأتي يعني تتعامل بالربا وتطعم المساكين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن آيات الله أيما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، مثل: إن في ذلك لآية للمؤمنين، آيات للموقنين، وقوله تعالى: لآيات لأولي الألباب، وقوله تعالى: لأولي الألباب، وقوله: والأبصار.
0: نعم، هذا في موضوع درسنا. لماذا اخترنا هذه الرسالة؟ لأن فيها كما قال الله تعالى: آيات للمؤمنين، آيات للموقنين، آيات لأولي الألباب والأبصار. كما قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الذي يريد أن يسأل. معنى هذه الآيات وهذه الإيمانيات وهذه العقائد وهذا التوحيد وهذه المقامات من العبودية التي التقطناها في هذا الأسبوع، هذه الأيام الزاهية إن صحت العبارة، حقا أيام زاهية، أيام السعد، أيام مباركات، تمتعنا وقرت أعيننا وشنفت أسماعنا بمواعظ وزواجر نقلها لنا الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن يطلب من الإنسان أن يحرص، يدعو الله: اللهم إني أسألك علما نافعا، ويحضر ويصبر. النفس تدفعه إلى القيام، إلى الخروج، يذكره بإخراج جواله والموعد. المواعيد لها وقتها، النوم له وقته، ستدخل للقبر وتنام ويقال لك: نم نومة العروس. ستدخل للقبر إن شاء الله ويقال لك: نم نومة العروس. السلف لم يكونوا ينامون إلا غلبة، عندما يغلبهم النوم فقط. أما يذهب هو وينام لا. كان أحدهم ينام يضع طاولته وهو يدرس يحرر الحديث، فإذا غلب امتد على ظهره ونام. بمجرد أن تذهب عنه النعاس والسبات يقوم في مكانه، في مكانه، عنده شرابه، عنده غداؤه، ويحرر العلم، يحقق، حتى مات ورحمه الله صار يعني كتب الحديث وكتب التفسير، ومثل إمامنا إمام الشيخ السعدي رحمه الله نحن نقرأ في هذه الفوائد ونراه أنه ترك علما ورثه في صدور الرجال، علم ورثه في صدور الرجال، فعمله لم ينقطع. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم يورثه في صدور الرجال. لما يقول الرجال، الرجال والنساء، إنما هي صيغة تغليب. فالآيات ينتفع منها من سأل عنها، من جرى وراءها، آيات للسائلين، يتحرى كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. أما الغافلون فقد قال الله عنهم: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا لو توقفوه أحسن. وقفة هذه اللي منها آخر واحدة، لا لإحداها. أيوه، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، كل آية. قيل أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 42 سنة، 42 سنة وهو يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. مات والرسول صلى الله عليه وسلم عمره 50 سنة، دافع عنه دفاعا مستميتا، لكنه كان مشركا وأصر على الشرك، وكان عنده الصحبة السيئة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية من بعد آمن، وقفوا عند رأسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة واحدة لا إله إلا الله. فهو كان ينظر إلى رفقاء الشر ويقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وقال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي تحاشى كلمة أنا. فالذي لا تأتيه الآيات ولا الآيات الكونية والآيات المتلوة، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، آيات متلوة وآيات كونية أمامه، ليل ونهار ونوم واستيقاظ أشجار ورياح إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات كونية وآيات متلوة قرآن الكريم، منها هذه التلاوة التي نتلوها نحن. التلاوة تتناول القراءة والتدبر والعمل. يقول الله عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالمعرض والمعارض والمعاند لا يستفيدون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما أن تجعل في نفسك أنك لا تنهزم أمام خصمك، لا تنهزم بأي وسيلة ما كانت أمام خصمك، فسترى نفسك مثل بلعام بن بعورة الذي ذكره الله في سورة الأعراف، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض هذا الدنيا، واتبع هواه تبع يعني الشهوات والشبهات. أخلد إلى الأرض شهوات واتبع هواه شبهات. لأن ليس كل من يرى الآيات يتعظ، وإنما الآيات للموقنين، لقوم يتذكرون، لقوم يعلمون، لأولي الألباب، لأولي الأبصار الذين تجردوا عن الهوى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد السواع في رحله وعالج.
0: لأن ليس كل من يرى الآيات يتعظ، وإنما الآيات للموقنين، لقوم يتذكرون، لقوم يعلمون، لأولي الألباب، لأولي الأبصار الذين تجردوا عن الهوى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد السواع في رحله وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم، فامتنع خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها.

0: ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين، ولهذا قال: أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد أن المشاورة نافعة، عندما يتشاور الناس يقل الشر، سيذكر أحدهم العقوبة القاسية ويذكر أحدهم العقوبة المتوسطة ويذكر أحدهم العقوبة الخفيفة، إن لم نقل العفو والمعافاة والسماح والغفران وغير ذلك. فمهما تكون حتى المشاورة بين الأشرار قد تكون نافعة في تخفيف الشر وتكون مفيدة. جريمة تشاور أبناء يعقوب أن يفعلوها، فأشار أحدهم أن يقتلوه، اقتلوا، صعبة. ثانية: اطرحوه أرضا، ادخلوه للغابة حيث السباع

0: في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة، هذه أخف، فهذا فيه ارتكاب أدنى أخف المفسدتين، وهو أهون من ارتكاب أغلظهما. وفي الثانية لما أخذ بنيامين تشاوروا ماذا نفعل، بعضهم قال لا نخرج من مصر حتى نأخذ بنيامين، وأشار عليهم الكبير ارجعوا إلى أبيكم وقولوا إن ابنك سرق، منها أنكم تأخذون الأكل لأن أبونا وأمنا جوعانين، ومنها أن أبونا يكون على علم بالمسألة، ومنها لعله يدعو الله لنا، يدعو الله لنا فيستجيب الله سبحانه وتعالى. وقال أنا لا أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهذا فيه تسلية لي يعقوب أنه يبقى مع بنيامين ويراعي أحواله، وهو أخف على يعقوب لو كان بقي بنيامين وحده ولا يبقى معه أحد، سيقلق يعقوب. فطمع يعقوب عليه الصلاة والسلام في رجوع أبنائه كلهم، ولذلك قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا فيه أن المسلم يكون عنده طمع إلى أقصى ما يكون ولا ييأس من روح الله، لا ييأس من روح الله. وقد قالها يعقوب لأبنائه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. من عدم اليأس من روح الله أن موسى لما وقف عند البحر قال له أصحابه وقد يئسوا من روح الله، قالوا إنا لمدركون، نرجع إلى قوله تعالى أن الله على كل شيء قدير، وقضية التيه وقضية يعني يوسف عليه الصلاة والسلام ما عرف أبوه بأنه في مصر وغير ذلك. الله على كل شيء قدير، بحر عرمرم وهائج وعدو له صورجان وله قوة وله كذا، ما خاف لا من هذا ولا من هذا، موسى ما خاف لا من هذا ولا من هذا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى الفصل الحادي عشر: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف، وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. وفيه أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتي إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين ما أظن البائسة إلا مظلومة، فقال شريح ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون، هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم.

0: وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها.
1: قال رحمه الله تعالى الفصل الحادي عشر، قال: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، يعني يعقوب لما جاء إخوة يوسف وجاءوا بقميص وفيه دم كذب وقالوا أكله الذئب لم يصدقه. أنا ما ليس له أن يترك اليقين للشك، ليس له أن يترك اليقين للشك، عنده اليقين. ما هو اليقين؟ الرؤية، الرؤية التي رآها ابنه وهو نبي رسول، نبي الرسول. وقال الله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. وهو قال دائما: ألم أقل لكم، قال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وقال: ألم أقل إني لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إذن خذ هذه ثلاث آيات، الآية الأولى: وإنه لذو علم لما علمناه، والثانية: إني أعلم من الله ما لا تعلمون، والثالثة: قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وآيات أخرى تدل على علمه، ومن ذلكم قال في أول السورة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. خلاص فسرها الرؤيا، فسر الرؤيا في أول الأمر، قال له: أنت بهذا الرؤيا أنك سوف يكون لك شأن عظيم، يكون لك شأن عظيم، سوف يتم الله لك النعمة وتصير رسول، نبي رسول، نبي رسول، سيتمها عليك ويتمها على آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. هل الآن نقول لا يعقوب أخطأ في تعبير الرؤيا؟ لا. فإذا هو هذا هو عنده اليقين، لأن رؤى الأنبياء وحي، والنبي لا ينطق عن الهوى. فهو قال له: إنك ستصير ماذا؟ تصير، ما قال له رسول، ولكن قال: يتم نعمته عليك ويشتبيك ويعني يختارك وخلاص، وتصير أحسن من إخوتك وسوف يسجدون لك، ليس على المثال وإنما على الحقيقة. ولذلك لما جاءوا قالوا له أكله الذئب، وهم قالوا هم عرفوا، قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فقرائنهم ضعيفة، حتى إنهم لما جاءوا بالقميص، القميص جاءوا به كما هو غير مقطع، ليس فيه أنياب الذئب ولا ممزق ولا شيء من هذا. فقرائن يعقوب أقوى من قرائن أبنائه. فالحاصل الذي هو واضح في دلائل الآيات: الرؤيا والقميص السليم، الرؤيا زد على ذلك من عندهم هو قميصه ماذا؟ سليم. نزعوه لطخوه دمشات وجاءوا به

0: وقال يعني جاء شيء آخر أنهم جاءوا يبكون، أرسلوا أعينهم بالبكاء، وهذا ليس بغريب. أحيانا السؤال الذين يتسولون يبكي وهو أغنى من العصبة من الناس، لو نفتش في بيته نجد صناديق من الدراهم والمال، ويأتي عند واحد فقير عنده درهمين يبدأ يبكي له ويرسل عينه بالبكاء، لا سيما إذا كانت امرأة، وتظهر عليه المسكنة وقد يخدع. لكن القضاة علموا بأن هذا البكاء ليس دليل وليس حجة وليس قرينة. شريح القاضي جاءته امرأة وأرسلت عينها بالبكاء، فبكت أمام المستشارين القاضي شريح، فقال أحد الجلوس: ما أرى هذه المرأة إلا مظلومة يا سيد الرئيس. قال: وإخوة يوسف لما جاءوا أباهم يبكون كانوا ظالمين ولا مظلومين؟ قال: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال له شريح: ألم تسمع قصة يوسف حينما جاء إخوته عشاء يبكون، أكانوا مظلومين؟ فالأحكام لا تنبني على بكاء وصياح وتمزيق ثياب، لأن قد يأتي إنسان يعني في المجلس ويمزق ثيابه على أساس أنه مظلوم وأنه كذا. أخشى أني أكون يعني ممسكا لكم أكثر من إمساك الشيخ عبد الغني، فاصبروا وصابروا ورابطوا اليوم يوم الختام.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتلويها أن يكون لمتوليها أن يكون كفوا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قاله كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره.
0: قال: تدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار، أي ولاية أي مسؤولية، لا يصلح أن يتولى عليها إلا أن يكون كفوا أمينا عليما حفيظا. فإذا اجتمع الحفظ حفيظ لا يخون الأمانة، عنده طمع، عنده علم بالولاية أو الولاية، ويكون قويا لا يكون ضعيفا، قد يكون حفيظا وعليما لكن يكون ضعيف. كيف يكون ضعيف؟ يجوا أصحاب الرشاوي ويدفعونه إما وإما. لابد تكون عنده شخصية قوية. إذن لابد يكون عليم، أمين، حفيظ، قوي. أنا قد يكون فيه كل الصفات لكنه يكون ضعيف، ضعيف الشخصية، يحكم فيه الناس، ليس له شجاعة، يستجيب لقهر بعض الناس. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، يوسف لم يطلب الولاية، وإنما عندما سمع به الملك، لأنه فسر الرؤية وأعطاهم التدبير، ثم أرسل الملك قال ائتوني به، قال لا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم. فعلم منه الملك براءة. ثم جاء عند الملك ولما كلمه وعلم لا محالة أن الملك سيوليه، لأنه سمع وسمع وسمع، سمع ثلاث بشريات عن يوسف، والمملكة في أزمة، وهو أعطاهم تدبير لخمستعشر سنة، مخطط اقتصادي يصلح لخمستعشر سنة، سبع سنين وسبع سنين وعام. فلما رأى منه أنه سيوليه خاف أن يوليه شيئا لا يستطيعه أو لا أو يفتنه عن النبوة ولا عن العبادة وعن الدعوة للتوحيد وغير ذلك، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف أتصرف. فاختار أمرا فيه مصلحة الناس وليس فيه المحاباة، حتى إخوته لم يحابهم، لأن قد يقولها شخص وله ماذا؟ له قصد آخر، عنده ديون وعنده إعوزاز وليس عنده مسكن وعندها يعني مخطط انتقام، تصفية حسابات. قد يكون عنده شخص يقول لك أنا نطلع للمنصب من أجل أن أزج بفلان وفلان للسجن لأنهم فعلوا بي وفعلوا بي وفعلوا بي، أو لأني عندي ديون تعد بالملايير ولا يقضيها إلا أن أكون أنا رئيسا أو كذا، وأستغل الفرصة وأنتهز الولاية. يقول الإمام ابن القيم مصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها أو يهجنها. وصورتها واحدة، كلمة واحدة، ولكن من الذي يقولها؟ الذي يقولها إما يحسنها وإما يهجنها. اجعلني على خزائن الأرض، لما كانت من يوسف سوف يحسنها، وقد تكون من إنسان آخر فيهجنها. يوسف زكاه الله وقال إنه من عبادنا المخلصين، وأنت من الذي زكاك؟ لأن يعني بعض الناس يقول اجعلني على خزائن الأرض ويريد أن يستكثر، أن يعمر حسابه ورصيده.

0: مثلا قد يتولى إنسان الإمامة ويريد نشر السنة ونشر التوحيد، وقد يتولاها مبتدع وصاحب الهوى ويريد نشر البدعة والشر والعياذ بالله. الوقت الرسمي انتهى ولا مازال؟ ها؟ مازال؟ كم بقينا؟ 20 دقيقة؟ زيدونا 20. ها؟ تصدقوا علينا، إن الله يجزي المتصدقين.
1: ثم قال رحمه الله تعالى الفصل 12: لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، وصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذي أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، العدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل.
0: قبل ما نأخذ صفة صفة، نأخذ صفة صفة، لما قص الله علينا هذه القصة العجيبة وما أمتعها وما أشوق النفوس إلى معرفتها والاستمتاع بها، قد ذكرت لكم أن كثير من العلماء من ألف في فوائد سورة يوسف، ومنهم الإمام ابن القيم قال: لقد احتوت على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد بركة من الوقت فأفرد فيها مصنفا، لكن بحثوا فلم يجدوا، فقالوا: إما أن الإمام ابن القيم رحمه الله وفقه الله وألف ذاك الكتاب الفوائد، ولو أخرج لكان أحسن ما ألف في الدنيا، وإما أنه أو هذا وضاع الكتاب، ضاع الكتاب، لأن كثير من كتب ابن القيم رميت في الدجلة والفرات يوم جاء التتار والمغول وغير ذلك، وإما أنه لم يوفق لذلك ليستأثر الله بالكمال، ليكون الكمال لله عز وجل. فالله تعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى الله عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات، كل صفة منها فيها برهان على أنه من عند الله، كل صفة مما وصف الله به القرآن، قال ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون. تصديق الذي بين يديه فسرها الشيخ سنأتي إليها، تفصيل كل شيء فسرها الشيخ سنأتي إليها، رحمة لقوم يؤمنون فسرها الشيخ سنأتي إليها. نبدأ الآن في ذكر الصفات التي جاءت في القرآن على أنه من عند الله وأنه هيمن على الكتب السابقة، أنه صدق الكتب السابقة وصدقه الرسل، ما من رسول إلا وبشر بهذا الكتاب. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الرسل، وإذ أخذ الله وإذا أخذنا من في سورة العمران، ها إيش يقول الله سبحانه وتعالى؟ تتبيننه للناس ولا تكتمونه، أو لا تعال سورة آل عمران، سورة آل عمران قبل الحزب، قبل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ من الرسل الميثاق، أنه إذا جاءهم رسول ليؤمنن به ولا تنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأول ما وصف الله به القرآن أنه تصديق الذي بين يديه من الكتب، كما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. المرسلون جاءوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد، قال عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد توحيد، معنى كل الرسل عندهم دين التوحيد. مثل ما تقرأ انت كتاب التوحيد وقول الله تعالى وكذا وكذا، وتقرأ في كتاب التوحيد باب الطيارة، باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في الكهانة، باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، باب قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، باب لا يقول الرجل ما شاء الله وشئت، كل هذه التعليمات العقدية المتعلقة بالتوحيد جاء بها موسى وجاء بها عيسى وجاء بها شعيب وجاء بها إبراهيم، وكان أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثلكم يحرصون على التوحيد ويتدارسون التوحيد ويعرفون مظاهر الشرك ونواقض الإسلام ونواقض الإيمان ونواقص الإسلام ونواقض نواقص الإيمان، كلهم كانوا في نفس المستوى مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل أمته ومثل الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خللهم حتى يأتي أمر الله الذي هو الريح الطيبة التي تأخذ كل مؤمن ولا يبقى فوق الأرض إلا الهلكة. فإذا الأنبياء أبناء علات. ايش معنى أبناء علات؟ أبناء الضرائر. لما يكون الرجل عنده أكثر من زوجة يسمى الزوجة الثانية تسمى الضرة العلة، لأنها تتضرر منها ضرتها. ولكن أبناء علات أبوهم واحد، وأمهاتهم شتى، شرائعهم مختلفة، ودينهم واحد، دينهم التوحيد. الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الشرك الجلي، هذا كله كان عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو علموه لقومهم، هو الذي كان يقول الله تعالى وما فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فمصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، مشتمل على ما جاء في الكتب السابقة، وإذن يظل على أن القرآن مصدق للكتب والمرسلين في نفس الوقت. جاء القرآن هذا كما قال الله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، متفق مع الرسل في العقائد. ولا ينبغي أن تظن أن كان عندهم يعني نظام آخر في التوحيد. التوحيد الذي عندكم هو الذي نقله الله لنا. الثانية، هذا اللي قلنا الأولى، الثانية قرأنا الثانية.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل فيه جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية.
0: نعم، القرآن الكريم أكرمنا الله به ووصفه سبحانه وتعالى بأنه تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. أحد الأشخاص لقي أحد العلماء فأراد أن يعجزه، قال: هل في القرآن ذكر التوابل، بهارات التي تطبخ بها الأطعمة والقدور؟ فقال: نعم. قال: أين؟ قال: إن في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قال: ما ينفع الناس؟ دخل فيها الملح، صح ولا لا؟ تجري في البحر بما ينفع الناس، ينفع الناس البحر، الحوت، البهارات، بعض الأشياء التي تستخرج من البحر. فذكر القرآن تبيان لكل شيء. ينبغي أن تكون أنت متضلع في الفهم، وإلا إذا لم تجد شيئا فالعيب فيك وليس في القرآن الكريم، وإلا القرآن فيه كل شيء، فيه تفصيلا لكل شيء. قال الشيخ: يدخل ما يحتاجه الخلق في أخلاقهم وعقائدهم وأمورهم الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، بقدر ما تعطي بالقرآن الكريم من الوقت ومن العناية ومن الحب ومن الإيمان بقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. سوف يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله كما أخبرني بعض الإخوة المنظمين جلسات حول معرفة التلاوة ومعرفة طرق الحفظ وطرق التثبيت وغير ذلك. لكن أذكر من باب النافلة وغير ذلك أن السلف رضي الله عنهم لماذا نالوا كل ما نالوا مع أنهم كانوا أهل حديث، كانوا يجمعون الحديث وغير ذلك، لكن في القرآن كانوا هم السباقين الأولين، كانوا يسافرون، لكن عندهم شيء أنه لا يفوتهم سبع القرآن يقرؤونه في اليوم، سبع القرآن واحد من سبعة يقرؤونه في اليوم، لا يعرف عنهم يعني تخلف عن هذا، لأن من هنا الانطلاقة، من تلاوة القرآن تأتي البركات، يأتي اليوم مبارك. فكانوا يتقربون كما كان يقول الشيخ الإسلام لابن القيم: هذه غدوتي ولو تركتها لانهارت قوتي. أنا لا أجد يعني أنا بهذه الذكر وهذا القرآن وهذا العبودية أتقرب إلى الله لكي يعطيني قوة في البحث في المسائل. بعض الناس يقول الوقت ضيق، ما فيه بركة، ما فيه بركة، أنت ما فيك بركة، لأنك لو كنت تقرأ القرآن كل يوم سبع القرآن، إما تقرأه في قيام الليل وإما تقرأه في الفجر وإما وتعطي القرآن كلك لكي يعطيك بعض ما تحتاجه. فالله بين ما يحتاجه الناس من أمورهم الظاهرة والباطنة، الدنيا والآخرة، هذا إجمالا. أما تفصيلا فقد فصل الله أولا العقائد، القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ذكر العقائد، ذكر النبوات، ذكر الجزاء. العقائد، النبوات، الجزاء، الرسل والرسالات، وذكر جملة من الأنبياء 25 نبي ورسول، ذكر قصصهم. بعض الأنبياء ذكرهم في 75 موضعا من القرآن الكريم، مثل موسى عليه الصلاة والسلام قصته ذكرت 75 مرة في القرآن الكريم، إبراهيم ذكر اسمه 80 مرة في القرآن الكريم، ذكر منذ قال الله تعالى مثلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه في سورة البقرة، إلى أن قال في الثانية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ذكره 12 مرة، مع أنها ربع فقط، ربع من القرآن، ربع حزب، ذكره 12 مرة. وذكر قصصه في ثنايا السور القرآن الكريم، وفي ثنايا السور يذكر إبراهيم ورسالته، ويذكر العقائد، يذكر النبوات. هذه الأصول، النبوات، العقائد، المعاد، المعاد وهو يوم القيامة. اتفقت الشرائع والرسالات على ذكر هذه الثلاث، كما كتب الإمام الشوكاني رسالة جدير بالاطلاع عليها اسمها: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات. إرشاد الثقات، إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات، كلهم اتفقوا على ذكر العقائد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الآيات الكونية، السماوات والأرض، هذه كلها اسمها العقائد، ما يجب علينا، ما يحرم علينا من المعتقد لا تقولوا قولوا لا تقولوا قولوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا قالوا حطة قولوا حطة ولا تقولوا حنطة. يد الله مغلولة قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن. هذه كلها عقائد عقائد باطلة فندها الإسلام وعقائد مرجوة وصحيحة أمر بها الإسلام. ومن ذلك ما قاله الرسل عبدوا الله ما لكم من إله غيره عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الأصول العظيمة التي جاء بها القرآن مفصلا التوحيد براهين التوحيد الرسائل الرسالات براهينها لا نفرق بين أحد من رسله فصل الرسالات أقوال الرسل دعوتهم أخلاقهم صبرهم نصر الله لهم. ما من نبي إلا وذكر الله تفصيلا قصته وأن الله نصره إنه من عبادنا المخلصين ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا إنا لننصر رسلنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فذكر تفاصيل عن الرسل كيف قالوا لقومهم كيف رد عليهم قومهم هل أساءوا الأخلاق معهم ما هي أخلاق الرسل هل اختلف رسول مع رسول في خلق ما. ثم ذكر الله المعاد والمعاد ثلث القرآن المعاد وهو يوم القيامة ثلث القرآن واحد على ثلاثة نار الجنة حتى ذكر الله دخانها ذكر أنهارها ذكر يعني غمتها حرها أبوابها لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إنها عليهم مؤصدة. ذكر النار وماذا يقول أهل النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فهل أنتم مغنون عنا يوما من العذاب ليقضي علينا ربك. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين كما في رواية حفص ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد اخسأوا فيها ولا تكلمون. كل هذه الأقوال عن المعاد يوم تولون مدبرين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالقرآن ذكر هذا الشيء وذكرته السنة كما يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله العجب العجب العجب العجب ما ذكره ذكرته السنة في تفسير المعاد. وفصل فيه حقائق الإيمان والتخلق بأخلاق الرسل وأخلاق الإيمان الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة كما قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 18 تعليمة 18 تعليمة لا تجعل مع الله إلها آخر إلى قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد فتلقى فتقعد مذموما مخذولا. قد أفلح المؤمنون وذكر منهم ثمان صفات، وعباد الرحمن وذكر منهم ثمان صفات، إلا المصلين وذكر منهم سبع صفات، فذكر أخلاق الإيمان أخلاق المؤمنين قواعد عامة في الأخلاق، وبين الطريق والأسباب التي يحصل بها حسن الخلق والتي يدفع بها سيء الخلق وسيء الأعمال وسيء الأخلاق وسيء السلوك، وحسن الأعمال وحسن الأخلاق وحسن السلوك، كل ذلك جاء مبين في القرآن الكريم، وكل شيء فصلناه تفصيلا، كما فصل الشرائع الظاهرة والباطنة، الحج والعمرة والزكاة، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فصل الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد الذكرى، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، كل ذلك تفصيل لكل شيء. ثالثا،
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل، فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا. وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة، فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، وبصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب. وصلى الله على محمد وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم ورحم الله الشيخ. ختمت الآيات بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا الأولى، وتفصيلا لكل شيء هذا الثانية، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه اشتملت على الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون يهدي به الله من اتبع رضوانه. يعني القرآن لابد أن تجري وراءه، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، تقعد في بيتك وما تحضر الحلقة ولا تحرك نفسك وتقول ستتعلم، فستتعلم إذا شاب الغراب كما يقولون، من أراد العلا سهر الليالي وإن لم يسهر فسيراه إن شاب الغراب. هل رأيتم الغراب يشيب يصير أبيض؟ مستحيل. كذلك إنسان الذي لا يتعلم ولا يعني يصبر على نفرات المعلم وطول المجالس لن يتعلم، وسوف يجد نفسه إذا كابد الصعاب وجلس وثابر ودافع النوم وغير ذلك، فيما بعد سيصير سيجد نفسه أسعد ما يكون. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي للعقائد الرشيدة، يهديك للعبادة، يهديك للأخلاق، يهديك للعلوم، يهديك لرجاء يوم القيامة. هذا الناس لكل خير وفضل ورفعة في الدنيا والآخرة. كيف كان الصحابة من قبل؟ لم يكن لهم ذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والصحابة قال عنهم قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقالها كسرى لربعي بن عامر، قال: كنتم أنتم العرب تأتون عندنا تستخبون، نرمي عليكم ببعض الفتات فترجعون، ما الذي غيركم؟ فقال: كنا كذلك، كنا أشد من ذلك. فأتانا الله بهذا الرسول، فجئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله عز وجل مكن للصحابة وجعلهم أئمة، كما قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. عمار بن ياسر رضي الله عنه لما فتح عمر بن الخطاب فارس قال له: اذهب أنت ولي فارس. عمار مع أنه ماذا؟ عبد محرر، مولى عبد، يكون عبد في الجاهلية يحرره أبو بكر الصديق ويشتريه ويحرره، وأبوه يقتل وأمه تقتل سمية وياسر، وهو يصير عمار. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار مولئ قلبه إيمانا حتى مشاشه، يعني لما قال لما ذكر الآلهة بخير قال: لقد مولئ قلب عمار إيمانا حتى مشاشه. وقال: تقتلك تقتله الفئة الباغية. عمر بن الخطاب ولاه فارس، تدري ما فارس؟ الفرس، كلها الفرس، يجلس عليها عمار، عمار رضي الله عنه يجلس على كرسي على عرش على إيوان كسرى، على خيوانه، عرش كبير، ولا يستطيع إدارة الولاية، كبيرة جدا. فيرجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول له: يا أمير المؤمنين، اعفني من الولاية، لا أستطيعها. قال: قد علمت ما أنك لا تستطيعها، ولكن أردت أن أحقق فيك قول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا حال الإسلام. الإسلام لما يتمسك به الإسلام يعزك، كما قال عمر بن الخطاب: كنا أذلة، ها فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. من يبتغي العزة في غير الدين يذله الله، حتى ولو يظهر بأنه قد استغنى وجمع المال وحصل على المنصب وحصل على الشهرة، لكن العبرة بالخواتيم، كيف يختم له. قال: والفرق بين الهدى والرحمة، القرآن هدى، هدى لأنه اشتمل على الوسائل التي تدل العبد وترشده إلى أنبل المقاصد. القرآن مصباح نور، أنزلنا إليكم نورا مبينا. أنت في أرض فيها الظلمة، ينبغي يكون عندك مصباح ترى الشعرة والنملة والذرة أمامك. هذا المصباح هو القرآن الكريم، استمسك به، اعتصموا بحبل الله جميعا. ما هي الرحمة؟ الخيرات، الثواب، الثمار، النتائج، الفلاح، الصلاح. مثل يقول المؤذن: حي على الفلاح، حي على الصلاة، هذه وسيلة، حي على الفلاح هذه نتيجة، هذه غاية. فإذا القرآن هدى، ولكن الهدى ماذا نفعل بها؟ ننال رحمة الله، وهدى ورحمة. إذن الهدى وسيلة والرحمة غاية، هو الهدف، نريد أن يرحمنا ربنا، يرحمنا في الدنيا ويرحمنا يوم القيامة، كما في النداء الآذان: حي على الصلاة، هذه وسيلة، الصلاة وسيلة، حي على الفلاح، هذه غاية، هذه نتيجة. فالعبد يتوسل إلى الله عز وجل بالأسباب من أجل أن يسكنه ربه دار رحمته، أن ينزل عليه الرحمة في الدنيا، على عائلته، على أولاده، على مجتمعه، على حيه. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنت رحمة الجنة، يقولها: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. والقرآن بين هذا وهذا، هدى ورحمة، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لماذا؟ لأن المؤمنين انتفعوا بالقرآن، والقرآن هدى للعالمين لأنه أعطي لهم ولم ينتفعوا به. فالقرآن هدى ورحمة لقوم يؤمنون لأنهم طبقوه وانتفعوا به، وهدى للعالمين عرض عليهم، لكن خلق كبير من خلق الله عز وجل أعرضوا وعارضوا وجادلوا هذا القرآن الكريم فلم ينتفعوا به، مع أنهم كانوا يعلمون أن هذا القرآن حق. عندما نقوم بمجالس التلاوات سأذكر لكم أشياء متحفة في هذا الأمر إن شاء الله تعالى، أن انتهت 20 دقيقة وما أدري تجدوني 10، صدقوا علينا، إن الله يجزي المتصدقين، زيدونا 10 دقائق وخلاص، ما زيدوش إن شاء الله. وليلة الجمعة اليوم ليلة الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، سوف نتذاكر هذا الأمر إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن القرآن هدى للعالمين، لكن ما انتفعوا به كثير من الناس، وهدى ورحمة للمؤمنين لأنهم عملوا به، فهو هدى لهم، ولكن من تفعوا بذلك الإمام السعدي دعا لنا ولكم، دعا لي لنفسه ودعا لجميع من يقرأ هذا الكتاب، فنرجو أن تكون دعوته مستجابة. قال: اللهم تفضل علينا بالإيمان، بمعنى بما نحن

قال اللهم تفضل علينا بالإيمان، بمعنى بما نحن بما فيه نحن، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة. يعني أخذ زبدتنا في هذه السورة، إنك أنت القريب المجيب. القريب المجيب هذا من أسماء الله الحسنى، وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه، آمين، ولوالدينا وللمسلمين وجميع المسلمين، آمين. وافق ذلك الفراغ منه في صفر سنة 75 و300 و1000 هجرية. يعني نحن الآن في ربيع الأول، مضى على صفر سنة. والشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا في صفر الذي في سنة 76 توفي رحمه الله تعالى، رحمه الله ألحقنا به صالحين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا أيها الإخوة الكرام نعلن عن نهاية الدروس العلمية التي حضرها الطلاب والدعاة والأئمة من مدن أندونيسيا وما جاورها من البلدان، فنسأل الله أن ينفع بها من حضرها ومن سمعها ومن نقلها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدروس دروس السنة أو كتاب السنة ولا أصول السنة التي درسها الشيخ عبد الغني أو أستاذ حفظه الله، أو دروس فوائد من مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام السعدي. وبذلك نكون قد جمعنا بين القرآن والسنة، نكون قد جمعنا بين القرآن والسنة، وهذا من توفيق الله عز وجل لإدارة دورة المزني جمعية الأثر حفظهم الله تبارك وتعالى وبارك فيهم وجزاهم الله خيرا على جهودهم الجبارة في إنجاح هذه الدورة وسعة صدورهم في استقبال إخوانهم وإطعامهم وإيوائهم وتهيئة الظروف اللائقة لإقامة هذه الدروس من الهندسة والتسجيل والنشر والبث. فأسأل الله أن يجزي لهم المثوبة، والشكر موصول لولاة الأمور الذين ساعدوا وسهلوا في إقامة هذه الدورة. فنسأل الله أن يصلح هذه البلاد وأن يأخذ بيدها إلى الأسمى والأرقى والنجاح، وأن يسلمها من كل سوء، من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أسأل الله لكم أيها الطلاب أن ينفعكم بما سمعتم وما سجلتم وما قرأتم وما حضرتم، وأن يجعل هذه المجالس مجالس سكينة ومجالس الرحمة، مجالس الملائكة، مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يزيدنا وإياكم ثباتا وتوفيقا وجنوحا إلى الأرقى. لا يفوتنا أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندنا برنامج للدروس العامة مع المجتمع، مع جميع عموم المسلمين، وحري بنا أن نحضر مثل هذه الدروس ونختم بخير إن شاء الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة الجمعة، يستحب في ليلتها وفي نهارها يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام إن

0: من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها عشرة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يصلي رب العالمين عليك ويذكرك في الملأ الأعلى عند الملائكة. كم هم الملائكة؟ لا يعلمهم إلا الله، منهم حملة العرش ومنهم المقربون كما قال الله تعالى: وللملائكة المقربون. هناك ملائكة مقربون إلى الله، منهم جبريل ومنهم إسرافيل ومنهم ميكائيل ومنهم ملك الموت ومنهم حملة العرش، وأعدادهم لا يعلمها إلا الله. يكفي الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: إن بيت العزة يحجه أو يزوره كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون. هؤلاء كلهم الذين في الأرض والذين في السماء، إن الله وملائكته، إن الله وملائكته، لا يبقى ملك إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا تستجيب لله، لأن الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا تقتدي بأفضل الخلق، أطهر الخلق، وهم الملائكة، وأعدادهم لا يعلمهم إلا الله. حتى من كان عندك من الملكان، من الملكين، صاحب الحسنات وصاحب السيئات، يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتدرون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المنافع والثمار ما لا يعلمه إلا الله، كتب فيها الإمام ابن القيم مجلدا ضخما، جدير بأن تقرأوا هذا الكتاب. وفيها من الأحاديث حديث أبي الذي قال للنبي: سأجعل لك صلاتي نصف صلاتي، ربع صلاتي، أو ثلث صلاتي. قال: ذلك خير وإن زدت فخير، ذلك حسن وإن زدت فخير. قال: سأجعل لك نصف صلاتي. قال: ذلك حسن فإن زدت فذلك خير. قال: سأجعل لك صلاتي كلها، سوف لا أدعو لنفسي، سوف أصلي عليك فقط، حتى عندي ماذا؟ حاجات، عندي عوزات، عندي فقر، لا أدعو لنفسي، وإنما همي أني أصلي عليك. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. بالله عليكم، هل يحتاج الإنسان وراء هذين الجائزتين جائزة؟ كفاية الهم، ما من هم إلا يكفيك الله إياه، فقر، سكن، زوجة، أولاد، زوج، ديون، مرض، ظلم، جار سوء، يهمك أن تذهب للحج هذا يدخل فيه، يهمك أن تذهب للعمرة يدخل فيه، يهمك أن تحفظ القرآن هذا يدخل فيه، يهمك أن تقبل في جامعة، الجامعة الإسلامية، هذا يدخل فيه. ماذا تفعل؟ تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والأفضل، الأفضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، جاء الصحابة رضي الله عنهم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ مع أنهم رضي الله عنهم العرب بالأقحاح الذين يعرفون الشعر واللغة والبلاغة والعربية والبيان، ما قالوا نحن نعرف العربية لا نحتاج نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءوا ب كسموها الصلاة اللي يديروها في صلاة الصبح في الأذانة كسموها صلوات الرحمة ولا اسمها ها الترحيم، صلوات الترحيم المبتدعة، وإنما قالوا يا رسول الله علمنا الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولم يقل لهم أنتم العرب وتعرفوا اللغة العربية، لماذا تأتون عندي ولماذا تشغلوني وغير ذلك أبدا، ذلك بأن الله عز وجل علمنا كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نذهب إلى صلاة مبتدعة من أصحاب الأهواء أصحاب الطرق الصوفية ونقول أن هذه هي الصلاة ونترك السنة ونأتي البدعة، هذا من الخذلان، من خذلان الإنسان لنفسه ومن خذلان العبد الرب لعبده الذي ترك الذي هو أدنى وذهب إلى ترك الذي هو خير وذهب الذي هو أدنى، بل هذه الصلوات لا تسمى أدنى، لا تسمى أدنى، ليس هناك أدنى وأعلى فيه في أفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، كتب فيها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي ذكر فيها ثماني صيغ كلها واردة في السنة، منها الصلاة التي أريد أن يتعلمها الشباب والطلاب اللهم صل على محمد وعلى آل أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اطلعوا عليها اطلعوا عليها واحفظوها احفظوها ولا تقولوا أن هذا كثير، احفظوها ونوعوا بين هذه الصلوات وعلموها للآباء وللشيوخ وقولوا لهم أن هذه أفضل. الإنسان أحيانا لما يؤتى له بدواء، دواء مثلا أنشأته مخابر متخلفة، ودواء صنعته مصانع يعني الدواء السامية المعترف عليها دوليا، يقول لك أعطيني هذا الفعال لا تعطيني هذا الضعيف الرخيص، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خذ السامي، الدعاء خذ أدعية القرآن أدعية السنة، دعك مما يقوله الناس مما يصنفه أهل البدع، أترك يعني لابد من نصرة السنة، لابد من نشر السنة، علموها للآباء للأبناء، اجعلوها في الجوال واجعلوها تتكرر في البيت حتى يتعلمها الصبيان وينشأ عليها وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه أو أبواه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي.